0: توصلت إلى تفاهم بشأن الوضع الأمني القائم، متهما دمشق بمحاولة خرقه عبر السماح بانتشار قوات تركية في القاعدة الجوية السورية. وأضاف أن تل أبيب حذرت دمشق مرارا من السماح بوجود عسكري تركي في القاعدة، معتبرا أن مثل هذا الانتشار يمثل تهديدا لكيانه العبري. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

إشراقات. حينما يزهر الليل وينساب الضياء من قوافينا، تشرق في قلب العتمة أمانينا. إشراقات، مساحة ضوء، مساحة شعر مفتوحة على شرفات الفجر. إشراقات مع بثينة أحمد جويعة.

سأصير يوما ما أريد، سأصير يوما فكرة لا سيف يحملها إلى الأرض اليباب ولا كتاب، كأنها مطر على جبل تصدع من تفتح عشبة لا القوة انتصرت ولا العدل الشريد. سأصير يوما ما أريد. سأصير يوما طائرا وأسل من عدم وجودي، كلما احترق الجناحان اقتربت من الحقيقة وانبعثت من الرماد. أنا حوار الحالمين، عزفت عن جسدي وعن نفسي لأكمل رحلتي الأولى إلى المعنى، فأحرقني وغاب. أنا الغياب، أنا السماوي الطريد. سأصير يوما ما أريد، سأصير يوما شاعرا، والماء رهن بصيرتي، لغتي مجاز للمجاز، فلا أقول ولا أشير إلى مكان، فالمكان خطيئتي وذريعتي. أنا من هناك، هناي يقفز من خطايا إلى مخيلتي. أنا من كنت أو سأكون، يصنعني ويصرعني الفضاء اللانهائي المديد. سأصير يوما ما أريد، سأصير يوما كرمة، فليعتصرني الصيف منذ الآن، وليشرب نبيذ العابرون على ثريات المكان السكري. أنا الرسالة والرسول، أنا العناوين الصغيرة والبريد. سأصير يوما ما أريد، هذا هو اسمك، قالت امرأة وغابت في ممر بياضها. هذا هو اسمك، فاحفظ اسمك جيدا، لا تختلف معه على حرف، ولا تعبأ برايات القبائل، كن صديقا لاسمك الأفقي، جربه مع الأحياء والموتى، ودربه على النطق الصحيح برفقة الغرباء.

سنكون يوما ما نريد للرحلة ابتدأت ولا الدرب انتهى. لم يبلغ الحكماء غربتهم كما لم يبلغ الغرباء حكمتهم، ولم نعرف من الأزهار غير شقائق النعمان. فلنذهب إلى أعلى الجداريات، أرض قصيدة خضراء عالية، وأنا البعيد، أنا البعيد. في كل ريح تعبث امرأة بشاعرها، خذ الجهة التي آديتني، الجهة التي انكسرت، وهاتي أنوثتي. لم يبق لي إلا التأمل في تجاعيد البحيرة. خذ غدي عني وهات الأمس، واتركني معا، لا شيء بعدك سوف يرحل أو يعود. وخذ القصيدة إن أردت، فليس لي فيها سواك. خذي أناك، سأكمل المنفى، فما تركت يداك من الرسائل لليمام. من أي ريح جئت؟ قولي ما اسم جرحك، أعرف الطرق التي سنضيع فيها مرتين. وكل نبض فيك يوجعني ويرجعني إلى زمن خرافي، ويوجعني دمي، والملح يوجعني ويوجعني الوريد. خضراء، أرض قصيدة خضراء عالية، تطل علي من بطحاء هاويتي. غريب أنت في معناك، يكفي أن تكون هناك وحدك كي تصير قبيلة. غنيت كي أزن المدى المهدور في وجع الحمامة، لا لأشرح ما يقول الله للإنسان. لست أنا النبي لأدعي وحيا وأعلن أن هاويتي صعود. وأنا الغريب بكل ما أوتيت من لغتي، ولو أخضعت عاطفتي بحرف الضاد تخضعني بحرف الياء عاطفتي. وللكلمات وهي بعيدة أرض تجاور كوكبا أعلى، وللكلمات وهي قريبة منفى. ولا يكفي الكتاب لكي أقول وجدت نفسي حاضرا ملء الغياب. وكلما فتشت عن نفسي وجدت الآخرين، وكلما فتشت عنهم لم أجد فيهم سوى نفسي الغريبة. هل أنا الفرد الحشود؟ وأنا الغريب تعبت من درب الحليب إلى الحبيب، تعبت من صفتي، يضيق الشكل يتسع الكلام. أفيض عن حاجاتي مفردتي، وأنظر نحو نفسي في المرايا، هل أنا هو؟ وجلست خلف الباب أنظر، هل أنا هو؟ هذه لغتي، وهذا الصوت وخز دمي، ولكن المؤلف آخر. أنا لست مني إن أتيت ولم أصل، أنا لست مني إن نطقت ولم أقل. أنا من تقول له الحروف الغامضات أكتب تكن، واقرأ تجد، وإذا أردت القول فافعل. يتحد ضداك في المعنى، وباطنك الشفيف هو القصيد.

إشراقات. وأمرت قلبي كن حياديا كأنك لست مني.

أيتها المسافات التي قد خبأت ما خبأت لي من خراب على رصيف الشارع الشبقي. يا شجر الرصيف هل تؤرخ لانكسار طفولتي يا حادي الشجن؟ أنا لما أزل أمشي. أنا لما أزل أمشي أتابع خطوتي علي أرى ظل الجداول في ثرى قدمي. معي أرق الفصول فمدينتي حجر وثلج، وأنا الفتى المتأزم أمشي ولا درب ولا قدم. فهلا تنضج الخطوات، هلا يشهق الألم. أمشي ولا امرأة تدثر خطوتي، أمشي ولا طير يواعد رحلتي، أمشي ولا عشب ولا ماء ولا صفصاف في طرقي، أراني باسق الشجن. أرى شجني غصون لهب، بلى يا أيها الجسد الخرب. كل الفصول تصدعت وطفولتي ليل يجيء وليل يمر، وأنا الفتى المتأزم أمشي ولا درب ولا قدم. فهلا تنضج الخطوات، هلا يشهق الألم. أمشي يجف الخط، أدخل حانة وسط المدينة أحتسي أنثايا. يظل الضوء يحضنني، يظل البرق يورق في رؤاي ويقول لي اركب جناحك واحتضن ذكراك. يجيء الليل مختبطا، يمر الحلم ملتحفا رؤاك، فأقول لا، شهد الخراب على الخراب، شهد الخراب على الخراب، شمس ومالت للرصيف، شهد الخراب على الخراب، شمس وأدركها الخريف. لا، ليس ذا وجع الخريف، وأقول لا، ثلج الكلام صار الكلام رخام، وسوسنة تزقزق في دمي، ذبلت وتونس لم تزل تستدرج الشعراء تظمأ للنشيد، لكنما عسس هنا عسس هناك يتناوبون على القصيد، عسس هنا عسس هناك، والبحر مرتبك في رغوة الزبد. والأرض واقفة مصلوبة الجسد، والشمس قافلة تنأى عن البلد. لكن أنا الفتى المتأزم لما أزل أمشي ولا درب ولا قدم. فهلا تنضج الخطوات، هلا يشهق الألم.

قرطاج قرطاج، من أين يأتي الحب يا قرطاج؟ يا أنثى الطريق، شجر الفؤاد رخام وشجر الفؤاد حجر. قرطاج يا أنثى الطريق، لما تواعدني الرؤى ولم يواعدني المطر؟ شجر الفؤاد رخام، شجر الفؤاد حجر. لم تبق لي إلا القصيدة نخلة وسفينة وكتاب، لم تبق لي إلا القصيدة وحدها، ودمي يثير دمي ويفزع للخراب. من أي باب أدخل الفرح الجميل إذن؟ من أي باب؟ شجر الفؤاد رخام، شجر الفؤاد رخام. الآن ألغي كل شيء، ألغي القراءة والكتابة والسياسة والحضارة والديانة والكلام، حتى الكلام. والآن أمضي هكذا وأنا الفتى المتأزم، أمشي ولا درب ولا قدم، فهلا تنضج الخطوات، هلا ينبع الألم.

vivir.

إشراقات. وأمرت قلبي كن حياديا كأنك لست مني.

عناوين للروح خارج هذا المكان. أحب السفر إلى قرية لم تعلق مسائي الأخيرة على سروها، وأحب الشجر على سطح بيت رآنا نعذب عصفورتين، رآنا نربي الحصى، أما كان في وسعنا أن نربي أيامنا. أما كان في وسعنا أن نربي أيامنا لتنمو على مهل في اتجاه النباتي. أحب سقوط المطر على سيدات المروج البعيدة، ماء يذيء ورائحة صلبة كالحجر. أما كان في وسعنا أن نغافل أعمارنا وأن نتطلع أكثر نحو السماء الأخيرة قبل أفول القمر. عناوين للروح خارج هذا المكان. أحب الرحيل إلى أي ريح، ولكنني لا أحب الوصول. القطار الأخير توقف عند الرصيف الأخير، وما من أحد ينقذ الوردة، ما من حمام يحط على امرأة من كلام. وانتهى الوقت، لا تستطيع القصيدة أكثر مما استطاع الزبد. لا تصدق قطاراتنا أيها الحب، لا تنتظر أحدا في الزحام. القطار الأخير توقف عند الرصيف الأخير، وما من أحد يستطيع الرجوع إلى ما تراجع من نرجس في مرايا الظلام. أين أترك وصفي الأخيرة لما حل بي من جسد؟ وانتهى ما انتهى، أين ما ينتهي؟ أين أفرغ ما حل بي من بلد؟ لا تصدق، لا تصدق قطاراتنا أيها الحب. طار الحمام الأخير وطار الحمام، والقطار الأخير توقف عند الرصيف الأخير، وما من أحد.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد تؤكد أن كمية الحبوب المجمعة إلى حد الآن مع اقتراب نهاية الموسم بلغت حوالي 11 مليون قنطار، مشيرة إلى أنه سيتم تقييم الموسم الحالي سبتمبر القادم من خلال تنظيم يوم إعلامي لتدارك النقائص وتلافيها. وأضافت أنه تم الانطلاق في توزيع البذور على الفلاحين لتتواصل العملية لديسمبر، وذلك استعدادا للموسم المقبل. إلى 28 من أوت تتواصل عملية التسجيل عن بعد بالنسبة للسنة الدراسية القادمة لأطفال الأقسام التحضيرية مواليد سنة 21 و2000 في المدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب. وأعلنت وزارة التربية والأسرة والشؤون الدينية أن عملية التسجيل تتم عبر رابط viscolaire.education.n. المدير بإدارة الجوازات ووثائق السفر بالإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب محمد الذيب يفيد أن المنصة الجديدة التي أطلقتها وزارة الداخلية ساهمت في تيسير الخدمات وتبسيطها بالنسبة للتونسيين بالخارج. ومدير المكتب العلاقات مع المواطن في الوزارة العميد محمد منصر يؤكد العمل على تقليص أجل استخراج جوازات السفر وبطاقات التعريف الوطنية، مشيرا لإنجاز أكثر من 40 ألف ملف سنة 25 و2000. في العالم، إيران ترفض اتهامات الإمارات لها بإطلاق صاروخين باليستيين نحو أراضيها وتصف ذلك بالمزاعم المنافية لمبدأ حسن الجوار. وكانت أبو ظبي علقت أمس كافة الأنشطة والتبادلات التجارية والمالية مع طهران عقب رصد صاروخين سقط في البحر. قالت الإمارات إن مصدرهما إيران. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

إشراقات. حينما يزهر الليل وينساب الضياء من قوافينا، تشرق في قلب العتمة أمانينا. إشراقات، مساحة ضوء، مساحة شعر مفتوحة على شرفات الفجر. إشراقات مع بثينة أحمد جويعة.

الخضراء أرض قصيدتي خضراء، يحملها الغنائيون من زمن إلى زمن كما هي في خصوبتها، ولي منها تأمل نرجس في ماء صورته، ولي منها وضوح الظل في المترادفات ودقة المعنى، ولي منها التشابه في كلام الأنبياء على سطوح الليل. ولي منها احتقان الرمز بالأضداد، لا التجسيد يرجعها من الذكرى ولا التجريد يرفعها إلى الإشراقة الكبرى. ولي منها أنا الأخرى تدون في مفكرة الغنائيين يومياتها، إن كان هذا الحلم لا يكفي فلي سهر بطولي على بوابة المنفى. إن كان هذا الحلم لا يكفي فلي سهر بطولي على بوابة المنفى، ولي منها صدى لغتي على الجدران يكشط ملحها البحرية حين يخونني قلب لدود. أعلى من الأغوار كانت حكمتي إذ قلت للشيطان لا، لا تمتحني، لا تضعني في الثنائيات، واتركني كما أنا زاهدا برواية العهد القديم وصاعدا نحو السماء. هناك مملكتي، خذ التاريخ يا ابن أبي، خذ التاريخ واصنع بالغرائز ما تريد. من أنت يا أنا؟ في الطريق اثنان نحن، وفي القيامة واحد. خذني إلى ضوء التلاشي كي أرى سيرورتي في صورة الأخرى. فمن سأكون بعدك يا أنا؟ جسدي ورائي أم أمامك؟ من أنا يا أنت؟ كوني كما كونتك، ادهني بزيت اللوز، كللني بتاج الأرز، واحملني من الوادي إلى أبدية بيضاء. علمني الحياة على طريقتك، اختبرني ذرة في العالم العلوي، ساعدني على ضجر الخلود، وكن رحيما حين تجرحني وتبزغ من شرايين الورود. لم تأتي ساعتنا فلا رسل يقيسون الزمان بقبضة العشب الأخير، هل استدار ولا ملائكة يزورون المكان ليترك الشعراء ماضيهم على الشفق، على الشفق الجميل، ويفتحون ويفتحوا غدهم بأيديهم. فغني قصيدتي الأولى عن التكوين ثانيةً.

وجرسا. تنسى كأنك لم تكن شخصا ولا نصا وتنسى. أمشي على هدي البصيرة، ربما أعطي الحكاية سيرة شخصية، فالمفردات تقودني وأقودها، أنا شكلها وهي التجلي الحر. لكن قيل ما سأقول، يسبقني غد ماض، أنا ملك الصدى، لا عرش لي إلا الهوامش. فالطريق هو الطريقة، ربما نسي الأوائل وصف شيء ما لأوقظ فيه عاطفة وحس. تنسى كأنك لم تكن خبراً

0: حرا من عبادة أمس، من فردوسي الأرضي، حرا من كناياتي ومن دوبتي، فأشهد أنني حر وحي حين أنسى.
1: إشراقات. وأمرت قلبي كن حياديا كأنك لست مني.

0: وجع لا يحن إلى وجع، هو الوجع الذي يسببه الهواء النقي القادم من أعالي جبل بعيد، وجع البحث عن فرح سابق، لكنه وجع من نوع صحي، لأنه يذكرنا بأننا مرضى بالأمل وعاطفيون. الحنين استرجاع للفصل الأجمل في الحكاية، الفصل الأول المرتجل بكفاءة البديهة. هكذا يولد الحنين من كل حادثة جميلة، ولا يولد الحنين من جرح، فليس الحنين ذكرى، بل هو ما ينتقي من متحف الذاكرة. الحنين انتقائي كبستاني ماهر، وهو تكرار للذكرى وقد صفيت من الشوائب. وللحنين أعراض جانبية، من بينها إدمان الخيال النظر إلى الوراء، والحرج من رفع الكلفة مع الممكن، والإفراط في تحويل الحاضر إلى ماض حتى في الحب. تعالي معي لنصنع الليلة ماضيا مشتركا، يقول المريض بالحنين. سآتي معك لنصنع غدا مشتركا، تقول المصابة بالحب. هي لا تحب الماضي وتريد نسيان الحرب التي انتهت، وهو يخاف الغد لأن الحرب لم تنتهي، ولأنه لا يريد أن يكبر أكثر. الحنين ندبة في القلب وبصمة بلد على جسد، لكن لا أحد يحن إلى جرحه، لا أحد يحن إلى وجع أو كابوس، بل يحن إلى ما قبله، إلى زمن لا ألم فيه سوى ألم الملذات الأولى التي تذوب الوقت كقطعة سكر في فنجان شاي، إلى زمن فردوسي الصورة. والحنين نداء الناي للناي لترميم الجهة التي كسرتها حوافر الخيل في حملة عسكرية. هو المرض المتقطع الذي لا يعدي ولا يميت حتى لو اتخذ شكل الوباء الجمعي. هو دعوة للسهر مع الوحيد، وذريعة العجز عن المساواة مع ركاب قطار يعرفون عناوينهم جيدا، وهو ما يجمع لأحلام الغرباء من مواد مصنوعة من شفافية لا شيء الجميل، ويحمص لهم بن اليقظة. ونادرا ما يأتي صباحا، نادرا ما يتدخل في حديث عابر مع سائق تاكسي، ونادرا ما يتطفل على قاعة مؤتمر أو على الموعد الأول بين أنثى وذكر. هو زائر المساء حين تبحث عن آثارك فيما حولك ولا تجدها، حين يحط على الشرفة دوري يبدو لك أنه رسالة من بلد لم تحبه وأنت فيه كما تحبه الآن وهو فيك. كان معطى وشجرة وصار عناوين روح وفكرة وجمرة في اللغة، كان هواء وترابا وماء وصار إلى قصيدة. الحنين أنين الحق العاجز عن الإتيان بالبرهان على قوة الحق أمام حق القوة المتمادية. أنين البيوت المدفونة تحت المستعمرات، يورثه الغائب للغائب والحاضر للغائب مع قطرة الحليب الأولى في المهاجر والمخيمات. الحنين صوت الحرير الصاعد من التوت إلى من يحن إليه في أنين متبادل. هو اندماج الغريزة بالوعي وباللاوعي وشكوى الزمن المفقود من سادية الحاضر. الحنين وجع لا يحن إلى وجع، هو الوجع الذي يسببه الهواء النقي القادم من أعالي جبر بعيد، وجع البحث عن فرح سابق، لكنه وجع من نوع صحي، لأنه يذكرنا بأننا مرضى بالأمل وعاطفيون.
1: إشراقات القصيدة.

0: لي حكمة المحكوم بالإعدام، لي حكمة المحكوم بالإعدام، لا أشياء أملكها لتملكني، كتبت وصيتي بدمي، ثقوا بالماء يا سكان أغنيتي، ونمت مدرجا ومتوجا بغدي، حلمت بأن قلب الأرض أكبر من خريطتها وأوضح من مراياها ومشنقتي، وهمت بغيمة بيضاء تأخذني إلى أعلى كأني هدهد والريح أجنحتي. وعند الفجر أيقظني نداء الحارس الليلي من حلمي ومن لغتي، ستحيا ميتة أخرى فعدل في وصيتك الأخيرة، قد تأجل موعد الإعدام ثانية. سألت إلى متى؟ قال انتظر لتموت أكثر. قلت لا أشياء أملكها لتملكني، كتبت وصيتي بدمي، ثقوا بالماء يا سكان أغنيتي. هنا عند منحدرات التلال أمام الغروب وفوهة الوقت، قرب بساتين مقطوعة الظل، نفعل ما يفعل السجناء وما يفعل العاطلون عن العمل، نربي الأمل. بلاد على أهبة الفجر، صرنا أقل ذكاء لأننا نحملق في ساعة النصر، لا ليل في ليلنا المتلألئ بالمدفعية. أعداؤنا يسهرون وأعداؤنا يشعلون لنا النور في حلكة الأقبية. هنا بعد أشعار أيوب لم ننتظر أحدا، سيمتد هذا الحصار إلى أن نعلم أعداءنا نماذج من شعرنا الجاهلي. السماء رصاصية في الضحى، برتقالية في الليالي، وأما القلوب فظلت حيادية مثل ورد السياج. هنا لا أنا، هنا يتذكر آدم صلصالا، يقول على حافة الموت لم يبق بي موطئ للخسارة، حر أنا قرب حريتي، وغدي في يدي سوف أدخل عما قليل حياتي وأولد حرا بلا أبوين، وأختار لاسمي حروفا من اللازور. في الحصار تكون الحياة هي الوقت بين تذكر أولها ونسيان آخرها. هنا عند مرتفعات الدخان على درج البيت لا وقت للوقت، نفعل ما يفعل الصاعدون إلى الله، ننسى الألم. الألم هو ألا تعلق سيدة البيت حبل الغسيل صباحا وأن تكتفي بنظافة هذا العلم.
1: إشراقات نحن أحياء وباقون، وللحلم بقية.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. البنك المركزي يصدر منشورا جديدا موجها إلى البنوك يتعلق بمراجعة مقاييس تمويل زراعة الحبوب وتعديل أحكام تمويل الزراعات الفصلية وأجل تسديد القروض المخصصة لها. المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى في وزارة الفلاحة كمال المدب يؤكد أن مشروع سد دواميس في بنزرة الجنوبية سيكون وظيفيا مواف السنة، خاصة بعد فض إشكالية بعض ملفاته العقارية واللوجستية والإدارية. انتفاع 31 مريضا من بينهم 6 أطفال بعملية زرع أعضاء تكللت جميعها بالنجاح حسب منسقة المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء بثينة الزناد. شركة سكك الحديدية تصدر إعلان ترشح عام لإعداد قائمة مضيقة لاختيار مكتب دراسات لإنجاز المرحلة الأولى من مشروع الخط الحديدي شمال جنوب تونس. في العالم 6 شهداء بينهم طفل ومصابون في غارة إسرائيلية استهدفت مقهى في منطقة الميناء بغزة، واتحاد بلدية القطاع يحذر من انهيار مشكل منظومة المياه والصرف الصحي بسبب شح الزيوت والوقود اللازمان لتشغيل المولدات والآبار ومحطات الضخ، مما يهدد السكان بالعطش ويزيد المخاطر البيئية في المنطقة. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: الإذاعة الوطنية،
1: الإذاعة الوطنية،
3: الإذاعة الوطنية للناس الكل،
1: للناس الكل.

0: مسلسل يوسف عليه السلام.
1: ملخص لأحداث قصة سيدنا يوسف بن يعقوب عليهما السلام.
0: كتبه للإذاعة محمد أبو العباس ومحمد خدي.

إخراج عبد الصمد دينيا، الحلقة الثانية عشرة.

0: صحيح، إن دخلنا المدينة من أبواب متفرقة يا شمعون لن نصاب بالعين.
1: نعم يا لاوي، فما أمرنا أبونا بذلك إلا لحكمة ما.
0: العين حق يا شمعون، خصوصا ونحن ذو جمال وهيئة حسنة ومنظر وبهاء.
1: أجل يا لاوي، هذا فضل من الله تعالى.
2: أين ترى يكون الإخوة الآن؟ لقد افترقنا اثنين اثنين حتى لا نصاب بمكروه كما أوصانا أبونا. لعلهم الآن يتجولون في بعض أزقة المدينة يا دان.
3: إنها مدينة جميلة حقا يا جاد.
2: انظر إلى ذلك الرجل، يريد أن يكلمنا يا دان.
3: إنه مقبل في اتجاهنا يا جاد.
4: السلام عليكم يا رجال.
5: وعليك السلام.
4: تبدون غرباء على الديار.
5: أجل، نحن من كنعان.
2: كما قال لك أخي دان فنحن من كنعان.
4: هل جئتم للزيارة أم للتجارة؟
5: جئنا لطلب المؤونة من ملك مصر.
2: إن بلادنا هذه السنة تمر بظروف عصيبة، فالجفاف قد عم البلاد ولم تمطر السماء ولا قطرة. نرجو ألا يردنا عزيز مصر، فأهلنا على وشك الهلاك.
4: ألا تخافوا ولا تحزنوا، فلن يردكم الرجل الكريم.
5: شكرا لك أيها الرجل.
3: قل يا لوي، ما تخمنك في المعاملة التي سنلقاها من عزيز مصر؟
0: لا تقلق يا يهودا، فهو رجل مضياف كريم وجواد.
3: أتظن ذلك؟
0: أجل وبدون شك.
3: أتمنى ذلك يا لوي.
0: خيرا إن شاء الله يا أخي.
3: أتمنى من الله أن يوفي لنا الكيل.
0: أراك هذه المرة غير متفائل يا يهودا، ليس كالسنة الفارطة.
3: لا أخفيك سرا يا أخي لوي، فإني أحس بشيء بداخلي يقول لي العكس.
0: لا تحزن، فذلك كله من الشيطان، فالعزيز كريم ومؤمن بربه ولا يبخل على الناس. ألا تسمع أخباره في مصر؟ فمصر ازدهرت في عهده ازدهارا كبيرا. ألا ترى بأم عينك كل هذا التغير؟ انظر إلى الناس كيف يعيشون هنا. انظر.
3: كلامك يا لوي يطمئنني.
0: إن كان إحساسك يخبرك بالعكس فإن إحساسي يخبرني بالخير إن شاء الله. هيا قم لنذهب حتى نجتمع بالإخوة. هيا
3: أظنهم يتجولون الآن في المدينة.
0: أظنهم كذلك.
3: هيا بنا. هيا.
6: انظر يا جاد، ها هي مصر قد ازدهرت وتوسعت عما الخير جميع سكانها.
2: أجل يا روبيل، فالناس هنا فرحون مسرورون وسعداء. بفضل ذلك الوزير أصبحت مصر قبلة لجميع الأقاليم.
6: يا حسرة على بلادنا.
2: لا تتحسر يا روبيل، فكل شيء بقضاء الله وقدره. أنسيت أم ماذا؟
6: لا لم أنسى، لكن تمنيت لو كانت كنعان تنعم مثلما تنعم مصر الآن، وألا نقطع هذه المسافات كلها من أجل المؤونة.
2: أنا كذلك أتمنى ذلك من قلبي، لكن كل شيء بقدر، فالله عز وجل يفعل ما يشاء.
6: ونعم بالله.
2: هيا يا روبيل قد تأخرنا، هيا فالإخوة قد يكونون بانتظارنا.
6: أجل، هيا بنا. انظر إنهم مجتمعون هناك قرب باب الوزير، إنهم بانتظارنا.
2: ألم أقل لك ذلك؟
6: لقد استهوتنا المدينة ومن فيها حتى تأخرنا.
2: حينما نحصل على مؤونتنا آنذاك نكمل تجوالنا فيها. السلام عليكم أيها الإخوة.
7: وعليكم السلام.
2: هل انتظرتمونا طويلة؟
1: بل وصلنا نحن كذلك للتو.
2: ظننا أننا تأخرنا عنكم أنا وروبيل.
1: أين كنتما؟
2: كنا نتجول في بعض الأزقة نتفقد المعروضات وأثمانها.
1: حسنا يا جاد، وهل اشتريتما شيئا؟
2: لا لم نشتري شيئا.
8: هيا لندخل عليه، فقد حان وقتنا.
6: هيا. أيها الحارس، أنت أيها الحارس.
9: نعم، ماذا تريد؟
6: أطلع مولاك أن أناسا من كنعان رجعوا للمؤونة.
9: انتظروا هنا حتى أرجع إليكم.
6: شكرا أيها الحارس، سنفعل.
9: إن مولاي يأذن لكم بالدخول.
6: شكرا.
8: هيا
6: هيا هيا
8: هيا هيا هيا ندخل.
3: فلما دخلوا على يوسف عليه السلام قدموا له أخاهم بنيامين شقيقه، فآواه إليه وأخبره سرا عنهم إنه أخوه، وأمره بكتم ذلك عنهم وألا يأسف عما فعلوه به، وتواطأ معه كي يحتال عليهم ليبقيه معه معززا مكرما. فأمر حاشيته أن يدخلوهم دار ضيافته، وأفاض عليهم اللطف والإحسان، وأكرمهم غاية الإكرام.
1: يا لها من ضيافة خصنا بها، ويا لها من منزلة أنزلنا بها.
6: أجل يا جاد، لقد استرحنا وطاب مقامنا عنده.
1: ترى ما كان يدور بينه وبين بنيامين؟
3: ماذا تقصد يا شمعون؟
2: أرأيتم كيف كان يتكلم معه على انفراد؟
3: ربما يسأله عن أحواله وأحوالنا وقبيلتنا. ربما يا جاد كان يستفسر عن الذي أخبرناه من قبل.
6: لا تذكرنا بيوسف الآن يا جاد.
4: ولما لا يا روبيل؟ ألسنا نحن من تسبب في هذا الحزن الكبير؟
6: أرجوك يا جاد لا تعكر علينا هذه المتعة التي نتمتع بها هنا في مصر. فيوسف لقي قدره.
4: نعم ذلك قدره، ولكن نحن من كان السبب، أليس كذلك؟
1: كفاكما من هذا الحديث، فليس وقته الآن.
10: ترى هل يكون يوسف على قيد الحياة أم يكون قد مات؟
1: ألم تسمع يا لاوي ما قلته الآن؟ لنغير هذا الحديث فورا.
10: لقد تذكرته للتو.
1: إذا كنت أنت قد تذكرته للتو فأنا أذكره دائما.
10: أجبني بالله عليك يا شمعون، هل يكون ما يزال حيا؟
1: ألا زلت مصرا على كلامك؟
10: أرجوك أرجوك.
1: ومن يدري من يدري يا لاوي، ربما يكون على قيد الحياة وربما لا، أنا كذلك لا أدري.
3: أرجوكم جميعا أن تنسوا الحديث عن يوسف الآن، ونتمتع قليلا بهذا الخير، وننتظر ما سيجود علينا به هذا الرجل نحن وأهلنا.
1: حسنا حسنا يا يهودا، لنغير الموضوع.
9: مولاي الملك الريان بن الوليد المعظم.
11: ما عندك اليوم أيها الحاجب؟
12: هناك بعض النفر من أقارب متعددة يستأذنون في الدخول عليك يا مولاي.
11: وما حاجتهم؟
12: لا أعلم يا مولاي.
11: اسمع أيها الحاجب، اقضي لهم مآربهم وأبلغهم رضاي، وإن استعصى عليك شيء فاستشرني فيه.
12: مولاي الملك، إن نبوة قد وصل.
9: إنه يستأذن في الدخول عليك يا مولاي.
11: أدخل.
9: سأفعل يا مولاي.
13: أنعمت مساء يا مولاي الملك.
11: أين كنت يا نبوة؟ اشتقت إلى عصيرك اللذيذ.
13: أنا في خدمتي يا مولاي. قل يا مولاي ما نوع العصير الذي تريد، أحضره على وجه السرعة.
11: ليس الآن يا نبوة، ليس الآن. قل لي ما أحوال رعيتنا؟
13: بخير يا مولاي رغم الجفاف والقحط، فالوزير يوسف استطاع أن يخلق توازنا في الإمدادات لكل الناس بما فيهم الغرباء عن بلادنا.
11: الحمد لله الحمد لله. أكمل يا نبوة أكمل أكمل يا بشير خير علي.
13: هل تتذكر يا مولاي الرؤية التي فسرها لنا يوسف أيام سجنه ظلما من طرف الوزير قطفير؟
11: ذكرني أيها الساقي النبي.
13: السبع بقرات العجاف والسبع بقرات السمان يا مولاي.
11: ها أجل أجل أجل، تذكرتهن الآن، تلك الرؤية اللعينة.
13: نعم يا مولاي، لما ذهبت إليه وعرضت عليه الرؤية فسرها بكون البقرات السبع السمان سبع سنين تنعم فيها بلادنا بالخير والعطاء، والبقرات السبع العجاف ستكون قحطا وجفافا علينا وعلى باقي الأقاليم.
11: أكمل يا نبوة أكمل.
13: ونصحنا أن نبقي من السبع سنين الخصبة ما يكفينا للسبع سنين الجافة.
11: إذن لولا ذلك لكنا الآن نموت جوعا.
13: أجل يا مولاي، فهو بذلك خلق توازنا لا يقدر عليه أحد منا.
11: ما كنا لنفكر مثل ما فكر يوسف.
13: هان الجفاف يا مولاي، والناس يستبشرون خيرا ما دام يوسف المسؤول عن المؤونة.
11: حسنا يا نبوة، قل لي، أما زال الناس يتوافدون عليه؟
13: تركت عنده نفرا من كنعان.
11: وهل أعطاهم ما يكفيهم؟
13: لقد استضافهم عنده وأكرمهم، وتركته يستعد لذلك.
11: غدا إن شاء الله سنقوم بزيارته، فقد اشتقت كثيرا إلى مجالسته.
13: سأرتب لك ذلك في الصباح يا مولاي.
1: كنتم في الاستماع للحلقة 12 من المسلسل يوسف عليه السلام. شارك في هذه الحلقة بن عبد الله الجندي، زاكي الهواري، إدريس تاديلي، عبد الصمد دنيا، عبد الحق بالمجاهد، محمد رزين، حسن مكيات، محمد خدي، عبد الغالي موفق، عبد الرحيم أمين، جمال بن شيبة، ومحمد تويرتو. مسلسل يوسف عليه السلام من تأليف محمد أبو العباس ومحمد خدي. المراجعة العلمية لحسن سكنفل. المراجعة الدرامية عبد الصمد دينيا. متابعة النصوص العربي إيد ناصر. هندسة الصوت وميكساج الحسين الخرمودي. ساعد في الإخراج نعيم الودني. إخراج عبد الصمد دينيا.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى،
1: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.

ورقات من دفتر الحب. اختارها لكم أحمد عامر.

سعداء أن نلتقي مجددا عبر هذه الورقات من دفتر الحب، ورقات ترفل بالنبض والحركة والحياة. ألم نرفع معا منذ لقائنا الأول شعار

وقد ارتبط اسمه باسم محبوبته ولادة التي عشقها، فساغ عشقه لها شعرا رقيقا يخاطب القلوب فتطرب لسماعه. هذا الشعر يرى عبد العزيز قاسم أنه أسس حزبا في الهوى، وهو يخاطبه قائلا:

نحن أتباعك في حزب الهوى، نحن الرفاق. أطبق الحب علينا ما لنا منه انعتاق، وإذا رمنا وصالا عاجلونا بالفراق. جنة العشاق مزج بين برد واحتراق، نحن أتباعك في حزب الهوى، نحن الرفاق. بمناشيرك جبنا كل درب ورواق.

0: يقول ابن حزم الأندلسي، وابن حزم هو الذي وضع ما اصطلح عليه بدستور الحب مجسدا في كتابه الشهير طوق الحمامة في الألفة والإلاف، يقول متحدثا عن علامات الحب من وجهة نظره:
1: وللحب علامات يقفوها الفطن ويهتدي إليها الذكي، فأولها إدمان النظر، والعين باب النفس الشارع، وهي المنقبة عن سرائرها والمعبرة لضمائرها والمعربة عن بواطنها، فترى الناظر لا يطرف، يتنقل بتنقل المحبوب، وينزوي بانزوائه، ويميل حيث مال كالحرباء مع الشمس. وفي ذلك يقول شعراً:

0: فليس لعيني عند غيرك موقف، كأنك ما يحكون من حجر البهت، أصرفها حيث صرفت وكيفما تقلبت كالمنعوت على النحو والنعت.
1: ويضيف: ومن آيات الحب مراعاة المحب لمحبوبه وحفظه لكل ما يقع عنه وبحثه عن أخباره حتى لا تسقط عنه دقيقة ولا جليلة.

غزة اسم منقوش في الذاكرة الجماعية العربية، كل ما فيها يدعوك إلى حبها. اسمعوا ما قاله هارون هاشم الرشيد، شاعر فلسطين الكبير،

إيه يا غزة يا أغلى الجميلات ويا أحلى الصبايا، يا عروس البر والبحر ويا أروع ما غن هوايا. أنت يا غزة يا رائعة البذل ويا نهر العطايا، أنت يا خالدة الذكر ويا شامخة الرأس ويا مهد الصبايا.

0: أحن إليك، ألا تعلمين بأني أحبك؟ إني أحبك منذ التقينا ويوم افترقنا، سأبقى أحبك أبقى أحبك، إني على العهد باق طوال السنين.
1: الإمضاء محمود دسوقي.

قال بقراط: الهوى بين المتصافين امتزاج النفس بالنفس، كما لو امتزج الماء بالماء لعسر تخلصه على مخلصه ولم يبلغ ذلك بحيلة من الاحتيال. والنفس أرق من الماء وألطف مسلكا، فلذلك لا يزيله مرور الأيام والليالي، فلا يخلقه الدهر ولا يدفعه دافع، دق عن الأوهام مسلكه، وخفي عن الأبصار موضعه، وحارت العقول عن كيفية تمكينه.

0: سئل الشاعر محمد راضي جعفر عن مدى حبه لمحبوبته فأجاب بالصورة التالية:
1: إنه الحب سيدتي أتخالين كل الرجال سواسية في الوفاء؟ إذن ماذا تسمين من يخز السيف خاصرتيه ولا يستجير؟ تقولين من أنت سيدتي؟ أنا رجل ليس كالآخرين، أحاول بالقلب كل الرياح وأحمل هم المحبين.

قال ابن المعتز: لا يزال الإخوان يسافرون في المودة حتى يبلغوا الثقة، فإذا بلغوها ألقوا عصا النفار واطمأنت بهم الدار، وأقبلت وفود النصائح وآمنت خبايا الضمائر من الفضائح. وقالوا: لكل شيء قوت يتقوت به، وقوت الأرواح معاشرة الأحباب ومصافات الأصحاب.

أرى قامتي من جديد، أغنيك أو لا أغنيك، أنت الغناء الوحيد، وأنت تغنينني لو سكت، وأنت السكوت الوحيد. الإمضاء محمود درويش.

0: من طرائف العشاق.
1: أحب رجل امرأة حبا شديدا وهام بها من الوجد والعشق، لكن أهلها رفضوه، فجاء إلى والدها يسأله السبب فأجابه: لا أرضاها لك لأنها تسرف. فقال الرجل: قد رضيت. فقال الأب: الآن لا أرضاك لها.
0: حتى نلتقي،
1: أحبك هي الهزيمة الوحيدة التي أقر بها في

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. جلسة عمل وزارية تقرر الانطلاق الفوري في إعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي. انطلاق عملية التسجيل عن بعد لفائدة أطفال الأقسام التحضيرية مواليد 21 و2000 بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب لتتواصل إلى 28 من أوت. منشور جديد من البنك المركزي إلى البنوك يتعلق بمراجعة مقاييس تمويل زراعة الحبوب وتعديل أحكام تمويل الزراعة الفصلية وإجال تسديد القروض المخصصة لها. انتفاع 31 مريضا بينهم 6 أطفال بعمليات زرع أعضاء تكللت جميعها بالنجاح حسب المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء. بداية من سبتمبر برنامج تكوين كندي دولي بتونس في الأمر السيبرني والبرمجة وإدارة المشاريع بالذكاء الاصطناعي. التطورات الإقليمية والدولية واستعدادات الدبلوماسية التونسية محاور بارزة في لقاءات وزير الخارجية رؤساء البعثات الدبلوماسية التونسية المعتمدين لدى الدول الشقيقة والصديقة. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد استمرار الحصار على إيران، وطهران تقول إن سياسة الضغوط القصوى لن تنتزع تنازلات خارج التفاهمات. وفعد القصف الجوي الإسرائيلي مطار أبو الظهور العسكري شمال سوريا على بعد نحو 70 كيلومترا من الحدود التركية. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحذر سوريا من الوجود التركي على أراضيها، وواشنطن تخشى الصدام بين دمشق وأنقرة وتل أبيب. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
3: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94 FM.
4: معنا احنا بدأت الحكاية
1: ومحلاها حكاية،
4: محلاها محبة،
1: محلاها عشرة.
0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
5: إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم، يرتل الشيخ المختار سقانجي آيات بينات من سورة التوبة.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين

فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى

وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.

0: عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. صدق الله العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل الشيخ المختار سقانجي آية بينات من سورة التوبة. ويرفع إلى حضراتكم الآن أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة،
3: منوعات، برامج اجتماعية،
2: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش،
3: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة،
2: وترافقكم أينما كنتم.
3: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
2: أعلام وأنغام.

أعلام وأنغام، صفحات من سجل مبدعين أناروا دروب الموسيقى من تونس ومن خارجها.

مستمعاتنا ومستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم جميعا بكل خير. هذه حلقة جديدة من برنامج أعلام وأنغام، ونحن دائما نسعى من خلال حلقات هذا البرنامج أن نجمع بين الإفادة والترفيه والإمتاع والمؤانسة. الإمتاع والمؤانسة كما جاء في عنوان كتاب الأديب والفيلسوف المتصوف أبي حيان التوحيدي. الحلقة هذه نغوص فيها في مسيرة أحد أعلام الموسيقى العربية لنكشف عن أهم إنجازاته الموسيقية، ونعرض ما توفر من تسجيلات حول شخصيتنا لليوم. شكون شخصية الحلقة هذه؟ الجواب بعد مقترحنا الأول، وهو عمل بتنفيذ فرقة لبنان للموسيقى العربية بقيادة الشخصية اللي باش نتحدثوا عليها في حلقة اليوم. المقطوعة الأولى اسمها يا ناعم يا حلوتك وانت فاهم أنك ناعم يا ناعم، هي تقطوقة قصيرة في مقام البياتي على درجة العشيران، وهي ليست بطويلة فيها ذلك الطابع المشرقي الطربي. يا ناعم، إذن هي مقترحنا الأول.

مرحبا بكم. كنا نسمع سيداتي سادتي في تقطوقة عنوانها يا نعم، وهل التقطوقة هذه قلنا سجلتها الفرقة اللبنانية للموسيقى بقيادة سليم صحاب. سليم صحاب هي الشخصية اللي حبينا نركز عليها في حلقة اليوم من أعلام وأنغام، اللي سليم صحاب قاد الفرقة اللبنانية للموسيقى اللي أصدرت أكثر من 10 كاسات خلال ثمانينات القرن الماضي، اتضمنت معزوفات قصايد وموشحات وعدد من الأغاني، وفيها كذلك التقاسيم وأغلبها من التراث العربي المصري وكذلك من التراث أو الموسيقى المعاصرة اللبنانية والسورية. صاحب الفكرة هو هذا الذي ذكرت اسمه، سليم صحاب. شكون سليم صحاب؟ شنو تكوينه؟ السجل وججل تونس عندوش علاقة بالموسيقيين في تونس؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب شنية المناسبة وما هي إذن علاقته بالموسيقى التونسية؟ نجاوب بعد هالأسئلة بعد ما نسمعوا جانب من أغنية شهيرة من أغاني لأدتها أم كرثوم، أنا في انتظارك، كلمات محمود بيرم التونسي وألحان زكريا أحمد، ولكن احنا باش نسمعوها بأصوات المجموعة الصوتية اللي تابعة الفرقة اللبنانية للموسيقى بقيادة سليم صحاب. وحاول سليم في الأغنية هذه أن يحافظ على الخصوصيات متاع ألحان زكريا وأداء أم كرثوم، نلقاو فيها ارتجالات يعني كيما تصرف في اللحن أما تصرف جماعي. نسمعوا إذن جانب من أغنية أنا في انتظارك.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعاتنا ومستمعينا الأوفياء. نحن بصدد الحديث عن الفرقة اللبنانية الموسيقى، وخاصة عن قائدها ومؤسسها سليم سحاب. سليم سحاب هذا اللي هو شخصيتنا الرئيسية في حلقة اليوم. تولد سنة 1941 في فلسطين، وفي عائلة لها ميل للموسيقى هاجر والداه إلى لبنان بعد النكبة عام 1948، واستقرت العائلة بمصر. سليم سحاب أدرس الموسيقى في مصر، ومن بعد مشى روسيا وتابع دراسته في معهد تشايكوفسكي في موسكو، هو من أهم معهد الموسيقى في الاتحاد السوفيتي وقتها كان يتسمى، وحصل من هذا المعهد على شهادات في قيادة الفرق الموسيقية السيمفونية، وكان هذا عام 1976. ارجع سليم سحاب إلى لبنان حيث استقرت عائلته، ارجع عام 1977 وحصل على الجنسية اللبنانية، وانطلق يكتب مقالات حول الموسيقى نشرت في صحف ومجلات في هذا القطر العربي، وعمل كذلك مشرفا على الموسيقى بالإذاعة في لبنان طبعا، وكون عدد من الفرق من أبرزها الفرقة اللبنانية للموسيقى اللي أسسها عام 1980 وأسطرت الأشرطة اللي تحدثت عليها. قبل ما نواصل الحديث عن سليم سحاب ورحلته الموسيقية ورحلته عبر الوطن العربي كذلك، نسمع تقطوقة من التقاطيق اللي سجلها سليم سحاب مع الفرقة اللبنانية: لا دمعي كفى وطفى النار ولا الحبيب قلبه علي. هي تقطوقة مصرية اشتهر بأدائها عبد الغني السيد، احنا نسمعوها بإنشاد جماعي من الفرقة اللبنانية، فيها لحن الأساسي هو في مقام الرست. نسمعوها.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نحن نتحدث إذن عن سليم سحاب، ذلك الموسيقي الذي ولد قلنا في فلسطين وهاجرت عائلته إلى لبنان واستقرت بها وأخذت الجنسية، ونتابع مسيرته عبر تأسيس عدد الفرق وخاصة الفرقة اللبنانية للموسيقى. والمقطوعات شفنا اللي تضمنها تسجيل والأشرطة هذه جلها من التراث المشرقي غير اللبناني، يعني هو مصري. منها هذا الموشح: طاب وقتي ومحى غيني وجل الأكوان أكحل العين. نسمعها الموشح في مقام البياتي، وهو من أداء الفرقة اللبنانية للموسيقى بقيادة سليم سحاب.

هنا نسمع في موشح قصير في مقام البياتي، وربما سليم سحاب اللي هو نتحدث عليه في الحلقة تاع اليوم اختار عمدا موشحات قصيرة حتى لا يعني يمل السامع من المقطوعات الطويلة، وكان يهدف من خلال العمل متاعه إلى الوصول إلى أكبر شريحة من المستمعين وخاصة الشباب، فاختار الموشحات الطربية الأصيلة من التراث، ولكن اللي هي يعني ما تتستغرقش مدة طويلة. نواصل معاه في هالاختيارات، وأقترح عليكم موشح قصير واحد آخر معروف مسجل، هو لحظك وسنان خدك ميلان حسنك فتان يا غصن البان، ملحن في مقام الهزام، ما نعرفوش شكون اللي لحنه، وهو في إيقاع الدارج، ونسمعه بأداء إذن الفرقة اللبنانية للموسيقى بقيادة سليم سحاب اللي باش نرجع نتحدثوا على مسيرته الموسيقية.

بعد الموشح لحظك واسنان نواصل الحديث عن سليم سحاب اللي بالرغم من أنه تكون تكوين موسيقي بين ظفرين غربي وتخصص في قيادة الموسيقى السيمفونية اختار كي مشى لبنان باش يقود فرقة للموسيقى العربية الكلاسيكية تتضمن موشحات وكل التقاطق والقصايد وغيرها من قوالب الموسيقى التقليدية العربية خاصة المصرية. أما كان في الحركات متاعه هو يقود يعني يقود الفرقة على الركح كيما بالضبط من يتولى قيادة فرقة للموسيقى الكلاسيكية الغربية عنده هك العصا الصغيرة الباس متاعه كذلك يرتدي ذلك اللباس المميز اللي يرتديه من يتولى قيادة الفرقة السيمفونية ووقفته طريقته تعامله مع أعضاء الفرقة وكأنه يقود فرقة سيمفونية. هذا ربما جلب له بعض الملاحظات هل يتماشى هذا النوع من الحركات مع طبيعة الموسيقى الطربية العربية لكنه هو حاول باش يمزج بين قيادة الفرق العربية أساسا وما تعلمه في روسيا أساسا من قيادة الفرق الموسيقية. أنا قلت أنه ركز في برامجه على الموسيقى المصرية الكلاسيكية مشحات تقاطيق وغيرها لكن في لبنان وهي التي أعطته الجنسية اللبنانية سليم سحاب بطبيعة الحال ما نساش باش يحط بعض المقطوعات من التراث المعاصر اللبناني. اختار في الفرقة اللبنانية اللي خرجت قلت استوانات وكاسات بالأحرى هالأغنية درب الغزلان من عنا سيري على الدرب السالك يا ريم الهاربة منا شو ردك عنك ومالك. هي أغنية شهيرة من كلمات وألحان أحد أكبر الموسيقيين في لبنان هو زكي نصيف.

كنا نسمعه في درب الغزلان اللي هي من الأغاني اللبنانية، تبدأ بإيقاعات الدبكة وبموال على طريقة وديع الصافي، وتلحنت في مقام الهزام قلت من قبل زكي نصيف اللي هو من أشهر الموسيقيين المعاصرين في لبنان. نلاحظوا اللي الفرقة اللبنانية هذه كما قلت اعتمدت في برامجها على الموشحات والقصائد والمعزوفات غير اللبنانية، بالأساس مصرية. ربما هذا ما دفع بمصر إلى استدعاء سليم سحاب اللي نتحدث عليه في الحلقة هذه، وأعطته الجنسية المصرية وكلفته بقيادة الفرقة القومية للموسيقى العربية. هي فرقة أخرى عداف الفرقة اللي كان يقودها عبد الحليم نويرة واللي جاتنا لتونس. كانوا مصر ودار الأوبرا المصرية بالتحديد اللي هي المركز الثقافي والموسيقي الأساسي في القاهرة وفي مصر، عاد تقولوا أنت تعمل في المصري أحنا أولى. وبذلك رجع سليم سحاب أو استقر سليم سحاب في القاهرة وأصبح له دور في دار الأوبرا المصرية. كان عنده نشاط، أسس مثلا مؤسسة المبدع العربي اللي قعد يديرها، ومن أهدافها تكوين الشباب في العزف على مختلف الآلات الموسيقية والتلحين، ويقود الفرق وأهمها قلت الفرقة القومية للموسيقى العربية، وينظم الندوات واللقاءات الفنية اللي في رأيه هو من شأنها أن تسهم في الرفع من الوعي الموسيقي العربي. به احنا اشي علاقته بتونس سليم سحاب اللي انا ذكرته واخترته كشخصية اساسية. انا عرفته شخصيا في الثمانينات عندما دعي من قبل وزارة الثقافة لحضور مهرجان دستور للملوف في الثمانينات. بالمناسبة هذيك سمع موشح من الموشحات اللي انا توليت تلحينها وكأنه اعجب بها فسجلها في اطار الفرقة القومية للموسيقى اللي هي في مصر. في الواقع هما زوز موشحات، نما دمعي من عيوني وأشرق البدر المفدى اللي هو سماها سيد الملاح خطرية تنتهي بسيد الملاح. نما دمعي عنده لحن مصري فتفداه محبش يغني، واختار أنه يسجل في مصر أشرق البدر المفدى، وخرج في شريط في لبنان أولا ثم في مصر اللي هو سيد الملاح ذي من التراث المصري ولكن لحنته أنا، وقدم سنة 1990 على مسرح قرطاج من قبل الفرقة المصرية. نسمع سيد الملاح.

مرحبا بكم من جديد. كنا نسمع إذن في موشح قصير اللي هو أنا سميته أشرق البدر المفدى كي لحنته، والسي سليم صحاب سماه سيد الملاح وخرج به العنوان هذايا. هو في مقام الحجاز. نواصله مع علاقة سليم صحاب شخصيتنا اليوم بتونس. عام 2000 وزارة الثقافة اللي كان على رأسها الصديق الدكتور الموجي بوسنينة قررت باش تعمل فرقة للموسيقى العربية. الفرقة هذه تتكون من موسيقيين تقترحهم دولهم من مختلف الأقطار العربية. اللي ساهم في دعم المشروع هي منظمة الأليكسو. إذا تكونت الفرقة هذه عام 2000 وكان المقر التدريب متاعها في تونس، وكلف سليم صحاب من قبل مصر بقيادتها، في حين كلفتني أنا وزارة الثقافة بقيادة الفرقة لكن في البرنامج المغاربي، يعني تونسي والمغربي والليبي. علاش؟ لأنه ربما زميلنا سليم صحاب ما عندوش المعرفة الكافية بخصائص الموسيقى الكلاسيكية المغاربية من آلة مغربية، ملوف تونسي وملوف ليبي. أذكر شيء، أنه وقت اللي اخترنا البرنامج أنا وسليم صحاب بطبيعة الحال بعد ما اقترحوه الدول العربية، اقترحت أنا موشح من الموشحات التونسية الحديثة اللي هي برشأ. من الأول بعض الموسيقيين من مصر رفضوا الإنشاد والمشاركة، قالوا احنا ما نعرفوش الموسيقى هذه متاع المغرب ومتاع تونس، لا نحسن أداءها. لكن كيف بديت ندرب على برشأ اللي هي المقام تاعها وهيكلها الموسيقي مش بعيد على الموسيقى العربية المصرية وما فيهش الخصوصية المغرقة متاع الموسيقى التونسية متاعنا، عجبتهم برشأ وغناوها المجموعة الصوتية اللي فيها مصريين وكذلك الموسيقيين اللي كانوا من دول عربية مختلفة، قلت السعودية، العراق، سوريا، لبنان، تونس، المغرب، ليبيا وغيرها من بلدان، وكانت تجربة رائدة. إذا نسمع احنا برشأ لكن بصوت لطفي بوشناق اللي هي في طبع الأصبعين المقطوعة هذه اللي كان في برنامج سنة 2000، والبرنامج تقدم في تونس في الحمامات ثم تقدم في باريس في معهد العالم العربي. برشأ.

مرحبا بكم من جديد. احنا نواصل جولتنا مع احد اعلام الموسيقى العربية في الوطن العربي سليم سحاب. خصصنا له الحلقة هذه وشفناه في مرحلة لبنان وفي مرحلة حياته في مصر، واصبح من اعلام الموسيقى في البلد الشقيق. وكجال تونس قدم حفلة في قرطاج سنة 1990 كان من جملة المقطوعات اللي فيها الارض بتكلم عربي اللي هي من تلحين سيد مكاوي، وقدمتها الفرقة القومية المصرية للموسيقى. نسمعوها.

ما دمنا نتحدث عن سليم سحاب لابد من الإشارة إلى أن العائلة متاعه أنجت أو فيها بخلاف سليم الموسيقي اثنين من كبار علماء الموسيقى في الوطن العربي، أخوه فيكتور سحاب اللي هو باحث عنده عديد الكتب والمؤلفات، ربما أقف عند أحد أشهر ما ألف فيكتور سحاب خو سليم اللي هو كتاب السبعة الكبار في الموسيقى العربية المعاصرة. السبعة كبار يقصد بهم فيكتور سحاب، سيد درويش، محمد القصبجي، زكريا أحمد، محمد عبد الوهاب، أم كرثوم ورياض السنباطي. عنده موسوعة أم كرثوم، عنده عديد الكتب فيكتور سحاب اللي خرجوا ويعتبروا معناها مراجع في الموسيقى العربية. عنده أخ آخر كذلك هو إلياس سحاب اللي كذلك عنده عديد الكتب في الموسيقى اللبنانية والفلسطينية والعربية. هذه فكرة حبيناها على سليم سحاب، أساسا قائد الفرقة في لبنان ثم أساسا في مصر، واللي كان عنده إذن علاقات مع تونس بينا بعض جوانبها، وذكرت في آخر حديثي ما قام به أخواه فيكتور وإلياس في مجال النشر والبحث في مجال الموسيقى العربية الكلاسيكية. إن شاء الله تكون اختياراتنا نالت رضاكم. إذن تحية للصديق المايسترو سليم سحاب اللي آخر مرة جال تونس كعضو لجنة تحكيم في أيام قرطاج الموسيقية، ونختم جولتنا الموسيقية مع هذا النغم راجع لبنان.

0: أشكر السيدة سونيا هدياوي التي أشرفت على الهندسة الصوتية لهذه الحلقة، ونقول لكم متابعة طيبة على موجات إذاعتنا، وإلى اللقاء إن شاء الله في حلقة جديدة من أعلام وأنغام.
1: أعلام وأنغام.

أعلام وأنغام، صفحات من سجل مبدعين أناروا دروب الموسيقى من تونس ومن خارجها.

0: يوم سعيد من الاثنين الخميس مع لبيل عبيد،
1: الجمعة مع حبيب جغام،
2: وسبت وحد مع وداد محمد.
1: يوم سعيد، مساحة من التفاؤل، جرعة من الطاقة الإيجابية.
3: يوم جديد، يوم سعيد،
2: برنامج يرافقك في تفاصيل يومك. يوم سعيد تلقى فيه الخبر اللي ينفعك،
0: المعلومة اللي تفيدك،
1: والأغاني اللي تونسك.
4: يوم سعيد،
0: الإذاعة الوطنية، موجة بريحة البلاد. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. جلسة عمل وزارية تنظر أمس في التوجهات الكبرى لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، ورئيسة الحكومة سارة زعفراني تؤكد بالمناسبة أن العمل جار بهدف المراجعة الجذرية والشاملة لمختلف مكونات المنظومة بما يضمن العدالة الصحية والإنصاف في النفاذ إلى الخدمات. البنك المركزي التونسي يصدر منشورا جديدا موجها إلى البنوك يتعلق بمراجعة مقاييس تمويل زراعة الحبوب وتعديل أحكام تمويل الزراعة الفصلية وآجال تسديد القروض المخصصة لها. معهد صالح عزيز بالعاصمة ينطلق بداية من الثلاثاء المقبل في تأمين عيادات للمساعدة على الإقلاع عن التدخين للراغبين في وضع حد لاستهلاك التبغ. إطلاق برنامج تكويني كندي دولي في تونس بداية سبتمبر المقبل في مجال الأمن السيبراني والبرمجة وإدارة المشاريع بالذكاء الاصطناعي. البرنامج سيتيح الحصول على شهادة كندية عمومية تسمح للطلبة بمواصلة الدراسة والتقديم على عقود عمل في شركات تونسية ودولية، وفق رئيسة الأكاديمية المنظمة للدورة ومسؤولة التكوين الدولي نجوى بعصيدة. في أخبار العالم، غارات إسرائيلية تستهدف فجر اليوم مرتفعات علي الطاهر ومحيط بلدة كفر رمان في قضاء النبطية جنوب لبنان. شبكة CNN الإخبارية تقول نقلا عن مسؤول أمريكي أن الرئيس دونالد ترامب طلب من كبار مبعوثيه وقف محادثاتهم مع إيران، نافيا وجود محادثات أو مناقشات جارية أو مقررة مع طهران. وختاما، الخارجية الإماراتية تعلن وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمالية مع إيران حتى إشعار آخر. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات مونيا سياري.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tm.
6: عذب الكلام.

صباحكم أفراح وخير وبهجة وبركات مستمعين الأعزاء الأوفياء. جعل الله طلوع هذا الفجر وكل فجر طالع بشائر وباعث مسرات.

من وراء الظلام شع نور الصباح، فأزاح القتام وأنار البطاح، وأتى بالسلام والرضا والسماح.

يبدأ النهار بطلعة الفجر الباسمة المشرقة، فتنقشع ظلمة الليل ويبتسم الفضاء بعد العبوس، ويتجلى للعيون جمال الكون وألوانه. كذلك ينقشع عن النفوس كل ما يكدرها ويتبدى لها الأمل، فنقبل على الحياة مدفوعين بفتنة الأمل. فالأمل سر الوجود ودافع الحياة الأقوى والأجمل. هذا الصباح الحلو أشرق باسماً، وقمنا على الفجر المبين نباكره، وهذا عبير الزهر يغمر أرضنا، وهذا طريق الخير لاحت بشائره، وحفت به الآمال من كل جانب، وفاض جمال الصبح وغرد طائره.

wish you wouldn't have.

بعيد المنال يمكن أن نحوله إلى واقع وحقيقة إذا أصررنا على بلوغه، ولكن ذلك الإصرار لابد أن يصاحبه العمل، والعمل لابد أن تصاحبه المواظبة والجد وحسن استغلال الوقت والتغلب عليه. فالوقت لا يكون صديقنا إلا إذا احترمناه وحافظنا عليه ولم نستهن به. ما أصعب الفعل لمن رامه وأسهل القول على من أراد؟ أيطلب المجد ويبغي العلا قوم بسوق العلم فيهم كساد؟ بالعلم ساد الناس في عصرهم واخترقوا السبع الطباق الشداد.

قال أحد الحكماء: إذا أصبحت تعرف الفرق بين النصيحة النافعة الصادقة والنصيحة غير النافعة، فأنت لم تعد في حاجة إلى النصيحة. يقول توفيق الحكيم: لم أكد أمضي قليلاً في مرحلة التعليم الثانوي حتى وطنت العزم على أن أكون أديباً كاتباً، وقررت في نفسي مصيري. وهذا القرار الذي يتخذه الإنسان في شأن مصيره قلما تنقضه الأيام إذا كان حقاً صادراً عن إرادة وإيمان واقتناع. ونحن في موسم حصاد أبنائنا التلاميذ والطلبة لنتاج سنة من العمل والكد، نتمنى أن يكون حصاداً وافراً بالنجاح وبلوغ المرام. نستذكر قول الشاعر معروف الرصافي: كفى بالعلم في الظلمات نورا، يبين في الحياة لنا الأمورا. فكم وجد الذليل به اعتزازاً، وكم لبس الحزين به سرورا. تزيد به العقول هدى ورشدا، وتستعلي النفوس به شعورا. أأبناء المدارس إن نفسي تؤمل فيكم الأمل الكبيرا. ستكتسب البلاد بكم علوا إذا وجدت لها منكم نصيرا. إذا ارتوت البلاد بفيض علم فعاجز أهلها يمسي قديرا. ويقوى من يكون بها ضعيفا، ويغنى من يكون بها فقيرا.

قال حكيم: الغضب ريح تهب فتطفئ سراج العقل، فلنعصم أنفسنا من الغضب ولنهتدي بالعقل مصباحا يضيء لنا الطريق في الظلمة. قال الطاهر الحداد المفكر والمصلح والشاعر: إذا ما أردنا أن ننال الرغائب فليس لنا إلا العلوم مطالبا. عن الصمود والإصرار وتحدي المصاعب وعن التفاؤل يقول أبو القاسم الشابي شاعر تونس الخالد صاحب الروائع الخالدة: سأعيش رغم الداء والأعداء كالنسر فوق القمة الشماء، أرنو إلى الشمس المضيئة هازئا بالسحب والأمطار والأنواء، لا أرمق الظل الكئيب ولا أرى ما في قرار الهوة السوداء.

الوفاء بالوعد ليس سهلا عند الحسناء التي تحسن الدلالة والتغنج، مثل هند التي قال عمر بن أبي ربيعة هذه القصيدة فيها: ليت هندا أنجزتنا ما تعد، وشفت أنفسنا مما تجد، واستبدت مرة واحدة، إنما العاجز من لا يستبد. زعموها سألت جاراتها إذ تعرت ذات يوم تبترد: أكما ينعتني تبصرنني عمر كن الله أم لا يقتصد؟ فتضاحكنا وقد قلنا لها: حسن في كل عين من تود. كلما قلت متى ميعادنا ضحكت هند وقالت: بعد غد.

0: كنتم مع عذب الكلام.
1: الإذاعة الوطنية التونسية. الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ وليد الذويبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المعلم الأول والهادي إلى سواء السبيل، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي بكم مجددا في برنامجكم وتزودوا، زادنا فيه قيم تهدي ومعان تبني وكلمات نحاول من خلالها أن نربط إيماننا بواقعنا وأن نجعل من هدي الإسلام نورا يضيء لنا دروب الحياة. في حلقتنا اليوم نقف مع قضية أصبحت حاضرة في كل بيت وفي كل يد وفي كل لحظة من لحظات يومنا. حديثنا اليوم مواقع التواصل الاجتماعي، نعمة أم تحدي؟ لقد أصبح الهاتف الذكي رفيق الإنسان الدائم، وأصبحت المنصات الرقمية فضاء نتواصل فيه ونتعلم منه ونعبر من خلاله. ولكن السؤال الذي ينبغي أن نسأله، هل نحن نمتلك هذه الوسائل أم أنها أصبحت تمتلك جزءا من وقتنا واهتمامنا؟ الله تعالى في محكم التنزيل يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فالكلمة مسؤولية في الإسلام، سواء خرجت من اللسان أو كتبت في فضاء رقمي يراها الملايين. أيها المستمعون الأفاضل، إن الإسلام لا يعادي التطور ولا يرفض أدوات العصر، بل إن تاريخ الحضارة الإسلامية شاهد على أن المسلمين كانوا أهل علم واكتشاف وإبداع. ولكن الإسلام يربي الإنسان قبل أن يستخدم الأداة، لأن المشكلة ليست في التقنية ذاتها وإنما في القيم التي تحكم استعمالها. فقد تكون وسائل التواصل مثلا بابا من أبواب الخير العظيم، ننشر بها آية من كتاب الله أو علما نافعا أو كلمة طيبة ترفع معنويات إنسان أو مبادرة خير تصل إلى محتاج. وقد تكون أيضا إذا غابت الرقابة الأخلاقية بابا للغيبة ونشر الأخبار الكاذبة وإضاعة الأعمار وإشاعة السخرية والتنمر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا الحديث أيها الكرام يرسم لنا قاعدة عظيمة في التعامل مع العالم الرقمي. ليس كل ما نعرفه ينشر، وليس كل ما يصل إلينا يصدق، وليس كل ما نراه يستحق أن نعلق عليه. لقد كان السلف الصالح شديدي العناية بالكلمة، لأنهم أدركوا أنها قد ترفع إنسانا أو تهوي به والعياذ بالله. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. وإذا كان الإنسان في زمنهم يحاسب نفسه على كلمة يقولها أمام مجلس محدود، فإن مسؤوليتنا اليوم أعظم، لأن الكلمة قد تصل في ثوان إلى آلاف الناس وقد يبقى أثرها سنوات طويلة. إن بعض الناس يتعامل مع مواقع التواصل وكأنها مساحة بلا ضوابط، يكتب ما يشاء، ينقل ما يشاء، يخوض في أعراض الناس، ثم ينسى أن وراء الشاشة إنسان، إنسانا له حرمة وكرامة. والله تعالى في محكم التنزيل يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فحتى الكلمة الإلكترونية أيها الأحبة داخلة في معنى القول، لأنها أثر يتركه الإنسان ويسأل عنه. أيها المستمعون الأفاضل، إن من أخطر تحديات مواقع التواصل اليوم أنها قد تسرق من الإنسان أثمن ما يملك، الوقت. والوقت في الإسلام نعمة عظيمة أقسم الله تعالى بها في محكم التنزيل فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. فالخسارة ليست فقط في المال، بل قد تكون في العمر الذي يذهب دون بناء أو علم أو عبادة أو صلة رحم. إن المؤمن لا يرفض وسائل التواصل، ولكنه يجعل لها ميزانا، يسأل نفسه قبل الدخول: لماذا أدخل؟ وكم سأبقى؟ وماذا أريد أن أقدم؟ رسالتنا إلى الآباء والأمهات: إن أبناءنا يعيشون في عالم رقمي مختلف، ولذلك فإن حماية الأبناء لا تكون بالمنع المطلق فقط، بل بالتربية والوعي والحوار. نحتاج أن نعلم أبناءنا أن وراء كل شاشة إنسان، وأن وراء كل صورة قصة، وأن وراء كل معلومة مسؤولية. فالأسرة التي تزرع القيم في القلوب تستطيع أن تحمي أبناءها في العالم الحقيقي وأيضا في العالم الافتراضي. أيها المستمعون الكرام، يمكننا أن نجعل مواقع التواصل منبرا للخير إذا التزمنا بأخلاق الإسلام، أن نتحقق قبل أن ننشر، أن نحفظ ألسنتنا وأقلامنا، أن نحترم خصوصيات الآخرين، أن نجعل حضورنا الرقمي امتدادا لأخلاقنا الإسلامية والإيمانية. المؤمن لا يتغير خلقه بتغير المكان، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، في المسجد وفي البيت وفي العمل وكذلك في العالم الافتراضي، حيثما كنت. أن نجعل هواتفنا طريقا إلى الخير لا بابا إلى الغفلة، وأن نجعل كلماتنا أثرا طيبا يبقى لنا بعد رحيلنا. فرب كلمة كتبها الإنسان كانت سببا في هداية قلب، ورب كلمة أخرى كانت سببا في جرح إنسان أو ظلم بريء. أيها المستمعون الأفاضل، كانت هذه حلقتنا من برنامجكم وتزودوا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن القول والعمل، وأن يجعل ما نكتب ونقول شاهدا لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ألسنتنا عامرة بالخير، وقلوبنا معلقة بطاعتك. وإلى لقاء قادم بإذن الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ وليد الذويبي. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. رئيسة الحكومة سارة زعفراني تؤكد أمس خلال جلسة عمل وزارية حول التوجهات الكبرى لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، تؤكد أن العمل جار بهدف المراجعة الجذرية والشاملة لمختلف مكونات المنظومة بما يضمن العدالة الصحية والإنصاف في النفاذ إلى الخدمات. انطلاق عملية التسجيل عن بعد لأطفال الأقسام التحضيرية مواليد 21 و2000 بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب عبر الرابط viscolaire.education.tn لتتواصل إلى غاية 28 من أوت الجاري. تواصل دورة إعادة التوجيه الجامعي اليوم الأربعاء على أن تعلن نتائجها يوم الرابع من سبتمبر المقبل. مدينة العلوم بالعاصمة تنظم الدورة 23 لتظاهرة ليلة النجوم يوم الخميس 27 من الشهر الجاري. نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك ثريا التباسي تتوقع تحقيق انفراج في توفر المياه المعدنية المعلبة بالمساحات التجارية ونقاط البيع خلال الأيام القليلة المقبلة. المدرسة الوطنية للإدارة تدعو الناجحين نهائيا في مناظرة الدخول إلى المرحلة العليا بعنوان 24 و2000 والمدرجة أسماؤهم بالقائمة الأصلية، تدعوهم إلى الحضور شخصيا يوم الثلاثاء الأول من سبتمبر المقبل بمقر المدرسة لإتمام إجراءات الترسيم. في أخبار العالم، 6 شهداء على الأقل وأكثر من 12 مصابا في غارة إسرائيلية على قطاع غزة خلال الساعات القليلة الماضية، وحركة حماس تتهم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بالسعي لتقويض المفاوضات. في لبنان، الاحتلال الإسرائيلي يشن فجر اليوم غارتين على مرتفعات علي الطاهر ومحيط بلدة كفر رمان في قضاء النبطية جنوبي البلاد، في وقت شدد فيه الرئيس جوزيف عون على ضرورة وقف الهجمات. الجيش السوداني يعلن إسقاط مسيرتين في شمال كردوفان، ومنظمة الهجرة الدولية تؤكد نزوح أكثر من 5000 شخص من قيسان بولاية النيل الأزرق بسبب تدهور الوضع الأمني. وختاما، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينفي أمس وجود أي مفاوضات مجدولة مع طهران، مكررا نشر خريطة تظهر مضيق هرمز كأراض أمريكية ومؤكدا استمرار الحصار البحري. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: الساعة في تونس 6:05. أهلا بكم أعزائي المستمعين، صباح الخير لكم جميعا. اليوم الأربعاء 6 من ربيع الأول 1448، 19 أوت 2026. الفجر كان في 4:05، الظهر بإذن الله في منتصف النهار و30 دقيقة، العصر 4:07، المغرب 7:08، والعشاء في تمام 8:40 بإذن الله.

مستمعين الأعزاء، أنتم تتابعون برنامج يوم سعيد. صباح الخير مجددا، الأربعاء 19 أوت 2026. خطوة واحدة صديقي المستمع، خطوة واحدة صغيرة اليوم تقربك خطوتين من هدفك غدا. أتمنى لك يوما مليئا بالإنجاز.

تنطلق مستمعين الأعزاء يوم الاثنين القادم يعني 24 أوت بمنطقة كابزبي بولاية بنزرت مدرسة تكوينية في تقنية البناء الإيكولوجي باعتماد تقنية جديدة، وذلك في إطار مبادرة تهدف إلى تطوير المهارات في مجال البناء المستدام وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة. سيتلقى المشاركون على امتداد 45 يوم تكويني تطبيقا يتيح لهم اكتساب خبرة في تقنية البناء الإيكولوجي. وقد فتح منظم المدرسة باب التسجيل أمام الراغبين في اكتساب مهارات جديدة في هذا المجال، مجال البناء الإيكولوجي، وآخر أجل يكون يوم السبت 23 أوت.

يا صباح الخير يلي معانا غنتها أم كلثوم. تحتضن تونس العاصمة اليوم، والبداية لهذا النشاط كان بالأمس يعني لمدة يومين، الدورة 14 للملتقيات الدولية للصحة والسلامة المهنية، ينظمها معهد الصحة والسلامة المهنية تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، نعم كما قلت أمس واليوم، وذلك حول موضوع الاضطرابات العضلية الهيكلية متعددة المواقع أي وقاية. هذه التظاهرة تهدف إلى تعميق فهم الاضطرابات العضلية الهيكلية متعددة المواقع باعتبارها إحدى أبرز الإشكاليات في مجال الصحة المهنية نظرا لانتشارها وانعكاساتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية على العمال، فضلا على تأثيراتها على ظروف العمل وأداء المؤسسات. ينظم هذا الحدث بالتعاون مع مخبر البحث بكلية الطب بتونس.

غنت دلال أبو آمنة: والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي. نواصل مستمعينا الأعزاء هذا اللقاء حتى التاسعة. أعلنت منذ أيام قليلة جامعة تونس المنار أن الأستاذتين الباحثتين من كلية الطب تونس المساعدة الاستشفائية الجامعية المختصة في أمراض الكلى بالمستشفى الجامعي شارل نيكول سميرة بدروشي، وكذلك الباحثة بمعهد باستور تونس ألفة مسعود، قد تحصلتا بامتياز على شهادة الماجستير في العلوم الطبية في البحوث السريرية من كلية الطب بجامعة هارفارد الأمريكية، وذلك إثر فوزهما بمنحة حازم ابن قاسم التي تعد من المنح شديدة التنافس. طبعا هذا الإشعاع وهذا التتويج يعزز البحث العلمي التونسي على الصعيد الدولي.

0: أنتم في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية التونسية.
1: في إذاعتنا فقط
2: أصوات حسنة،
1: فالصوت الحسن يجري في الجسم مجرى الدم في العروق،
2: فيصفو له الدم
1: وتنمو له النفس وتخف له الحركة
2: وتهتز له الجوارح ويرتاح له القلب.
1: في إذاعتنا فقط أصوات حسنة،
2: أصوات حسنة. إذاعتنا
1: الإذاعة الأفضل في تونس.
3: في تمام السابعة تتابعون مستمعين الأعزاء نشرة الأخبار. أجمل تحيات زملائي في فريق البرنامج، برنامج يوم سعيد، بالقاعة الفنية المركزية طاهر سوسية، في الإخراج المرئي فاروق الزارعي، في الإخراج الفني محمد الغول، في التنسيق فاطمة عبار، في الإعداد رانيا بوتوريا، بالمكتبة الغنائية ليلى جلاصي، نجوى العربي نسيمة المجري. مستمعين الأعزاء، فيروز غنت لملحنين كبار، نذكر منهم زكي نصيف، فيلمون وهبي، غنت كذلك من ألحان زياد والأخوين الرحباني عاصي ومنصور، كانت زوجة عاصي، توفي في جوان 1986. فيروز فنانة هادئة معتكفة في قصرها في لبنان، نستمع إليها بكثير من الشغف.

معاك في الدروب والنائل أو بحت بأي حرف تكدس لينك في الدروب.

رفة الفراشة العمر ترونه في ضحكة السواقي في رفة الفراشة العمر.

عليكم ضوات الطيوب. والله لو بحت بأي حرف تكدس الليلك في الدروب.

0: الدكتور حكيم
1: اللي قص ومسجاج وإلا الحم نيبيدي ماذا به يغسلهم بالماء والصابون قبل ما يمس خضرة وإلا غلة. نغسلوا دينا باش ماكلة ما تعديش ماكلة في كل مرة. هنصيحة نأكدوا عليها خاصة في المطاعم والكونتينات.
0: الدكتور حكيم
2: الإذاعة الوطنية
3: معها هي بداية تتواصل الحكاية
4: أم البدايات
3: الإذاعة الوطنية التونسية
2: انطلاقا من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات على امتداد 15 يوم تعيش الحدث أخبار تصريحات لقاءات كواليس صوتا وصورة مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكيفي لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026 تارنتو 2026 وكامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية انطلاقا من 9 مساء انطلاقا من 9 مساء.
5: الخبر عنا مسؤولية
6: والمعلومة أمانة،
7: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
6: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
7: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
8: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
7: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
9: السابعة صباحا بتوقيت تونس، 9 صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. جلسة عمل وزارية تقرر الانطلاق الفوري في إعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي. نجاح عملية زرع أعضاء لفائدة 31 مريضا بينهم 6 أطفال. بداية من شهر سبتمبر المقبل إطلاق برنامج تكويني كندي دولي في تونس في مجال الأمن السيبراني والبرمجة وإدارة المشاريع بالذكاء الاصطناعي. وفي العالم الرئيس الأمريكي يطلب من كبار مبعوثيه وقف المحادثات مع إيران. كانت هذه عناوين النشرة وإليكم الأنباء بالتفصيل. خصصت جلسة عمل وزارية بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري للنظر في التوجهات الكبرى لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي. وأكدت رئيسة الحكومة أن العمل جار على المراجعة الجذرية والشاملة لمختلف مكونات المنظومة بما يضمن العدالة الصحية والإنصاف في النفاذ إلى الخدمات. ياسين الفغالي.
10: قررت جلسة العمل الوزاري بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري الانطلاق الفوري في إعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي مع أخذ النقاط التالية بعين الاعتبار. أولا، فيما يتعلق بمنظومة الحماية الاجتماعية، ضرورة ملائمة أنظمة التقاعد مع التحولات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية وتطور سوق الشغل وتنوع القطاعات والأنشطة، تحسين التغطية الاجتماعية الفعلية لفائدة الفئات التي لا تنتفع بصورة كافية بالحماية الاجتماعية، ولا سيما العاملين في القطاع غير المنظم والعاملين في القطاع الفلاحي والصيد البحري والعاملين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الجديدة والعاملين في اقتصاد المنصات. تطوير حوكمة الصناديق والهياكل الاجتماعية والارتقاء بجودة التصرف وتحديث قواعده واعتماد منظومات للإنذار والمتابعة بما يضمن حسن إدارة الخدمات. أما فيما يتعلق بالمنظومة الصحية فقد أقرت جلسة العمل الوزارية ضرورة تحسين التكامل بين الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية وتعزيز التنسيق بين الصناديق والهياكل الصحية ومزدي الخدمات وتطوير مسالك التكفل والعلاج والارتقاء بجودة الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للمضمونين، تطوير المنظومة الدوائية وتحسين مسالك التكفل بالأدوية الخصوصية واعتماد مرجعيات وبروتوكولات علاجية واضحة مع دعم صناعة الصيدلية المحلية بما يعزز الأمن الدوائي ويدعم قدرات البلاد في هذا المجال، تسريع التحول الرقمي للخدمات الاجتماعية والصحية وتحديث المنظومات الإعلامية وإرساء منظومات مندمجة ومترابطة بما يعزز التبادل الحيني للبيانات ويحسن جودة المعطيات.
9: توقعت نائبة رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك ثريا التباسي تحقيق انفراج في توفر المياه المعدنية بالمساحات التجارية ونقاط البيع خلال الأيام القليلة المقبلة، ودعت المواطنين إلى عدم تخزين المياه المعدنية منددة بممارسات عدد من أصحاب المقاهي والمحلات في احتكار المياه المعدنية المعلبة.
11: كيف يسري في السيكة وانا يسري بالعشرة السيكات يحبي في داره القهاوي نزل، خاصة المنتصبين التجار اللي بيعوا فيها فرصتهم اليوم كيجيك بكري تبلك من المساحات التجارية الكبرى ياخذ كل ما هو معروض باش يخرجوا في القهوة في الحمار. احنا توا فما ظاهرة أخرى بالثلج في البنوات على قريعة التاريخ اللي كان في بيع فيها ب500 فرنك ولا يبيع فيها بدينار الدبوزة الباردة، ما تخليش اللي يبيع لك في الدبوزة الماء ب1200 وب500، والقهوة اللي كان يبيع فيها بسوم معين ولات أضعاف الثمن نتاعها. حتى قال شنو فما أزمة ليه ننت رئيسه وراهي الانفراجة بقدرة ربي تكون نهير سنين تنلقاو الماء يرجع.
9: أفاد المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة كمال المؤدب في تصريح لطارق الجبار بأن مشروع سد دويميس ببنزرت الجنوبية سيكون جاهزا في مواف السنة الجارية، وذلك بعد تجاوز الإشكاليات العقارية واللوجستية والإدارية المتعلقة به.
12: استكمال السد إن شاء الله قبل موفى سنة 2026 بعين الأماكن المتعلقة بمعنى باش نحطو فيها الحجارة إن شاء الله بحوله الأسبوع الجاي تكون التراخيص والإجراءات كلها مريقلة ونستكمل الأشغال في أحسن الظروف وحارسين باش السد هذايا يتم استكماله إن شاء الله قبل السنة ذي ويعز الموارد المائية بالجهة، مع العلم أن الطريقة الانسيابية متاع السد دون طاقة كهربائية يتم تعزيز به خاصة الموارد المائية من أقصى الشمال، وكذلك يتم تخفيف في الضغط على السد أقصى البراق، معناها بنخفضوا في الضغط على الزيكيبمو هيدروميكانيك باش نجمو نقوموا بعملية الصيانة والإجراءات الكاملة.
9: تمكن المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء خلال السداسي الأول من السنة الحالية من إنقاذ 31 مريضا بينهم 6 أطفال بعد زرع أعضاء لهم من 11 متبرعا توفوا دماغيا. منسقة المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء بثينة زناد والتفاصيل.
13: في 2026 السداسي الأول قمنا بعملية زرع الأعضاء من عند مواطنين توفوا دماغيا، أمكنونا باش ننقذوا 31 مواطن. زرعنا 6 زراعة قلب، 3 زراعة كبد، 22 زراعة كلى، 15 زراعة قرنية، نجمنا نرجعوا النظر للناس ما عادش تشوف. 22 زرع كلى منهم 6 أطفال يتراوح عمرهم ما بين 10 سنين وال 17 سنة، كانوا 6 مستشفيات عندهم ترخيص زراعة كلى، مستشفى الأطفال سنة ولا السابع اللي ننزعوا فيه الكيلة للأطفال وقت نلقاو ناس تتبرع بالكيلة متاعهم.
9: بداية من شهر سبتمبر المقبل إطلاق برنامج تكوين كندي دولي في تونس في مجال الأمن السيبراني والبرمجة وإدارة المشاريع بالذكاء الاصطناعي. البرنامج سيتيح الحصول على شهادة كندية عمومية تسمح للطلبة بمواصلة الدراسة والتقديم على عقود عمل في شركات تونسية ودولية، وفق رئيسة الأكاديمية المنظمة للدورة ومسؤولة التكوين الدولي نجوى بوعصيده.
13: الأكاديمية هذه تقدم شهادة مهنية حكومية من الدولة الكندية في تونس. عاملين باختناريا مع استجابة شيربروك في ميادين مطلوبة برشا برشا التقارير الدولية الكل واللي قاعد يصير في العالم الهوني العام 2030 حسب الورد ايكونوميك فورام. هذا حوالي 170 مليون فرصة عمل جديدة باش تتخلق في العالم الهوني 2030 في المهارات اللي هي الأمن السبراني في الليا وفي البيك داتا. احنا عنا الحل موجود هنا يعني انك تكون في تونس وتاخد دبلوم كندي في الميادين هذوما وتنجم تخدم به في الشركة الدولية التونسية، تنجم تخدم به في أوروبا في فرنسا بالطبيعة بعد ما تعمل تدريبات استاجات وبعد ما تعمل اكسبيريانس الهجرة لكندا تكون سهلة. المشروع هذايا للشباب باش نحبوهم يعملوا هجرة منظمة باش ينجموا يكتسبوا المهارات اللازمة في وسط العالم هذا اللي قاعد يتبدل.
7: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
9: أهلا بكم من جديد. نقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي أن الرئيس دونالد ترامب طلب من كبار مبعوثيه وقف محادثاته مع إيران. ترامب نفى وجود محادثات أو مناقشات جارية أو مقررة مع إيران مؤكدا أن الحصار البحري مستمر بقوة وأن مضيق هرمز مفتوح والعمل فيه مستمر. في المقابل قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قال إن الأمريكيين يعتقدون أنه بإمكانهم عبر مزيد من الضغط انتزاع تنازلات لم تكن جزءا من ذاكرة التفاهم. من جهته قال وزير الخارجية عباس عراقجي إنه نقل للوسطاء أن طهران لا تقبل وقف إطلاق النار بل يجب إنهاء الحرب، مضيفا أن الأمن في الخليج يجب أن يكون جماعيا ويشمل أبعادا اقتصادية. في غضون ذلك أعلنت الخارجية الإماراتية وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمالية مع إيران حتى إشعار آخر. هنا تونس الإذاعة الوطنية. هكذا نصل مستمعين ومشاهدين الأكارم إلى ختمة هذا الموعد الإخباري، أمنه لكم شهاب الحجلاوي وأخرجه إذاعيا محمد الغول ومرئيا فاروق الزارعي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين. جلسة عمل وزارية تقرر الانطلاق الفوري في إعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي. نجاح عملية زرع أعضاء لفائدة 31 مريضا بينهم 6 أطفال. بداية من شهر سبتمبر المقبل إطلاق برنامج تكوين كندي دولي في تونس في مجال الأمن السبراني والبرمجة وإدارة المشاريع بالذكاء الاصطناعي. وفي العالم الرئيس الأمريكي يطلب من كبار مبعوثيه وقف المحادثات مع إيران. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام. المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع حبيب شغام. متابعة طيبة للجميع وإلى اللقاء.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: الساعة الآن في تونس 7:14. تابعتم إذن مستمعين الأعزاء نشرة الأخبار، قدمها شهاب الحجلاوي، ولقاؤنا في يوم سعيد يتواصل إلى الساعة 9 4/19/2026.

0: يا ميمة وينو عصفوري.
1: عصفوري.

wing, wing, asfori. Win, win, win, win, asfori.

0: ضيف الماتينال.
1: نتحدث مع ضيفنا عن جلب الاستثمارات الخارجية وكذلك على التشجيع على الاستثمار الداخلي. معنا سي محمد صالح العياري الخبير الجبائي. سي محمد صالح، صباح الخير ويومك سعيد.
2: صباح الخير صاحبيب، وصباح الخيرات للسيدات والسادة المستمعات والمستمعين.
1: مرحبا بك. إذن سي محمد صالح العياري، ماذا عن جلب الاستثمارات الخارجية وكذلك التشجيع على الاستثمار في بلادنا؟
2: وكذلك صاحبيب، اليوم حبيت نعمل بك جولة حول الترسانة الكبيرة من القوانين المتعلقة بالتشجيع على الاستثمار، وذلك منذ أفريل 1972 بسرعة بطبيعة كبيرة.
1: نعم،
2: ذاك اللي قعد في الذاكرة. اليوم كي تحكي مع بعض يقول لك أفريل 72.
1: صحيح،
2: الواد أفريل 72.
1: نعم،
2: هذاك وقتها في عهد الراحل المرحوم الهادي نويرة، وقت تم إقرار مبدأ الانفتاح متاع الاقتصاد متاعنا.
1: نعم،
2: وتهيئة الأرضية الملائمة لجلب الاستثمار الخارجي، وقتها تم إصدار قرار أفريل 1972، وخاصة وقت للتشجيع التصدير، وسميناه اللامركزية الصناعية. اللامركزية الصناعية معناه نمشيو للجهات الداخلية. ومنذ ذلك التاريخ فما بعض القوانين، ولكن ترسانة هامة جات في سنة 87 و 88 و 1990، هذوما في جرت بعضهم. نحب نذكر بها باش نقول راهي تونس رايدة في مجال تشجيع الاستثمار. نعرف اليوم علاش فما ركود، ونفتح قوس، هناك مشروعان هامان. لول اللي يهم بالطبيعة مجال التصرف، اللي ديما نقولوا احنا قانون 76 الى يومنا هذا مازلنا معناها في التاريخ هذاك. والثاني هو مشروع تم اعداده من قبل السيد النواب، هو مشروع يتعلق بقانون الاستثمار. هذوما قانونان هامان.

0: يكون إشكال مطروح.
1: نعم.
0: نذكر هذوما باش نقولوا أنا عنا احنا في أفكار وعنا تاريخ في مع الاستثمار. هذوما جاء قانون هذا عام 87 عدد 52 نسميه ديما 8752 يهم التجارة تصدير كيف وتشجيع التنمية الجهوية.
1: نعم.
0: قانون عدد 88 لسنة 87 87 شفت كيفاش احنا حفظناها مكة يتسماو تشجيع قطاع الفلاحي. قانون عدد 100 لسنة 88 88 هذا تشجيع التجارة الدولية. وعدد 21 لسنة 1990 تشجيع القطاع السياحي. حبيت هكا نعطي بسرعة أهم القوانين اللي عشناها في بلادنا. ولكن رغم القوانين هذه الكل كانت متنوعة ومتفرقة ومشتتة. قلنا لا، يلزمنا نعمل مجلة موحدة للتشجيع الاستثمار تبدأ سهلة، يسهل سهلة الفهم، تمشي مباشرة تلقى المرجع اللي تحب عليه. وتم أحداث مجلة تشجيع الاستثمارات في 27 نوفمبر 1993. هذه تميزت المجلة هذه بحاجة هامة برشا. قلنا فما امتيازات هم كل المستثمرين سميناهم امتيازات مشتركة، وفما امتيازات خصوصية انت وطبيعة النشاط. التصدير عملنا له باب واحد، التنمية الجهوية باب واحد، التنمية الفلاحية، محافظة على البيئة ومقاومة التلوث، استثمارات المساندة كما التكوين المهني، كما الصحة، كما التعليم، هذوك سميناهم استثمارات مساندة، خاطر هما اللي بالطبيعة باش يساندوا المؤسسة الاقتصادية في آخر المطاف.
1: نعم.
0: وقعدت المجلة هذه مدة معينة أكثر من 20 سنة حتى تولي جات مشكلة، أنا أسميها مشكلة، قانون سبتمبر 30 سبتمبر 2016. قلنا هذا يقول تعريف الاستثمار والهياكل المعنية وإلى غير ذلك، وقانون يتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية في 14 فيفري 2017.
1: نعم.
0: وبالتالي المجلة الموحدة اللي عملناها في وقت من الأوقات قسمناها على زوز قوانين وصعبنا العملية على المستثمرين بصفة عامة لمتابعة كل التغييرات القانونية ومعرفة الامتيازات الجبائية والمالية الحقيقية. وخاصة هذه نحب نركز عليها، تم تقليص الامتيازات الجبائية، وأهم شيء تم حذف وقتها هو ما يسمى الطرح الجبائي المادي. معناها الشركة كي تعمل استثمارات صلبة نفسها
1: ولا
0: تعمل عملية توسعة، كانت الأرباح التي يتم ضخها من القيام بها الاستثمارات تطرح من قاعدة الضريبة، وهذا الحقيقة كان تشجيع كبير للذوات المعنوية للقيام بهذه الاستثمارات.
1: يعني حتى
0: اثنين اللي هي زي كيف حذف الامتيازات بالنسبة للتصدير.
1: نعم.
0: بدينا هكا تدريجين، ولكن احنا في 2000 معناها 21 تم حذف التصدير الامتياز في الضريبة على الشركات وضريبة على الدخل بصفة نهائية للتصدير، ولو كما بقيت
1: نعم
0: الشركات
1: نعم
0: الأخرى الكل.
1: سي محمد صالح العيري، حتى لا نطيل حتى لا نطيل، نعم، يعني في الأخير شنو تحب تقول الملخص، يعني كيف نتقدم؟
0: هذا هو اللي باش نوصل له صاحبي.
1: أي.
0: حبيت نعطي هذه تو باش نقول
1: باختصار، يعني باختصار
0: رايدين في المجال هذا.
1: نعم.
0: في آخر المطاف قلنا ملأ المشروع اللي أنا سميته في رفوف مجلس نواب الشعب.
1: نعم.
0: تم اعداده من قبل معنا سلة نيرة من السادة النواب، علاش الى يوم من هذا ينتظر النظر فيه بصفة فعلية ودخول حيز التنفيذ؟
1: اذا نطالبهم بالاسراع
0: في هذا. شنو التوجهات الكبرى هذه اللي باش نختم بها؟
1: نعم.
0: التوجهات الكبرى بالنسبة لتور مشروع قانون عن عليه بعض الافكار، ولكن نضيف بعض الافكار الاخرى اذا كان ماهيش موجودة. هذا يلزمه امتيازات خصوصية للتصدير مش
1: نعم.
0: بصفة آلية، خطر التصدير أحبابنا مكارهنا أهم برشا للاقتصاد نتاع البلاد، وامتيازات موجهة للتشجيع خاصة الطاقات المتجددة، الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، المؤسسات الناشئة، المؤسسات الصغرى والمتوسطة، التنمية الجهوية والتنمية الفلاحية والصيد البحري والمحافظة على البيئة. نقول هذوما أهم ممكن الامتيازات اللي نجمه ويكون موجودة في المجلة هذه، وخاصة تعصير رقمة الإدارة لتجاوز التأخير ديما في البدء في العديد من الملفات.
1: نعم.
0: تحرير المبادرة الاقتصادية، ما نقدوش هكا واحد يمشي يعمل مشروع يقعد ينتظر ولا يجيب الورقة الفلانية. حذف الترخيص باستثناء بعض القطاعات الحساسة، بحذف الرخص بصفة عامة حساسة أمن ولا صحة المواطن مثالش، أما حذف الرخص خلي تحرير المبادرة بصفة عامة.
1: نعم.
0: تطوير البنية التحتية، تطويرها لجلب

0: استثمارات اجنبيه هامه. تعرف اللي احنا عندنا تو تطورنا برشا صناعه مكونات السيارات، وكيف كيف ماشيين في التوجه مكونات
1: الطائرات
0: هذه مشاريع كبيره الحقيقه.
1: نعم صحيح.
0: وانا نقول هذا هو الهدف منها، اعطاء الدفع اللازم للاقتصاد، وذلك باصدار قانون استثمار في العديد من التوجهات الكبرى والامتيازات الفعليه الحقيقيه.
1: شكرا سي محمد صالح العياري الخبير الجبائي.
2: يا حي الله مراحب من حي الشعب تونس الشعب تونس الشعب.

0: إشهار.
1: أكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض. وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار.
1: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار.
1: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار.
2: الدار سخونة، خي سكرتوا الكليماتيزور؟
3: كليماتيزور باير.
4: لا لا يخدم لباس عليه، أما سي شباب كان مخدمه حالة لشبابك.
5: الكليماتيزور اخترته على قياس الدار، بيوتها شبابكها وبيبانها. الكليماتيزور كلاس اون وما يكلش ضو، أما سي عزيز يحب يبرد حومة كاملة.
1: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار.
1: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتنقص من دخول أشعة الشمس وعدله على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار.
3: ملا سخانة صاحبي، حلا هجل سيبيريا حتى في العشرين وشي، برخا نحطها في 17.
4: شنية الفايدة من الكليماتيزور كيف الشبابك والبيبان محلولة، البرود داخل منا خارج منا، هكا تولي 26 درجة تبرد الدار الكل وتقتصد في الفاتورة. ربي يهديك يا عزيزي وليدي.
1: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتنقص من دخول أشعة الشمس وعدله على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار.
6: أحوال الطقس.
7: أحوال الطقس مع أنيس الساتوري. أنيس صباح الخير ومرحبا بك.
8: صباح الفل والياسمين سي حبيب، تحية ليك ولو في الإذاعة الوطنية.
7: نعم تفضل أنيس.
8: الطقس عموما في استقرار اليوم، درجات الحرارة القصوى باش تكون بين 31 و 36 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، بين 37 و 41 درجة في بقية الجهات، تصل إلى 43 درجة بتوزر مع ظهور الشهيلي محليا.
7: نعم.
8: الريح تقلصت الفاعلية متاعها مقارنة بيوم أمس، تتواصل شمالية بشمال الوسط، تكون شرقية بالجنوب، في الحقيقة ما زلت قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية، تكون ضعيفة في معتدلة داخل البلاد، بالتالي البحر باش يكون مضطرب بشمال، قليلة الاضطراب متموج في بقية السواحل. اليوم السماء عموما باش تكون صافية إلى قليلة السحب. يوم الغد الريح تنتقل من القطاع الشرقي وتكون حتى جنوبية شرقية في جهة شمال الوسط، عموما ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية. البحر عموما باش يكون غدوة قليلة الاضطراب، يصبح متموج بعد الظهر في السواحل الشرقية. الحرارة باش تكون في ارتفاع طفيف خاصة في جهة شمال الغربي، تقريب باش تكون في استقرار في بقية المناطق. ثم يومي الجمعة والسبت يرجع الوضع الجوي مجددا ملائم لظهور خلايا رعدية في المناطق الغربية للشمال والوسط، تكون مصحوبة ببعض الأمطار، سحب قليلة في بقية الجهات. الريحة باش تكون جنوبية على كامل البلاد، البحر من قليل الاضطراب إلى متموج، والحرارة باش تكون في ارتفاع طفيف يوم الجمعة، ثم باش تكون في ارتفاع ملحوظ خاصة يوم السبت والأيام الموالية. هذا طقس نسير حبيب، شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
7: شكرا أنيس الساتوري. حب نهدني باسم برنامج يوم سعيد كل المتفوقين المتميزين اللي كرمهم أمس سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد في قصر قرطاج. طلبة وتلاميذ ورجال تعليم تميزوا في مجالاتهم. سيادة الرئيس أكد على الاستمرار على درب الإصلاح، إصلاح التعليم كما يريده التونسيون. أشار إلى ضرورة الوقوف على الفروق بين التربية والمعرفة، فالفضاء المدرسي كما أكد سيادة الرئيس لا يجب أن يبقى فضاء لتلقي الدروس، بل يجب أن يكون دائما فضاء للثقافة ومجالا للارتقاء بالذوق.

0: أنتم في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية التونسية.
1: في إذاعتنا فقط
2: أصوات حسنة،
1: فالصوت الحسن يجري في الجسم مجرى الدم في العروق،
2: فيصفو له الدم
1: وتنمو له النفس وتخف له الحركة
2: وتهتز له الجوارح ويرتاح له القلب.
1: في إذاعتنا فقط أصوات حسنة،
2: أصوات حسنة، إذاعتنا
1: الإذاعة الأفضل في تونس.

0: السابعة صباحا و45 دقيقة. ظاهرة غير طبيعية متفشية في صفوف خاصة التلاميذ، تلاميذ في أعمار صغيرة مثلا في مرحلة التعليم الإعدادي، وهو التدخين. أين دور الأولياء في هذا المجال؟ بالمناسبة معهد صالح عزيز بداية من يوم الثلاثاء 25 أوت يفتح عيادات للمساعدة على الإقلاع عن التدخين لفائدة المرضى وأعوان المعهد، وذلك في إطار توفير مرافقة طبية مهنية للراغبين في وضع حد لاستهلاك السجائر. وطبعا هذا متفشي بصفة كبيرة في صفوف الرجال والنساء طبعا والكهول. إذن المعهد بارك الله فيه في تنظيم هذه العيادات لعل أعداد المدخنين تقل بعض الشيء. نتحدث الآن عن استحقاق بعنوان قطاع التربية والعلم لسنة 2026 الوسام الوطني للاستحقاق مع جامعة تونس المنار اللي اتكرمت أمس في قصر قرطاج من طرف سيادة رئيس الجمهورية. معنا سي معز الشفرة رئيس جامعة تونس المنار. سي معز صباح الخير.
1: صباح الخير والفل والياسمين ويومكم سعيد.
0: هنيئا بهذا التفوق وهذا الامتياز للجامعة.
1: شكرا جزيلا. هو الحقيقة هو امتياز للجامعة، تفوق للجامعة. نهني كل مكونات الجامعة، يعني هذا في شخصي أنا، ولكن هذا مبروك على جامعة تونس المنار وكل مكونات تونس المنار، وشكرا على الثقة من طرف سيد رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
0: طبعا سي معز هذا يزيد يحفزكم كإدارة، كأساتذة، كرجال تربية تعليم، كطلبة أيضا باش يمضيوا دائما إلى الأمام ويحققوا نجاحات باهرة.
1: هذا هو سي حبيب، هو رو الهدف إذا ما تكون متألق، وما تكون متألق إلا ما تخدم على أساس نحن تألق الجامعة بتألق المؤسسات متاعها.
0: نعم.
1: تألق المؤسسات بتألق مخابر متاعها، وتألق المخابر هو تألق الطلبة. الطلبة متاعنا نحن هو المحور الحقيقة، نحن نخدم عليه خاطر هو مستقبل تونس، ونحب الطالب يكون يعني معنا عامل في المجتمع، يكون فاعل في الاقتصاد الوطني، يكون يخدم في كل المجالات يعني. والحمد لله عن العديد من النجاحات من اللي تخرجوا من جامعة تونس منار، تألقوا دوليا، والتألق الدولي هو الحقيقة يعني نحن مهتمين به كثير.
0: صحيح.
1: نشوف طلبة يتحصلوا على ميداليات ذهبية يعني في العالم، في أكبر جامعات في العالم، هذه هو الشرف الكبير. وكما قلت العمل هو الشراكة، هو عمل.
0: نعم.
1: يعني معنا كل المكونات، يعني كل مكونات رانا يعني حتى من العملاء، من الإداريين، موظفين، أساتذة، باحثين، وخاصة الطلبة والباحثين هما اللي الخطر، هما اللي نخدموا عليهم، هما اللي يعني المرآة متاعنا، هو الثمرة اللي نخدموا عليها.
0: نعم. ثم نقطة هامة أشار إليها سيادة الرئيس أمس في الكلمة اللي ألقاها في حفل التتويج، قال الفضاء المدرسي أو الجامعي بصفة عامة لا يجب أن يبقى فضاء لتلقي الدروس، بل يجب أن يكون فضاء للثقافة وللارتقاء بالذوق العام.
1: بالضبط، كما تعرفوا نحن التكوين متاعنا في الجامعة ما هوش كان تكوين بيداغوجي بحث وتقني.
0: نعم.
1: ولكن نحن عنا العديد يعني كما اللي سوفت سكيلز نخدم عليهم في الجامعة، كما ريادة الأعمال، هذه ثقافة ريادة الأعمال، كما تغيير السلوكيات، يعني حتى السيد رئيس الجمهورية حكى عن المخاطر نتاع المخدرات.
0: نعم.
1: يلزم ديما نوعي، والطالبة الطالب يلزم تكون مكون يعني من جميع ما كان علميا، يعني علميا وثقافيا، حكى حتى على نوادي المسرح، يعني على الفنون، على الرياضة، هذه كله يكون الشخصية.
0: نعم صحيح. نعم شكرا. إذن سي معز شفرة رئيس جامعة تونس المنار، وهنيئا مجددا بهذا الامتياز وبهذا التكريم من طرف رئيس الجمهورية.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94 FM.
4: فلاش سبور، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في هذا العدد الأول من أخبار الرياضة. وأهم زوز أخبار ممكن نبدأ بهم هما لتأجيل لانطلاق البطولة وأيضا تسوية وضعية النوادي. البارح كان اجتماع مكتب الجامعي للنظر في طلب شبيبة القيروان لتأخير موعد البطولة، ويبدو أن الجامعة لا ترى ضرورة للاستعجال في النظر في الطعن، وبالتالي لن يتم التأجيل. قبل نهاية المهلة الأخيرة اللي منحتها الجامعة للنوادي لتسوية وضعيتها المادية للحصول على ترخيص وإجازة الموسم، هو تأهيل كل النوادي بعد التحاق الأولمبي البيجي، اتحاد بنقردان، وخاصة النادي الرياضي البنزرتي، نظرا للمشاكل المادية. هي في الحقيقة من مواسم ماضية، من الموسم الماضي وحتى تواصلت للموسم هذايا. في اتحاد بنقردان استقالت رئيس الهيئة المديرة عمار الجري، ومن يتولى الرئاسة نائب الرئيس شهر الدين عمران، هو اللي يتولى الرئاسة في الفترة القادمة. أو شهر الدين عون هو الرئيس الجديد بالنسبة لاتحاد بنقردان. في حمام سوسة، ملعب بوعلي الحوار مؤهل رسميا لاحتضان مباريات الفريق بعد إجازة لجنة صلاحية الملاعب. بقية أخبار النوادي، نادي الإفريقي تعاقد رسميا مع اللاعب السنغالي مامادو دياتا 3 سنوات إلى جوان 2029، هو مدافع عمره 20 سنة. هيئة النادي الإفريقي كانت تدعات إلى ندوة صحفية نهار الخميس 20 أوت لتقديم المنوال الاقتصادي الجديد للفترة الخماسية 2026-2031. الترجي الرياضي التونسي أعلن على صفحته بيع كل الاشتراكات الخاصة بهذا الموسم، 25,000 اشتراك. في النجم الرياضي الساحلي، لاعب جديد فرنسي لونكوتان فيليب، أو فيليب لونكوتان، لاعب هذايا عمره 21 سنة، العقد 3 سنوات، كان قريب جدا من نادي الإفريقي. في الأولمبي البيجي كما سبق وذكرنا من فترة، نصيف البياوي يعود لتدريب الفريق وينطلق من اليوم في التدريب. في المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي بيشارك في ألعاب المتوسط في تورنتو، التغييرات بسبب الإصابات، انضمام لؤي الترايعي، ريان شعبان، شمس الدين جريد، بعد إصابة الصدق محمود، ريان جبالي، والياس الضاوي. المنتخب نذكر موجود في مجموعة فيها المغرب، تركيا، ومقدونيا الشمالية. المشاركة التونسية تشمل 178 رياضي ورياضية. والبارح وصول منتخب الكرة الطائرة إلى تورنتو، الكنوت كانت مرت الصور تنجموا تشوفوا على الموقع متاحها، إن شاء الله بتوفيق المنتخبنا. يبدأ المغامرة ضد الجزائر 20 أوت، 22 أوت ضد إيطاليا، 23 أوت ضد صربيا، 25 أوت ضد المنتخب الفرنسي، و 28 أوت ضد البرتغال. بالتأكيد عندكم متابعة إن شاء الله مباشرة مع زميلي شهير الكافي اللي بيكون موجود في تورنتو. البطولة الإفريقية الكرة الطائرة الشاطئية في الإسكندرية، فوز أول بالنسبة للرجال على ثنائي سنغالي، وهزيمة البنات أمام ثنائي من غامبيا. تم الإعلان على تركيبة الإدارة الوطنية للتحكيم، السيد ناجي جويني كمشرف عام، مراد بن حمزة رئيس لجنة التطوير والفار، محمد بن حسينة مكلف بتعيين الحكام في الرابطة الأولى والثانية، وليد الحراق مكلف بتعيين المساعدين، محمد المدب مكلف بلجنة المراقبة، نصر الله الجوادي في لجنة الشعبان، وسيم بن صالح مكلف بتعيين حكام الرابطة الثالثة مستوى أول، رمزي الحرش مكلف بتعيين حكام الرابطة الهوية في المستوى الثاني، رياض الحرزي مسؤول على التنسيق، ومتابعة اللجان الجهوية ومتابعة الانتدابات وتعيين الشبان. وليد كشو مكلف بالفار، ومنيا البدوي مكلفة بلجنة التحكيم النسائي. منتخب كرة السلة الموجود في تركيا استعدادا للنبذة الرابعة من تصفية مونديال 2027 في آخر الشهر. نعرف الموعد هذا باش يكون هام في قاعة رادس من 27 ل 30 أوت. الحقيقة البارح الأخبار ما هيش سارة في تربص تركيا بعد الهزيمة أمام المنتخب المصري 92 مقابل 70. حتى على المواقع المصرية متفاجئين هما بنتيجة اللي حققها المنتخب متاعهم. الأخبار ما هيش بيه لأنه المنتخب متاعنا ما عادش برشا باش يلعب التصفيات الأخيرة. احنا الترتيب متاعنا يعني ثاني، ونعرف الأمور صعبة جدا خاصة مع تواجد منتخبات كبار خاصة جنوب السودان. في البرنامج بتاع التحذيرات عنا مازلت مقابلات ضد قطر، فلسطين، وأيضا فريق من تركيا. كأس إخوان جامبر، الأهلي المصري يلعب ضد برشلونة اليوم مقابلة منتظرة 7 متاع العشية. باتريك فييرا هو المدرب الجديد للمنتخب السنغالي بعد فترة باب تياو. نذكر أن فييرا هو من مواليد دكر. خبر أخير يهزنا إلى بايرن ميونخ، إلى موسيالا، لعب هذا اللي كنا شفناه في مقابلة لايبزيغ مع فريق برشلونة. فريق بايرن ميونخ كان سقط على الميدان، ممكن اضطرابات بعض المشاكل، لكن البارح تعاودت الحكاية أيضا في مقابلة ضد فريق هايدنهايم. هو طمن الجماهير متاعه، قال يعاني فقط من اضطرابات عصبية، إن شاء الله تقف حد هنا، لأنه عنا صور كثيرة من عديد اللاعبين اللي كانوا صارت لهم الحكاية هذه، إن شاء الله ما تعودش بالنسبة لي موسيلا. هكا وصلت معكم لختام الموعد هذا السنة، وبتبيع زملائي في بقية الأخبار في نشرة الظهر وأيضا نشرة المساء. أجمل تحياتي نجوى طالب. الإذاعة الوطنية.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
3: منوعات تصنع الفرحة.
2: برامج اجتماعية تلامس الواقع.
3: فقرات ثقافية تثري الفكر.
2: محتوى متجدد.
3: وأصوات متنوعة.
2: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
0: إشهار.
4: لتجون اليوم يحب يتهنى على الكاريان الدار البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتوديون برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش و انجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
0: اشهار.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. جلسة عمل وزارية تنظر أمس في التوجهات الكبرى لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي تقرر الانطلاق الفوري في أعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي. ديوان الخدمات الجامعية للشمال يدعو الطلبة الجدد المتحصلين على البكالوريا والموجهين إلى المؤسسة التعليمية في ولايات الشمال من الراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي يدعوهم إلى إدراج مطالبهم عن بعد انطلاقا من يوم غد الخميس. وزارة التربية تطلق قريبا مبادرة رقمية جديدة عبر اعتماد منصة الحياة المدرسية كفضاء رقمي موحد يضم مختلف الخدمات الموجهة إلى الأولياء والتلاميذ والمؤسسات التربوية. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تذكر بأن يوم 18 من سبتمبر المقبل هو آخر أجل لتقديم مطالب الترشح للانتفاع بمنحة مالية قدرها 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة كهربائية تاكسي فردي. الدعوة تخص أصحاب رخص سيارات الأجرة التاكسي الفردية سارية المفعول شرط ممارسة النشاط بإحدى ولايات الجمهورية وأن يتراوح سن المترشح بين 31 و 59 سنة عند تاريخ تقديم ملف الترشح إلى جانب الحصول على موافقة مبدئية للتمويل من بنك أو شركة تأجير مالي أو الاستثمار بما يفيد القدرة على التمويل الذاتي. في أخبار العالم، إصابة عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق خلال اقتحامات نفذها جيش الاحتلال مساء أمس في الضفة الغربية المحتلة. في لبنان، جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن منذ الليلة الماضية سلسلة من التفجيرات طالت بلدات عدة في جنوب لبنان. المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا يقول أن بلاده تعمل على إنشاء آلية لتفادي الصدام بين إسرائيل وتركيا وسوريا، وذلك بعدما شنت إسرائيل غارة على قاعدة جوية سورية قرب الحدود التركية. إيران ترفض اتهامات الإمارات لها بإطلاق صاروخين باليستيين نحو أراضيها وتصف ذلك بالمزاعم المنافية لمبدأ حسن الجوار. وختاما، واشنطن تؤكد استمرار الحصار على طهران، وإيران تقول أن سياسة الضغوط القصوى لن تنتزع تنازلات خارج تفاهمات. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين. في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر
6: تكبر بالضحكة، بالغناية، وبالتصويرة، وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة، وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. مازالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد مع لحبيب جغام.
0: ضيف الماتينال.
2: ضيفنا سي محمد الرابحي رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. نتحدث عن بعض المواد المعروضة في الأسواق كالفواكه الجافة الفرينة وكل المستلزمات للمولد النبوي الشريف. سي محمد يومك سعيد ومرحبا بك.
3: صباح الخير سحبيب، مرحبا بك ومرحبا بالسادة مستمعين.
2: أعتقد أنه الهيئة الوطنية قاعدة هذه الأيام على قدم وساق باش تراقب ما هو معروض في الأسواق.
3: وهو كذلك يا سحبيب، شكرا على الاستضافة. وفي الواقع احنا مش كان في الأيام هذه، ولكن نعم. احنا على طول السنة باعتبار وأن البرنامج هو سنوي، ولكن ناخذ بعين الاعتبار هالمناسبات اللي المستهلك يتجه فيها نحو استهلاك مواد دون أخرى أو على الأقل تولي عندها ذات استهلاك واسع.
2: نعم.
3: دونك احنا في وضعية الحال احنا في إطار الاستعداد لذكرى المولد النبوي الشريف، إن شاء الله مبارك على الجميع.
2: إن شاء الله.
3: احنا تم إعداد برنامج خصوصي للغرض، والبرنامج الخصوصي هذا بدينا في تنفيذه بداية من شهر جويليا، من أول جويليا معناها الشهر اللي قبل الجاري. والحقيقة تم تكوين الفرق على مستوى مركزي، ثم فرق متنقلة تتنقل من الإدارة المركزية، وثم فرق جهوية على مستوى الإدارة الجهوية متاع الهيئة اللي هي موجودة بمعدل إدارة جهوية في كل ولاية.
2: والفرق هذه حسب رأيك كافية باش تراقب ما يجب مراقبته؟
3: هو الحقيقة سحبيب التوجه الجديد متاع التشريع التونسي متاع القانون التونسي هو واللي أحدث الهيئة هو اتبنى على المبدأ التالي: المخاطر ثم المراقبة حسب المخاطر. يعني أنت تبوب نوعية المحلات، تبوب مدى الخطورة إلى غير ذلك، وبالتالي أنت البرنامج متاعك يولي يتأقلم مع هك الظرف. يعني فما محلات اللي هي تتوفر فيها شروط السلامة، محلات فيها نظم الجودة، فيها برامج متاع مراقبة ذاتية فاعلة وناجعة،
2: فيها سلعة جيدة،
3: فيها يعني هذاك ما عادش تكون عنده أولوية في الرقابة. وهك علاش نوليه احنا المجهودات الكل الأغلبية تمشي لك المحلات اللي هي
2: اللي فيها تجاوزات،
3: اللي فيها تجاوزات. وهك علاش معناها نسبي الإجابة تكون ديما نسبي، احنا ديما فما نقص، ولكن ديما نتأقلموا مع الواقع. ولكن احنا توا الحاجة الباهية وكونه فما شراكة فاعلة ما بين الهيئة وما بين الأسرة الإعلامية، يعني بكل نتكلموا نفس اللغة، ودخلنا المستهلك عن طريق المنظمات الدافع عليه، المنظمات متاع المجتمع المدني إلى غير ذلك. وتوا علاش؟ لأن وقت اللي نتكلموا على سلامة الأغذية هي مسؤولية مشتركة بين مزدي الخدمات وبين المراقب وبين المستهلك. إذا كان المستهلك ولا عنده ثقافة صحية تمكنه من حسن الاختيار، طبيعي جدا هذاك هو نعتبره أحسن مستهلك، يولي هو الأول يختار المكان الملائم اللي تتوفر فيه حد أدنى،
2: يقتني البضاعة المعقولة
3: أي،
2: ويترك
3: وهو كذلك ويشوف ما ثم مؤشرات يشوف بها، مؤشرات مش بالضرورة تكون فني أو أخصائي. يقتل أنت تقرأ على الأقل التأشير، تشوف تاريخ الأقصى الاستهلاك، تثبت فماشي انتفاخ مثلا إذا كان مادة معلبة، فماشي ريحة غير عادية. هذه كلها معناها حويجات الحقيقة، وتمكننا من حماية أنفسنا بنسبة تفوق 50-60%.
2: نعم سي محمد، بصراحة يعني هي. فما مواد ملوثة لا تصلح للاستهلاك بكميات كبيرة في المحلات، في المتاجر، في الأسواق، في الفضاءات الكبرى كذلك.
3: وهو كذلك صحيح.
2: أنا شفت في فضاء كبير، يعني الفضاءات الكبيرة يعرضوا في الهندي الكيلو ب9000 ولا ب10000، والله لا تصل حتى ب100 مليم.
3: هو
2: مشيت عملت ملاحظة للإدارة، قلت لهم هذا يلزم يتلوح في الزبلة.
3: اي
2: يعرضوا فيه.
3: معقول هو سحبيب، إجابة على سؤالك احنا راي كميات بالاطنان يتم حجزها واتلافها باش نكون صريح معك. هو راه مش كل شيء بالكدا وكل شيء معناها ما فما، لا احنا رانا نتكلموا على كل المواد اللي نجموا ما نفيقوش بها، وهك علاش احنا ننبهوا المستهلك لانه المنتوجات اللي تتباع في المحلات المفتوحه للعموم هي مراقبه.
2: نعم.
3: وكل ما تسرب لنا الشك في نوعيه ماده غذائيه تكون غير آمنة يتم حجزها وقتيا ونقطعوا العينات ونثبتوا، هذا إذا كان ماهيش ظاهرة بالكدا.
2: نعم.
3: ولكن إذا كان تظهر عليها العلامات فما مؤشرات متاع تأشير، مؤشرات متاع الاسبي فيزيوال، فما مؤشرات متاع التاريخ الأقصى للسلك الغذائي، هذه يتم حجزها. والحقيقة راهو في شهر، في شهر معناها أكثر من 60 طن من المواد الغذائية اللي تم حجزها وتلافها بسبب تلفها لسبب أو لآخر. الأسباب هي عديدة ومتعددة، فيها اللي هو تشوف حشرة السؤوس والديدان الحية، فما اللي فيه كل الفطريات متكعونة بصفة
2: طوى من كبيرة. يبيع مثل هذه الأشياء، هذه المواد،
3: هو
2: ضميره مرتاح،
3: هو راهو فما هك وهك، فما اللي عن سوء فهم ولا سوء دراية، هذا
2: أو سوء تصرف.
3: أي سوء تصرف، ولكن فما شكون تخول له نفسه باش يغش
2: يتعمد.
3: أي يتعمد، وهك علاش احنا راهو توا في خلال الشهر اللي فات تم تحرير أكثر من 80 محضر عدلي. راهو محضر عدلي مش سهلة، لأنه أنت وقت اللي تعمل محضر عدلي راهو فيه المحجوزات، فيه الخطايا، فيه يعني عقوبات،
2: في الغلق ربما،
3: وهو كذلك احنا تو في الفترة هذه غلقنا عديد المحلات اللي ما تتوفرش فيها
2: لفترة طبعا
3: فترة محدودة. هو القرار يكون قرار غلق وقتي إلى حين تدارك النقائص.
2: واضح.
3: يعني احنا شوف تو الحقيقة احنا مرات في كل مناسبة نوليه في بعض في أغلب الأحيان نردوا على كل الإشاعات، نردوا على كل المعلومات اللي تصدر من هنا وهناك. مرات فما شكون تخول له نفسه باش يحل محل إدارة ويتكلم باسم الإدارة. أنا أخيرا يعني اطلعت على تصريح يحكي احنا راو النتائج متاع التحاليل اللي قمنا بها راهي لباس، ولكن معناها ولا حط روحه معناها انتحال صفة، يمثل الإدارة شكون مثل
2: وما عندوش علاقة توا بالإدارة،
3: ما عنده حتى علاقة بالإدارة لا من قريب ولا من بعيد. وكعلاش معناها بالنسبة لنا احنا راو خيان توا، احنا الأسرة العالمية كلنا نعرفوا بعضنا، فما مهنية عالية ما فيها بس، وانا نعرف اي تسجيل ولا اي لقاء مباشر الضيف ولا المستجوب يقدم روحه بصوته، معناها يقدم صيفته بصوته، معناها ما نتصورش توا كان مهني، مش معناها توا اللي شفته وانا صرح معناها عنده اختصاصات عديدة متعددة وشيء كبير. على كل
2: يقدم في صورته ولا يتخفى؟
3: لا يقدم في صورته، لا يقدم في صورته، لا لا ما فماش مشكلة. هو في وقت من الأوقات خدم في الهيئة، هك علاش ولا نسب روحه للهيئة للأسف.
2: ربي يهديه، ربي يهديه. إذن سي محمد الرابحي أشرت إلى المراقبة، ولكن فما مثل شعبي يقول لك السرق يغلب اللحاحي، معناها بإمكانكم أنتم كهيئة وكحتى لجان المراقبة تابعة لوزارة التجارة وما إلى ذلك قادرة على أنها تقف في وجه كل من يتعمد البيع وترويج مواد لا تصلح.
3: هو سؤال وجيه ذكي. شوف سحبيب، حتى حد ما ينجم يأكد لك ويجزم اللي راهو كل شيء انفقوا به، خاطر احنا وهذا الشيء اللي احنا موجودين من اجله هو التحسيس والتثقيف والتوعية.
2: صحيح.
3: لانه صحيح هيكل الرقابة قائمة بمجهودات كبيرة، منها الهيئة اللي هم متواجدين في كل مكان وكل زمان، ونحاولون نطبقوا البرامج ونطبقوا القوانين ضد المخالفين لغير ذلك، ولكن ديما كلمتك اللي يسرق يغلب لحاحي، وهك علاش احنا نحبوا المستهلك هو اللي يكون فائق. اذا كان مستهلك فائق واعي ما تنجمش تعديها عليه، لأنه هيكل الرقابي توا تبارك الله مع شبكة مع التواصل ومع التليفونات يدخل الفريق للحومة الكل تعرفه، معناه ينجم يحصل الأول الثاني للآخر ما يبدأ حاضر يستنى فيك. دونك هك علاش ما هذه نجم يعملها مع هيكل الرقابي ولكن ما ينجمش يعملها مع مستهلك. المستهلك هو ديما في معناه بصفة متواصلة هو داخل خارج للمؤسسة ولا للمحل متاعو. هك علاش إذا كان المستهلك يكون بالحق إكليري ما تنجمش تعديها عليه.
2: طبعا غلاء الأسعار مش تبعكم.
3: لا احنا الجودة وسلامة الأغذية.

0: أبيه هي وقت اللي أنا نشوف حاجة غالية نسبيا ومقارنة بما هو موجود انقطعها، ربما هذاك أحسن سلاح. ولكن صحيح، فما شكون مهموش صاحبي، فما شكون عنده فلوس مهموش.
1: صحيح. سي محمد الرابحي، هل كل المعروضات في الأسواق من مواد يعني كل هذه الأشياء مطابقة للمواصفات؟
0: هاي توا احنا بالنسبة للمحلات المفتوحة للعموم، احنا المنتوجات توا احنا منا في فترة متاع استعداد للمولد، يعني زقوقو بيان كو زقوقو ماهوش موجود بكثرة، زقوقو والفواكه الجافة والحلويات والفرينة ومعني كل مستلزمات اعداد صحفة العصيد.
1: نعم.
0: هذا بالنسبة للمحلات المفتوحة للعموم، راهو ثم نسبة كبيرة 90-95% من المنتوجات اللي هي عندنا فيها الجزم اللي هي مطابقة للمواصفات، لأنه إذا معناها هي نسبة تقرب للمئة في المئة، لأنه المحلات المفتوحة للعموم هي محل متابعة لصيقة بصفة يومية، والحقيقة راه مش كان من خلال المراقبة، احنا توا فما تفاعل كبير ما بيننا وما بين المستهلك العادي في علاقة بالرقم الأخضر، يعني فما الحقيقة
1: ذكرنا به بربي
0: اللي هو 80-106-977
1: 80-106-977
0: الحقيقة نتلقاو عليه
1: برشا مكالمات،
0: برشا مكالمات ونتدخلوا في أغلب الحالات، يعني حالات صحيحة
1: إن شاء الله ما يكونش في بعض المرات أو في أغلب الأحيان مشغول الرقم هذا.
0: لا، هو الحاجة الباهية
1: اللي باش يطلب يتعطل يعني.
0: هو الحاجة الباهية صاحبيب أنه أي نمر يطلب يتسجل، معناها نجاوبه ومن بعد نرجعوا لهك الأرقام اللي ما جاوبناش عليها ونتصلوا بها وناخذوا الإرشادات ونتبعوا العملية الحقيقة فما. وتوا احنا ان شاء الله احنا اليوم لما حالة بدينا اكل العمليات نتاع التدقيق الداخلي، لانه احنا ماشيين في الاعتماد، بدينا اليوم ان شاء الله 9 تبدا العمليات نتاع المراقبة التدقيق الداخلي، وعندنا بوابة اللي هي في لمساتها الأخيرة، بوابة هذه باش تكون على ذمة الناس الكل، ما عادش لا رقم أخضر ولا معنى، يولي كل شيء على المباشر، وإن شاء الله ديما نسعى باش الهيئة تكون في مستوى عالي، سواء كان في علاقة بالرقمنة، في علاقة بنجاعة التدخلات، وفي علاقة بسرعة التدخل إلى غير ذلك.
1: نعم، أمس في يوم سعيد حكيت مع سي لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك حول المياه المعدنية والشوشرة هذه اللي صايرة، ما فما نقص في كميات المياه الحقيقة متوفر هذا، ولكن مسألة الاحتكار هي اللي خلقت هذه الأزمة. حبيت نسألك، المياه المعدنية القوارير بمختلف أشكالها والشركات اللي تخدم فيها، المذاقات متاعها في بعض الأحيان تحسها مش هي بصراحة، فما مراقبة للمياه المعدنية؟ هو في بعض الأحيان سي محمد نقول لك بكل صراحة نحس كأنهم السبالة.
0: هو سي حبيب خليني نضع الأمور يعني في إطارها العادي.
1: نعم،
0: احنا وحدات تعليب المياه المعلبة، خاطر نسميوها مياه معلبة لأنه فيها مياه معدنية طبيعية، فيها مياه كذا طاولة إلى غير ذلك، مياه معلبة. أول حاجة ساعة على مستوى المصدر هي فما رقابة ذاتية، معناها صاحب الوحدة يلزم يعطينا البرنامج نتاعو نتاع المراقبه الذاتيه من المصدر حتى لوين توصل تتعبى،
1: وعنده المخابر اللازمه.
0: طبيعي طبيعي، حتى ولو ما عندوش ضروري باش يتعامل مع مخبر ويحلل الى غير ذلك، والنتائج تكون على ذمه الهيئه.
1: نعم،
0: هذا من جهه. من جهه اخرى بالنسبه للهيئه، بالنسبه للمراقبه الرسميه، المراقبه الرسميه تبدا راهو مش كان على مستوى الماء، راهي حتى على مستوى هاك الدبوزه هذيك، راهي ما عندوش الحق يحط ماء في دبوزة ما هيش حاصلة على شهادة صحية من طرف الهيئة. وتعرف أنت إيش معناها شهادة صحية؟ معناها وقت اللي إحنا فما مواد في ظل ظروف معينة كما الحرارة إلى غير ذلك

0: ما عادش تنجم تدخل في مس مباشر، لانه المكونات نتاع الانيه هذيك تمشي للماء ولا تمشي للماكله. هك علاش حتى حد توا ما عنده الحق باش يستعمل البلاستيك ولا اي ماده الا ما تكون عندها شهاده صحيه مسلمه من طرف الهيئه.
1: باهي سي محمد، ما هو معروف في الأسواق
0: هاي
1: من مياه معدنية في القوارير هذيك في لبس عليها؟
0: لا، كون واثق من ذلك سي حبيب. بالنسبة
1: نعم.
0: للمياه المعلبة اللي يتم توزيعها وعرضها راهي مطابقة للمواصفات 100%.
1: نعم.
0: يبقى أنه احنا في بعض الأحيان نشوفوا هك الناس اللي تخزن الماء تحت أشعة الشمس وفي الهواء الطلق
1: هذاك
0: في هذاك مخالف.
1: صحيح.
0: هذاك مخالف وهذاك نحجزوه
1: ولا تلقى شاحنة كبيرة محملة ب
0: هذا هو
1: القوارين،
0: كيف
1: كمية
0: كيف
1: كبيرة وما مش مغطية
0: كيف سي حبيب. هذايا وكان تتذكر احنا اصدرنا بلاغات في السونس هذا. وتوا اي واحد، اي مزدي خدمات سواء كان ناقل سواء كان عارض سواء كان مخزن، اذا نوجدوه في محل ما هوش مطابق للمواصفات، معناها فيه رطوبة عالية، ما هوش مهوى، وإلا تحت أشعة الشمس مباشرة وعرضة للغبار، هذا يتم حجزه. ومش كان الحجز، تحرير محاضر عدلية ضد المخالفين، وهي محاضر خطيرة وخطيرة جدا.
1: تقول خطيرة وخطيرة جدا بمعنى؟
0: معنى الخطايا بألاف مئات الملايين.
1: نعم.
0: وفي حتى عقوبات سلب الحرية
1: كذلك. يعني
0: كذلك،
1: يعني عقوبات سجنية
0: وهو كذلك.
1: أي.
0: وهو كذلك، وبالتالي معناها الحقيقة احنا
1: هذا ضروري باش الناس تتردع.
0: لا، هو توا شوف في وقت من الأوقات حسينا فما شوية تسيب، وخاصة وقت اللي كانت عدة متدخلين، التجارة تراقب، الصحة تراقب، الفلاحة تراقب، كل واحد يراقب. توا ما عادش فما الحصرية متاع سلامة الأغذية، السلامة الصحية للأغذية هي من مشمولات الهيئة حصريا. وهك علاش توا الهيكل الوحيد المعني بالتصرف في المخاطر المتعلقة بالأغذية وإلا الإبلاغ عن المخاطر المتعلقة بالأغذية هي الهيئة. وهك علاش توا بدأت الأمور تتحسن وبدأت الناس تعرف ما لها وما عليها.
1: نعم.
0: بدينا نتكلموا نفس اللغة.
1: أنت سي محمد الرابحي تحدثت وصرحت، قلت أنه ضرورة اقتناء المواد الخاصة بالمولد النبوي الشريف من الأسواق المنظمة.
0: وهو كذلك.
1: إيش هي الأسواق اللي مش منظمة؟
0: أي توا سي حبيب أنت تشوف في الساحات العامة. تشوف واحد يعرض لك مكونات، تشوف واحد على الطريق يعرض لك في فواكه وإلا في
1: الزبادي. إيه هو هذا على مرأى من الناس.
0: لا.
1: من الجميع.
0: لا، هذيك توا شوف اول حاجه ساعه
1: مش في تركينا هو ولا
0: لا لا لا هو
1: ولا في الليل.
0: هاك علاش سي حبيب بالنسبه لنا احنا راوهك الماده اللي معروضه هذيك ما تعرفش عليها وين كانت، لانه احنا كما بديت من الاول البرنامج بدا يستهدف اكل المؤسسات نتاع الانتاج والتخزين وش اسمها الرحي الزقوق وما تبعها، هذه كلها مستهدفه.
1: نعم.
0: وبالتالي لازم المستهلك يعرف منين يشتري محل.
1: نرجع لك بعد شويه سي محمد الرابحي.
2: اشهار
3: شبيك جاري الباهي يتكلم في روحك مولا باز؟
4: والله ايش باش نقول لك، فاتورة الضو جاتني كاسحة المرة هذه.
3: وانت شبيك التوا ما ركبت فوتوفولتايك؟ فلوس كيسر دي، انا اخوك ركبتها عندي سنين، خلص القرض منه فيه وتوا الفاتورات ولا تجيني حكاية فارغة ما نحسيش.
4: برعات خذ ترخيص مع عند ستاك ومشي للبنك خذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك قرب لا تشدك شهور.
3: لا مش هكا بالكل، انت ما عليك تختار الشركه المعتمده من عند لايانامو اللي تلقاهم في السيت ويب، وننصحك باش تاخذ 3 أو 4 دوفيات وبعد ما تتفاهموا صح الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الاجراءات الكل كي قرض ستاك ومنحه الوكاله وزياره المراقبه، وبعد ما يركبوا يخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتوره مبلغ اللي باش تخلص به القرض، وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقه اللي باش تعمل. هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه.
4: يعطيك الصحه جاري الباهي على هالفكره وهالمعلومات.
5: بالفوتوفولتايك فاتوره الضوء خفيفه تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
2: اشهار الإذاعة الوطنية التونسية.
5: أخبار على رأس السنة.
2: رياضة،
5: ثقافة،
2: موسيقى.
5: 24 ساعة على 24،
2: مش من عام
5: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
2: إشهار.
4: السلام خويا، بربي شارع 20 مارس.
6: اي بابا تفضل.
4: الكهرباء هزتها المراه باش تعمل لها انترتيان. ربي عينكم التاكسيستيه نهار كامل وانتم في الكياس.
6: ماله خدمه الكياس لازمها صنعه راه.
4: صنعه كيفاش؟
6: ايوه شد عندك. يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهات الكل باش تنقص قد ما يمكن من الاكسليراسيون والفريناج، وهذا زادة يخليك تنقص من الغش والنرفيس.
4: كلام سهل، اما هاد شكون يطبقو؟
6: اي ما وكي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي ونقص من مصروف المزوط نولي نسوق هكا.
7: بالسياقه المتزنه والاقتصاديه تنجم تتفادى زياده في الاستهلاك تخرج 30%.
5: للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
2: إشهار.
1: خدمة الكياس فيها صنعة، كنت نسمع في الومضة، ولكن فما سواق نقولها وقلتها عشرات مئات ألاف المرات قلتها والله، أنه سواق ما يعرفوش الصنعة متاعهم. يلزم التروي، احترام قوانين المرور، عدم الإفراط في السرعة، احترام الضوء الأحمر. كل يوم نلاحظ، تعبت من هذه الملاحظات. اليوم الصباح جاي الإذاعة الخمسة نتاع الصباح، فمشكون يحرق في الضوء. يا رسول الله يهديكم يهديكم، احترموا غيركم واحترموا أنفسكم انتوما باش الناس تحترمكم. مانيش باش نحكي على أشياء أخرى، الهندام ولا الكهرباء وما إلى ذلك. على كل، أعود إلى ضيفي سي محمد الرابحي رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية، نتحدث عن المنتجات الغذائية التي تستهلك في هذه الفترة وعليها إقبال من طرف العائلات استعدادا للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وكذلك القضية العادية بالنسبة للتوانسة ضروري تكون مطابقة للمواصفات، وانتم كهيئة قاعدين تخدموا باش تراقبوا كما يجب.
0: وهو كذلك، وهو كذلك سي حبيب. شوف احنا كما جبت لك في الاول، القانون اللي احدث الهيئة هو تبنى على مبدأ تحليل المخاطر. تحليل المخاطر فيها ثلاثة حاجات، فيها تقييم المخاطر، فيها التصرف في المخاطر، وفيها الإبلاغ عن المخاطر. التصرف والإبلاغ هو عند الهيئة. احنا هاك علاش وقت اللي نمشيه راو مش بالضرورة باش كل مادة غذائية نحلوها ونشوفه، لا، راو فما أمور معينة، فما احنا اعطانا المشرع الأهلية والإمكانية باش راقبوا المنتج من الانتاج على كامل السلسلة اللي مر به، من الانتاج الأولي حتى ليوصل للمستهلك.
1: نعم.
0: وهك علاش انت في بعض الأحيان إذا كان انت ما عندكش فكرة على طريقة الري، طريقة الأدوية المستعملة أو طريقة الاستعمال متاعها إلى غير ذلك، كيفاش انت في منتج نهائي باش تطلب؟ شنو باش تطلب إذا كان ما تعرفش باش تعدات هاك المادة؟ شنية المواد الكيميائية اللي استعملناها، نوعية المياه إلى غير ذلك، ما تنجمش تطلب حاجة كبيرة.
1: صحيح.
0: دونك هاك علاش بالنسبة لنا احنا راهو سي حبيب يلزم المستهلك والمستمع الكريم يعرف اللي راهو ثم نقلة نوعية في علاقة بالتصرف المخاطر، لأنه قبل كنا نعطيه قيمة كان المنتج النهائي، تو ما عادش، تو ما عندناش نعطيه، لأنه وانت زادة كمزدي خدمات، يعني المزدي خدمات راهو من ماكل العطار سامبل عطار حتى الأكبر اندستريال، راهو أي منتج عندك راهو لازم تعطينا الهوية متاعه ومنين جا وكيفاش جا، معناها أكل استرسال كل شيء موجود، وهذا احنا نراقبوا فيه.
1: صحيح. آخر سؤال، تراقبوا الفضاءات الكبرى لمول هذوكوما كل المتاجر الضخمة تراقبوهم؟
0: ما فما حتى فرق بينهم هما وبين عطار.
1: واضح.
0: والناس كلها كيف كيف، والناس كل سواسي أمام القانون.
1: واضح. شكرا سي محمد الرابحي رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ويومك سعيد.
0: شكرا. بارك الله فيك سعبي.

0: نمشي توا لمدينة القيروان عاصمة الغالبة اللي بمناسبة المولد تكتسي حلة بهيجة. معنا سي صلاح الدين الذويبي المدير الجهوي للشؤون الدينية، حدثنا على مختلف الأنشطة والتظاهرات بهذه المناسبة السعيدة. سي صلاح الدين الذويبي صباح الخير ويومك سعيد.
1: يومكم سعيد سي الحبيب وكل متابعي أم الإذاعات إذاعة تونس الوطنية، نشكركم على هذه اللفتة لولاية القيروان وتصديق لقولك. احنا القيروان تحتفل في هذه الأيام أيام ربيع الأول أو ربيع الأنوار كما يحلو لبعض أن يسمي هذا الشهر، وهو الشهر الذي ولد فيه الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم. وولاية القيروان كالعادة تم الاستعداد لهذه الأيام المباركة بتهيئة المعالم الدينية ودهنها وتزويقها، وكل القيروان ولاية القيروان هي في تحتفل. وإحنا أعددنا برنامج هذه السنة فريق العادة الحبيب، لأنه السنة الفارضة كان نشاط جملة يعني 264 أي بإضافة 100 نشاط.
0: أبرز سلاح، أبرز هذه الأنشطة، أبرز هذه
1: ما هي سيدي الحبيب؟ إذن هذه الأنشطة توزعت على كامل المعتمديات والأروان اللي هي 16 معتمدية، وفيها محاضرات ودروس دينية ومسابقات وإملاءات وندوات، وهناك أختام قرآنية وأختام حديثية، وهناك مؤتمرات. كل هذه الأجهزة في الحديث ستشهد كل معالم ولاية القيروان، وكما ذكرت منذ قليل أن الأنشطة بلغت 364 نشاط.
0: أهم معلم يحتضن نشاط ديني طبعا جامع عقبة.
1: بارك الله فيك، جامع عقبة بن نافع. احنا ان شاء الله بإذن الله عندنا نشاط جهوي يشرف عليه السيد ولي القيروان، ويكون بإذن الله يعني انطلاق بعد صلاة العصر الساعة يعني 4:30.
0: هذا وقت ايش؟ في اي نهار ايش هذا؟
1: هذا يوم الاثنين 11 ربيع الاول ما يقابل 24 اول.
0: نعم
1: يوم الاثنين القادم ان شاء الله. سيكون الاحتفال الجهوي اللي هو بإذن الله سيكون بعد صلاة العصر، وفيه محاضرة دينية وفيه ابتهالات وفيه توزيع جوائز القرآن والحديث على المشاركين في المسابقة أخيرا. وهناك يعني مداخلات عديدة تتوزع حتى في الليل ويوم المولد في جامع عقبة بن نافع، مداخلات كلها تذكر القيم التي جاء بها سيدنا صلى الله عليه وسلم ونادى إلى الاقتداء به كأسوة حتى إن شاء الله.
0: سي صلاح، وقتاش المولد النبوي الشريف؟
1: إذن المولد النبوي الشريف إن شاء الله نهار 25 حسب ما صرح به
0: نهار 25 يعني يوم
1: هو يوم الثلاثاء.
0: يوم الثلاثاء نعم.
1: وإحنا دائما نحتفل قبل يوم، لأنه هذا ما صارت عليه العادة إن شاء الله، لأنه يوم الثلاثاء سيكون يوم وراحة يعني بالنسبة للوظيفة العمومية، وسيكون هناك أعداد العصيدة بإذن الله إن شاء الله.
0: وطبعا برشا ناس يجيوا للقروان بهذه المناسبة.
1: نعم الحقيقة أثناء متوقعين تلحبين فما 800 ألف باش يجيوا إلى ولاية القيروان
0: ما شاء الله. نعم
1: يعني فما هناك نشاط آخر للشؤون الدينية كذلك حديث النهار رجع عليه تلحبين، اللي هو الندوة المولدية رقم 54 التي تنظمها وزارة الشؤون الدينية، وهي ندوة دولية. وستكون في مدينة العلم والقرآن ومنارة حضارة الإسلامية في بلاد المغرب القيروان، يعني بجوار جامع عقبة بن نافع. وهو طرح يظل يعني شاهد على عراقة هذه المدينة وعمق رسالتها العلمية والدينية.
0: صحيح. شكرا. نعم
1: حبيت نضيف الموضوع لهذه السنة، لقد تم اختيار وزارة الشؤون الدينية على موضوع مقصد حفظ النفس في السن النبوية، لأنه يعبر وهو تعبير عن وعي عميق بأهمية استحضار المقاصد الكبرى للشريعة في واقع الناس وحياتهم، لأن النفس البشرية كما في التصور الإسلامي ليست شيء مباح للعدوان ولا قيمة يمكن أن تهدرها النزاعات والخلافات، وإنما هي أمانة قرب الله بها الإنسان وصيانة الشريعة وشريعة تصونها بإذن الله، لأنه هذا هو نحيي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لتجديد المقاصد الثانية قولا وفعلا وسلوكا ان شاء الله.
0: نعم، شكرا. اذا سي صلاح الدين الذويبي المدير الجهوي للشؤون الدينيه بالقيروان، ومبروك هذا العيد والمولد النبوي الشريف. شكرا، يومك سعيد.

0: هذا كتاب جديد، رواية للدكتور صحراوي جمعون، بنات الشيخ، صدرت أخيرا هذه الرواية. معنا سي صحراوي جمعون. سي صحراوي، صباح الخير ومرحبا بك.
1: أهلا، صباح الخير.
0: إذن الكتاب صدر منذ فترة قصيرة، منذ أيام، إصدار يحمل عنوان بنات الشيخ. تناولت فيه بأسلوب سردي دكتور صحفي كذلك روائي معركة تحرير المرأة التونسية على يدي كل من الشيخ سالم بن حميدة فيلسوف الساحل وتلميذه الطاهر الحداد. نعم،
1: كما ذكرت هو في الحقيقة سرد روائي صحفي بأسلوب الروبورتاج الوصفي، أو الفيتشر الملقب بفاكهة الصحافة، وهي القصص الخبرية التي تقدم الحدث والمتعلق في قضية الحال بمسارات معركة تحرير المرأة التي خاضها الشيخ سالم بن حميدة الملقب بفيلسوف الساحل مع تلميذه طاهر الحداد. وهو في صفحاته وصف لمعاناه الحداد من العنت والاضطهاد من المجتمع المحافظ الذي قام بعزله لسنوات خمس حتى وفاته الدراماتيكية معزولا وحيدا، حيث لم
0: وفي جنازته ساروا بعض الأنفار. يعني
1: نعم، لم يسر في جنازته إلا أفراد يعدون على أصابع اليد خوفا من التهديدات التي أطلقها شيوخ الزيتونة.
0: نعم.
1: واتهموه بالإلحاد والزيغ.
0: نعم.
1: والكتاب
0: إذن طاهر الحداد كان مظلوما في حياته،
1: طيلة حياته مظلوما.
0: نعم.
1: لم يتمتع بهذه الحياة لأنه جابها المجتمع بصفة مباشرة فصب عليه جام غضب،
0: مش المجتمع الكل، يعني جانب من المجتمع خاصة المتزمتين.
1: صحيح.
0: أي.
1: والكتاب بصيغته الروائية يصف مدى الفرحة التي عمت تونس عند الاستقلال في مارس 56 وما تبعه بعد ذلك بأشهر معدودات، أي في 13 أوت 56 من إصدار الرئيس لحبيب بورقيبة مجلة الأحوال الشخصية.
0: نعم.
1: التي منعت تعدد الزوجات وجعلت الطلاق بيد المحاكم، وهو في الحقيقة ما يبينه الكتاب، عودة إلى الإسلام الحنيفي القائم على ضمان حقوق المرأة والرجل على وجه السواء ومنع الظلم وإيصال الحقوق الشرعية إلى أصحابها وصاحبها.
0: نعم. دكتور صحراوي تسمع فيها؟ يبدو أنه انقطع التليفون. إذن نذكر بكتاب الدكتور صحراوي جمعون بنات الشيخ، سرد روائي لفترة صدور مجلة الأحوال الشخصية. كذلك تمت الإشارة والحديث عن غلق دار جواد التي كانت مهينة لمكانة المرأة في فترات من حياة التوانسة، وكذلك تمت الإشارة في الكتاب حل الأحباس التمييزية. الرواية فيها الجانب الواقعي المأخوذ من التاريخ وفيها جانب تخيلي، باعتبار أنه سي صحراوي يعني تناول المسألة من جانب روائي يعني هكا خيالي، وكان مزيج بين هذا وذاك. في الكتاب حديث عن بنات الشيخ سالم بن حميدة كما جاء في العنوان، عنوان الكتاب.
1: نعم.
0: بناته منهم جليلة الكبيرة اللي هي بنت بوها، شكونهم بناته هما؟
1: هما بناته هي جليلة وهي أستاذة للغة الفرنسية.
0: نعم.
1: وهي الكبرى التي حملها معه الشيخ سالم بن حميدة إلى البلفودير في نوفمبر 1930.
0: نعم.
1: في حفل الاحتفال بصدور كتاب الطاهر الحداد الذي قطعه كثير من النخبة والمثقفين خوفا من شيوخ المتزمتين.
0: نعم.
1: للزيتونة، وتلك وتظهر في الصورة الموجودة في الانترنت وهي تقدم باقة ورود إلى الطاهر الحداد.
0: تقريبا سي صحراوي قدش عمرها وقتها وهي تقدم في البيت؟
1: عمرها 10 سنين، فهمتني؟
0: شفت، هي صغيرة. نعم.
1: وقد حملها معناها تحديا للمجتمع، لأن المرأة يجب أن تخرج، وحتى طفلة يجب أن تخرج من الجدران والكهوف العزل الاجتماعي إلى معناها نور الحياة.
0: نعم نعرف تصويرها من نشرت في الصحافة. نعم. وفي برشا مراجع الشيخ سالم بن حميدة معاه كوكبة من المربين والمعلمين والأساتذة وكذا.
1: نعم.
0: ومعاه بنته قاعدة في جنبه. هذيك
1: بنته هذيك جليلة.
0: جليلة
1: وليست آسيا، لأن آسيا هي البنت الثانية ل
0: نعم.
1: آسيا المشهورة لأنها كانت زوجة الهادي نويرة.
0: صحيح.
1: الوزير الأول الهادي نويرة، ولكن جليلة هي الكبرى، فهمت؟
0: نعم.
1: فآسيا كانت آسيا زوجة الهادي نويرة كانت أستاذة اللغة العربية وزوجة الهادي نويرة.
0: نعم.
1: وهي موسيقارة أسست مع زرياب صالح المهدي فستيفال مهرجان
0: المالوف
1: المالوف بتستور، كانت. نعم. هي تشرف عليه بدقته وكانت تستدعي الشخص،
0: يعني مش هي المؤسسة وإنما كانت من الناس اللي باشروا بداية مهرجان المالوف.
1: بداية مهرجان المالوف.
0: نعم.
1: وكانت تستدعي الموسيقى الكلاسيكية أيضا وتدمجها بالموسيقى المالوف، وتقول أن المالوف هو صورة من الموسيقى الكلاسيكية للقرن 18 في أوروبا.
0: صحيح.
1: وبنته الثالثة هي ملك، وهي صحفية عملت صحفية في وكالة تونس فريق الأنباء في بداية السبعينات.
0: نعم.
1: وبنته الرابعة هي أسماء، وهي الكاتبة والأديبة وأستاذة اللغة الفرنسية واللغة اللاتينية واليونانية، حصلت ثلاث مرات على جائزة زبيدة بشير للإبداع النسائي.
0: نعم نعم.
1: وابنته الخامسة هي بديعة لها الإجازة في القانون، عملت في المصلحة القانونية في شركة استاج الكهرباء. وبنته السادسة عليا، وهي حافظة ذاكرة العائلة، وهي أستاذة أيضا للغة العربية.
0: نعم.
1: فكلهن واحد كنا من أول النساء التونسيات الحاصلات على البكالوريا وعلى الإجازات بفضل اصطنام تصميمي. كان الشيخ سالم بن حميدة كان من أول من أرسل بناته، وكان يحملهن إلى المعهد الذكور بسوسة، حيث كان البعض يرمي عليه شسمه الحجر، فهمني ولا، وكيفاش يقري في ابنه.
0: صحيح.
1: وهذا خروج.
0: نعم. نعم.
1: عن الملة الإسلامية وغير ذلك.
0: وطبعا فيلسوف الساحل سالم بن حميدة هو من أكودة.
1: نعم هو من أكودة.
0: نعم.
1: وكان
0: يعني دكتور، هو ولد بلادك.
1: أي هو من أصيل أكودة، وهناك جمعية اسمه منتدى سالم بن حميدة للثقافة والتنمية تحاول أن تنشر فكره الإصلاحي.
0: صحيح.
1: والذي بينه في كتابه الزهريات.
0: نعم.
1: الذي يبدو من الناحية اللغوية ومن الناحية الفكرية أكثر دسامة وغزارة.
0: نعم.
1: من.
0: نعم.
1: كتاب الطاهر الحداد امرأتنا في الشريعة والمجتمع، الذي كان كتابا عبارة على مقالات صحفية نشرها الطاهر الحداد في جريدة.
0: نعم نعم.
1: فهمت
0: دكتور. الطبعة عند شكون؟ أي دار قامت بطبع الكتاب؟
1: الكتاب موجود في دار لطرش للنشر والتوزيع، أو الكتاب المختص.
0: نعم.
1: الموجودة في شارع، موجودة في وسط المدينة.
0: نعم مش بعيد عن الإذاعة برشا، مش بعيد.
1: نعم.
0: علينا. نعم. إذا نذكر السادة المستمعين هذه رواية جديدة، كتاب.
1: نعم.
0: جديد للدكتور الصحراوي جمعون. أدعوكم لقراءة بنات الشيخ حتى تعرفوا بنات الشيخ سالم بن حميدة. شكرا دكتور. نعم. صحراوي جمعون. شكرا.
1: شكرا
0: لك. نعم.
1: شكرا.
0: وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج يوم سعيد. نحب نتمنى الشفاء العاجل للدكتور الموسيقار محمد القرفي اللي يمر هذه الأيام بأزمة صحية، موجود في مصحة من مصحات العاصمة، يلقى كل الرعاية من طرف الفريق الأطباء والممرضين والممرضات. إن شاء الله شفاء قريبا ليك يا دكتور صديقنا سي محمد القرفي، وتتجاوز هذه الأزمة الطارئة. إن شاء الله تعود إلى نشاطك وتعود إلى موسيقاك وإلى أهلك وبيتك وزخارفك الفنية. شكرا زملائي بالقاعة الفنية المركزية طاهر سوسية، في الإخراج المرئي فاروق الزارعي، محمد الغول في الإخراج الفني، فاطمة عبار في التنسيق، رانيا بوتوريا في الأعداد، بالمكتبة الغنائية زميلاتي ليلى جلاصي، نجوى العربي، نسيمة المجري. حبيب جغام يحييكم، يلتقيكم غدا إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله غدوة الستة نتاع الصباح في

0: صباح التوانسة
1: مع ريم بن شعلية
0: ومنى الماجري من الاثنين للخميس من العشرة النص نهار. صباح التوانسة بنبذ الشارع، تفاصيل من حياتنا اليومية. صباح التوانسة نافذة نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة،
1: بأخبارها،
0: حكاياتها، أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة.
0: وكل مرة عبس الطرع ميمو يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي، شاكر بن بالقاسم، أحلام مساحلي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد. إشهار
2: ليتي جون اليوم يحب يتهنى على الكاريير، الدار، البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قوية ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبرتي تي اتيديون، برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش و انجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبرتي تي والسلام.
0: إشهار
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. نائبة رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك ثريا التباسي تندد بممارسة عدد من أصحاب المقاهي والمحلات في احتكار المياه المعدنية المعلبة والترفيع في أسعارها، وتتوقع عودة إنتاج المياه وتوزيعها إلى نسقها الطبيعي خلال الأيام القليلة المقبلة. المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة كمال المدب يؤكد أن مشروع سد أدويميس ببنزرت الجنوبية سيكون وظيفيا في موافى السنة الجارية، خاصة بعد فضي إشكاليات بعض ملفاته العقارية واللوجستية والإدارية. معهد صلاح عزيز بالعاصمة ينطلق بداية من الثلاثاء المقبل في تأمين عيادات للمساعدة على الإقلاع عن التدخين للراغبين في وضع حد لاستهلاك التبغ. وزارة التربية تطلق قريبا مبادرة رقمية جديدة عبر اعتماد منصة الحياة المدرسية كفضاء رقمي موحد يضم مختلف الخدمات الموجهة إلى الأولياء والتلاميذ والمؤسسات التربوية. في العالم، الاحتلال الإسرائيلي يشن غارتين على مرتفعات عالي الطهر ومحيط بلدة كفر رمان في قضاء النبطية جنوبية لبنان في إطار خرقه المتواصل لوقف إطلاق النار. مستوطنون إسرائيليون يواصلون لليوم 11 على التوالي حصار 3 منازل فلسطينية في بلدة قصرى شمالية الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع إعلان جيش الاحتلال المنطقة عسكرية مغلقة. وختاما، مصادر إيرانية مطلعة تكشف عن أن طهران تدرس إمكانية استهداف مواقع عسكرية أمريكية في أوروبا إذا أقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تصعيد الحرب بعد إعلانه إغلاق باب التفاوض مع إيران والتمسك بحصار مضيق هرمز. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.
5: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنا من نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
6: What's وصل صوتك للإذاعة الوطنية.
7: نهار نكسيدو نهار تكسيد ضربت بس المرة واحد يتضرب راسه هنا بالموتور وشوف الفور زي يبدأ يجري ويقص الكياس الشباك معناها لازم خويا العزيز فيروش المعبد هذا يتعدوا عليه الناس ما هوش واضح أول حاجة تعرفوا أنت الشعب التونسي القف ما يشوفهاش هاك تشوف أكسيدون الصباح البارح فما أكسيدون في العشية لهنا وزاد البارح فما واحد يضرب راسه مسكين بالموتور ضرب راسه على الحاشية هذيك بالضبط ومرة كار دخلت في موتور مسكين حتى دماغه نحنا تاكسي تعدت غاديك ضربت لنا الحانوت نتاعنا ديريك تعدت فيه تاكسي ديريك من جورج شنيه من جورج ما فماش لا في روج لا حتى شيء راهو كياس خطير
6: وصل صوتك
8: تونسي يعرف يسوق مش ما يعرفش الحل هو انه احنا نراقبنه يعني نعملوا ديكاميرات تكون خطيه ماليه كبيره وقت يتمس في جيبه اكسها تو ينضبط نعطيك على سبيل المثال اليابان هما في السبعينات كان فما برشا اهمال وتسيب وفوضى لكن باش تنظمت الدنيا بقوه القانون
6: وصل صوتك
9: تونس ما يحترموش 90% عليش خاطر القانون معناها ماهوش ردعي بنسبة كبيرة وزيد ما فماش وسائل المراقبة اللي هي فهمتي كاميرا سيرفيونس هذوما بالطبيعة ما هو القانون هو باش تلزم وتفقد قوة الردع ولا أقوى قانون طرقات حسب ما نعرف أنا تو في دبي كاميرا بارتو معناتها حتى ما لازم يحرق الضوء من الأخر تحرق الضوء بالوقت تجيك خطية بالوقت وديجا فما كراب بوليسية كلهم مجهزين بالكاميرا سيرفيونس معناها تبدا قاعد يشوفوا فيك فاش تعمل شنو تشوف بلاد كاملة كل هذه الكاميرا سيرفيونس دونك وقوة القانون ديجا هذاك علاش الحوادث قليلة اللهم في الزطروت خذ طريق سيارة أما في وسط البلاد في الدول الخليجية كما الإمارات يمكن ذات الكتة تكون 1% نرجع لتون نستوى اللي نشوف فيه بسبيح بوم فما برشة ما انت فهمت اكتذار برشة سيركيلاسيون أما فما زيادة فما لعقوا بالذو خذ الناس تزرب وتجري حب تاخل على الخدمة وتوصل صغار المكتب ما هذا يعني ما تصاروا بيش اللي يزم نحترم من الذو معنى خاطر في احترام الذو دي جاي قلل من الحوادث
6: وصل صوتك
10: ما فماش اديرونس في الاسفل ما فماش قريب رورت برشا بينما البرة في ايطاليا ولا في فرنسا ولا في المانيا البنو ثم اديرونس من حتى البنو تقع قديم يشد في الكياس ما تخليكش حتى لابياس يضرب هنا يضرب لك يقعد لك حتى يدخل يقعد لك 20 سيكوند لابياس يضرب والفرام ما يتشدش كنا قاعدين ديما نحكيو على اربع جيري ما نحكيوش اللي عنده زوز جيري خاطر اللي عنده زوز جيري هذيك اكسيدون اسوري دونك انا نرجع نظر لوزاره التجهيز والمقاولين نتاعها شنو اللي قاعده تعمل في طرقات خاطر قاعدين نخسروا كل يوم في عائلات قاعدين نخسروا فيهم حتى في الاكسيدون تاع العيد هذا دونك يلزم ثم سوبرفيزور وكنترول صارم للحكايه هذه خاطر ما عندناش الحق نلعبوا برويح العباد
6: وصل صوتك
11: احنا متساكنين نهج النمر شطرانة واحد سيدي صالح بالله فما برشا ناموس فما زادة كيف المياه الراكدة جراء الأمطار اللي تعدات وفما زادة أنهج حقيقة تعاني يعني وضع كارثي بصفة مهولة فالرجاء وكل الرجاء لفتة للنهج هذايا وخاصة فما نهج متفرع على نهج النمر اسمه نهج مدينة صور هذا معاناة شديدة فما في 50 دار وكلهم يعانوا حقيقة فالرجاء لفتة للنهج هذايا وشكرا
12: تو راهو فما مياه راقدة وقت تحات تتحرك تتعدى كهرب وتشير ريحة روائح كيريها جدا ريت نجم بيد الشر تمرض العباد بأمراض خايبة
13: ورانا أحكينا برشا بعثنا برشا مع مراسلات ولكن لا إجابة ولا جواب ما فماش حتى حاجة اللي تعطيك كي روح هكا باش تحس روحك اللي فما أمل ويرحم والديك
6: وصل صوتك للإذاعة الوطنية
14: المشهد الآن جولة في أهم التصريحات آخر الأخبار من المصدر ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة المشهد الآن
15: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية
16: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد
17: الإذاعة الوطنية
18: متعة الاستماع.

0: هذه غنية ليكم. هذه غنية ليكم.
1: مرحبا بكم مستمعينا ومستمعاتنا في عدد جديد من هذه غنية ليكم. هذه غنية ليكم اليوم تدللكم بأغاني تونسية 100%. اليوم مش نسمعوكم برشا غنيات المجموعة من الفنانين من تونس العاصمة ومن صفاقس، لكن اليوم خيط الرابط بين مختلف الأنغام هو الملحن. اليوم نحتفيه بالملحن التونسي ابن جهة صفاقس سي عبد العزيز بن عبد الله. مرحبا بكم الناس الكل في الاستماع والمؤنسة، أكيد مش نقضي ساعة من الزمن مع الكلمة والنغم. ومعاكم حنين بن جماعة على مستوى الإعداد والتقديم، وسلوى الحشيشة في الإخراج التقني. استماع طيب لمختلف أنغام الحصة.

حليلي وي حليلي وي، هكا غنيت لكم السيده زهيره سالم. قبلها سمعنا سي نور الدين بن عبد الله الله يرحمه، هو غني لنا زوز اغاني، يا بيا محلى قدك وكذلك يا جميله قدك يعجبني. الاغاني هذوما ثلاثه هو من الحان نجم حصتنا اليوم سي عبد العزيز بن عبد الله. سي عبد العزيز تولد في مدينه صفاقس تحديدا في سبتمبر 1936، بدا حياته الفنيه في الخمسينيات وظهر حبه وولعه بالموسيقى منذ الطفولة، وتدرب على يد أخ ليه من الأب الفنان محمد الدريدي بن عبد الله والفنان كذلك محمد علولو. في عام 1956 انتقل لتونس العاصمة واجتاز امتحان الدخول لفرقة الإذاعة الوطنية صحبة الفنان محمد اللجمي، وبدأ العمل ضمن المجموعة الصوتية ودرس الملوف والموشحات على يدي الشيخ خميس الترنين والفنان سيد شطة، وفي الأثناء بدأ التلحين بمجموعة من القطع الموسيقية ومجموعة من الأغاني المطربي ومطربات الإذاعة كما سيوسف التميمي، عليا وعايشة وكذلك سيدة زهيرة السالم. احنا مش نسمعوا لهم الفنانين هذوما هما يغنيوا من ألحان سي عبد العزيز بن عبد الله،

0: شفت الفرحة شفت الفرحة أول مرة فياك يا نور العين.
1: هذه غنية ليكم،
2: هذه غنية ليكم.
3: إيه يا عيني على الأصوات، المجموعة الصوتية لفرقة الإذاعة الوطنية، وقديش فرق الإذاعة التونسية خرجونا من طاقات ومن مواهب على مستوى اللحن، على مستوى الكلمة، وخاصة على مستوى الطرب والغناء. تبارك الله ما شاء الله، الأسماء الكل كانت انطلاقتها في أغلب الأحيان من الإذاعات، كانت الإذاعة الوطنية أو كذلك الإذاعات الجهوية. احنا مازلنا مواصلين حديثنا على نجم حصتنا اليوم سي عبد العزيز بن عبد الله اللي نورنا بأغانيه الحلوة. خلينا نرجع للفترات الزمنية وتنقله في العمل الإذاعي. في عام 1965 لازم سي عبد العزيز الفراش لمدة أشهر إثر مرض طارئ، ثم عاد المسقط رأسه صفاقس والتحق بالإذاعة الجهوية، وكثر إنتاجه وأثر خزينة الإذاعة الجهوية بعديد الأغاني الوطنية والعاطفية، ولحن لجل المطربات والمطربين في إذاعة صفاقس، وكانت حياته حفلة بعديد الرحلات الفنية خاصة لفرنسا، لألمانيا، للجزائر، وهذا كان في نطاق البعثات الثقافية إلى البلدان الشقيقة والصديقة. احنا مش نسمعوا البعض من الأغاني اللي قدمها لنجوم الأغنية في جهة صفاقس، وخاصة خلينا نكون واضحين كان ابنه نور الدين بن عبد الله أكثر الفنانين اللي استغلوا ألحان الوالد متاعه، لكن مش الوحيد، لأنه جل المطربين في جهة صفاقس غنوا من ألحان سي عبد العزيز بن عبد الله. ملا خلينا نسمع نور الدين والسيدة صفا وغيرها من الأسماء، وراجعين حتى نكملوا مشوارنا وحديثنا عن مسيرته الفنية.

0: هذه غنية ليكم.
1: هكا استمعنا المجموعة من الأنغام من ألحان سي عبد العزيز بن عبد الله نجم حصتنا اليوم. مرحبا بكم الناس الكل اللي التحقتوا بنا في الاستماع. وصلنا وين سي عبد العزيز؟ رجع لصفاقس وشارك في مجموعة من البعثات الثقافية البلدان شقيقة وصديقة. في عام 1973 عادل تونس العاصمة الفترة وجيزة، واشترك في إعداد برنامج نجوم الغد مع الفنان علي سريتي والأستاذ صلاح المهدي، ثم دعية من طرف مدير إذاعة صفاقس للإشراف على المجموعة الصوتية لفرقة الإذاعة الجهوية إلى الرحل في شهر نوفمبر 1995 بعد عطاء زاخر وغزير بالإنتاج القيم والعمل المتواصل، تارك تراث موسيقي ضخم وضخم جدا جاهد طوال حياته لتقديمه للجماهير. وكان الفنان عبد العزيز بن عبد الله وقت سألوه عن أماله في الحياة يقول: حياتي هي الموسيقى والوصول في إبداعاتها للقمة في مجال الصنعة الموسيقية والطابع القومي هو هدفي الأول في الحياة. فيقول: أنا أريد أن أصل إلى الإمكانيات المثلى اللي أتمكن بها من التعبير بسهولة عن شتى الأحداث وكافة مشاعر الإنسانية. فإذا سمعت موسيقى تونسية يجب أن تجدها أصيلة ووطنية وقومية، وفي نفس الوقت لازم تكون عربية صادقة تهز مشاعر المستمع. كانت هذه نظرة الفنان سي عبد العزيز بن عبد الله، نظرة عميقة، وهذاك علاش نلقاوه درس القواعد الموسيقية بجانب دراسته لأصول التلحين، وكان يتعامل مع القواعد الموسيقية في حذر حتى لا تطغى على الطابع القومي الألحانه. ومن أعماله الخالدة نلقاو عدد كبير من الأغاني العاطفية والاجتماعية، بالإضافة لبعض الأناشيد الصوفية والمقطوعات الموسيقية. الله يرحم نجم من نجوم أغنيتنا التونسية سي عبد العزيز بن عبد الله، اللي أثرى خزينة الإذاعة التونسية وخاصة خاصة إذاعة صفاقس. ختم لقنا اليوم مش يكون مع نوبة سيدي الصحبي اللي هي من ألحان نجم حصتنا اليوم، اللي من خلاله استمعنا المجموعة من الأغاني الناجحة التونسية، لكن في رصيده عديد من الأغاني. غني له سي يوسف التميمي، غني له مجموعة كبيرة من الأسماء، حمادي العايدي وغيرها من الأسماء الكبيرة، السيدة عليا. لكن احنا مش نختموا بالنغم هذية، ختام لقنا اليوم من هذه غنية ليكم. أجمل تحية توصلكم من حنين بن جماع وسلوى الحشيشة. إلى اللقاء.

0: هذه غنية ليكم. هذه غنية ليكم. الدكتور حكيم.
1: اللي قص ومس الدجاج وإلا الحمني بدي ماذا بيه يغسلهم بالماء والصابون قبل ما يمس خضرة وإلا غلة؟ نغسلوا دينا باش ماكلة ما تعديش ماكلة في كل مرة. هنصيحة نأكدوا عليها خاصة في المطاعم والكونتينات.
0: الدكتور حكيم.
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام تحية طيبة. رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي يؤكد أن المياه المعلبة المعروضة في الأسواق التونسية مطابقة للمواصفات بنسبة 100%، ويشدد خلال استضافته في برنامج يوم سعيد على موجة الإذاعة الوطنية على أنه لا يمكن استعمال قوارير غير حاصلة على شهادة صحية مسلمة من طرف الهيئة. ديوان الخدمة الجامعية للشمال يدعو طلبة الجدد المتحصلين على البكالوريا والموجهين إلى المؤسسات التعليمية في ولايات الشمال من الراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي، يدعوهم إلى إدراج مطالبهم عن بعد انطلاقا من يوم غد. غدا آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين بالتصريح والدفع عن بعد. ارتفاع مرتقب في درجة الحرارة بداية من يوم السبت القادم، حيث ينتظر أن تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. البنك المركزي التونسي يصدر منشورا جديدا موجها إلى البنوك يتعلق بمراجعة مقاييس تمويل زراعة الحبوب وتعديل أحكام تمويل الزراعة الفصلية وأجل تسديد القروض المخصصة لها. في العالم، قوة الاحتلال الصهيوني تعتقل 30 فلسطينيا خلال حملة اعتقالات واسعة نفذتها ليلة أمس وفجر اليوم في مناطق متفرقة بمحافظة الخليل ونابلس وقلقيلية وطول كرم بالضفة الغربية المحتلة. روسيا تعلن اليوم إسقاط أكثر من 450 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق مختلفة من البلاد. وأمطار غزيرة بجنوب غرب الصين تودي بحياة 10 أشخاص جراء انهيار أحد المنازل وانهيار أرضي وتدفع لإجلاء الآلاف. نهاية هذا الموجز، وتلتقون بريم بن شعلية في صباح تونس. إلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
6: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية. منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص، وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها ليكون جاهزاً فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة viscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.
2: الإذاعة الوطنية تقدم
4: صباح التوانسة.

العشرة وخمسة دقائق على موجة إذاعة الوطنية التونسية. إن شاء الله نهار مبروك عليكم الناس الكل. إن شاء الله نهار الخيرات يا ربي والأخبار المزيانة. إن شاء الله نهار تفرهيد زيدة نسمة شوية صباح. كنت كمل هكا تقصني كمل هكا يكون بالحق تقص متاع قضيت. يلا ما بعدنا نبدأ صباحنا إن شاء الله. إن شاء الله يكون صباح الخير عليكم. ناخذوا فيه مفتاح جديد من مفتاح الدنيا. نحكيوا فيه على المرونة وما أدراك ما المرونة. هالسوبليس هذي اللي احنا بنعتبروها ساعات فينا شكون يشوفها نقطة إيجابية, فينا شكون يشوف يقولك حديث فارغ ذي تحكي فيه. لا لا, يلزم صرامة ويلزم العبد يكون معناتها كاسح ساعات في حاجاته وكل واحد وشنو الزاوية النظر اللي رام منها. لكن احنا باش نجيو على المعنى الحقيقي, شنو معناتها مرونة, كيفاش تعاوني في حياتي, كيفاش تخلي حياتي أسهل, كيفاش تخليني إن إدارة وقتي وإدارة مشاعري وإدارة كل شيء تكون خير وأحسن, كيفاش تخليني في تقبل خير. سوسن بالخيرية خبيرة في تطوير الذات تكون معنا بعد شوية نحكيو في هذايا. البواسير دكتورة هاجر بن جدي تحضر معنا زيدة مختصة في الجهاز الهضمي, أمراض الجهاز الهضمي. نحكيه على البواسير والقلق اللي نجمو يعملوه خاصة في هالصيفية ذي وقت اللي نكثروا من الفلفل المقلي الحار وصلت شوية الحارة حسي والكسكس بتاع العروسات حارين عنا شوية جو في هذي. بنا منفع نطيبه مع هارون حسني اليوم الملثوث اللي هو الحقيقة منفعة بالحق, معناها 100% منفعة, ونزيدوه ملثوث بالسردين يولي منفعة وفوقها منفعة أخرى. في بر وبحر اليوم نحكي على ظاهرة النينو وتأثيرها على الحوض البحر الأبيض المتوسط وعلى تونس ككل, مش سنيبرك حتى على الأعوام القادمة. نفكوا فرصتنا اليوم في برنامج تكوين تونسي كندي. البرنامج هذا هو برنامج دولي ينطلق من هنا من تونس في الأمن السبراني والبرمجة وإدارة المشاريع بالذكاء الاصطناعي. بالحق فرصة استنونا باش نعطيكم فرصة مزينة برشا تونسية كندية. هكا أحلى اليوم مع كريم اللوز باش نحكيه على أهمية أنه تكون عندي مساحة خضراء في داري في نهجي في البلاصة القريبة ليا, أهمية المساحات الخضراء على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي. نهاركم أسعد الأيام. هكا موزيكتنا.

0: مفاتح الدنيا.
1: نهاركم أسعد الأيام. نحكي نو سوسن بالخيرية تويكا في الأوف ضيفتنا. نهارك مبروك سوسن.
2: نهارك سعيد. صباح النور.
1: نورتنا. قرب لي شوية لك الميكرو باش نسمع صوتك خير. كنا نحكيو كيفاش كل شيء قرار، حتى المرونة قرار.
2: أكيد اختيار وقرار.
1: وساعات ما تعجبكش الكلمة راهو كي واحد يقولها لك، أنت حطيت روحك غادي، أنت تحب تكون غادي، تبدأ ماذا بيك تقوم له. بلي في يدك تقول انا تينا ماذا بيا مرتاح، وانا ماذا بيا راني شيخ، وانا ماذا بيا راني في سلام، وانا ماذا بيا راني لا عرك لا معروك، وانا ماذا بيا راني نرقد نحط راسي على المخده نرقد يهزني النوم. حتى حد ما يحب يكون في مشاكل ولا معناها عالق في حاجات ولا قدامه دي زوبستاكل ولا يتلكش ولا ماذا، حتى حد ماذا بيه معناها بالمنطق، حتى حد ما يحب يكون غادي
2: أكيد.
1: في الزونه ذيك
2: اكيد، ولكن حاجه طبيعيه،
1: ولكن نلقاو روحنا غادي وما نفهموش.
2: ولكن نحن في عالم، في عالم كونكري حي موجود، فيه المشاكل، فيه الصعوبات، فيه التحديات، فيه اللي تقدم وفيه اللي ما تنجمش تقدم وفيه اللي تقف على بلاستيك. لكن شكون اللي نجم يتجاوز هذايا الكل؟ هو الشخص اللي عنده اكثر مرونه. ايش معناتها الشخص اللي عنده اكثر مرونه؟ ساعات كي نسمع مرونه نستسهلوها الكلمه ونقولوا
1: ساعات ما نحبوهاش،
2: وساعات ما نحبوهاش
1: يقول لك اي لا لا انا نحب روحي كيكه كاسح وواضح وكلمتي نقولها
2: وهذاك هو هذاك هو صحيح. انا في الثنيه اللي ماشي فيها يا نوصل يا خليني على بلاصتي
1: ويزيدك زياده يقول لك واللي عجبه يقعد معايا اللي ما عجبوش ما يسالش.
2: بالضبط لهنا اللي يقول لك اللي عجبه يقعد واللي ما عجبوش ما يسالش.
1: لكذلك
2: اختيارك، هو اختيارك يا تختار انت باش تكسرك الريح وإلا تطيرك من بلاستك وإلا أنت تختار باش تتعامل معاها، وقت يلزم تتثنى، وقت يلزم تتخبى، وقت يلزم تتواجهها، وأنت عينك ميزانك.
1: ناس بكري كان عنده مثل يقول لك كيفاش هيك معناتها كي تعطي راسك للصحاب، يعني كيف تفهم الصحاب هيدا تعطي راسك للصحاب يسيرش
2: خليه يتعدى
1: خليه يتعدى ساعة الصحاب.
2: يعني كي نقولوا المرونة يعني نقولوا تقبل، نقولوا تسليم وليس استسلام.
1: يعطيك صحة.
2: فرق
1: كبير،
2: فرق كبير
1: اللي هو
2: علاش نقولوا تقبل. علاش نقولوا تقبل؟ على خاطر احنا المجهود والوقت والطاقة اللي باش نعديها في اللوم وعلاش هكا وش بيني هكا وعلاش يصير لي هكا وعلاش وعلاش وعلاش باش يضيع عليا فرصة باش اني نقدم باش اني نغير. الأصح والأجدر إني شنو نجم نعمل تو؟ أوكي أنا فصلت في الوضعية هذه، الأسباب كانت كذا كذا كذا، أوكي أنا لهنا تو شنو نجم نعمل؟
1: منها سوسن
2: ما نوحلش روحي في البكاء على الأطلال، في علاش صار لي هكا وش بيني وصلت للوضعية هذه ولا شبيني في المرحلة هذه.
1: يعني
2: ولا
1: كان فهمتك مليح سوسن، حبيت تقول التقبل يساوي أني نقبل الوضع اللي أنا فيه، ما نقعدش لنلوم على روحي،
2: لا نستسلم له،
1: ما نستسلملوش، ما نهبطش يديا، ولكن اتقبلوش معناه نستعرف، نقول انا تو نقول الحقيقه، نقول نكون صادقه مع روحي، انا تو في وضع فيه المعطيات هذه وهذه وهذه والنتيجه نتاعو هي هذه، انا تو غادي الا غادي ونستعرف به
2: وشنو نجم نعمل. سي الاهم بعد ما عمل هو عباره باش تعمل انت دياجنوستيك، عباره باش تعمل البيلون تاعك
1: في عود نقعد مركزه على الوضع الخايب نتاعي،
2: على المشكل وعلاش انا وصلت هكا وش بيني في الوضعيه هذه اوكي انا توا وصلت هكا، خليني نشوف ساعه الاسباب، نسالش هذاك للعبره للتعلم
1: درسي
2: للدرس بيان سور، ومن بعد نشوف شنو نجم نعمل.
1: باهي دونك هذا التقبل،
2: هذا التقبل
1: اللي هو معناها عنصر من عناصر المرونه.
2: أكيد عنصر أساسي زاد. الحاجة الثانية المرونة هي قدرتك على التأقلم مع الأوضاع. واحد. اثنين هي قدرتك على تحضير الاحتمالات باش تنجم تمشي في طريقك بلون A و B و C بلغتنا معنين.
1: صحيح صحيح.
2: أنا في وضعية هذية شنو نجم نعمل؟
1: صحيح.
2: وشنو ما لي بوسيبيليتي اللي قدامي؟ نعمل أكثر من سيناريو.
1: تفرض أنا هذا ما مشيش، عندي هذا،
2: عندي هذا. نستحفظ على الأهداف نتاعي، نستحفظ على البوان فينال اللي نحب نوصله، نستحفظ على القيم والمبادئ والاختيارات والانتماءات نتاعي.
1: ما نحطش مثلا لي أنا باش نسرق سوسن باش نجم نخلط نشري الكرسي هذاك.
2: أكيد
1: لا أكيد. هذاش معناها مبادئي وقيم نتاعي. ما نستعملش الغاية لا تبرر الوسيلة، كيفاش نقولوها فوالا. مش الغاية تبرر الوسيلة، لا تبرر.
2: نستعمل القيم نتاعي. لذاتي
1: أي.
2: ونحاول نستحفظ على الهدف نتاعي، واذا كان لازم باش نغيروا الهدف لملايره، مش موت او حياه. ساعات نشوف حتى في لي جون مثلا في اختياراتهم حتى في القرايه، ما مشيتش للشعبه الفلانيه ولا ما مشيتش للتوجه الفلاني ما عادش باش نقرا، باش نبطل وسايي ما عادش
1: نقرا. ايه هذه هذه وكان الثالث ما فماش.
2: في خدمه ساعات نشوف عبيد زاده كيف كيف يخدم في خدمه معينه لظرف ما خرج من الخدمه هذيك، يا نخدم الخدمه يا ما عادش باش نخدم. ما تعرفش ربي شنو مسهل لك، ما تعرفش ربي شنو علاش عمل لك الاختبار هذيك وعلاش بدل لك الثنيه هذيك. ومش ديما تغيير الوجهه تكون معناتها خايبه، بالعكس تنجم تكون فيها فرصه انت ما كنتش ترى فيها، تنجم تكون فيها اوبورتونيتي لك انت، انت ما كنتش يعني قاري لها حساب ولا ما كنتش ترى فيها. هذاك علاش كل تغيير يتحط في حياتنا، كل صعوبات، كل تحدي، كل تنجم تكون موجعه. معايا مانيش كيما ديما كلمتي يعني ديما نقولها، مانيش في جنينه وعصافر، ومانيش احنا ترانسبارون ومركبين جوانح. رانا في عالم كونكري يعني نعيشوا
1: في عالم كل شيء، في كل شيء، في الباهي والخايب. اما سؤالي طرح يا سوسن، ديما يقول لك اي يقعد انت حاطط ساق على ساق ونظر عليا انا في الوضعيه ذيك على بالي كان ربي، انا وقتها باش نحط ورقه وستيلو ونقول مرونه واهداف ودرا شنو، انا وقتها سايي نبكي ومحطم وتسكت.
2: خذ وقتك، خذ وقتك، انت انت في مرحله نتاع متاع غضب، متاع حزن، متاع ابكي وتغشش وعبر يعني خرج المشاعر متاعك حد ما يمنعك. أما ماكش باش تبقى بقية حياتك وانت في المرحلة هذيك وانت في الحالة هذيك وانت في نفس المشاعر هذيك اللي تعيش فيها. ليه؟ اوكي عبر، عيش،
1: عيشها اذا كانك حزنت على الحاجه الفلانيه، عيشها.
2: الحياة تستمر بيك او من غيرك يعني. تستمر الحياة، انت تكملها واقف على ساقيك وتطلع وتهبط وتتعاند وتتعارك مع الدنيا ومع الوضع ومع الظروف، ميوك تعديها وانت بتعطي راسك وتسوبي.
1: قلت قبيله كلمه مهمه ياسر، التسليم وليس الاستسلام.
2: اكيد،
1: وهي معناتها عرسه كبيره في المرونه، التسليم.
2: اكيد التسليم هو من باب التقبل، من باب التركيز على شنو النجم من الحلول، التركيز على شنو النجم
1: من باب انه انا عملت اللي عليا والباقي على ربي زاده، من باب اني نسعى
2: اكيد
1: نعمل خطه نتاعي، نحط كما كنت تحكي انت احتمالاتي ونبدا فيهم وخلي الباقي تو يسيرها ربي زاده.
2: اكيد فما جزء احنا راهو يتجاوزنا، معناتها فما اجزاء في الدنيا وفي حياتنا تتجاوزنا. فما اللي انا خارج على السيطره نتاعي وخارج على نطاق التغيير نتاعي نتجاوزه من غير ما نبقى نركز عليه، حاجه تتجاوزني، حاجه تفوت قدراتي يعني، حاجه بيد ربي مثلا، عند ربي. فانا علاش نوقف حياتي وانا مركز على حاجه اللي هي ماهيش بيدي؟ الجزء اللي يهم ربي سبحانه هذاك عنده هو تسهيله وقدرته وشنو معناتها مسهل لي ولا شنو مقدر لي ولا هذاك مش عندي. راه انا اللي عندي هي الكونكري، حياتي اللي انا نعيشها تو اللي هي بين ايديا، اللي انا نجم نتحكم فيها ونجم نغيرها فقط لا غير.
1: واضح،
2: فقط لا غير. اللي في الغيب، اللي غدوه عند ربي مش عندي، اللي تعدى هذيك الدروس اللي انا المفروض نستخلصها ونتعلم بها ونقوى بها ونكبر الشكاره نتاع لي زيكسبيريونس نتاع لي كومبيتونس اللي هززها معايا باش نواجه القدامي، شنو اللي باش يصير مش غدوه، اللحظه اللي جايه ما نعرفش. فكي نقول استسلام انا مش مالياتي اللي باش يصير هاني نتبع والله غالب هذيك
1: انا هاني مسير
2: والله غالب هذيك ظروفي انا شنو نعمل معناتها
1: اش تحبني نعمل
2: الله غالب تيك هاو شنو نعمل انا باش نعمل جوانح
1: وانتير
2: انت حاول انت اجتهد
1: ما تبلوكيش روحك
2: في الدنيا هذيه. فما عبد نجم يتجاوز ظرف ما او ينجح في مهمه ما ولا يخرج من وضعيه ما، فانت زاد قادر انك تقوم بهذاك.
1: وانت بيدك كان ترجع لحياتك وانت تاع عمرك 20 ولا 25 ولا 30 ولا 40 ولا اللي هو، تتلقى روحك تحطيت في برشا مواقف خرجت منهم ونجحت في برشا حاجات.
2: سابقا قلت انا امبوسيبل كان تصير لي الحاجه الفلانيه، امبوسيبل نجم نتجاوزها وامبوسيبل نجم نعيش بعد ما تصير لي الحاجه الفلانيه، وتلقى روحك عشت وكملت حياتك ووصلت

0: بالعكس منفتح نشوف في حلول، حطت برشا سيناريوهات مقبل على الحلول هذيك بنية طيبة ومش نلقى الحلول. فمعنتها المرونة باب كبير برشا بالحق بأركانه الكل، كان كل ركن وحده ناخذوه في حصة
1: صحيح.
0: هو يكفي أنه كان نخرج اليوم معاك ساسم بالخيرية أنه قدام كل مشكل فما شوية رزانة، فما شوية ناخذ وقتي، فما منلومش على روحي كان أنا تغششت ولا كان أنا رديت فعل ولا كان أنا ذاك في إطار
1: من
0: أنه
1: حقك.
0: من حقي صحيت، ولكن بعدها هي أكها وستوب وقفت رديت الفعل تغششت اللي هو توا يزمني نحط الواقع
1: بعده.
0: قدامي
1: شنو نجم نعمل
0: نقيمه أنا وين وبش نخرج من هذا شنو يزمني نعمل تو سامبلومون، ومعناتها بكل ثقه في الله بكل يقين في الله
1: أكيد.
0: وهذا هو شو معناها المرونه، واني اسلم لا استسلم ولكن اسلم
1: اتقبل اتاقلم
0: صحيح.
1: ونحضر احتمالاتي باش نجم نواصل.
0: شكرا سوسن بالخيريه. شكرا ليك سوسن بالخيريه خبيره في تطوير الذات والبرمجه اللغويه العصبيه.

0: Bilabes.
1: العشرة وثمانية وعشرين دقيقة شرط تكونوا ديما لاباس وتكونوا انتم لاباس وتكونوا نحن لاباس. البواسير اللي هو العذر.
2: هي
1: دكتورة هاجر بن جودي نهارك اسعد الايام.
2: عايشك وانت زادة.
1: موضوع يقلق في الفصول الكل، ام احنا نظلم رواحنا ساعات بماكلتنا وساعات بنمط حياتنا نجم نظلم رواحنا. كيفاش نجم نحل هالمشكلة هذية من غير وجيع من غير قلق؟ كيفاش إذا كان نعرف روحي يعني عندي المرض هذية، كيفاش تكون الوقاية بالنسبة لي؟ كيفاش ننقذ روحي كنقولوا احنا الإسعافات الأولانية؟ دونك ليك انت الكلمة دكتورة.
2: ساعه باش نبداو العذر والا لازم مغويض ولا البواسير، هما دي فيسو اوعيه دمويه موجودين في المخرج بصفه عاديه عند العباد الكل. فما اللي يبداو دخلانين يعني الداخليه ولا لازم مغويض انترن، وفما لازم مغويض اكسترن اللي يبداو على برا. هما جينيرالمون موجودين على العباد الكل، ولكن ينجموا يخرجوا من بلاصتهم وتصير فيهم التهاب ومشاكل يعني دي كومبليكاسيون وقت اللي يصير معناها سورتو كونستيباسيون يعني امساك والا تياغي في اقل يعني الحالات. يعني
1: هل وراثي دكتوره؟
2: ينجم يكون وراثي وينجم يكون زادا الي دو معناها للماكله نتاعنا والنيفو معناها لو مود دو في نتاعنا. انا باش كي باش نحاولوا نقيو معناها من البواسير ولا من لازم غويض ولا العذر، لازمنا ديجا نفهموا شنو هو الاسباب باش نقيو من الاسباب هذيا. السبب اول سبب هو الامساك والا الكونستيباسيون يعني القبض
1: اللي هي بالاساس تجيني من الماكله.
2: بالاساس ينجم يجي من الماكله، سورتو كان الماكله نتاعنا ما فيهاش دي فيبر اليمونتير معناها الالياف الطبيعيه كيما الخضره الغله الحبوب الكامله، كي ما نشربوش برشا ماء، كي ما نتحركوش برشا ولا ما نعملوش اون اكتيفيتي، اما ما نعملوش مارش كل يوم ولا ما نعملوش اكتيفيتي سبورتيف ولا رياضه. يعني سورتو العباد اللي تقعد برشا على الكرسي وتخدم يعني سورتو على البيرو معناها وتقعد برشا قاعده في وسط النهار ينجم يصير لها البواسير ولا العذر ولا لازم غويض. وكيف كيف فما حالات كيما مثلا لي فام انسانت النساء اللي يبداو الحبيله تنجم تصير يعني سواء بالهرمونات والا بالكونستيباسيون اللي تنجم تصير في الاشهر الاخرين وقت اللي البيبي زاد يكبر في كرشها، ويعني الاكثريه نجم تكون زاد حتى يعني من قله الحركه. فهمت؟ يعني قلة الحركة حتى كان ياكلوا بالقدا تنجم تعمل الامساك هذا في الحالات اللي القبض يعني يقلق. نجم يكون قبض حاد يعني في نهار بركة نجم يكون هو انسان عادي ما عندوش قبض ما عندوش امساك، ونهار اللي يعمل ايبيزود نتاع كونستيباسيون نجم يتقلق بالبواسير والا بالعذر. كيف كيف نجم يكون مزمن معناها مزمن يعني كيبدا عنده قبض مزمن وديما عنده البواسير. هذا بالنسبه للكونستيباسيون.
1: اما هنا انا كيبدا عندي مزمن توريد قلت لي انت عرضي قولوا عرضين ساعات دواء يعملك معناها امساك، فما دويات تعمل امساك. صحيح. ساعات فما حالات نفسيه
2: صحيح
1: تعمل
2: صحيح.
1: امساك
2: صحيح.
1: ساعات فما كيما تحكي سيادتك ماكله تعمل امساك، هذيك هيك عرضين هاكا ناخذوا لها دواء تمشي على روحها. وين يولي المشكل؟ كي تولي مزمنه. خاطر كي تولي مزمنه نولي نطرح سؤال، هل فما وراها مرض؟ هل فما مرض تجلى في صوره البواسير باش يقول لي راني موجود؟ وهنا سؤالي دكتورة.
2: برشا عباد يبداو لاهين بالبواسير وبالعذر وينساو اللي فما سبب، وسبب هذاك ينجم يكون يعني امراض في القولون. ينجم يكون يا اما احنا في اغلب الحالات نسميه لو سندروم دو لانتستان ايريتابل ولا متلازمه القولون العصبي اللي هي تعطي نوع من انواع الامساك. فما انواع، فما نوع من انواع الامراض هذوما اللي هو شنو يعني كي نجيو نشوفوا ما نلقاوش حاجه عضويه سبب معناها نتاع الامساك، ولكن فما مشكله في الوظيفه نتاع المسران الخشينه ولا نتاع القولون اللي من بعد مده تنجم تعمل مشاكل في المخرج والا في الانوس كيما العذر. فما امراض اخرى ولكن اسونسيالمون العذر الداخلي ولا الخارجي. ما زاد اباغ هذا الكل فما امراض عضويه يعني كيما ما نبداوش في الكاز ولا في الخانه نتاع مرض ذي المسران الخشينه احنا نسميوه معناها، فما امراض عضويه تنجم تكون سبب. وهنا دور الطبيب انه يشوف هل فما دي سين دالاغ ما احنا نسميهم اللي خليونا نمشي ونلوجو ونشوفوا. فما في بعض الاحيان امراض عضويه جينيرال كيما مثلا السكر والا ليبوتيرويدي، يعني ليبوتيرويدي يعني خمول يبدا في الغده الدرقيه. هذوما ينجموا يعطيو اون كونستيباسيون كرونيك والا قبض مزمن. وفما امراض اخرى تابعه القولون فهمت اللي تنجم تكون تعمل كونستيباسيون. احنا جينيرالمون ديما نخافوا عافانا وعافاكم الله من مرض الورم الخبيث للقولون ولا للمستقيم
1: أي.
2: اللي نجم يعمل يا اما كونستيباسيون جديده والا اغرافاسيون في كونستيباسيون قديمه. معناها واحد كونستيبي كرونيك عنده ريت معين في بيريود معينه تزيد
1: أيه.
2: ويبدا ساعات مصاحب ليها بعض لي سين دالارم. احنا يخوفونا شويه ساعات يقول لك انا ضعفت الوغ كو انا مانيش نحب نضعف يعني ما عادش عندي شهيه الماكله وما فماش سبب واضح آه يقول لك عندي اوجاع آه ديما وما تتحسنش بالدواء كونستيباسيون نتاعي ناخذ دواء ما تتحسنش
1: أيه.
2: يعني وقتها دون سو كالا احنا نمشي ونعملوا منظار السفلي باش نثبتوا من الحكايه هذه. ولكن يعني كان نحيوا الامراض العضويه اهمها واحنا اللي نخافوا منه هذايا الورم ولا الكونسير فما امراض اخرى يعني انش مكون زاد سبب. ولكن احنا كي نشوفوا المرض نتاع ليزيمورويد ديما اون شيرش اون مالادي سوجاسونت اللي تنجم تكون مصاحبه في القولون باش نتاكدوا اللي ما فماش حاجه خطيره.
1: كان نقول لك شنو تنصحني معناتها انسان عنده الامساك بصفه عامه والله لي يوريهم ليزيمورويد اما عنده الامساك بصفه عامه شنو باش تنصحني في ماكلتي شنو الماكله اللي نعتمد عليها فك الفتره هذيك وقد ايه الفتره تدوم لي كيف كيف لوغيتم دو في نتاعي اللي تحكي لي عليه وتقول لي راهو يحسن برشا ونجم ما نعطيش قيمه شنو هو هل هما دي مساج هل هما مارش هل هما حتى تولت الطرق تختلف
2: بي هو اون جينيرال هذيا بور لو تريتمون ولا بريفونسيون خاطر باش نداويو القبض وقت المرض معناها نتاع العذر معناها ولا مالادي ايموغويدير وكيف كيف يعني بريفونسيون باش ما تعاودش ترجع خاطر احنا حتى كي نداويو توا وسافا نجم بعد مده يعني الكونستيباسيون ترجع مثلا هي اهم حاجه قلنا الكونستيباسيون ميم سي لا دياري زاده والاسهال ينجم يكون سبب اما اهم حاجه يعني في لي كونساي احنا نقولوهم اللي هو لازم يبدا ديما على طول اول حاجه يعني تناول لي ريزيدو اليمونتير معناها لي فيبر اليمونتير الالياف الطبيعيه تبدا موجوده في الماكله نتاعنا
1: كما
2: قلنا الالياف الطبيعيه موجودين اهم حاجه الخضره الغله والحبوب الكامله
1: بيه.
2: اوكي نشربوا برشا ماء يعني الماء لازم يبدا موجود في الماكله نتاعنا ونشربوا بالقدا مينيموم 2 لتر بيان سور في الصيف كي يبدا واحد يعمل مجهود وكل شيء وكل حتى اكثر حسب يعني اسكو فما امراض مصاحبه فما امراض في القلب ولا امراض في الكلى ذاك ديما نردوا بالنا ديما نرجعوا للطبيب نتاعنا هو يقولنا قداش لازم واحد يشرب ماء في النهار هذه اول حاجه. ثاني حاجه انه يبدا مثلا موجود زيت الزيتونه في الماكله زيت الزيتونه مهم جدا وباهي لا افراط ولا تفريط يبدا موجود في الماكله يعاوننا زاده كيف كيف باش نتفاداو الامساك. والفولي الثاني أبار الماكلة يعني اللي شنو لازمنا ناكله فما الحاجات اللي لازمنا نتفاديوها كما مثلا المشروبات الغازية الماكلة يعني الميدومة احنا برشا والمقلية برشا الماكلة في الشارع برشا يعني واحد الحار الحار يقلق للعباد اللي عندهم العذر خاطر توسكو مونج نحسوا به الوطا يعني دونك الحار ينجم فما عباد يقول لك انا كليت حار جايين كريز موغويدير في الليل ولا من غدوه الصباح فما عباد هكاك وكيف كيف الفيكيا جينيرالمون الاكثريه تعمل غاز تنجم عند كيلكو بيرسون تعمل كونستيباسيون مي سورتو لو بالونمون فيخ في الكرش يعني جينيرالمون الماكله هذه شنو يبدا فيها نحاولوا نتفاداو الماكله اللي تبدا مقليه برشا
1: العدس والحكايات هذوك
2: اللوبيا والعدس كيف كيف هذوما يعملوا الغاز اكثر من الكونستيباسيون هذوما البقوليات والفواكه الجافه
1: صحيح انه الحليب يعمل امساك
2: فما عباد تعمل لهم امساك مش نسكر فهمت فما يعني كل واحد يعرف روحه فهمت مي ما نحيوش ما نقولوش ما فماش حليب ومشتقات بصفه قطعيه
1: باش نجيك على كلكو غوسيت غرومير قول لي تمن بهم ولا لا دكتوره السمن
2: لا
1: لا يقولوا زيدا كيف كيف الشحم متاع الدجاج به لا دونك بالنسبة ليك سي اون انفكسيون
2: ماهيش انفكسيون هي انفلاماسيون تصير في الأوعية هذوكم يخرجوا على برا وينجموا يترشقوا بالدم تنجم تصير فيهم
1: فما
2: مشاكل
1: ما تحطلهمش حاجة أنت ماكش متأكد منها مع
2: فوالا خاطر تنجم تصير مشاكل القدام بالنسبة للبخلية في الماكلة المشي كل يوم العباد اللي ما تنجمش تعمل الرياضة 3 مرات في الأسبوع مهم جدا لأنه يعاون ضد الإمساك ويعاون حتى باش التريتمون والبريفونسيون نتاع الإمساك اللي نجم تكون سبب في البواسير.
1: شكرا لك دكتورة نورتنا برشا دكتورة هجر بن جدي مختصة في أمراض الجهاز الهضمي.

0: ربنا ومنفع.
1: بنا على قاعدة صحيحة والمنفعة أصح وأصح. هكا ولا شيف؟ مرحبا بك بحذينا يا سيدي.
2: عايشك
1: بك. وميرسي اللي جيت بحذينا وأنت هكا مريض شوي. إن شاء الله في شفاء يا رب.
2: عايشك عايشك.
1: ملثوث هو بطبيعته جاي من الشعير.
2: الشعير أخشى من حبة الكسكسي.
1: هو عبارة كسكسي أنا هكا نحسه. حسه
2: كسكسي.
1: حسه كسكسي شعير
2: كينو. شعير كينو شعير. يعني مش كيما الكسكسي يبدأ أجود. وفي تونس مشهوره بالجنوب والساحل ومتفرق على تونس.
1: ويقول لك يبرد، يقول لك نستعملوه في الصيف خاطر
2: يبرد وما يشدش يد في الطاطيب كيما الكسكسي. تفويره بركه 20 دقيقه 15 دقيقه جي على برا والسقا نتاعو تخليه يغلي. تنجم اون باراليل تستعمل معناها تعمل مع حاجه اخرين. نحن مش نقولوهم اليوم شنو نجمو نعملو. حبينا نهربوا شويه من نقولوا نحن الكلاسيك اللي عبي تعملوا باللحم ولا باللحم الراس. تو الدنيا سخونه قوي الشحم وكل قلنا نعملوه بالسردينه كيما في الساحل.
1: يعملوا بالسردينة
2: من وقتها وقت السردينة واللمبارة الكبيرة بها هي النجمة نستعملوها في الوصفة متاعنا.
1: ودايوغ باش نسألك أنا ديما شايف كنت باش تعطيني لاستيوس في التفويرة باش يتفور ويجيني
2: حبة حبة
1: حبة. خاطر مثلا أنا عمري جو نوس با نفور الملثوث، ديما نقول تو يجي ملبز ولا تو يجي
2: ني ولا هنا لاستيوس في القبل ما تفوروا
1: معناها نخافوا منه باغابوغ الكسكسي.
2: صحيح تخاف لا يعجن وكان عجن تهلك الملفوث خاطرو خشين هذاك عليه يشد في بعضه يولي يظهر كي ياخذ الديبول معناها يظهر. لهنا لاستيوس تحطه معناها قبل ما تبدا تفوره تحطه في صحفه تغمه بالماء وتحط معاه الملح تخليه في عقله قبل ما تفور صحفه تحط فيه شويه ملح وتغمه بالماء خليه
1: كيما الروز تقريبا. الروز نعملوا له
2: كيكه خليه يقولوا نحن سايب
1: النشا
2: نتاعو ويرتاح في عقله. اللي طبعا احنا بدينا نقدو في المرقب
1: تاعنا. قديش خليها كيك؟ ربع ساعة؟
2: فما نص ساعة خمسة دراج ما يقلقش معناها خليه
1: مرتاح. مش كيما الكسكسي
2: بالعكس يعجن لك لاني الكسكسي يستخدموا بيديك تفركوا نقولوا نحن معناها وتو على التفويرة الأولى وتخرج وتعاود تفركوا باش ما يشدش في بعض. لهنا الملثوث هذاك عليه نقول نحن صيافي العباد تستعملوا ما يشدش اليد ما يقلقش ويبرد.
1: خرجت منه النشا نتاعو
2: خرجت النشا نتاعو ومرت وقت تستقطرو على روحك حطيت فيه الملح نتاعك اللي هو كالعاده باش يعاونك في الديجاجمون نتاع الليسيل هذوما. ومن بعد تحطو تفورو 15 20 دقيقه فوق المرق نتاعك وتمرقو تنقل لك ليزاستويس بشويه بشويه. ناخذ نبداو بالمرق نتاعنا نقصو كعبه بصل كبيره نقصها ديلاميت نحطوها تتقلى مع زيت زيتونة نحطو عليهم 6 قرون فلفل خاطر لهنا الباز نتاعو كيبدا بالحوت توزويسة الفلفل وحاجة ساحلية تعطي حاجة بيها. نحطو 6 قرون فلفل لهنا أنا نزيد 2 قرون فلفل شايح الأحمر هذاك نتاعنا يبنن
1: هذا ساحلي ساحلي
2: ساحلي ساحلي
1: خاطر توزويسة نتاعنا يطيب الفلفل الشايح وما
2: سوحلة وبنينة يعطي وبنين وبنين برشا في الماكلة الحمد لله. نقليوهم بعد نحيوا الفلفل الشايح باش ما يسيبش مرارة يولي مر خاطر كي باش تخليه في الصوص خليه يعطي التقليه نتاعو هو المهروش باش ما يتحرقش. نحطوا معاهم 8 كعبات طماطم حيين نقصوهم دي كوب من بعد باش تطيح الصوص بنتها في الطماطم الحيه نزيدوا عليها زوز مغارف طومات كونسونتري شطار مغارف هريسه عربي. من بعد ناخذوا المهريسه نتاعنا نحطوا راس ثوم كامل نحطوا عليه شطار مغارفه كرويه شويه كمون شويه ملح
1: شويه كمون
2: شويه كمون بالسردينه فما نحطوش برشا على المراره نحطوا شويه كمون بطبيعه السردينه جويده تشرب لفيه نهرسوا الثوم نتاعنا ونحطوا كراس الثوم كامل يتقلى معاهم من بعد بعد ما التقليه تبدا تحمر نخرجوا نحطوا ملح فلفل اكحل تيبلو كرويه فلفل مهروش فلفل اكحل. من بعد نخرجوا 6 قرون الفلفل نتاعنا دوك باش نزينوا بهم من بعد كملوا التقليه ونمرقوهم بترتين ماء يكون الماء سخون دوما يبدا الماء يبدا يسيف الكشكوشة البيضة من الفوق باش يبدا يغلي. وقت نسقطوا السردينه نتاعنا على خاطر ما فيهاش روح كم سقطوها من الاول باش تذيع ماهيش شوربه فهمت خليوها تشرب معناها المرقه نتاعنا. اون باراليل نبدا الملثوث نتاعنا نرتاح نحطوه يتفور فوق المرقه نتاعنا مده 15 20 دقيقه نلقاو كل شيء حضر. في نفس الوقت نحن نحطوا نص الكميه نتاع السردينه شطر الاخر نحطوها نحط عليه شويه ثوم شويه شبت شويه ملح وزبده نفرشوهم في المول نتاعنا ومعاهم نعملوا كفته كفته نتاع سردينه وعندنا سردينه معنا مشويه في الفور وعندنا الملثوث بالسردينه. الكفته كيفاش نقدوها نصمتوا شويه سردينه خرجوهم فتفتوا السردينه نتاعنا نحيوا لها الشوك نتاعها، نحطوا عليها معدنوس، نحطوا عليها بصل، نحطوا عليها شابلور، كعب عظم. لهنا اختيارات نعملوا نعملوها تونسيه زمنيه، سردينه شابلور عظم معدنوس وبصل وشويه هريسه عربي، نخلطوا كل شيء مع بعضه، نعملوهم كعبر كعبر، ندهنوهم بشويه زبده وندخلوهم في الفور مع السردينه نتاعنا. من بعد يبدا الملثوث حضر 15 دقيقه في الفول في الفور كيف كيف الكفته والسردينه نتاعنا حضروا. لهنا كي باش نسقيوا الملثوث المرق نتاعنا نحطه وما نخلطوش مرق وخليه يرتاح يشرب في عقله، خاطر الحبيت عندك لهنا كبار، كان باش تمرق وتخلط باش يقعد ابيض فهمت، مش بشي بشي مش مش يحمر لك الملثوث باش تحسوا درب. نقولوا احنا باسل معناه انت امرقوا بالطماطم الحيه وكل وخليه يشرب يتيح يتيح يتيح دون ما تحسوا بدا يحمر، ابدا خلط يجيك احمر احمر بالكدا. نزينوه من بعد بالفلفل نتاعنا، شويه السردينه المشويه والكفته نتاعنا نتاع السردين.
1: وكنت تنجم ترمي معاك عبتي سردينة باش تزيد تبنى الصوص؟
2: أكيد رمينا رمينا نحن نشطر الكنمية معنا قبل ما أنا
1: دونك أنت هنا نوعت الشي في الكوشة
2: شطر في الكوشة وشطر في
1: وشطر كفتة
2: وشطر كفتة نحن يعني كمية والخورة سردينة معنا ما نجم نتحكمه معنا ميش غالية، عملنا شوية كفتة أو كبش يبدأ معنا نقوله نحن طبق متنوع وتعمل عليه جو.
1: لا ونتصور حاجه بنينه برشا
2: بنينه بنينه ما تشدش اليد كي العاده.
1: انا يعني كنت ديما مشكلتي في الملثوث كي نراه بكويت يتباع وكل
2: تخاف منه
1: كل اي هذا يبش يجي بس يبش يجي
2: اما لي كي تعطيه حقه وتفويرته ووقته وكل شيء يجي
1: خلينا لا صحه. شكرا لك شيف، يعطيك صحه. شكرا لك شيف هارون حسني. بعد الموجز ان شاء الله نحكيوا على ظاهره النينو، احنا قادمين على خريف باش نشوفوها مدى تأثيرها على حوض البحر الأبيض المتوسط. باش ناخذوا فرصة ياسر مزيانات ونحكي لكم عليها من بعد شوية في الأمن السبراني، هي فرصة تونسية كندية، برنامج تكويني تونسي كندي نحكي عليه بعد شوية، ونحكي على أهمية أن يكون عندك مساحة خضراء سواء كان على المستوى الفردي وألا على مستوى الجماعي في البلايص اللي تسكن فيها أنت، في البلاصات مثلا برشا تلقى مثلا مجموعة متاع بلاصات لمين بعضهم، تلقى في الوسط مثلا فما جردة صغيرة ولا اخر النهج مثلا في انهج معينه مازلت عندنا لي سباس هذوما، تنحكيو بعد شويه على اهميتهم مع المهندس المعماري كريم اللوس.

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: الخبر عنا مسؤولية
2: والمعلومة أمانة،
3: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
2: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
3: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: 11 صباحا هنا في تونس. مستمعينا الكرام، تحية طيبة. حجز أكثر من 60 طنا من المواد الغذائية وإتلافها وتحرير أكثر من 80 محضرا عدليا خلال شهر واحد، وفق ما أكده رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الربحي خلال استضافته في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية. 612 تدخلا من بينها 110 عملية لإطفاء الحرائق وخمس تدخلات على الشواطئ نفذتها وحدة الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية. وزارة التربية تطلق قريبا مبادرة رقمية جديدة عبر اعتمادية منصة الحياة المدرسية كفضاء رقمي موحد يضم مختلف الخدمات الموجهة إلى الأولياء والتلاميذ والمؤسسات التربوية. تواصل دورة إعادة توجيه الجامعية اليوم الأربعاء على أن تعلن نتائجها يوم الرابع من سبتمبر المقبل. استعدادا لافتتاح الموسم الثقافي 26 و2027 و2000 مسرح أوبرا تونس يفتح باب الترشح أمام الراغبين في المشاركة في الدورة السابعة لتظاهرة الخروج إلى المسرح التي ستقام من 25 إلى 30 من سبتمبر القادم بمدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي بالعاصمة، وتحديد 7 سبتمبر كآخر أجل لقبول ملفات الترشح. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطلب من كبار مبعوثيه وقف المحادثات مع إيران بدعوى عدم إحراز تطورات إيجابية مع إيران. على الجبهة اللبنانية، قصف مدفعي صهيوني يستهدف الأطراف الغربية لمدينة ميس الجبل بالتزامن مع شن الطيران الحربي غارتين على مرتفعات عالية الطهر ومحيط بلدة كفر رومان في قضاء النبطية جنوبية لبنان. وختاماً، الأمين العام لجامعة الدول العربية يحذر من أن الاستهداف الإسرائيلي لمطار أبو ظهور العسكري في ريف إدلب انتهاك سافر للسيادة السورية ويدخل المنطقة في مزيد من الفوضى والعنف. نهاية هذا الموجز والمشوار، يتواصل مع ريم بن شعلية في صباح التوانسة. إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
6: الإذاعة الوطنية
2: معها هي بداية تتواصل الحكاية،
7: أم البدايات.
2: الإذاعة الوطنية التونسية
6: انطلاقا من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات. على امتداد 15 يوم تعيش الحدث، أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس صوتا وصورة مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكيفي لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. كامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية انطلاقا من 9 مساء.
2: الإذاعة الوطنية تقدم
8: صباح التوانسة.

0: 11:15. اهلا وسهلا، مرحبا بكم ناس كل، شهر نهار مبروك على توين ساوين. انتم تسمعوا فينا دي سفيعتنا الثانية، نجيكم بها او نجيكم فيها فرصة ياسر مزيانة. انا الفقر هذي سنحبها، كتبعت فيها الامل هكا، حس لي الحياة هذي ديما فيها الخير، ديما فما الناس الباهية، وديما فما الناس اللي تخدم ليك، والحمد لله اللي ربي كريم وكل شيء موجود، الفرص موجودة، القراية موجودة، التكوين موجود. مهم ابدأ، المهم خطط وابدأ. واحنا اليوم جايينكم فرصة تونسية كندية، مدام نجوى بوعسيدة مسؤولة عن برامج التكوين التونسي الكندي، تحكي لنا على برنامج تكوين كندي دولي في تونس في الأمن السبراني والبرمجة وإدارة المشاريع بالذكاء الاصطناعي. نهارك مبروك مدام نجوى.
1: يعيشك يعيشك، مرحبا بك، وتحية للمستمعين وتحية للإذاعة الوطنية.
0: عايشك أنت، مواتية الفقرة مدام، بك الضحكة اللي دخلت لنا بها
1: ربي يستر.
0: مواتية الفقرة، أنت جايتنا بفرصة مزيانة تعطينا عليها تفاصيل مدام.
1: يعيشك. أون فيت اليوم حبينا نحكي واللي نقولوا للأولاد وللشباب وللبارون اللي فما فرصة كبيرة قاعدين عايشينها في الوقت هذا، كل شيء قاعد يتبدل. كيفاش قاعد يتبدل؟ المعلومات ولي كونيسانس والمعلومات والخدم قاعده تتبدل،
0: الوجهه
1: واحنا نتبعوا، اذا نتبعوا بالطبيعة اللي يتبع من الاول هو اللي يدبرها
0: هكا، واللي يفك بلاصته من الاول.
1: فما عباد بيان سور تخاف، معناتها سي ليجيتي، معناتها معقول برشا عباد باش تخاف تقول لك لا ما نحبش نتبدل. اللي باش يخاف معناتها ومش باش يبقى ايتر با اكومباني، باش ننصحوه، باش يزيد يتقلق، يمكن يقعد في الاخر وتصعب عليه الظروف.
0: دونك وكلمه انا نخاف هذيا مدام نجوى زيده بور لي جون نتاعنا، ما سورتو احنا نحكيو هكا على مشروع كيما هكايا، معناتها مزيان تخاف هي اكبر عائق، معناها اكبر عائق قدام انك تقدم هي كلمه نخاف. هو النجم مبدلوها بكلمه في عوض نخاف، اجا نستعلم، اجا نمد وذني نسمع نفهم.
1: هو تخاف راهو سي ليجيتيم، الانسان كما يجيش يخاف من اللي جاي على الارض هذه راهو انقرض.
0: اي صحيح صحيح. اما كي نستعلم، كي نقول اي مش باش نعملها الخطوه، مش لازم ما نمشي، اما هي تخل نسمع، هي تخل ناخذ المعلومه الصحيحه.
1: كي نخاف يمكن الميساج نحب نقولوا اللي يسمعوا فينا في اي حاجه، مش كان في الدي سي، مش كان حتى في القرار هذايا نتاع شنو باش نقرا ولا شنو باش نخدم. كي نخاف ماذا بينا نعمل ان تون داري، نقف شويه ونقول بالكش ناقصتني معلومه، بالكش الخوف هذايا ماهوش صحيح. خاطر هو ربي سبحانه وتعالى راهو خلق فينا الخوف باش الانسان يعيش على الارض. وقتاش الخوف يولي عائق؟ كيف يولي اوتو سابوتاج، نولي انا نسكر على روحي. دونك احنا هي راهي كيما نقولوا لي سوفت سكيلز هذوما، وهال معناتها البدن نتاعنا كيف يخدم. ماذا بينا رانا نقريوها للوليدات في المكتب،
0: والله
1: نقريو فيهم في برشا حاجات،
0: والله
1: كان نقريوها مع الخوف، سامحني والله درس الخوف كان نقريوه، معناتها كان يسمعوا فيا معناتها العباد اللي عندهم بوفوار دو ديسيزيون، اللي عندهم القرار. درس الخوف راهو حاجه طبيعيه، الاولاد ما يقراوهش، نفسروا لهم راهو الخوف راهو سي ناتشورال. وقتاش الخوف يولي خايب؟ كي يولي يبلوكيني انا وعائلتي والمجتمع نتاعي.
0: انت تحكي مدام على دي سوفت سكيلز اللي يلزمهم يدخلوا لاولادنا في الابتدائي، مش تو وقت اللي كبر وعا وكل وقت يمشي يعملهم بالفلوس. لا، راهو في الاوروب في البلدان المتقدمه راهو ذوما يتعطاو لوليداتنا مهارات حياه، اسمهم
1: مهارات حياه. يعطيك الصحه.
0: نحكيو شويه على البرنامج نتاعنا. بين
1: الوليدات بين قوسين حتى لي بارون، مش خاطر الاولاد يسو بروجيت على لي بارون، يبدا البارون خايف راهو الخوف يبدا ايريديتير وما تكش فاهم منين جاي.
0: صحيح صحيح.
1: دونك هذا هو، دونك هو علاش نخافوا؟ ما نخافوش توا، نخافوا سي ليجيتيم، سي معقول ان نخافوا، بالعكس الخوف هو حاجه بيا، اما نستعلم كما قلت
0: ناخذوا المعلومه.
1: احنا توا في وقت اللي كل شيء تبدل، باللي هذه اللي هجمت علينا سي تان تسونامي. تقولش انا قاعدين وجينا الزلزال، قلنا انا عنا ليا هو غزمو ليا توا هذه محلوله، معناتها مازلت ما سكروهاش اللي عملوه، ما سكروهاش، نتصور فما نهار باش يتسكروه خاطر مازالوا يستقطبوا. دونك كيف جات هالليا هذه كل شيء تمس.
0: ايوه. كل
1: سوا في عيشتك البيرسونيل والا البروفيسيونيل والا في خدمتك والا في اولادك والا انا وانت حتى في الكوجينه نجم نستعملوها.
0: والله والله العظيم.
1: ولذا هالعلم هذا الجديد يظهر لي احنا رانا ربي يحبنا، جينا في وقت اللي يقول لك ديما العباد اللي يجي في الوقت هذا في ترانزيسيون التبجيل ربي يحبه.
0: دونك هي نعمه. وليست
1: والله
0: نقمة، هي
1: نعمة.
0: هي مش جاي باش تفك لك بلاستك وتفك لك خدمتك، مش جاي باش تعوضك،
1: لا هي باش تعوض العبيد اللي باش يخافوا واللي مش باش يقدموا واللي مش باش يقرا.
0: صحيح.
1: اما عبد باش يخاف مثل اللي جيتيم، اما يزيد يقرا ويزيد يقدم باش نعمل كونابيل، معناتها نقولوا سكيل جابس، باش يعمل فارق كبير مع العباد اللي خايفه مازالت قاعده.
0: فوالا، دونك انا لهنا الاي اي هذه الذكاء الاصطناعي نستعمله لمصلحتي باش نوسع به الخدمه اللي انا فيها والمهمه اللي انا فيها ووكلت عليها، نتولي اسهل ومتوسعه اكثر وثريه اكثر بالاي اي، ليس هو باش يجي يعوضني انا.
1: نقصتهم اللي خايفين هذوما يسمعوا فينا، نقصتهم معلومات. المعلومه الاولى اللي نحب نوثقها راهي فرصه لا تعاد.
0: تحكي على البرنامج تاع التكنيك
1: اللي هي كلها فرصه تعاد. توا نرجعوا اللي هي اللي مسك العباد الكل. توا مرشا اولادنا باش يقراوا، لا هو الاولاد اللي يقراوا في لي فاكولتي توا معناتها، وحتى قبل راهو بعد 3-4 سنين باش يلقى روحه ديباسي، ماهوش باش ينجم يخدم بالقرايه اللي قراها، على خاطر كيما نعرفوا في الوزارات في الدول صعيب باش في ساعه نبدل
0: يتاقلموا.
1: دونك احنا شنو نقولوا لهم الاولاد اللي يقراوا؟ اقرا اما زيد اعمل عينك على اللي شنو تنجم تبدل في قرايتك.
0: لا ماني اقرا ولوج، ما احنا عندنا ولدنا نحطوا لهم هكا لي فورماسيون. اولا ساعه فما دي فورماسيون غراتويت وفما اللي بالفلوس، وانت لوج شنو اللي يساعدك وزيد مع قرايتك مع تقرا فيه في الفاكولتي اعمل اون فورماسيون في الذكاء الاصطناعي.
1: معناتها ساعه يزك توحيت بصحابك، اصحاب معناتها مخهم محلول شويه. ما سامحني في الكلام، ماشي كنت بدل اصحابك راه مش تقعد معك جمعيه القهوه كل يوم يحكي حكايات فارغه. خاطر ليكو سيستيم والعائله وكل معناتها واحد يحب يتبدل كيما النبته ما نبدلوا لها التراب، احنا نحطوا شويه ماء. كي انت جاي في بلاصه جافه فيها عباد خايفين ومعناتها بعاد على البلاك نقولوا انا، يزمك تبدل ليكو سيستيم وتحاول تقابل في عباد وتحاول تقرا زايده وتشوف علاش لعبت خايفه وشنية تكتب انت شنو لي زوبورتونيتي الحاجات اللي نجم يعاوني فيهم ليا. كي تحل سامحني تلقى تسال باش تلقى اللي راهو معناتها ملهوني الخمس سنين فما 170 مليون مواطن موطن شغل باش يتخلقوا بليا. هذيا معناتها لي زيتود اللي عملوهم اللي موجودين توا نسيت اسمها لورغانيزم توا معروفه هي نتاع ليتود، اما قالت لنا راهو 170 مليون موطن شغل باش يتحلوا بليا. فشنو فاش باش يتحلوا بليا؟ عندنا سورتو في العباد اللي باش تخدم بالذكاء الاصطناعي، عندنا الامن السبراني خاطر الانترنت محلول على كل شيء. كيف كيف علاش لازمك تقرا على الليا وعلى الانترنت؟ خاطر كي ما تقراش تنجم تكون انت تكون ضحيه نتاع حتى فيسبوك كي تهز، فما شكون انتحروا مساكن نحاولهم حلولهم مود باس نتاع الميسنجر. انا نعرف طفله معناتها الله يرحمها معناتها اللي ما عندهاش لي بريالابل ما تفهمش تفهم في الامن السبراني، نحاولها الميسنجر نتاعها خافت من والديها انتحرت. معناتها هذه حكايه تشدك انت في الحياه البيرسونيل اي البروفيسيونيل. كي نحل انا تو نحب نخمم على ولدي ولا انا الوليد نحب نخمم على روحي، نشوف شنو هما لي ميتيي اللي باش نخدمهم كو سوا باش نقرا في الفاكولتي ولا باش ناخذ دبلوم تونسي، نجم راني نعمل دي فورماسيون اخرين اون باراليل مع اللي نقرا فيه باش يكونوا اب تو ديت مع قاعد يصير في العالم. احنا في الاكاديمي شيربروك كندا تونيزي، هي اكاديميه تونسيه لا ايتي فوندي بصاغ سي عمر غرغوري الله يرحمه، il vient de nos côtés. هو حب يجيب لتونس دي ديبلوم بروفيسيونيل ايتاتيك كنديان معناتها

0: وتنجم انت في 6 شهور معنا في الاكاديمي شيربروك، سواء حتى كان في بلاصه بعيده، حتى كان في كندا.
1: ما نعرفش الاكاديمي مدام كيما
0: سامحني. تقرا اديستانس الديسيبلين هذيا وتاخذ دبلوم كنديان ديلوكاليزي. وفما زيد الامن السبراني، لا سيبر سيكوريتي. هاك شفت انت حتى الحرب اللي قامت الاخرانيه قامت بالامن السبراني، معناتها الدول هذيا، معناتها توا في كندا عملنا وزاره نتاع الامن السبراني، ان شاء الله نشوفوا فيها في تونس. دونك الامن السبراني هذيا يهم الشركات، اي شركه كبيره وصغيره عندها دو ديفي، زوز حاجات لازمها تعملها. لازمها تكون البيرسونيل نتاعها، الخدامه الكل، من اللي واقف قدام باب العماره ولا قدام باب الشركه للمدير العام، لازم يفهموا اش معناتها الامن السبراني نتاع الشركه، خاطر فما ديزانفورماسيون، معلومات سنسيبل، العباد الكل قاعده توحل فيها في الليا وتكتب، قاعدين يخرجوا في معلومات كبار.
1: صحيح.
0: دونك هذايا الامن السبراني معناتها في بلوزيور كوش، انهم بيكون فما دي فورماسيون، دونك مطلوبين لي بروفيل نتاع العباد اللي تحب تتكون في الشيء هذايا. والحاجه البشرى الباهيه اللي نحطوها، اللي تنجم انت في تونس من غير ما تسافر لبلدان اخرين وتاخذ ديبلوم بروفيسيونيل ايتاتيك كنديان بان دينار تونيزيان، خلي باش يمشي لغاديك لازمو كونت بلوكي، لازمو يعمل
1: فيها فما معناتها اعمار تقبلوا فيهم، فما شروط
0: جوستومون، فما اعمار مع اللي قاعد يتبدل في الليا هذايا. يقول لك شنو يقول لك؟ لازم يكون عندك باك ريوسي في مثلا في السيبر سيكوريتي، في ديفلوبمون ويب نيفو باك كهو. وحتى كان انت تحب تعمل سيبر سيكوريتي، تعمل ديفلوبمون ويب اللي يتسمى كاين ايكيفالون دو باك، وتتعدل السيبر سيكوريتي. دونك شنو المطلوب؟ يكون عندك باك، تعرف تحكي باللونجلي الفرنسي، وتعرف تكتب باللونجلي، ماذا بينا الانجلي نجم يحسن، مي اللي هما بالفورماسيون بالفرنسي، يعرف يحكي بالفرنسي، يعرف يكتب بالفرنسي، ينجم يقرا. ويلزم زيدا فما دي كونديسيون اخرين، فما اسباب، معناتها واحد باش يقرا وباش يقرا اون لين والا اون بريزونسيال، لازم يكون عنده الصبر، لازم يحب يقرا، لازم يكون عنده حب التعلم، خاطر احنا نعرفوا كل الحب كل شيء ولا يسه. كي يغزر للكارير نتاعو يكتب هو على الانترنت انا باش ناخذ ديبلوم في السيبر سيكوريتي، قداش باش نخلص؟ تو يخرج له في الليا يقول له راهو مينيموم سالير 3 ملايين، كو سوا في تونس ولا البر. بيان سور بعد ما تعمل اكسبيريونس يوصل من 3 حتى 7 و 8 ملايين، معناتها ديما لي بيرسون اللي باش يخدموا في الامن السبراني هذيا السالير نتاعهم اكبر 30% من لي زانفورماتيسيان. معناتها ميتشي جديدة، لي فاكولتي الكل قاعدين يلزمهم يبدلوا لي بروغرام تاعهم.
1: احنا بيدنا في لي فاكولتي دخلناها في تونس، الامن السبراني موجود في تونس في الجامعات الحكومية،
0: موجود لكن مش بطريقة ابروفوندي. الحاجة اللي نجم معناتها اللي يحب يخدم فيها، تو خاطر مازلنا الكلنا اون كوجيتاسيون، الكلنا قاعدين، اللي يحب يعمل سبيسياليتي ينجم، اي واحد يعمل سبيسياليتي، مش لازم يكون انفورماتيسيان راه. حتى لي جيستيونير، حتى احنا لي زيكسبير كونتابل توا انا اون كومبيتونس لازمنا نخدموها على الامن السبراني، باش نحكيو على لي زيتا فينانسي اون فا سيرتيفي، لازم تفهم الماكينه شنو الامن اللي ورا الماكينه هذيك بور لو سيرتيفي، معناتها كو سوسوا لا ديريكسيون جينيرال باش تحل دي ميتشي اخرين. فما المسؤول ار ار سي، هذا المسؤول على السيكوريتي دو لانفورماسيون، مش لازم يكون انفورماتيسيان. بلي نحب نعاود نقولها، راهو الامن السبراني هذايا والا ديفلوبمون ويب اللي لازم تكون عندك لي زابي سي، معناتها ريزو، معناتها سيرفي، حاجات تتقرع، وينجم في 6 شهور يعمل الكومبيتونس هذيا. بالطبيعه يلزم يعمل ديستاج.
1: واضح. البرامج هذه وقتاش تبدا؟
0: تبدا في سبتمبر، اخر سبتمبر، دونك
1: جمعه كل برنامج والمده نتاعو.
0: كل برنامج والمده نتاعو، فما شكون اللي يقرا مثلا في الفاكولتي، يقرا في ماستير ولا يقرا في بروميير اني دوزيام اني، نجم يقرا اون ليني في الليل. وفما سبت واحد وفما كور دو سوار.
1: شكرا لك مدام نجوى بوعسيده، مسؤوله عن برامج التكوين التونسي الكندي. نحكي اليوم على تكوين دولي حكومي من الدوله الكنديه في الامن السبراني، البرمجه واداره المشاريع بالذكاء الاصطناعي. الفيديو هذا تلقاه على صفحتنا الاذاعه الوطنيه التونسيه راديو ناسيونال تونيزيان.
0: ميرسي بوكو، عايشك.

0: 11:31 دقيقة. سي زهير حلاوي خبير بيئي يحضر معنا اليوم، فرحانة وأنه باش نحكيه على ظاهرة بعقلانية من غير برشا كلمات كبيرة مبالغ فيها في الفيسبوك، ومن غير زادة ما نجيو عليها معناتها كأنه حاجة عادية وتصير وتمشي على روحها. مع هذا سنستعين بكلمات قالوها الناس هل هي صحيحة ولا لا. ظاهرة النينو أو اللينيو،
1: نينيو نون
0: يا واو نون يا واو، هل تأثيرها سنة برك بما أنها جتنا سنة، هل تأثيرها سيكون على سنوات قادمة، هل تأثيرها على البحر الأبيض المتوسط بش يكون كبير بما أنه حسب ما سمعنا هي جاي من المحيط الهادي يظهر لي أكثر. فسر لنا، حطنا في السياق الصحيح.
1: لا نفسرها ببساطة
0: هيدا.
1: احنا العالم فيه مجموعة من التفاعلات المناخية، العناصر اللي تتفاعل بينات بعضها، البحر يتفاعل مع اليابسة، الماء اليابسة تتفاعل مع الهواء، دونك هذه التفاعلات اللي هي تعطينا ما يسمى بالمنظومة المناخية، سيستم كليماتيك. المنظومة المناخية في تفاعل بينات بعضها، فما حركة جوية معروفة هي متاع الريح التجارية نسميوها، اللي هي الريح اللي تجي من المناطق المعتدلة الشمالية في باتجاه شمالي شرقي تتجه نحو الخط الاستواء، مناطق الاستواء، دونك تجي ميلة شوية شمالي شرقي جنوبي غربي.
0: وجيتنا من؟
1: لا لا مش جيتنا اللي احنا. هي بصفة عامة من العروض الوسطى للعروض السفلى للخط الاستواء، المناطق الاستوائية. الريح هذه تبدا في المحيط الهادي، في المستوى نتاع المحيط الهادي تبدا تدز في الماء اللي تحتها، دونك تدز في الماء تحتها، دونك تولي تهز في الماء البارد من العروض الوسطى للعروض السفلى، ما فين فما خط الاستواء في المحيط الهادي، يعني في وسط المحيط الهادي. دونك يولي يدز فما الماء، يدز حتى يوصل للسواحل نتاع كيما نقولوا امريكا الشماليه ولا غير ذلك، وحتى توصل حتى لاستراليا. دونك هذه الظاهره العاديه اللي هي كل عام تصير مع عاديه هذه الرياح.
0: دونك هي كظاهره ماشي دعينا.
1: لا مازال ما حكيتش على النينو، نحكي على الظاهره العاديه، على تاثير الرياح التجاريه على الماء، على الماء تاع البحر. لاحظوا فما عندنا قياسات، فما آلات محطوطة في المحيط تقيس السخانة متاع الماء البحر على طول ديما
0: في المحيط الهادي.
1: ديما نحكي في المحيط الهادي، تقريبا عشرات تابعة للأمم المتحدة أو تابعة للمنظمة العالمية للإرصاد الجوي، برشا آلات حتى بالساتيليت زاد فما آلات تقيس حرارة الماء البحر على مستويات على سطح الماء وتحت الواحد تيرا.
0: ايش القى؟
1: ولقينا أنه فما معدلات، نجمو نعرفوا فما معدلات متاع الحرارة متاع الماء البحر.
0: باهي.
1: ايش لاحظنا؟ لاحظنا أنه في فترات معينة، مرة كل عامين ولا مرة كل 7 سنين، معناها في الانترفال ما بين 2 و7 سنين. المستوى نتاع الحراره ذاك نتاع الماء البحر يزيد. الو كيزيد معناتها كيما نقولوا يزيد اكثر من المعدل ب0.5 مثلا. دونك نقولوا احنا وقتها دخلنا في مرحله النينيو اللي شو علاش النينيو هذا؟ على خاطر نورمالمون الماء كي يدز المحيط فما تحت في الاعماق المحيط الهادي فما تيار بحري بارد يطلع معاه في مستوى خليج في مستوى البيرو، دونك يطلع الماء ذاك يطلع معاه هاك العوالق هاك الليزالق اللي موجودين في المحيط، وبالتالي الثروه السمكيه تولي فما برشا، وكي تبدا فما برشا العصافر تجي الفضلات نتاع العصافر يكثروا في المستوى هذاك، والفلاحه ياخذوا الفضلات نتاع العصافر باش فيرتيليزون معناها. دونك لاحظنا انه في فترة معينة هاك الفيرتيليزون الكونتيتي نتاع الفيرتيليزون نتاع
0: العصافر
1: الاسم هذيك اللي موجودة نتاع الفضلات تاع العصافر تنقص. دونك وخاصة تنقص وقتاش؟ وقت اللي في بداية السنة الميلادية. هذاك علاش نسميوه لو بتي جيزو، النينيو باللغة الإسبانية معناها لو بتي جيزو.
0: دونك هو ظاهرة عشناها احنا ماهيش جديدة علينا.
1: آلاف المرات
0: كل عامين 7 سنين بين عامين 7 سنين عشوة
1: وتقعد.
0: علاش السنة حكينا عليها برشا؟
1: وتقعد فترة تتراوح بينات توصل حتى العام، معناها بين 7 شهور وعام.
0: به برشا لهنا. علاش السنة ولات الظاهرة هذية نحكي عليها وعلى تأثيراتها؟
1: قبل ما ننسى، فما الظاهرة العكسية متاحة اللي هي النينا، معناها كما نقولوا بين قوسين الأنثى
0: متاع
1: دونك هذه وقتاش؟ وقت اللي الاندفاع متاع الطائرات البحرية اللي تجيب الماء من اللوطه، معناها من الشرق الغرب تنقص، تولي فما العكس، تولي الهواء ينقص.
0: هزني السؤال
1: نتاعك علاش؟ على خاطر لاحظنا انه في فترات معينه الفارق ما بينات المعدلات نتاع الحراره والدرجات الحراره الملاحظه يكون كبير كما طول في الفتره هذه. دونك وقت نقولوا ما عادش في وضعيه النينيو العاديه البسيطه، ولكن نسميوه حتى سوبر، معناها القويه، النينيو القويه. وشنو الانعكاسات نتاعو هذا؟
0: هذا هو الحشنا به،
1: هذا الانعكاسات نتاعو انه في سواحل، مثلا سواحل استراليا، سواحل امريكا، اسمها جنوب شرق اسيا، تولي عندهم جفاف. بار كونتر السواحل نتاع البيرو نتاع الاكواتور نتاع الواحد تولي عندهم برشا مطر. بار كونتر
0: برشا مطر ولا فيضانات؟
1: اي خاطر برشا مطر معناها تولي تعطي حتى خطر. هي الفيضانات مربوطه بكميه المطر لكن زاده بالتجهيزات. دونك وقتها تولي فما معناها فما بلايص فيها برشا
0: شيح
1: وبلايص فيها برشا مطر.
0: احنا بعاد على هذوم الكل في البحر الابيض المتوسط.
1: الو احنا في نظام مناخي اخر. اللي هو مرتبط بوجود وتسرب الكتل الهوائيه الشماليه من المحيط الاطلسي شماليه غربيه بصفه عامه.
0: خاطر وقتنا وفي اعطيني تاثير الظاهره هذه علينا في البحر الابيض المتوسط.
1: ما عندهاش تاثير مباشر، تاثير غير مباشر انها تزيد تاثر او تعقد الوضعيات اللي نعيشوها اللي هي ساعات عاديه، لكن تزيد معناها كاتاليزور نقولوا احنا، تزيد تقوي او تعطي في اكبر للظاهره العاديه نتاعنا. معناها اذا كان عندنا مثلا حاله جفاف تزيد تولي تعقد حال الجفاف، اذا كان عندنا حاله امطار قويه تزيد تكثر في كميه الامطار.
0: الى اي مدى؟ عام
1: في الفتره ذيك قلت لك هي الفتره نتاع النينيو مثلا تقعد بين عام ماكسيموم عام.
0: حسب المعلومات اللي عندكم وقتاش نخرجوا من الحاله هذه؟
1: هي ما زالت كي بدات عندها تو تقريبا شهرين ثلاثه شهور. دونك اذا كانت تواصلت بشكل العادي نتاعها، لكن هي خطره قويه شويه المره هذه. دونك نتوقعوا انه الامتداد نتاعها باش يكون اطول شويه، لكن التاثيرات نتاعها باش تكون اكبر شويه، مش علينا احنا نعاود نذكر، لكن على المناطق.
0: وتاثيرات علينا نحن
1: احنا بشكل غير مباشر.
0: 2026 في 27 شو نجم نراها من وراها؟
1: ماهيش مرتبطه بتاثير النينيو، او على الاقل ماهيش مرتبطه بشكل مباشر بتاثير النينيو، مي احنا نتوقعوا انه فما تقلبات ممكن اكثر حده نتيجه الاختزان نتاع الحراره اللي بقات في الصيف كامل، واحنا تعدينا بفتره سخونه برشا. دونك الطاقه البحر اللي خذات الطاقه ذيك باش يعاود يرجعها، واللي كي يرجعها تكون في شكل مثلا انه تجينا كتله هوائيه بارده تولي تعطي برشا امطار في وقت قصير ساعات، وهذه اللي ممكن
0: ننتظروا خريف صعيب.
1: لا هو شنو مش معناها صعيب؟
0: امطار فيه برشا.
1: امطار ان شاء الله ديما باهيه راهو احنا، وان شاء الله تتواصل. احنا عندنا تذكر ست سنين فاتت
0: كي قلت صعيب، انا كي قلت صعيب يعني امطار فوق طاقة استيعابنا.
1: على حسب استعدادنا احنا، اذا كنا نبداو نستعدوا لها تو، معناها العنايه بالفضائيات، نحميو البيئات اللي تنجم تقبل الماء الصبخه مثلا، دونك ما تنجمش تكون صعيبه.
0: انت وما مدى استعدادك
1: كبلد
0: لهذه الظاهره،
1: كدوله أو كأطراف كل اللي كانوا
0: مستعدين كيفاش تستعدي لها؟
1: فوالا بالضبط.
0: شكرا لك سي زهير حلاوي. شكرا لك خدير بي اي، نورتنا اليوم.

0: بودكاست أحلى.
1: سي كريم لوزة أستاذ جامعي ومهندس معماري، نهارك أسعد الأيام.
2: صباح الخير،
1: شو الأحوال؟
2: الحمد لله.
1: محليه الموضوع متاع اليوم مهم برش.
2: صحيح،
1: خاصة تو في الطقس هذا
2: يا سخانة هذه، وإحنا ما فهمناش قيمة الشجرة.
1: لا فهمنا نحن قيمة الشجرة، خاطر فما محاولات في هذية. مثلا الكشافة التونسية ماشية في مشروع 100,000 شجرة، يتهولي عملوا منهم 10,000 أو أكثر شوية حتى التو، لكن ماشيين فيها بقدرة ربي. ثم من بعد كل واحد على مستوى فردي نجم يعمل حويجة صغيرة هكا في الخضار هكا.
2: أي هو الفضاءات هذه الخضراء مهمة ياسر. ديجا الأورغانيزاسيون مونديال دو لا سونتي معناها نصحت أنه كل 100 متر مربع مثلا سكني يلزم يكون ثم مساحة خضراء نص متاعه، قرابة نص متاعه. يعني إذا كان واحد دار والأبارتمون متاعه 100 متر مربع، يلزم كأنه عنده 50 متر مربع جردة.
1: هذه موجودة
2: موجودة من قبل لا كنا نطبقوا فيها
1: كنا نطبقوا، كنا نشتر
2: خاطر كيف نجيو احنا نحاولوا ناناليز معناتها نشوفوا الأحياء السكنية في الخمسينات، نلقاو بحق مثلا ناخذ الكام تاع حي المهرجان، حي المهرجان اللي هو ما تبحت القبة، جهة القبة وكل شيء، نشوفه بشوية بشوية يعني قد ما المساحة هذيك تنقص المساحات الخضراء. حي المهرجان ثم كل 100 متر مربع ثم 50 متر مربع فضاء مساحات خضراء، يعني يعملوا فيهم شجر، ولاد صغار ينجموا يلعبوا فيهم، رجال كبار ونساء كبار ما يقعدوش في الابارتمون، ينجموا يخرجوا لبرا اذا كان طقس باهي ويحركوا شويه من السكلوات نتاعهم باش يكونوا في صحه جيده. الاولاد الصغار زاد كيف هذاك الهيجه نتاعهم راهي باين صحتهم، يعني يلزم يخرجوا لبرا يلزمهم يدوروا. دونك اذا كان الحكايه هذه نتاع الاورغانيزاسيون مونديال دو لا سونتي خرجت الحكايه هذه، لانه مهم ياسر انه الانسان يلزمه يتحرك في فضاء معناها خارج الابارتمون نتاعو. دونك نجي نشوفوا في حي المهرجان في الخمسينات، نلقاو قرابه 50% من المساحه هذيك مساحه خضراء في الحي الكل مسكن، وبعد ذلك نزيدوا نقدموا مثلا جهه تريانة نلقاو من 50% ولينا 40% بشويه بشويه 30% لين نوصلوا حي النصر. ثم مناطق تجم تقول ما فيهاش مساحات خضراء اصلا، ويمكن حتى ثم احياء اخرى موجودين في تونس. اللي صار شنو؟ لانه القوانين هذه اللي احنا نعرفوها معناتها قوانين، يعني كما نقولوا ماهيش قانون موضوع مكتوب 100% ولكن متفاهمين عليه. لا بريسيون معناتها الضغط نتاع ربح البيع باكثر مساحه مبنيه، والربح نتاع باش كيف نبيع ويرجع لنا الربح المالي ولا على حساب المساحه الخضراء هذه. ونسينا هوني انه في البناء والتعمير اللي نعملوا فيه في الاماكن هذوما راهو لصالح اجيال قادمه. يعني احنا اذا كان الصغير، إذا كان ما تتصور بعد يوم عمل كامل إلي عنده فيلا وكان عنده جردة متاعه ما عندهش مشكل، واللي في الابارتمون شي يعمل، يحل الشباك متاعه يلقى حس كهرباء، يحل الشباك متاعه يلقى بنية أخرى قدامه. راه نحبوا اللي ما حبوش الشجر الخضار كما نسميوه راه موجود في الداخل نتاع النفس نتاعنا من الاول، وحشنا به باش نكونوا في صحه جيده
1: معناها نفسيا وصحيا.
2: نفسيا وصحيا
1: معناتها على جميع المستويات. الخضار ماهوش زينه وماهيش لوكس،
2: ماهيش
1: خاطر احنا تو بالنسبه لي نحن الخضار لوكس. تصديقا لقولك انت تحكي، وانا رجعت شويه ليزابارتمون قبل اول ما بداو ليزابارتمون، فما هو مجموعه نتاع ديزابارتمون جنب بعضهم تلقاش فيهم جنينه كبيره؟
2: تلقى معروف
1: فماش
2: قبل كان موجود.
1: أي كلهم عندهم. من قبل تو كي ترجع كي تحب تشري بورتمين في البلاصات القديمه تلقى كالسباس اللي لما ذاك الناس الكل مع بعضهم اللوطه كسو سوا كان في معناها في البلاص بيدو ولا كانوا قبل اول ما بداوا يبنيوا مجموعه نتاع بلاصات مع بعضهم. صحيح. فتلقى الجرده في الوسط تو ايش نعملوا طله؟
2: لا ما فماش
1: حاجه اخرى ما نعرفش اذا كان عندها تاثير ولا لا. قداش كانت عندنا قبل اراضي مسيبه برش؟ مشت مناطق كاملة كانت مسيبة وعمرت.
2: احنا التعليم نعملوا فيه لشكون؟ للأجيال القادمة ولا التعمير زاد نعملوا فيه للأجيال القادمة؟ راه واحد باش يكون نفسيته مريقلة كما انت باش تقريه تعطيه دي باز صحاح، كما يزمك تسكنوا في فضاء ملائم. راهو كي كنا نعملوا كي كنا قبل انتوا للدار معناتها لي زيمابل كان قبل، حتى اذا كان لي زيمابل بحر بعضهم تلقى فضاء اللي موجود فيه كما نقولوا كل لي بي سي والواحد وكل، وقدامهم ثم شجر وثم اولاد صغار ينجموا يلعبوا. احنا نسالوا سؤال تويك، ولد صغير كي يحب يلعب كوره مع اصحابه الموجودين في العماره هذيك عنده بلاصه فين يلعب تماش. دونك هنا شي يلزمنا، يلزمنا نتحملوا مسؤوليتنا كامله من ناحيه التعمير. هي وزاره التجهيز، معناتها وزاره خاطر التعمير تبع وزاره التجهيز، ولكن زاد في نفس الوقت الكراسات شروط هذوما كل يقع متابعتهم من طرف البلديات وغيرهم. كيف نتسامحوا بشويه على حاجه صغيره، معناتها بعد كانوا يتسامحوا على حوايج كبيره.
1: هي في المنطقه الكل سي كريم، ما لاحظتش اللي فما مناطق القديمه، المناطق القديمه تلقى فيها لي باركور دو سونتي، تلقى فيها شويه جنين في الحومه كما احنا نقولوا. في الجدد تويكا المناطق الجديده حي نصر مروش 6 10 5 ما تلقاش،
2: تلقى كان
1: مش موجود
2: وتاثيره خاصه انت في السخانه. احنا نحكيو نحبوا النقص ودرجات الحراره وكل شيء. اذا كان انت الشمس تضرب في السيمان ما مش ترجع مش تسخن، بالعكس. باركونت كي ثم شجره اللومبر بتاع الشجره هذيك ينقص درجات الحراره على الاقل 10 درجات
1: على مستوى هكا، معناها جماعي ما عندنا ما نعملوا، اصحاب القرار هما اللي نجموا ياخذوا القرار ويعملوا. اما على مستوى فردي تنصحنا بحاجه؟
2: اولا ثم ثقافه، خاطر اللي شادين هالبلايص بتاع الكنترول نسيوا قيمه الشجره. معناتها هذا الاشكال، معناتها عندي ماما شجره مره سالتني قبل سمعت يمكن 20 سنه التالي، كلمت رئيس بلديه قلت له راه جاري في الحي قاعد يقص في الشجره، شجره وكانوا الناس كل تظل الكرهبهم تحتها. قال لي شيء نوحه، انا شيء يهمني في نوحه تي اولا شجره.
1: شجره
2: معناها كي رئيس دائره بلديه وقتها يحكي لي يقول لي شنو هي نوحه شجره يوف الكلام.
1: لكن هذاك علاش رجعت نرجع لسؤالي مره اخرى، هذاك علاش سالتك على مستوى فردي شو نجم نعمل انا كمواطن تونسي؟
2: يلزمنا نوعيو، يلزم في مناهج التدريس من الاول يهزوهم الضيعات ويعرفوا شنو معناتها ضيعات. يعني هذا كلير بلا سمعني، واحد تهزوا البقره ولد صغير واللي حتى كبير يتفجع منها. شنو معناتها علاقتنا مع الطبيعه ولات تنجم تقول منعدمه. يلزم التوعيه، يلزم الزيارات البلايص هذوما، ويلزم في نفس الوقت معناتها اليوربانيزم يعني تخطيط المدن المستقبليه والفضاءات الجايه، مش نلوجوا كيفاش نبيعوا ابارتمون رخيص. معناها خاطر الابارتمون رخيص شنو يلزم في كل مساحه مربعه باكثر ابارتمونات وبقل كياسات. انا يلزمنا نفرضوا ونهتموا ونعرفوا اهميه المساحات هذوما.
1: شكرا لك سي كريم اللوز، مهندس معماري شكرا لك، حكينا على المساحات الخضراء بالنسبه لليوم. نتلاقاو غدوه ان شاء الله في صباح جديد من صباح توانسه، باش يكون صباح تونسي حر مفلفل مع عبد ستار عمامو، ونرجع فيه شويه لينا احنا كيما هكا كيما كان يحكي تويكا، ديارنا قبل حومنا قبل جنايننا قبل عيشتنا قبل ماكلتنا قبل، كيفاش كان يعيش التونسي قبل، كيفاش كان هالسخانه وهالجو هذا، كيفاش كان يتعامل معاه، كيفاش كان يعدي سيفه، كيفاش كان يتفرهد الخلاعه بالمفهوم تونسي زمني القديم. هكا حبينا نكونوا معاكم في صيف السنين، وعوينا على اليوم 2026 وما يسالش عاوينا زاد على قبل على ناخذوا منها هكا افكار علاش ليه. شكرا ليك شكر بالقاسم في الاعداد، محمد الغول في الاخراج، فاطمة عبار في التنسيق، فاروق الزراعي في الاخراج الرقمي، ريم بن شعليه في الميكرو، بعد شويه ليلي الحسيني باش تكون معاكم في المشهد الان. يلا من هنا الغادي نقول لكم في امان الله، نسكن نتلاقاو غدوه ان شاء الله.

0: صباح بنكهة تونسية.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: الخبر عنا مسؤولية
4: والمعلومة أمانة،
5: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
4: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
5: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
7: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
8: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. اليوم وغدا انعقاد المؤتمر العربي التاسع لمديري إدارة الجنسية والأحوال المدنية لمجلس وزراء الداخلية العرب. المؤتمر يناقش عدة مواضيع من أبرزها وضع تصور نموذجي استرشادي لحماية البيانات الشخصية وأمن المعلومات في سجلات الجنسية والأحوال المدنية. انطلاق حملة بيع اشتراكات النقل المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي 26 و2027 في قسطها الأول يوم الاثنين 24 من أوت الجاري عبر 151 مكتب بريد بمختلف ولايات الجمهورية، بالإضافة إلى 5 وكالات تجارية. كما يمكن اقتناء الاشتراكات الصالحة على شبكات النقل بالحافلة والمترو والخط الحديدي تونس حلق الوادي المرسى عن طريق شبكة الانترنت من خلال موقع الويب www.ishtirak.post.tn وفق بلاغ صادر عن شركة النقل بتونس. ديوان الخدمات الجامعية للشمال يدعو طلبة الجدد المتحصلين على البكالوريا والموجهين إلى المؤسسات التعليمية في ولايات الشمال من الراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي، يدعوهم إلى إدراج مطالبهم عن بعد انطلاقا من يوم غد الخميس. ارتفاع منتظر في درجة الحرارة بداية من يوم السبت القادم يكون ملحوظا خاصة يومي الأحد 23 و2024 من أوت الجاري، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات وفق نشرة متابعة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. في العالم، مصادر إيرانية مطلعة تكشف عن أن إيران تدرس إمكانية استهداف مواقع عسكرية أمريكية في جنوب شرق أوروبا وكابلات الألياف البحرية بمضيق هرمز إذا أقدم ترامب على تصعيد الحرب بعد إعلانه إغلاق باب التفاوض مع طهران والتمسك بحصار المضيق. مستوطنون متطرفون يواصلون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم 11 على التوالي حصار 3 منازل فلسطينية في بلدة قصرى شمالية الضفة الغربية المحتلة التي تم إعلان أجزاء منها منطقة عسكرية مغلقة. عدد حالة الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يتجاوز 5000 حالة، وسط تحذيرات مسؤولين محليين في قطاع الصحة من أن جهود الاستجابة الحالية لم تنجح حتى الآن في احتواء هذا الوباء. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وتلتقون بعد قليل بليليا الحسيني وكامل فريق المشهد الآن. إلى اللقاء.
7: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
9: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
10: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
9: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
10: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
9: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
11: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
7: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن.
12: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. هذه موجات الإذاعة الوطنية التونسية، نصف نهار وأربعة دقائق. المشهد الآن مع كامل الفريق لعرض الأخبار الوطنية بالاستضافات بالقراءات والتعليقات. كامل الفريق نسلموا عليكم. محمد الغول في الإخراج، سيف الترابلسي في الإخراج الرقمي، فاطمة عبار في التنسيق، ليليا الحسيني وحنان بربيع في إعداد وتقديم هذا العدد وفي التحليل والقراءة والتعليق. باش يرافقني عبد الرحمن بن شعبان. مرحبا عبد الرحمن.
13: مرحبا بك ليليا، ومرحبا بك كل مستمعات ومستمعي الإذاعة الوطنية في كل مكان.
12: أخبار الساعات الماضية هي نقطة الانطلاق اليوم في المشهد الآن، ثم نبدأ في استقبال ضيوفنا. اليوم باش نفتحوا ملف الإدمان، ملف مكافحة المخدرات. ضيوفنا باش يكونوا من المجتمع المدني ومن وزارة الصحة للتفصيل في هذا الموضوع، ولكن قبل هذية هات نرجع على آخر أخبار 24 ساعة الماضية.
7: المشهد الآن مع ليليا الحسيني.
12: مرحبا بكم. باش نبداو عبد الرحمن بالجلسه الوزاريه، جلسه العمل اللي كانت جرات البارح باشراف رئيسه الحكومه سارة الزعفراني الزنزري للنظر في اصلاحات منظومه الضمان الاجتماعي لمواكبه التحولات الديموغرافيه والاقتصاديه والاجتماعيه. هذا الاجتماع خرج بمجموعه من القرارات، باش نمشي الاهمها: اعداد نصوص تلائم انظمه التقاعد مع التحولات الديموغرافيه وتطور سوق الشغل وتنوع أنشطة، تحسين التغطية الاجتماعية للفئات اللي ما تنتفعش بصورة كافية بالحماية الاجتماعية كما عمال الفلاحة، كما البحارة، كما اللي يخدموا في القطاع غير المنظم، والناس اللي يخدموا توا فيما يعرف باقتصاد المنصات والمهن الجديدة. أيضا من القرارات تدعيم قدرات الصناديق الاجتماعية، القدرات البشرية واللوجستية، وتطوير آلياتها للتخطيط والمتابعة، وتعزيز التنسيق بين مسدي الخدمات الصحية والصناديق الاجتماعية، وتحسين نظم التكفل بالأدوية. نعرف اللي ملف ثقيل، ملف الصناديق الاجتماعية، ملف بلاستو عنده سنوات، إصلاح لابد أن يكون استراتيجي ويراجع منظومة التغطية الاجتماعية، منظومة التغطية الصحية، طريقة عمل الصناديق، وخاصة يوفر التمويلات لإصلاح هذه المنظومة الاجتماعية. عبد الرحمن،
13: هو تقريبا جملة القرارات اللي خرجت قرارات ثقيلة، يعني بمعنى أنها قرارات كبرى. قرارات الكبرى هذه تحتاج ما هو إجرائي، نصوص وقوانين، وتحتاج ما هو تقني ولوجستي، كالكسوة الموارد البشرية ولا تقنية ولا منصات، وتحتاج كذلك ما هو مادي، المالي، التمويلات، اعتمادات. نحن نحكي الحقيقة، إذا ما نحبوش ديما نرجع للماضي، لكن التغطية الاجتماعية في الصحة ولا في التقاعد ولا غيره من الخدمات كانت محترمة ومحترمة جدا. ثم أشياء كانت فيها نواقص، ولكن على الأقل نحكي وقت اللي المشهدية على مستوى الديموغرافي كان واضح، الولادات الأعمار هرم الأعمار كيف كيف نسبة الشباب، معناها هذه الكل على تحدثوا على الديموغرافي. هنا يتحدثوا النقطة الديموغرافية الأولى اللي يتحدثوا عليها هو ارتفاع أمل الحياة عند الولادة عند التونسيين والتونسيات، اللي كان تقريبا 76 عند الرجل و 78 عند المرأة. هذه ديما ليليا في العالم الكل ديما ثم عامين عند المرأة سابقا
12: ستون عليهم
13: لا وقت ارتاح عامين قبل
12: ترتاح للرعاية للأمتع العائلة.
13: دونك احنا ماشيين اللي مش يولي الصناديق خاصة بتاع التقاعد الأولى والتغطية الصحية. تعرف انت انه في الاخر المتقاعد بعد مش نحكيه بعد 62 سنة تكثر الامراض، تكثر التكفل المالي بالصحي، معناه حتى الواحد ما عندوش امراض مزمنة. يعني تعرف في العمر انسان يولي يزور اكثر الطبيب.
12: دونك نحكيه على مجتمع ماشي نحو التهرم حسب ارقام معهد الاحصاء، فضروري مراعاة هالمعطى هذا عدد المسنين باش يكثر.
13: يكثر
12: امل الحياة ارتفع، يعني الرعاية الصحية والاجتماعية لازم تكون أكثر.
13: عدد الأشهر ما تنسوش عدد الأشهر اللي باش نزيدوهم اللي يمشيو تقاعد القيمة المالية هذيك مش يكثر عدد المستفيدين من التقاعد، ومش تكثر يعني السنوات. احنا نتمنيو الصحة للناس كل بطبيعة الحال، هذوما ناس خدموا وعدوا حياتهم في العمل وعندهم عائلات يحبوا ياخذوا تقاعد ويرتاحوا معناه، لكن هذا لازم الدولة تغزر له بعين يعني بالاهتمام والأولوية.
12: هذا اللي انت كيفاش تفسر محور اعداد نصوص قانونيه تلائم الوضعيه الديموغرافيه الجديده.
13: نعم. ديموغرافيه جديده. ثم حاجه اخرى زاده نبلغ صوت الناس ومؤسفه شويه، انسان مرات يعمل 14 سنه و11 شهر ما يتحصلش على تقاعد، يتحصل على المنحه هذيك من حيث شيخوخه. يعني انسان معناها فكره انك تعمل 15 سنه لازم 15 سنه قد مرات تراعي مثلا انسان، وثم ناس دخلت مؤخر وثم ناس اللي هذوما اللي حكيو عليهم تو
12: في سن متاخره
13: استخدمت في سن متاخره، وثم اللي دخلوا على الحظائر ودخلوا على التشغيل الهش وبعد كي تم معناها ترسيمهم وتسويه وضعيتهم يلقى روحه عمره 45 سنه ولا عمره 43 سنه. دونك يلقى روحهم بعد ذلك كل من حد شيخوخة. هذه على مستوى قلنا الديموغرافي. المستوى نعم. الاقتصادي اليوم مربوط زيادة بالأموال المطلوبة لتغطية هذه الصناديق به، والاجتماعي مربوط خاصة بتوفير الخدمات هذه الصحية والأدوية والبريزون شارج وغيرها
12: لكل الفئات. الفئات الهشة
13: خلي نعطي نموذج مثالش لعل صوتنا يوصل وصوت جزء من التوانسة كلهم. انا نزيد لي ولدي تو عنده تقريبا 9 شهور به، انا نتذكر انه تم الترفيع فك البريزون شارج بتاع الاولاد. في بنتي الاولى عندها 5 كون كانت بريزون شارج 800,000، بعد 5 سنين مشيت قالوا لي والله 1,600,000 واش فرحت
12: ولا
13: الضعف اللي مش تدفعوا الدوله. يا اخي نلقى روحي المرة الأولى دفعت 700,000 ولا 800,000 وكملت تقريبا في الكلينيك هو دونك كملت في حدود 1,500-1,600 دينار. المرة هذه اعطتني الدولة 1,600-1,700 وكملت 2,000 دينار.
12: يعني رغم انها المنحة
13: معناها مرات تقول الدولة
12: ما تغطيش الكلفة ما تغطيش حتى نصف الكلفة.
13: صحيح. معناها نعم. انت باش ما هو زاد نعطيه لكل ذي حق حق انه الدولة هاي رفعت فهمت انه غلاء يعني هذه عملية الولادة غلات في المساحات زادت، لكن هي زادت والمساحات زادت. طيب في الاخر مانيش مستفيد انا يعني رغم انه الدولة عملت فور باش تنقص
12: عليه بالنسبة لتجهيزات التقويم
13: وقص على العملية الاخرى
12: النظارات
13: الطبية كيف
12: فديما كي تاخذ ال 200 دينار تلقى الاسعار ارتفعت اكثر.
13: صحي.
12: يعني
13: هنا
12: ملائمة بين الخدمة الصحية وسعرها في السوق.
13: وهما راهم نعرف انا معني عندي شويه خبره على المستوى الشؤون الاجتماعيه تعرف انه هما راهم ثم لجنه هي اللي تحدد العمليه هذه قداش والتكلفه ويرفعوها هما يعني عندهم حساب معين به. هذوما مثال الخدمات هذوم اللي تعني المواطنين. انا لو انه تتحسن بشكل افضل راه مش معناها ما عندنا راهو الاقسام تاع توليد ممتازه جدا، لكن تعرف مرات الاكتظاظ ومرات المواعيد وثم اقسام ما هيش شكل كل معنى. انا لو انه الخدمات الصحيه معناها في القسم التوليد يعني في الاقسام التوليد العمومي الناس تولي تتوجه غادي انا في الاخر هما نفسهم الاطباء وانا كنت نعم. في الصحه ونعرف
12: على مستوى التفصيل انت يعطيك امثله عبد الرحمن ولكن باش نرجع بيك للمحاور الكبرى للاصلاح اللي حكيت عليه الجلسه الوزاريه البارح وقت اللي نقولوا دعم قدرات الصناديق الاجتماعيه البشريه والماديه وتطوير الياتها للتخطيط والمتابعه باي شكل هذا معناها الصناديق تقعد على حالها باش يتم تمويلات باش تتغير صيغتها كيفاش تترجم هذه الخطوط العريضه على ارض الواقع
13: شوف ليلي اذا مش نقعدوا نحيوا معناها شاشيت هذايا في قرص داخل معناها كل مره نعرف الصناديق هي الصناديق على فكره وكان سي بدر السماوي بحثنا وخبير وحكينا قال راهو على الورق ما هيش خاسره
12: نحسبوا
13: على الورق لكن في الواقع معناها خاسرة احنا اذا مش نضخوا يا سيدي قداش يقصى لك نعم
12: على الورق لانه عندها فلوس عند جهات
13: صحيح
12: معينة
13: وكلهم عندهم فلوس عند بعضهم معناها ما نقول احنا ذاك الحرق حلقة المفرغة اللي
12: نعم.
13: بين لك نعم وبين السينسيس
12: وبين
13: المستشفيات وبين الصيدلية المركزية
12: الخدمات.
13: وبين ليلابو معناها هذوم الكل مع بعضهم معناها الامور ماهيش سيئة اما انت باش تضخ فلوس من غير ما تعاود تعمل هيكلة انت باش تضخ فلوس وما غير ما تلقى آلية أوكي ديما يعملوا الأمنستي عند في السيناسيس خاصة أنت لازمك تشجع الناس واللي هي النقطة الثانية متاع الناس اللي تخدم أديستانس منصات
12: أنت
13: تعمل آلية أنك تشجع الناس هذوما على أنهم يجيوا يصبوا على رواحهم ومعناها وتعمل عذر وراك تعمل تشجيع مش معناها تعمل سميوه احنا مش ترهيب معناها ترغيب ومن بعد تقول اللي ما يعملش هكا
12: دونك الهيكله تقول انت الهيكله قبل الدعم المادي
13: بطبيعه الحال
12: نجيو للفئات اللي تحدث عليهم المجلس الوزاري الفلاحه البحاره الناس اللي تخدم بشكل غير منظم والناس اللي تخدم على المنصات والمهن الجديده اللي ظهرت هذيا وكانه ما عندهاش بلاصه في التغطيه الاجتماعيه حسب النصوص القديمه
13: بطبيعه احنا علاش قلت لك من الاول ثم الاجراء القانوني ثم التقني وثم المالي الإجراء القانوني أنت السيد رئيس الجمهورية كان تحدث على الوقت العاملات الفلاحيات أنه صندوق للعاملات هذوما وشفناهم أحنا للأسف الشديد جمل الحوادث اللي تعرضت لهم العاملات الفلاحيات في النقل عديدة جدا والآن تمشي في الثنية تلقى لأنه شوف ما تنجمش تجي الإنسان يقول لك أنا لازمني نخدم باش ناكل دونك ما مش يقعد في الدار يستنى منحة ولا باش يخدموا نحن ما نجمناش نطوروا حتى النقل هذاك نجم تعمل فكرة يعني الدولة تقر قرار أنه كما قبلنا نتذكر ثم كان نقل الريفي كان 404 باشيك نتذكرها مغطية وفيها كراسي يعني يشوفوا صيغة أموال مؤمنة للعاملات هذوما يشوفوا لهم زاد الصندوق هذا وهذوما بعد ما يعملوا 20 و 30 سنة يخدموا
12: نعم.
13: هي يقعد لين تموت تخدم تجمع في الجلبانة ولا تجمع في الزيتون ولا كذا
12: ما عنده عمر افتراضي العمل
13: كي تتعب وين مش تداوي تستنى لين شو الاجتماعية تحنش عليها عن طريق المعتمد شو الاجتماعي والمعتمد والعمدة باش يعطيها كرني أبيض باش تقص براري وجبال وبحور وتمشي للمستوصف بعد يعطيها هو لتر تمشي المستشفى الجهه والمستشفى الجهه يقول لها هذه الاختصاص برا امشي للشرنيكو
12: واضح دونك كما قلت انا في البدايه هذا ملف ثقيل اليوم تفتح باب اصلاح المنظومه منظومه الحمايه الاجتماعيه والضمان الاجتماعي ان شاء الله باش نتبعوا احنا مخرجات ومتابعه هالمحاور اللي ضبطها المجلس الوزاري المضيق في اي اتجاهات باش تمشي وشنو باش تكون اشكال الاصلاح باش هكاك نوصلوا لكم المعلومه مبسطة وواضحة باش نتعدى لخبر دبلوماسي عبد الرحمن لأنه وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي كان التقى بشكل مباشر وإلا عبر البث المرئي رؤساء البعثات الدبلوماسية وكان دعاهم للاستعداد لمختلف التطورات الإقليمية والدولية والتعامل مع التحديات اللي تطرحها علاش حفاظا على مصالح تونس ورعاية للجالية التونسية دونك اليوم العالم يعيش مخاضات مختلفة في برشا مناطق أول حاجة احنا عنا مصالح وعنا علاقات بهذه الدول والمناطق وعنا جالية أيضا موجودة
13: هو يمكن تو في 6 شهور هذا اللقاء الثاني تقريبا عبر معناها البث المباشر عبر التطبيق هذيك اللي تحدث فيه السيد وزير الخارجية مع ممثلي البعثات الدبلوماسية بتاعنا ثم نقطة أخرى زادة مهمة نقطة أنه الوضع العالمي هذا المتحول واللي في وسط هذا الكل الدبلوماسية التونسية يجب أن تحافظ على مصالح تونس بالطبيعة. نحن مع بقية شركائنا والدول الشقيقة والصديقة عندنا مصالح مشتركة نتفق فيها ونتعاطوا معها. وثم نقطة أخرى زادة مهمة جدا، يبدو أنه زادة عندنا شوية نقص في بعض القنصليات وبعض السفارات، ثم حديث يقال ما وشتوا الرسمي معناها روعوا كيف بينتوا على من ادعى العهدة على الراوي انه سيتم التوجه الى تعزيز هذه يعني السفارات او القنصليات بممثلين على الخارجية التونسية قناصل او سفراء لمزيد معناها تدعيم التواجد الدبلوماسي التونسي في كل العالم. ونحن راو زادة تعرف انه ثم مش تغير جذري في الدبلوماسيه التونسيه، ولكن ثم ابواب جديده ما هيش بنت الدبلوماسيه نقول الكلاسيكيه التونسيه،
12: علاقات جديده،
13: علاقات جديده
12: هزتنا نحو الشرق نحو الصين نحو الدول الاسيويه،
13: ودعمت علاقتنا بشركائنا القدماء
12: راهو معناها باش نكونوا بخلاف الشركاء الكلاسيكيين
13: على افريقيا. زاد انا نعتبر انه من من اولوياتنا الان في مستوى التمثيل الاقتصادي التمثيل الدبلوماسي
12: صحيح
13: هو افريقيا. واحنا زاده راهو من المفترض يكون عندنا دور باهي في الاتحاد الافريقي. راهو الدبلوماسيه التونسيه يمكن نقاط مش ضعيفه ولكن تنجم تحسن فيها، هو ان تعزز الدور التونسي والوجود التونسي والقرار التونسي داخل الاتحاد الافريقي.
12: هو الاتحاد ضعيف الحقيقه موضوعيا، ولكن مهم اليوم
13: مهم
12: احياء هالمنظمه هذه وتفعيل زاد دور قوي لتونس فيه. نرجعوا للداخل، نرجعوا للملف الامني والملف الصحي والملف الاجتماعي، ملف المخدرات. قوات الامن في سوسه المره هذه البارح فكت شبكه ترويج المخدرات، هذا مش جديد، كل مرة نسمع خبر من نوع هذا، فما نجاحات أمنية في هذا السياق. ولكن الجديد زاد أنه نحكيه على حجز كيلوغرام من الكوكايين بخلاف كمية القنب الهندي سطلع.
13: نحكيه
12: على حجم كبير معناه على أعداد أي
13: ليلي يروا الأرقام مخيفة. الأرقام معناها هو الخبراء ولا حتى الأمنيين المختصين خاصة في مكافحة المخدرات إذا يقول لك واحد كيلوغرام خام من الكوكايين تقريبا بعد يتحدثوا على في حدود 4 كيلوغرامات يولي كي خلطوه باش يولي للترويج. يعني حسب يعني ممكن ما نعرفش ما حسب ما عندي معطيات. فبالتالي راهو الارقام هذوما ديما نحكي معناها تو ولات خبزنا اليومي. يعطيهم الصحه، ثم نجاحات امنيه مهمه جدا في ظاهره خطيره جدا ما تستهدفش فقط صحه المواطن او الامن القومي التونسي بالمعنى الواسع، لكن تستهدف المستقبل. وانا قلت لان عندنا جيل عندنا شباب تستهدف في مستقبلهم، ثم تخلق مشاكل اجتماعيه كبيره ياسر من الاجرام الى الـ يعني البركاجات الى مرات قضايا قتل مرات انتحار، ثم وضعيات سيئه. وهذا الاكيد ديما يحيلنا على انه العمليه ما هيش بالسلاسه والبساطه هذيك. العمليه كي نقولوا راهو ثم شبكات دوليه، وتذكروا انه الشبكه الدوليه اللي تم ضبطها في شهر جوان واللي فيها برشا تقريبا 26 شخص وكانت محل متابعه من الاداره العامه للمصالح المختصه، يعني من الجهه المخابراتيه ماهيش من الجهه الاداريه اللي مكلفه بالمخدرات. وبالتالي فهذا يعني انه العمل هذا كان عمل كبير ياسر على اكثر من دوله واكثر من واجهه مع تعاون اكثر من جهاز خارجي تعاونوا من اجل القاء القبض على هذا، واللي الى حدود الان يمكن مازال الموضوع في التحقيق ما خرجتش معناها تفاصيل. لكن انا بالله ديما نوجه لوزاره الداخليه معناها طلب، شوف راهو النجاحات هذوما انه تم القبض فرقة كذا مكافحة المخدر، تم ضبط كذا وكذا باهي كأخبر، لكن الناس ديما تحب تشوف تبعاته. مثلا القضية بتاع الشبكة الدولية هذيك ما فيها بس كيما يعني كي ينتهي التحقيق وتحال الملفات الى القضاء الى غير ذلك ينجموا هما يفسروا لنا او يهبطوا يعملوا بوان دو بريس ولا حاجه يفهموا للناس اولا باش يعني ايفالوريزاسيون، ثم تثمين العمل ثم توضيح للمواطنين
12: وكشف زاد الشبكات هذه، لانه اليوم الشبهات تتجه نحو مثلا مطاعم سياحيه ولا نحو ملاهي ليليه ولا مؤسسات سياحيه موجوده
13: هي الكوكايين نزرعوا فيها احنا في تونس. دونك ثم جهه، شكون الجهه المعنيه معناها تفسروا لنا نعرف ان العمليه مرات تكون دقيقه جدا وفيها
12: حساسيه. هذا في الجانب الامني. في الجانب الاجتماعي فما الاف الضحايا شباب ومن وراهم عائلاتهم. اليوم حبينا نخصوا اكثر وقت للضحايا هذوما وللتعاطي نتاع وزاره الصحه في يعني العلاج المتاح اليوم وكيفاش وباي شكل، وايضا لمبادرات اهليه مجتمعيه الحقيقه قاعده تعمل في برشا حاجات، بدات على السوشيال ميديا، بدات على منصات التواصل، ولكن ولاو يعرفوها المجتمع التونسي. كي نقولوا اليوم منتصر السميري والا جاسم البقلوتي، يعرفوا التوانسه جزء كبير منهم انهم انقذوا برشا شباب من الادمان ووصلوهم للتعافي. باش نستقبلوهم بعد الفاصل احنا ونسمعوا اكثر الحكايه والتجربه هذه، وخاصه عدد الناجين من افه المخدرات.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية

0: جاسم البقلوتي زاد نسلموا عليه. مرحبا جاسم.
1: مرحبا جاسم،
0: اهلا وسهلا، ان شاء الله يوصلنا صوتك يعني بوضوح. بعد شويه نحاولوا نلتقطوا اكثر الصوت والصوره من عند جاسم. باش نبدا معك منتصر في الخمسه دقائق هذوما قبل الاذان. كيفاش بدات الحكايه؟ كيفاش بدات القصه؟ شنو اللي خلاك تمشي انفير الشباب واصدقائك اللي تورطوا في الادمان وتمد لهم يد المساعده؟ انت فما كلمه كتبها تقول الصداقه الحقيقيه والادمان طريقان متعاكسان. كيفاش؟
1: طبعا الصداقه الحقيقيه طريقان متعاكسان، خاطر الصديق كان واحد باش يمشي في المخدرات وصديقه باش يمشي معاه، راهم باش يمشوا زوز في ياوي، الا انه كان جاب الحق فما صديق وتقول صديق راهو صديق يخرجك من هالمستنقع الغارق. كيفي انا كيفاش بديت الحكايه؟ بديتها مع اخونا وليد، خارج من القهوه نلقى وليد كيما قلت قبل ديما دايخ وراسه باش يمس في الارض من كثرة ما هو شايخ، وحالته يرقد بحوايج وسخ ويضرب بهم بالشهر، وهو لابسهم يرقد بهم يمشي يخدم بهم في مرشي القرو ويروح يزيد يدبرهم 70-80 دينار يمشي يسلك بهم المخدر هذا سوبيتاكس باش يمشي يروح للدار باش يدق بهم يبات يدق لين يدوخ جمله كومبليتمون، يعاود يفيق الصباح يمشي يخدم وريبيلوت الحياه تتعدى كيك. مشيت له قلت له خويا عندك ثلاثه حلول، يا اما تمشي تتعدى للحبس برا، يمشي للحبس حتى على اي حكايه، تو نمشوا نعدوا لك قضيه خويا، تو نقول راهو سرقت لي تليفوني ولا حاجه، وتمشي تداوي على روحك شهرين ولا حاجه. اما بعد ما تفهمناش عليها الحكايه ذي ما نجموش نعملوا حاجه هكا ضد القانون، ولينا قلت له خويا علاش ما تمشيش تشد الدار؟ قال لي زعما انت باش معناها باش تقف معايا باش تصرف عليا باش تجبد من جيبك باش تعطيني وقتك باش تعمل كذا؟ قلت له اي والله نوعدك وعد شرف وراني باش نتبعك لحظه بلحظه، ومشيت معاه لحظه بلحظه وروحت قضيت له كل ما يلزمه من عند العطار من المجازان، لبسته كل شيء وروحت حطيته في الدار. وليد الحقيقه سكرت عليه الباب خاطر اول حاله وليد وكنت شاك فيه انه
0: في الفيديو تسكر عليهم الباب بالمفتاح.
1: كان في الحاله الاولى
0: هي؟
1: في الحاله الاولى مع وليد سكرت عليه بالمفتاح.
0: برشا ناس لموك قالوا وين الرعايه الطبيه؟ وين راي الطبيب؟ وين التحاليل؟
1: ما فما
0: كيفاش يسكر عليها
1: هكاك؟ ما نجموش نخدموا بلاش طبيب نحن اختي.
2: هو هذا يا منصار
1: حاجه
2: سمح لي، هو هذا هو النقطه الاغلب الناس تسال عليها. خاطر يقول لك الانسحاب هذاك ديريكت، كيفاش تعاملت معاه؟
1: نو اخويا الانسحاب اول حاجه، اول انسان كيجي باش يجي الرافق وانا في رحله العلاج هذه بالاحاطه الاجتماعيه، راني مانيش طبيب، انا مانيش نداوي، راني مرافق، جوست مرافق، نعطيه شويه احاطه نوسع له باله ونهزو يديفيرتي ينسى الهموم، فهمت؟ نحاول نرجع فيه حب الحياه حد غادي. اما امور الادمان رانا يلزمنا من النهار الثاني يتعدى على بسيكياتر، بسيكياتر هو اللي يعطيه التريتمون تاعو خويا ديجا مع الناس الكل، نمشوا كان البسيكياتر والبسيكياتر يعطينا التريتمون. ديجا حالتين البارح في عمر المختار اللي هو طلال ومحمد ونتاع تحيه لامهم فاطمه، مشينا اخذينا تريتمون هذاك ومشينا اخذينا تريتمون هذاك ودخلوا للدار من بعد بدوا يعالجوا على رواح.
0: قبل ما ندخل معاك في تفاصيل رحله العلاج فما نقطه اخرى زاد يقولوا لك انت وجاسم منتصر علاش كشفتوا هويه الناس هذوما؟ علاش شهرت به هو في طريق العلاج؟ علاش وريته في لحظات ضعف؟ علاش
1: كان انا ما كشفتوش ولا انا كان ما وريتوش؟ شكون باش كان يشوفه باش يبقى مطايش تحت الحيط لين يموت كيما عربي هذاك سقيمه منفوخه والديبركيلوز باش ياكل له صدره؟ شكون خزر له بالله؟ هاو ما خزر له حد، كان نحنا ما نصوروش وكان العباد ما تتفاعلش ونحنا التوانسه التونسي للتونسي رحمه ما كانش تصير التفاعل هذا الكبير حتى على المنصه نتاعي
2: نتاع الفيسبوك. حبيت توري النموذج هذاك الخايب، شوف الناس صار فيهم
1: صحيح،
2: الناس ما تمشيش تولي هي
1: ما تمشيش هكاكه، وخمم حتى لصغارنا تو واحد صغير كيشوف واحد مدمن صار فيه هكاكه بطبيعه في المستقبل يقول لك ليه خليني ابعدني، انا نخمم في صغاري وصغار صغاري نحب نوري صوره اللي راي المخدرات افه قاتله عباره موت. وريتهم الحكايه ذي مانيش معناها قاصدها اني نوري وجوههم وكل شيء، بالرغم اني في الاول نسالهم معناها في كامل قواك العقليه تحب تتعدى في التلا معايا في الكاميرا وتوافق وكل شيء هذام الكل نقوموا بهم بطريقه قانونيه.
0: باهي برشا، دخول الادمان سجن اختياري. في دقيقه، اذا كان المدمن كي تاخذه في بدايه رحله

0: التعافي هذه. شنو يقول لك؟ شنو السبب؟ معناها مشاكل اجتماعية، هروب من ألم، الأفكار اللي تحرك
1: الأكثرية
0: نحو الإدمان.
1: بالطبع الأكثرية هما مشاكل اجتماعية، حكاية صاير عليهم في الصغر، شوك كبيرة صارت عليهم قبل، تغربوا مشوا في منا في انطوراج خايب، ما مشوش في الانطوراج النظيف نتاع اوروبا، مشوا في بيعان المخدرات والريسك،
2: ثم الحصل زيادة، ثم اللي جربوا
1: وفما الحصل، فما الحصل كيما معانا اخونا طاليه الولد مدام فاطمه البارح، انسان باك بلس 4 يخدم في إدارة عمومية، كادر في إدارة عمومية، فهمتني؟ وجاي داوي وجاي عالج، معناها عندي مانيش نعالج لا محاله، يعني امر رافق كيما قلت لكم، فهمت؟ وهو طاو في اليوم السابع وفرحان على الاخر، يقرا في القران ومتوكل على ربي، وقال لك مش نرجع لحياتي من جديد.
0: شن نكملوا بعد شويه منتصر، خلينا نتوقفوا لرفع اذان صلاه الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس وما جاورها.
3: الله اكبر الله اكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: المشهد الآن مع ليلى الحسيني.
2: تقبل الصلاة الجميع، مرحبا بكم في المشهد الآن. اليوم انسلطوا الأضواء على المرافقة في العلاج من الإدمان، فما زوز تجارب مهمة جدا، تجارب مجتمعية إنسانية بدأوها الشباب بشكل توعي. منتصر سميري، جاسم البقلوتي. منتصر، كنت بدي تحكيت لنا على أول تجربة، باش نرجع لك تفسر لنا قداش تدوم رحلة العلاج هذية وتتم بالعزل فقط، وإلا فما دواء وفما مرافقة يعني موازية. خلينا نسمع زادة تجربة جاسم البقلوتي. تمزوز عندكم متابعين بالآلاف من الشباب على التجارب هذه اللي قمتوا بها. جاسم مرحبا بيك، أهلا وسهلا.
3: أهلا بيك، على سلامك.
2: مرحبا مرحبا. مبادرة رفيق، أنت اخترت اسم رفيق، رفيق وقت الضيق، هكا هذا المعنى متاعها. وأنت مدرب رياضة جاسم، من الرياضة إلى مساعدة ضحايا الإدمان باش يرجعوا للدنيا باش يتعافوا باش يشفوا. تعتبر اليوم اللي الإدمان والوقوع في فخ المخدرات قريب منا الناس الكل في المجتمع وفي العائلة، وفي أي لحظة ينجم يسرق لا قدر الله حد من أحبابنا وأصحابنا؟
3: أكيد في كل حومة وفي كل بلاصة فما تلقى شكون مدمن، معناتها ونساء ورجال، معناتها للأسف الظاهرة هذيا معناتها كثرت برشا في تونس. نحاولوا باش نقلوا منها على قد ما نقدروا بالإمكانيات البسيطة. نحب نشكر خونا منصر زاد اللي قايم بمجهودات كبيرة برشا.
2: دونك سهل إنه يتيح الاستهلاك ثم إلى الإدمان أي إنسان اليوم.
3: أكيد سهل على الأخر، شوف راهي الخلطة هي اللي توصل للشيء هذاك، الشارع والخلطة وقلة الوعي، خاطر الأولياء زادك يرخفوا شوية على صغيرهم وما يتفقدوش وما يراقبوش باش يروحوا في دوامة خايبة، معناتها نتاع إدمان ونتاع حتى كان مش حقن وحاجة كبار باش تلقاه يعمل حاجات صغيرة مثلا.
2: سمحني باش نسألك لهنا جاسم البقلوتي، أنت تحكي زادة من تجربة خاصة لأنك تعرف شو معناها إدمان، تعرف شو معناها مخاطر الإدمان، تأثيراته الصحية والنفسية. التجربة الشخصية وقت اللي أنت خرجت منها حبيت توصل للتعافي برشا ناس أخرين.
3: شوف أختي، ثم مثل تونسي يقول لك ما يحس بالجمال كان اللي يعرف سعادة، خاطر ممكن انا اكثر انسان نجم نحس بها من الناس هذيك، خاطر انا صحيح عشت التجربه هذيك ما عشتش كيما مثلا نتاع الزرارق وحكايات كبار، اما عندي فكره كبيره بحكم مثلا النونتوراج نتاعي، بحكم اصحابي ولاد حومتي، نشوف الناس قاعده تموت قدامي. قلت علاش ليه انا كي ربي سبحانه منعت وفقت روحي، علاش ليه ما نمدش يدي لغيري، خاطر نعرف كل مدمن في الدنيا هذايا راهو يستنى شكون باش يدز معاه، ما فماش لو يكذب عليك ما فماش مدمن ما يحبش يبطل. اما ما لقاش الاحاته، ما لقاش الاحاته النفسيه، ما لقاش كون باش يعاونوا، ما لقاش كون باش يسمعوا. وللاسف نحن عندنا عقليه في تونس المدمن نفروه حتى من اقرب الناس ليه، حتى يكون على حسن نيه دارهم تقام على حسن نيه عملوا فيه معناتك اللي متغشين عليه، لا هذيك غلطه. اسمعوا، على خاطر كل مدمن بدا ملتجئ للمخدرات اكيد ما تكون عنده كاين مشاكل نفسيه، ما لقاش تكون باش يحكيهم. كي انت ترافقه وتكون صاحبه ونهار كامل معاه وتوعيه اوتوماتيكمون باش يفرغ قلبه باش يحكي لك كل حاجه توجع فيه من داخل، فهمت؟ وتوجهه انت توريه في نصيحه كان يستحق اطبيه، هي بتبيعتها راهو ما غير اطبيه ما نجمو نعملو شيء، سواء انا ولا اخونا منصر كيف راهو نلتجئوا للطب، خاطر الطبيب عنده دور كبير في المهمه هذيا. نحن شنو هي مهمتنا؟ نرافقوه مثلا، نشجعوه باش يمشي للطبيب، نشجعوه، فما برشا يخافوا، تعرف انت جماعة المسالكين مخدرات.
2: أي هذا هو باش نسألك، نقول لك فما مسؤولية قانونية وجزائية لأنه تعاطي المخدرات في النهاية جريمة.
3: هي جريمة، أصول هي جريمة، أما راهو المريض حتى الناس كنت تتفرج توا كيسمع جريمة يولي يخاف ما عادش يحب يمشي. راهو كي يمشي واحد ما هيش جريمة، راهو كي يمشي للسبيطار يعمل تحاليل ويشوف روحه على الأمراض، على الهيباتيت، على السيدا، معمولها مش في قبول البوليسية راهو في السبيطار. بالعكس يقفوا معاه، وعندنا تبية مشكورين التبية اللي قاعدة تتدخل معنا وقاعدين
2: اللي يعالجوا. قدم نفسه للعلاج
3: ما هيش جريمة،
2: ما هيش جريمة، ولكن انا قصدي انت كي تمشي انفير الناس هذوما فما ناس اخرى تخاف تقول لك انا ما نعاونوش لانه في النهايه نمشيش نتشد في جرت وتصير لي اشكاليات لانه هذا امر مجرم قانونيا.
3: مش مجرم قانونيا مانيش نعمل فيه اجرام انا
2: مش انت مش انت مش انت
4: ما فهمش السؤال
2: مش انت انا قصدي الخوف من مساعده الناس هذوما في المجتمع
3: هما يخافوا وصلوا لي ما تتفهموا زاد توري تقول له راه ما فماش علاش باش تخاف ما فماش حاجه تخوفك بالعكس هذا صحتك قبل كل شيء معناتها ما يفيدك شيء ما فما حد شيء باش يضرك بالعكس انت باش تمشي تداوي روحك ونحن الناس كل نعرفوا المدمن راه مريض معناتها ماهوش بالحق المدمن مريض وفما برشا ناس يسمى الادمان بالغلط راه يغزر لهم مثلا كل شهرات ومجرمه ليه راه فما غزر لي راه من الفئات الكل راه الناس تستعمل في المخدرات راه فما ناس قاريه وناس واصله ومتسرك يعرف بالكدا زاد فما ناس نظاف ولاد فاميليا ولاد عائلات اما لا غالب ما تطاحوا في حاجه خايبه ان شاء الله ربي يشفي الناس الكل وكان احنا نحاولوا.
2: اعطينا فكره جاسم الناس اللي رافقتهم قديش حد الان قديش عندنا من حاله نجاح من حاله تشافي
3: بالنسبه لي اللي صورتهم بالنسبه لي صورتهم عندي كل في الكل فما توا 10 11 هكاك وطفله اللي صورتهم فما اللي مانيش قاعد نصور فيهم ما يحبوش التصوير. الكلهم الحمد لله رب العالمين ربي يوفقنا الكل نجحنا معاهم كان عندي واحد كها وتوا اللي صورته البارح هكا منصر يعرف شكون زاد من غير ما نسمي له اسمه في واحد مشى معنا مريقل عالج قعد يمات في ذمه العلاج هزيناه قبل طبيبه اخصائيه نفسيه ومن بعد ما نعرفش كيفاش غروا الشيطان سحب السور ما نعرفش كيفاش عاود رجع للزريقه
2: اللي هو هذا حتى في العلاج حتى الطب يقول انه العود وارد جدا وبرشا معنيها لاموا عليك لانه فرضيه انه يعاود يغلط من جديد موجوده تسلموا فيهم الناس هذوما ولا تكملوا معاهم؟
3: لا كيفاش نسلم فيهم انا اختي عندي فيديوهات هبطتهم البارح واني تو نكمل معاك باش نزيد نمشي له وباش نزيد نهزه اخصائيه نفسيه حتى للدار عمري ما نسلم فيه خاطر نعرف هذه حاجه هذا العادي اللي هو مش عاود يرجع هذا العادي معناتها كان انت باش تسلم فيه من المره الاولى والثانيه والثالثه ما عملنا شيء هنا معناتها معلش نرافق فيه انا بالعكس انا الهدف نتاعي باش نمنعه يغلط مره ويغلط اثنين لازم تكمل معاه
2: العائلات نتاعهم معاكم داعمينكم
3: اكيد اكيد اكيد اكيد بالطبيعه العائله اخي فما عائله ما تحبش ولدها يبرى وما تحبش ولدها يمنع باللي هو فيه
2: انت عرفت حالات صحيه مختلفه شنو الاخطر اليوم الماده المخدره الاخطر واللي تعطي يعني تبعات صحيه خطيره برشا حسب الحالات اللي تعاملت معاهم
3: نجم نسمي على سامي ولا ما
2: نسالش نعم
3: نحبش نعمل اشاره خاطر فما صغيرات يتفرجوا فينا باش ما يسموش
2: لا فقط باش نعرفوا اللي راهو يقول لك زريقه والا حربوشه فيها ما فيها حتى شيء وكذا قديش فيها مواد يعني سامه وقديش تؤثر يعني على الصحه العقليه والجسديه الكل
3: كل ما هو في كل ما هو يتحط في الزريقه كله خطير كل ما هو يتحط في الزريقه كله خطير
2: والناس اللي تبرر وتقول لك ليه فما المخدرات اللي من اصل ولا من منشا طبيعي هي اخف وكذا شنو تجاوبهم؟
3: ما فماش اخف شوف ما فماش اخف كلها مخدرات وكلها تضر بالصحه.
5: جاسم هو سامحني السؤال خاطر ثم حتى التصنيف القانوني يقول لك ماده مخدره مدرجه جدول آ وب يعني حتى التصنيف القانوني مثلا علاش استهلاك الماده مخدره جدول ب مثلا القنب الهندي ما هو ما في الحكم القديم اللي هو عامين حبس مسك استهلاك ما هوش هو بيدو الحكم نتاع الكوكايين اللي هو يوصل استهلاك حتى 5 سنوات فهمت معناها
3: نقول لك علاش
5: الجدوله هي اللي تحدد زاد الخطوره او المستوى الادمان
3: باش نقول لك علاش مش كيما القنب الهندي اللي تحكي عليه كيما تستهلك القنب الهندي كيما تستهلك مثلا الهيروين
5: فوالا
3: مش كيما تستهلك الهيروين كيما تستهلك الكوكايين
5: والمستوى الادمان مثلا ادمان القنب الهندي هو ادمان نفسي اكثر منه هو ادمان جسدي خاطر كان تعرف سي جاسم تعرف انت السوبيتكس مثلا هو في الاصل دواء لمعالجه مدمني صحيح دونك تحول الى ادمان
2: ولكن كلها مخدرات
5: كلها
2: مخدرات انا حبيت نوصل بالسؤال هذايا لانه ما فماش هذايا مش باش يضرني برشا وهذايا باش يضرني شوي
3: كله ادمان
2: كله ادمان
3: السوبيتكس صحيح هو السوبيتكس في الاوروب ومتسرق كي يعرف عاش برا ويعرف الحكايه هذايا راهو يمدوا فيه الدواء نتاع ادمان الهيروين
2: واضح
3: اما نحن في تونس في اوروب كيمدوه ما يزرقوهوش يحاربوا ساتك حتى تحت اللسان في ناحية الادمان. نحن في تونس لهنا شبابنا للاسف يزرقوا فيه في الدم،
5: حولوه الى ماده مخدره مدمنه.
2: جاسم يعطيك الصحه انت على التجربه الانسانيه الكبيره وانك رجعتهم للحياه ورجعت لهم صحتهم.
3: الحمد لله. الحمد لله.
2: ولكن حبيت نسالك زاد على نقطه، اكسيسيبل المخدرات في مجتمعنا؟ انت تعرف الحكايات هذه وتحكي مع الشباب هذوما بسهوله يمشيوا يلقاو اللي حاجتهم به؟ ساعات نشوفوا حتى حد هو تحت العلاج وتعطيوه فلوس وتجربوه باش يرجع يشتري مخدرات والا لا.
3: والله صدقني المخدرات اسهل حاجه تتوقعها في بالك، ممكن اسهل من اي حاجه
4: تستعملها اخرى.
3: يمكن الخبز ما تلقاهوش، المخدرات موجوده في كل نهج وفي كل حومه، ولا تقول لي حومه راقيه تقول لي حومه شعبيه في الحوم الكل.
5: يا جاسم بالله سؤال، يعني مثلا على مستوى المواد المخدره هذه الثقيله مثلا الكوكايين، تو تشوف تلقى السعر نتاع الواحد جرام غالي ياسر، معناها على اللي قبل جست نكمل لك فكره. قبل انا نعرف اكل مشهديه نتاع فيلم المدمن نتاع احمد زكي الله يرحمه، اكل مشهد نتاع الناس تحك، كنت نعرف انه المواد المخدره هذه الكوكا وغيره وغيره هذوما تتباع في اماكن لازمها دخل شهري مرتفع تاع ناس اثرياء. اليوم نلقاوها في حومنا الشعبيه، انا من حومه الشعبيه، وتشوف الناس
4: ما في بلاصه ما يبيعلك جرام ويولي يبيعلك 25 بنت ب 20,000.
3: صحيح.
4: فهمت كيف ينقص لك في الكميه ويبيعلك بالرخيص باش تدمن.
2: نعم
3: منصر سامحني لحظه، مول للاسف خويا العزيز، قبل الكوكايين كانوا يشموها في خشوماتهم بركة، تو ولات الكوكايين يزرقوا فيها في الدم. معناتها انت كي تمشي للبياع تاع الكوكايين تمد له 10,000 تقول له اعطيني نعمل ضربه باش نحي المرض باش نحي المونغ، وبيهم خلطه. علاش هي تو الكوكايين هي اصلا
2: يعني مخدرات ضاره وقاتله ومغشوشه؟ في جمله جاسم البقلوتي باش نختم معاك، اذا كان اليوم قدامك واحد يحب يبدا رحله العلاج، شنو هو الجمله السحريه ولا الجمله اللي تنجم تقولها له باش يجي للتعافي باش يتبعكم؟
3: اول حاجه نقولها له، اول حاجه اخرى بالربي سبحانه وتعالى، توب بالربي، هذا اول حاجه خاطر ربي اللي باش يقف معاك. ثاني حاجه خمم في صحتك وخمم في بكيه امك، خاطر انا كمية المساجيات والأمهات اللي تطلب فيا وتشوف دموع الأمهات قسما بالله شيء يوجع القلب، راهي الأم قاعدة تموت كل يوم مش المدمن.
2: نعم.
3: فما تخمم في صحتك وبالرعب بالحق، ما تخليش روحك توصل. أنا عندي أصحابي ومنتصر يعرف في الحوم الكل عباد قاعدة تموت كل يوم.
2: هذا هو. شكرا ليك جاسم البقلوتي. نعم لضيق الوقت نكمل شوية مع منتصر السميري. أوكي. المخدرات تقتل، وفما شباب كانوا المفروض باش يبداو رحلة العلاج توفوا.
4: توفوا كيما خونا محمود مسكين. خونا محمود جانا من منزل بورقيب.
2: خلينا
4: محمود جانا من منزل بورقيب سامحوني بالله.
2: ما يسالش، خليك تحط التليفون تغلق تليفونك الثاني هذايا وتعطينا التجارب. فما شكون توفى؟
4: محمود جانا من منزل بورقيب مسكين على اساس العلاج، جانا كيما اليوم في الليل من يوم تغدو الصباح حسيته حرارته مرتفعه. حرارته مرتفعه بالكدا، هزيته ديريكت للكامين عدوب ما عملوا له التحاليل الكاميه
5: تحت الجرجان،
4: حملوا له التحاليل وكل شيء، ظهرت عنده جرثومه. والجرثومه هذه تتكون كان من الزريقه ويلزمها سنوات باش تتكون. فهمت كيفاش؟
5: هو من الانتقال الابر معناه زيد.
4: من انتقال الابر، مش معناه على خاطره بطل المخدرات. لا اشترت له جرثومه ديجا صايرت له.
5: تعرف الحزين زيد منتصر شنو، انه مرات خاصه الهيباتيت سي والسيدا، معناه انسان يمشي يشري ب 30 و 40 الف
4: بالطبع،
5: وما يشريش الزريقه فارغه ب 100 فرنك.
4: صحيح.
5: معناها يلقى روحه في
4: يبخل يقول لك اعطيني خنموت شي يهمني انا.
2: دونك الناس كل يوم تتوفى من المخدرات،
4: برشا يتوفوا سيرتو من حكايه الجرثومه. هذه الاف من التوانسه موتة من الجرثومه.
2: ما نحكيوش على ذكور فقط، نحكيو على اناث، وحتى في المبادرات نتاعكم توا بداوا فما نساء اللي قاعدين يتعالجوا. باش نسمع شويه شهادات. سامعني محمد الغول شهاده السيده اللي بدات العلاج، خلينا نسمعوها.
6: عسلامة، معايا صديقة كنا بدينا معاها مرحلة التعافي وإن شاء الله اليوم وصلنا لنهار 17. شنو حويلك صباح؟ شو تحس في روحك؟
7: ما شاء الله كل يوم خير من قبل، في تحسن، صحة بخير، كل شيء بخير.
6: طيب باش نبداو نمشيو في مرحلة اللي خرجنا من الدار، خرجنا من الكونفينمون، وباش نبداو مرحلة البحث على العمل. إيمان شنو خدمت أنت قبل الإكسبيريونس اللي عندك؟
7: والله خدمت تويكول، معناها عندي إكسبيريونس هكا تتحكي.
2: حبينا نقولوا راهم رجال، نساء، شباب، أطفال، مراهقين، وحتى في عمر صغير برشا موجودين يعانيوا من الإدمان اليوم.
4: بالطبع برشا صغار مو يعاني. هي دي تتباع في الليسيات، تتباع في البلايس الكل، بالرغم انه الحاكم يخدم في خدمته على اتم معنى الكلمه ويجري ويجري. والله البارح انا في عمر المختار في المحمديه قاعد نعالج في الاولاد، وجدت حمله انا بحذا دار الاولاد اللي قاعدين فيه، وجدت حمله نتاع كراه بتعدوا سلموا عليا قالوا لي والله منصر قاعدين نرفلوا في الشيره هذه بعناه قاعدين ندزوا معاكم باش حد ما يقرب للزون هذه يمشوش الاولاد يغروا من الشيطان ولا يعاودوا ياخذوا ولا حاجه. معناها حتى الحاكم مشارك معانا اليد في اليد.
2: واضح. خلينا نسمع وزاره الصحه باش نستقبلوا بعد الفاصل ضيف المشهد دكتور نبيل بن صالح المختص في طب الادمان والسموميات والمكلف بملف الادمان لدى وزاره الصحه. خلينا نخرج فاصل في انتظار يوصلنا باكثر وضوح صوت دكتور نبيل بن صالح.
8: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
1: ضيف المشهد
2: دكتور نبيل بن صالح، اهلا وسهلا، مرحبا بك معنا على موجات الاذاعه الوطنيه.
9: مرحبا بكم، اهلا وسهلا.
2: اهلا وسهلا. ان شاء الله كنت سمعت شويه من تجارب الشباب، واكيد راك شفتهم على منصات التواصل اللي حاولوا انهم يساعدوا المدمنين على التعافي اليوم.
9: نعم سمعتهم.
2: اي باش نبدا معك بالنقطه هذه، المتعاطي المخدرات والا المدمن هو مريض والا مجرم اليوم قانونيا وانسانيا؟
9: هو إنسانيا مريض، وزي ما اعترف به المنظمة العالمية للصحة كمرض مزمن انتكاسات. الانتكاسة داخلة في المرض، حيث الإنسان وقت اللي يبدأ يحاول باش يبرى من المرض هذايا ويخرج منه، وقت اللي ينتكس ما يلزمش نعاقبوه، بالعكس يجب نبنيه على الانتكاسة هذيك باش نفهموه كونه راهي قلنا لكم اللور راهو الخروج منها يكون شيئا فشيئا وفيه مراحل صعبة، وهذا الانتكاسة هذيك هي ظهر لك بها سما صعوبة، وعلى ذلك احنا نبنيه على الصعوبة هذه باش نزيده أنا نشد صحيح الخروج من المرض هذا، ونؤمن بكونه احنا نستطيع نخرج منه من غير ما نتواصل فيه ونغرق فيه.
2: كي تقول مرض مزمن دكتور بن صالح معناه ان التعافي صعيب ولا ممكن لهنا؟
9: لا التعافي ممكن.
2: ممكن.
9: الأمراض المزمنة كما تعرفوا مرض السكري ومرض غلظ الدم ومرض.
2: نعم دكتور بن صالح ما عادش يسمع فينا، به نعاودوا نتصلوا به ناخذوه بالهاتف اذا كان بالفيديو غير ممكن ناخذوه بالهاتف. منتصر باش نرجع لك اليوم على العلاج. انتوما تعملوا هالعزل هذا تحطوهم في الدار، عزل مع ادويه، عزل لمده زمنيه فقط تضمن اللي هو لاباس ارتاح، شنو هي البروتوكول اللي انتوما تعملوا به بشكل عفوي؟ طبعا نسالوا الطبيب على البروتوكول الصحيح. يعني
4: به البروتوكول نستعمله فيه بروتوكول صحي على الاخر. اول حاجه نعملوها هي المريض اول ما يجينا اول حاجه يمشي للطبيب، الطبيب هو اللي يعطيه لوردونانس نتاع دويات ونتاع الشر اللي باش يعديه في العلاج، يعطيه ادويه خاصه بالادمان، نهزوا لوردونانس هذيك نشروها له ونهزوا السيد نحطوه في الدار. كنا على وليد سكرنا أول مرة صحيح، لكن بعد تفاديا للمشاكل وكل شيء قلنا ما عادش نسكروا على حتى واحد، مثلا كل واحد نحطوه بعد عائلته وأخوهم وبوهم اللي يسكروا عليه هاوكا في وسط العائلة وهم اللي يعسوا معنا
2: غذاء ودواء وعزل في المرحلة الأولى والإحاطة من العائلة.
4: بعد جمعة بعد خمسة أيام نولي أنا نجي نهار يمشي للبحر، نهار يمشي للحمام، نهار يمشي لصال دي سبور، نهار كل مرة يعمل أكتيفيتي نحاولوا نفرادوه، نحاولوا نحبوه في الدنيا.
2: انتم حاطين شهر، تقولوا شهر مدة
4: شهر فيه. المدة الأولية كيما برشا عباد، أنا المدة الأولية من انتهاء الآلام كيما نقولوا من الوجيعة ومن كل شيء نحط لك شهر، أما من بعد ماذا بينا ندمجوه في المجتمع كيما خونا بشير دبرنا له خدمة ولا يخدم على روحه، خونا وليد شرينا له موتور وخذينا له كاروث اللي يخدم بها وكل شيء وخليناه يخدم في المرشي وندزه معاه.
2: واضح. خلينا نرجع لدكتور نبيل بن صالح. دكتور، هل البروتوكول العفوي اللي يعملوا فيه الشباب هو صحيا سليم انه يتم عزل المدمن ومتابعته احاطه نفسيه وغيره حتى يتشافى؟
9: والله صحيا اللي يعملوا فيه ينجم يكون في معناها الاستاد الثاني متاع العلاج بعد ما يكون تابع العلاج الطبي والنفساني والاجتماعي اللي يقوموا به في مركز كيما جبل الوسط مثلا وبعد وقت اللي يخرج من العلاج هذاك وقتها هو يلزمه تأطير ينجم يكون معناها يومي اللي يساعده باش يواصل في الانقطاع هذاك ووقتها ما عادش عنده خطورة اللي نراوها في بعض الحالات اللي معناها يتنجم تتعدى الإمكانيات متاع الأشخاص هذوما المتعاونين اللي نذكرهم على معناها كل ما يعملوا فيه، لكن راهو فيه حاجات اللي تنجم تكون غالطة وتنجم تضر المتعاطين هذوما.
2: كيما شنو دكتور؟
9: كما مثلا وقت اللي إنسان ما ينجمش يشد روحه ويزل يعاود يزلق مثلا ما ينجمش يقولوا له لا تاو أنت تخرج من البرنامج وما عادش
4: نعم هذاك عاملينه كرو كونسيبت دكتور، راو عاملينه كونسيبت بالعانه ونفجعوا فيه
9: زال حاجته بالإعانة وبالعلاج.
2: واضح. خليني نحب نقدم شوية سامحوني مع دكتور نبيل، شنو متوفر اليوم متاح في العلاج اليوم؟ عائلة تحب تهز صغيرها وقع في فخ الإدمان وبش يداوي، شنو المتاح اليوم؟
9: المتاح هو كونه تم توا عيادات موجودة في عديد من الولايات عيادات طب المتخصص في الإدمان مثلا في فوشانة عندنا عيادة، في الحمام النفس عيادة، في جبل الوسط، في
4: موفدين
9: كان يتكلم عليها.
2: نعم. هذوما عيادات عمومية مجانية؟
9: لا، عيادات عمومية.
2: عمومية مثلا فوشانة، وين العيادة متاع الإدمان؟
9: فما مستوصف في فوشانة.
2: مستوصف فوشانة فما عيادة إدمان في مستوصف حمام الأنف.
9: ولا. والعيادات في الوقت الحاضر غاية ماهيش مجانية.
2: ماهيش مجانية.
9: خاطر قانونيا الإدمان زال ماهوش معترف به كمرض. هذا علاش ما نجموش نعملوا لها عيادة مجانية ولا اللي تكون معناها الصناديق
2: ولكن كانت فما مراكز، مركز طينة، جبال الوسط، كانت فما مراكز، اليوم ما نجموش نسترجعوها
9: موجود.
2: المراكز هذه
9: مركز جبال الوسط موجود وعاود افتح ابوابه من سنة 2019 هو يتابع في ما يقرب 1300 مريض
5: مقيمين. قديش دكتور المقيمين؟
9: وفما مرضى مقيمين اللي مش الكل راهو يستحقوا الإقامة.
5: أي قديش تقريبا دكتور المقيمين؟
9: المقيمين في الوقت الحاضر ما يفوتوش العشرة، لكن نجم احنا نوصلوا حتى ال 15 مريض مقيم.
2: دونك جبال الوسط يتبع في 1300 في الرازي مساحة المدمنات مركز تانيت.
9: نعم.
2: قديش عنا من مرأة قاعدة تعالج على الإدمان في هذه المساحة؟
9: عندهم ما يقرب حتى هما من 70 امرأة قاعدين يتابعوا في العلاج هذا اليوم، لأنه ذاك مستشفى نهاري زادة يتقدموا له يوميا ويتمتعوا بالعلاج الطبي والعلاج النفساني والاجتماعي. ويعلموهم حتى صناعات باش ينجموا
2: يرجعوا للمجتمع. نعم
9: يرجعوا للمجتمع ويشوفوا أرواحهم.
2: الدكتور بن صالح احنا ما عادش عندنا برشا وقت، نحب ناخذ من عندك اخر المعطيات والارقام عن تطور الاستهلاك والفئات العمريه وانواع المخدرات، تعطينا الارقام المحينه اليوم.
9: في الوقت الحاضر كما قلت ديما في الإذاعة راهو ما ثماش أرقام محينة في الوقت الحاضر، ثم دراسة باش تتعمل إن شاء الله في آخر 26 و 27 اللي هذيك باش تعطينا الأرقام المحينة الكل. توا معنا كان تقديرات، التقديرات هي تقريبا 5% من الشعب الكل يستهلك، وال 5% هذيك فيها أكثر الترانش داج أكثرهم من الشباب.
2: نعم.
9: ما بين 15 سنة وما بين 40 سنة. على ذلك هي تكون ظاهرة اللي تقلق ياسر المجتمع التونسي.
2: واضح 5% من المجتمع التونسي يستهلكوا في المخدرات. شكرا لك دكتور نبيل بن صالح. احنا عندنا 3 دقائق نعرفوا مازلتوا تحبوا تتكلموا برشا والموضوع ذو شجون.
4: حبيت نعقب على
2: حاجة برشا وقت وفقط باش نعطيكم دقيقة. 4% من سكان العالم يتعاطوا المخدرات، 5% من الشعب التونسي يتعاطوا المخدرات، انتاج الكوكايين في العالم ارتفع وتم البحث على اسواق جديدة فتم استهداف شمال افريقيا. من باش ناخذوا الموضوع في بعده الاكبر عبد الرحمن.
5: شوف في البعد انا مش ننطلق من الميكرو الى المكرو. اول حاجه تو الارقام اللي قالهم سي نبيل بن صالح، وانا كنت في ديوان وزير الصحه كان ثم البرنامج الوطني لمكافحه الادمان وكان استعدادات كبيره، وكنا من وقت عارفين انه الخطر قاعد ويمشي ويكبر. نحن اذا نحكيه على 10 مقيمين 10 سي منصر في حومته
4: مقيمين
5: مش بالضروره مرات 10 يكونوا معناها مش بالضروره لازم يكونوا مقيمين. نحكيوا على جبل الوسط في ولايه زغوان فيه 1200 اذا نقسموهم بالاقليم دونك قصه اخرى. المهم راهو لازم الدوله تستعد ان تكون قادره انها تستوعب هذوما اذا تحب تمنع شبابها والمدمنين.
2: منتصر السميري نقطه ضعف اليوم العلاج المجاني للمدمنين
4: في جبل الوسط. نحب نحكي نعقب كلمتين على جبل الوسط. انا مريض مدمن نزرق جيت جبل الوسط نحب نداوي، انا نحب نداوي تعطوني انتوما تحليل وتخطيط باش نعملو، نمشي نعمل لك التحليل والتخطيط ونجيبه لك. انت تتاجلني 3 شهور و4 شهور اش معناها؟ نمشي نموت وبعد نرجع
5: للمخدرات؟
4: يعادها ما عندي انا خير
2: دونك فما بخليني
4: ما نشككش
5: في الطب. لا بالتفقين
4: يعني على ريوس
5: الكاباسيتي
2: بخليف الكلفه. فما الاجيال تقول انت الاجيال مهمه
4: الأجيال.
2: في موضوع الادمان
4: صحيح، كيفاش تاجلوا 3 و4 شهور؟
2: واضح. شكرا لك منتصر السميري. شكرا عبد الرحمن بن شعبين. بعد شويه نشره الظهر للاخبار مع مريم الغربي.
8: الدكتور حكيم.
10: اللي قص ومس الدجاج وإلا الحم نيبيدي ماذا بيه يغسلهم بالماء والصابون قبل ما يمس خضرة وإلا غلة؟ نغسلوا دينا باش ماكلة ما تعديش ماكلة في كل مرة. هنصيحة نأكدوا عليها خاصة في المطاعم والكونتينات.
8: الدكتور حكيم.
1: الإذاعة الوطنية
8: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
11: أم البدايات.
8: الإذاعة الوطنية التونسية
1: انطلاقا من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات. على امتداد 15 يوم تعيش الحدث، أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس صوتا وصورة مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكيفي لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تارنتو 2026 وكامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية انطلاقا من 9 مساء. انطلاقا من 9 مساء.
8: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
2: أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم نشرة الواحدة ظهرا للأخبار.
11: الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تؤكد مطابقة المياه المعلبة المعروضة في الأسواق للمواصفات. قريباً منصة رقمية خاصة بكراء السيارات وتحذيرات من التحيل عبر صفحات وهمية. في شأن الدول، الرئيس الأمريكي يطلب وقف المحادثات مع طهران بدعوى عدم تحقيق تطورات إيجابية. إلى التفاصيل. أقرت جلسة عمل وزارية جرت أمس بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري الانطلاق في إعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي. الخبير في الحماية الاجتماعية بدر السماوي اعتبر أن البيان ركز على جملة من النقاط ذات الأولوية فيما يتعلق بإصلاح هذه المنظومة، مثمنا التنبه لمسألة تغير التركيبة الديموغرافية للمجتمع التونسي الذي بات يتجه نحو التهرم.
12: البيان حدد ثلاثة توجهات كبرى. أولا، الانطلاق من الواقع التونسي، وهذا هام جدا. ثانيا، كان البيان واعي بالتطورات، خاصة مثل تغيير التركيبة السكانية وظهور مهن جديدة مثل العمل عن بعد وعمل منصات، وكذلك مثل القطاع غير المنظم. ثالثا، من التوجهات الكبرى اللي ركز عليها هو الحق في التغطية الاجتماعية اللي هو حق دستوري. على هذا الأساس ضبط البيان أولويات اللي يمكن تلخيصها في ثلاثة محاور. أولا، موضوع إصلاح أنظمة التقاعد، طبعا هنا في علاقة بالتغييرات اللي وقعت في التركيبة السكانية وخاصة التشيخ اللي أبرزوا الإحصاء الأخير للسكان. ثانيا، توسيع التغطية الاجتماعية وتحسينها بالنسبة للفئات غير المنضوية كما القطاع غير المنظم، وتحسينها بالنسبة للفئات المنضوية. وثالثا، إصلاح منظومة التأمين على المرض، مسألة الأدوية، فقدانها إلى آخره.
11: من جانب آخر، أضاف الخبير في الحماية الاجتماعية بدر السماوي أن البيان لم يتنبه لجملة من النقائص على غرار مسألة التمويل وتفعيل النصوص التشريعية غير المطبقة، معبرا عن أمله في تدارك ذلك.
12: هناك بعض النقاط اللي غابت على البيان نتمنى أن يقع تداركها، اللي هي مسألة التمويل. البيان ما تحدثش على التمويل. التوازنات المالية حاليا لبعض الصناديق مختلة، ضروري أن نوضح شيء هذا خاصة بعد الإجراءات اللي قامت بها الدولة فيما يخص تنويع مصادر التمويل. كذلك ضروري أنه يقع التنسيق الجيد بين منظومة الضمان الاجتماعي والأمان الاجتماعي حتى لا يقع تداخل بينهما. وثالثا، ضروري تطبيق التشريعات الموجودة، لأن ركز البيان على مراجعة التشريعات وسن تشريعات جديدة، ولكن حاب نذكر أن هناك تشريعات موجودة غير مطبقة كيفما مرسوم الحماية الاجتماعية العاملة في الحيات، وكذلك صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل.
11: ينعقد اليوم وغدا بمقر الأمانة العامة بتونس المؤتمر العربي التاسع لمديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية لمجلس وزراء الداخلية العرب. المؤتمر يستعرض تجارب الدول الأعضاء في مجال تسيير العمل في إدارات الجنسية والأحوال المدنية وخصائص بطاقات الهوية في الدول الأعضاء، فضلا عن مناقشة تصور نموذجي استرشادي لحماية البيانات الشخصية وأمن المعلومات في سجل الجنسية والأحوال المدنية. يشار إلى أن المؤتمر يختتم باجتماع لفريق العمل المشترك من خبراء مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب لإعادة صياغة مشروع القانون العربي الاسترشادي للأحوال المدنية. أكد رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي اليوم أن المياه المعلبة المعروضة في الأسواق التونسية مطابقة للمواصفات بنسبة 100%، وأوضح خلال استضافته في برنامج يوم سعيد أن كل وحدات التعليب مطالبة بإجراء الرقابة الذكية عن طريق المخابر ومد الهيئة بالنتائج. تشهد أسعار مادة أزجوجو والفواكه الجافة ارتفاعا كبيرا في الأسواق، ارتفاع لم يمنع البعض من الإقبال عليه رغم تذمرهم من الغلاء. كوثر العرقوبي وتقرير في الموضوع.
13: مع اقتراب ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، تشهد أسعار مادة زجوجو ارتفاعا مشطا يتذمر منه المواطنون ويبرره التجار.
14: تاخذ زجوجو ولا
15: لا؟
14: علاش؟
15: نعيشوا في حال تقشف، يعني لو كان لابورتي بتيتر واحد كان ينجم ياخذ.
14: عندي قداش من عام ما نشريهوش، على خاطر غالي ماهوش في المتناول.
16: لا، نحب عسيدة بيضة، نحط فيها العسل ونحط فيها شوية بسيسة والزبدة العربي.
17: الماء والضوء والكري قعد كان زجوجو ونكملوا.
18: شريت حقة وأنا مش نكمل حقة أخرى.
19: أسعار شقولة فيها؟
18: نار. في الترفيه ب 70,000. 52 دينار، وفي الشارع التونسي يوصل حتى 60 دينار. عندنا الزوزة ب 4100 درهم، لاكاجو ب 6100 درهم، فزق عندنا البلدي وعندنا الصيني 9012 دينار، اللوز كيف كيف 6100 درهم.
13: وتقارب كمية إنتاج تونس من مادة زجوجو 350 طن، لكن لا يقع الجمع سوى ما بين 90 و 100 طن من هذه الكميات، ما يزيد في غلاء أسعارها وفق رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي.
19: الإشكال نتاعو كونه يرفع في السعر، والإشكال الثاني نقص من أيام العمل نتاع أهالينا سكان الغابة. نعرفوا زاد كيف زجوجو اللي ناخذوه توا في المولد راه هو إنتاج السنة الفاضلة، أسعار غالية نظرا للعرض والطلب اللي موجود، مثلا حاليا ب 50-55 ونجم الفترة اللي تقرب المولد يكون أكثر. فوكاجيف بالنسبة للأسعار هي راهي تقريبا كما السنة الفارتة مكلفة بالنسبة للعائلة التونسية.
13: وأكد رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي سلامة مادة الزجوجو والفواكه الجافة المعروضة في الأسواق المنظمة بمناسبة المولد النبوي الشريف.
20: المواد والمنتوجات ذات علاقة بمناسبة المولد النبوي الشريف يتم توزيعها توا في السوق والعرض هي مطابقة للمواد.
13: وحول كيفية تناول عصيدة الزجوجو بطريقة صحية تنصح المختصة في التغذية روعة المطماط بي
21: على قد ما نقصوا الزينة اللي باش نحطوها، يعني الفاكهة اللي باش نحطوها على قد ما يكون أقصد الحلوى والدنيا اللي نبدأ نحط فيهم برشا سكر برشا ملونات ما نحطوهمش وإلا ما نستعملوهمش في العصيدة متاعي، ما نحضيوهاش برشا ما نعملوش كميات كبيرة برشا على خاطر تفوت نهارين راهي أكيد باش تكون عرضة للبكتيريا. نحاولوا نسهلوها مع وجبة الفطور الصباح ونحرقوا السعرات الحرارية.
13: يذكر أن طهي العصيدة يتنوع بين عصيدة الزجوجو الصنوبر الحلبي وعصيدة البوفريوة والعصيدة العربي كل حسب ذائقته وإمكانيته المادية.
11: كشف رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كراء السيارات لحبيب معاوية في تصريح لإذاعة شباب اليوم كشف عن إطلاق منصة رقمية خاصة بكراء السيارات بالطرق القانونية قريبا مرتبطة بقاعدة بيانات وزارات الداخلية والنقل والمالية، وحذر رئيس الغرفة من التحيل الذي يتم عبر صفحات وهمية.
22: المنصة بالفعل هي مشكون ثورة رقمية في عالم كراء السيارات، في المشروع اللي يتعلق بكيفية متابعة وكيفية إرساء الشفافية والمعاملة النزيهة بين الحرفاء وبين شركات كراء السيارات من ناحية، وبين كل المتدخلين في قطاع كراء السيارات، وزارة الداخلية، وزارة النقل، وزارة المالية، وزارة التجهيز كذلك، موضوع المخالفات وموضوع الرادار الآلي. في رأس القائمة متاع النشاط متاع الغرفة تحددنا من هذه المخالفات في طريقة خلاصها. تبليغ العمليات الكراء مش يكون عن طريق منصة رقمية فيها حماية للشركة، فيها حماية للحريف، وفيها حماية كذلك للجهة الأمنية. اليوم انك بتتعامل مع شركة كله كان مترشمانة تعطيني المتر الفيتيس كارد، ندخل للسيت بتاع الرنو الشركة هذيك التاريخ متاعها كل المعطيات متوفرة علي، تطلب الهوية البنكية جيك باسم ترزون مورال. دونك العملية سهلة وبسيطة ما تطلبش مجهود كبير، أنا على الواتساب تنجم تجيك كل المعطيات تشوفه ومتثبت وتتعامل معها بكل شفافية وبكل وضوح.
11: أعلنت شركة النقل بتونس أن حملة بيع اشتراكات النقل المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي 2026-2027 في قسطها الأول ستنطلق يوم الاثنين 24 من أوت الجاري، وأوضحت في بلاغها أن عمليات البيع ستتم عبر 151 مكتب بريد بمختلف ولايات الجمهورية بالإضافة إلى 5 وكالات تجارية، كما يمكن اقتناء اشتراكات الصالحة على شبكات النقل بالحافلة والمترو والخط الحديدي تونس حلق الوادي المرسى عن طريق شبكة الانترنت من خلال موقع الويب اشتراك.post.tn.
1: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.tn.
11: في الشأن الدولي، طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من كبار مبعوثيه وقف محادثاتهم مع طهران بدعوى عدم تحقيق تطورات إيجابية مع إيران، وكان ترامب نفى في وقت سابق وجود محادثات أو مناقشات جارية أو مقررة مع إيران، مؤكدا أن الحصار البحري مستمر وأن مضيق هرمز مفتوح. في المقابل كشفت مصادر إيرانية مطلعة عن أن إيران تدرس إمكانية استهداف مواقع عسكرية أمريكية في جنوب شرق أوروبا وكابلات الألياف البحرية بمضيق هرمز إذا أقدم ترامب على تصعيد الحرب بعد إعلانه إغلاق باب التفاوض والتمسك بحصار المضيق. في الأراضي الفلسطينية طرحت سلطات الاحتلال الصهيوني مناقصة لبناء أكثر من 1200 وحدة استيطانية ضمن مشروع استيطاني مثير للجدل من شأنه أن يقسم الضفة الغربية المحتلة إلى شطرين. في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا 5000 حالة وسط تحذيرات مسؤولين محليين في قطاع الصحة من أن جهود الاستجابة الحالية لم تنجح حتى الآن في احتواء هذا الوباء. إلى هنا تنتهي نشرتنا وإليكم تذكير بالعناوين. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تؤكد مطابقة المياه المعلبة المعروضة في الأسواق للمواصفات. قريباً منصة رقمية خاصة بكراء السيارات وتحذيرات من التحيل عبر صفحات وهمية. في الشأن الدولي الرئيس الأمريكي يطلب وقف المحادثات مع طهران بدعوى عدم تحقيق تطورات إيجابية. كانت هذه النشرة الواحدة ظهراً للأخبار قدمتها إليكم من الإذاعة الوطنية التونسية مريم الغربي. شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم في عرض الاختتام سفيرة السلام وأيقونة الموسيقى العربية، ملاك الطرب العربي، الفنانة ماجدة الرومي. بلا

0: الأربعاء 19 أوت 2026، العاشرة ليلاً، بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية وبالاشتراك مع إذاعة الكاف تقدم.

0: وعماد الوسلاتي في مسلسل ثريجا. ثريجا حوار عادل الخماسي عن رواية بوغريبة يا صاحبي لعبد المجيد الحواشي. الهندسة الصوتية لسعد الدريدي. إخراج عماد الوسلاتي.
1: مسيو لو كوميسار، الوضع ماشي وصعاب، نحن نضربوا وهما يدهموا وما همش خايفين.
2: والديريكتور سكون في جلاسة.
1: اوي بالجبانة كمان.
2: بون سافا دوزيام انفون دي شاسور دافريك
1: تو دو سويت مسيو.
3: الحكاية كبرت يا جماعة. الطلين اللي يسكنوا في باب القلب وباب عليوة وماه السيد بشير وبطل شقيرة دخلوا في العجة.
4: نورمال، خايفين على مصالحهم في تونس وفي طرابلس.
5: عجب، عايشين معنا في نفس الحم وتو يضربوا التوانسة مع الفرنسيس.
3: لا استعمار، دم واحد جنب لا اللي راح للتوانسة متسامحين.
4: تعرفوا كيفاش برا نصدموا عليها؟ دم يودى يغلي ملك القناصة المرتزقة متاع فرنسا قتلوا هكا المرأة في شبانة قدام عيني.
3: ما تخافش على المرأة التونسية، يقتلوا واحدة تتولد واحدة أخرى وألف كيفها. تونس ولادة يا ولد.
4: هيا برا نصدموا على بركة الله.

يا ربي تنصرها وما عداهم. كنت أتمنى أكون معاهم. الله يا قلبي يأكل فيا في ماكلة كبيرة. بارك من راحي تالبسيسة وعدت وربي يعمل تويل. الخمري ولد خويا مدري وينك في هالمعمعة.

0: مامية والله ما نوريكم ابناء الحلوف.
1: رد بالك الخمري راه مش يتحاموا فيك الكلير.
0: ما عندهم ما يعملوا لي نا الخمري يود الحفيانة ما يخافش من العلوش. هاتوا نقول لك فين
1: يا ودي. رد بالك
0: يسيب بركة. لا وروني ما عندكم ترى.
1: براني وراك. كاني وراك ما تخافش.
0: شد النمس. شد النادي وراي النمس.
1: سيد نحمل يدي.

0: يا الخمري يا الخمري، لباس كرتوشة؟
1: لباس لباس، شد في فخذي.
0: فيسا فيسا، دور الحصان للصعدة في اتجاه باب جديد وادخل كلنا جمتع رحبة الغنم وهبط على سيدي عبد الله.
1: بيه
0: تلقى روحك في الملاسين. فيسا فيسا، لا يخط عليك. هيا
2: هيا هيا هي. فيسا فيسا فيسا، اكبس روحك، هاني نتبع فيك وهاني معاك. يكبس عاد يكبس عاد، الخملك باش تولي بوها ربع رواح.
1: حسيت شتو وقت فدك
0: الناس. فيسا لا يفيقوا بيكم. فيسا
1: نقص، ما تخافش عليك، ما تخافش.
2: الخملي اللي كان ركب على الحصان ما حد يشدو حد.
0: امشي امشي.

0: الحمد لله يا ربي منعنا منهم اكل الكلاب.
1: يا الفارس هابط هابط فيسع دمك يجري، هابط وسيب الحصان فيسع من هنا من هنا. سيسرح سيسرح بشوية بشوية بشوية بشوية.
0: يرحم والديك.
1: انت هو اللي يرحم والديك. اخوك محرس شوفير ولد سعدي الملاس.
0: اخوك الخبري كيفي
2: وني وني وني نمسه صاحبه وعشيره.
1: مرحبا بكم كل. اتك علي شوي وهي هي نروحوا لدارنا. هاي منا في الدوره بحذا سكه تران.
0: بشوي بشوي بشوي سيسرح.

0: اللي سلفتم الكل بيشبركوا على قلبي اليوم، لا بيع لا شراء. الله يهلكم، الله يهلك الفرنسيس. رسول الله يتحكموا فينا حتى في خبزتنا.
1: سعدية يا سعدية،
0: محرز جيت جيت يا بابا جيت.
2: باش نقولك حاجة
0: إن شاء الله خير.
2: أما ما تتفجعيش.
0: محزولي دي لباس ما تفجعنيش.
2: ما تخافش ما تخافش، عد نظيف رب العالمين. واحد من اللي ضربوه بالكرتوش منعته، هاني جبته البلاكة.
0: يمنعك ربي وليدي، يمنعك ربي ويعليك على من يعاديك. وين وين وين زوزو زوزو في صحي وليدي اللي فيقوا بي زوزو.
2: هاو قدام البلاكة يرتاح شوية وبعتلي يدخل
0: فيسا فيسا. دخلوا البلاكة وليدي فيسا.
3: وهاي

0: يا ستار استر يا ربي حني. خبري ولادي، طل على عمتك يا ولادي، طل علي. الحمد لله يا ربي. هاو جاي
1: خميس. خميس ما تخافش، ما تفجعش خالتي مريم.
0: الخمري لاباس، انطق تكلم.
2: لاباس عليها خالتي مريم، لاباس، ما تفاجعيش.
0: مالوينه شبيه مرة وحش؟
1: ما ينجمش. اي على خاطر فرانسيس خذوا قرار منع جوالين من 9 متاع الليل. وقت تشوف الوقت قديش تو.
0: مالوينه وباش يبات؟
1: باش يبات بحذا واحد صاحبنا في الملاسين. بتي ما تخافش، ما تخافش خالتي مريم.
0: وليدي شو نقول؟ والله نحب نصبر.

0: يا ربي يا ربي تسترك. مسيو جاك الصباح قال لي كلام مش باهي.
1: فاش قام؟ شي اللي صار بيناتكم؟
0: لا لا ما صار شي بيناتنا، كان خير وسلامة. أما
1: لا ما هو شي، تكلم راك وغوشتني.
0: الأمور في العاصمة ما تطمنش.
1: ولدي راك وغوشتني، تكلم شني اللي صار؟
0: البارح في الزلاج ضربوا مضروب، الكرتوش يخيط بين الفرنسيس والتواس دي حتى ما تطلعين فيها.
1: يا ربي حني ما قلت لي خير يا عمار وخي. ربي يستر
0: ربي يستر ربي يستر. حمام الأنف بعيدة على محالة على الزلازة، ما شكون يعرف؟
1: وانت تعرف ولدك الخمري ما يشدش روحه على المعامع هذه.
0: ربي يستر ربي يستر.
1: عمار تعرش كيفاش؟
0: آه.
1: ناخدهم الفجر باش نهبط نشد التراء وتونس.
0: أوخ أوخ، فاش قام؟ واشي هذا؟ سبق الخير
1: عمار، قلبي ماكلني على وليدي. قلت لك البارح راني حلمت بيه حلمة خايبة.
0: يا مرا وش بيكي؟ وش اللي صار هو تو؟ باي تعال نحكي مع مسيو جاك ونقول لك.
1: عمار الخمري راه ولدي ولدك مش ولد مسيو جاك، ما يهمنيش هابط لتونس.
0: يا بنتي يا بنتي، كان ثم حاجة راهو النمس جاء وقال لنا. الله لا يقدر هذا.
1: يره انا في واد وانت في واد، النمس هذا اللي تحكي عليه مضروب على طاس مخه، مجنون اكثر من ولدك الخمري.
0: باهي باهي توا نحكو، خليني نمشي توا لمسيو جاك يعمل اتصالات ونجيك.
1: يره كيما تقول انت، ما يهمنيش هابطه هابطه لتونس.
0: الله الله الله.

0: محرز وليدي. شتي حوالو؟
1: نظفت الجرح وعملت عليه البن باش يكف الدم، اما الغالب الكرتوشه مازالت فخته.
0: يا محرز وليدي، يا محرز وليدي، هو يعوم يقصب بالحرق. شوف كيفاش ينزل بسكينه.
2: تبر ير ناقصين كان تبر توا حتى نحن.
0: ميمتو سكين ميمتو، اللطف على وليدي، اللطف على وليدي.
2: لا ميمتو لا شيء حبيبتو.
0: كيف ربي يا ربي تشفيك يا ربي، ساعدي نمشي للرجال. لاباس بابا، لاباس وراس وليدي، لا ما نداويك وتخرج منها كان على سقيك. صح سطار وتقول قالتها سعدي.
3: فمك الرب يا اختي سعدي.
1: الخمري من الكاف.
0: الكاف سيد الرجال وجليل وجليل وليدي الغالي.
3: تعيش ميمتي، الله يعيشك
0: ميمتي. عسل عسل طالع من فمك عسل.
2: صح عليك الخمري خويا، قداش عندك زهر هاك زد دبرت مخر.
0: بسم الله بسم الله بسم الله وليدي، بسم الله وليدي. محرز محرز، جيب له تبديله من تبشير ونانا نجيب لك حويجه سخونه تاكلها وما تخافش بابا. وراس وليدي لاباس، الحمد لله لاباس.
4: كنتم مع
5: علي الخميري، فاطمة الصندي، نور الدين الهمامي، الأزهر الفرحاني، علي لندلسي، عبد الرزاق جبلة، فاطمة الحسناوي، عادل الخماسي، علي قياد، الطاهر الرضواني، محمد سفينة، عزيزة برباش، نزار بن بلقاسم، كمال بن جيمة، كريم الشنوفي، الخضيري نصيبية، إناس العماري، إيمان اليحيوي، سلاح العمدوني، ومنصف المعروفي.
4: ضيوف الشرف:
5: سلوى محمد، عزيزة بولابيار، وحيدة الدريدي، لطفي ناجح، وأنور العياشي. العازفون: محمد الهمامي، ناجح كريزي، إياد الشابي. تسجيل الموسيقى: هندا يونسي.
4: ساعد في الإخراج علي قياد، توظيب الإنتاج سلاح العمدوني، الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي. هذا العمل مهدى إلى روح الفنان محمد علي بالحارث.
5: مع تحيات عماد الوسلاتي.
6: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
7: نرجع لك لازم نرجع لك انا لازم نرجع لك.
6: صفوة
8: دبل جواح الليل هي مديري لي دبل جواح الليل هي مديري.
6: يوسف التميمي
9: عم معروف يا سلمى، عم معروف عم معروف يا سلمى.
6: الإذاعة الوطنية تونسية 100%.
10: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي وين هي؟
6: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
11: فلاش سبور أهلا وسهلا بكم اللي نسل كل الموجات لذا الوطنية التونسية. البداية بألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو الإيطالية من 21 أوت الجاري إلى 3 سبتمبر القادم، لأنه بعض الألعاب الجماعية تنطلق يوم الغد، أبرزها ممكن في بالنسبة للمنتخب التونسي الكرة الطائرة. الوفود الرياضية التونسية بدأت تصل إلى مدينة تارانتو الإيطالية. مبعوث الإذاعة التونسية زميلنا شهير الكافي في طريق الآن إلى إيطاليا، وكذلك زميلنا زياد الخياري كان وصل البارح إلى القرية المتوسطية اللي في مدينة تارانتو. معنا على المباشر زميلنا زياد الخياري. زياد مرحبا بك.
12: شو حوالك لطفي؟ مباشرة الإذاعة التونسية في قلب الحدث في الباخرة والقرية المتوسطية العائمة باخرة أرويا، باخرة ضخمة ما عندكش فكرة، يعني توصل تهز حتى أكثر من 4000 رياضي. حكيت على الكرة الطائرة وإن شاء الله غدوة الوقت وصل للبارح فجر هنا إلى القرية المتوسطية، غدوة الماتش مع الجزائر الخمسة متاع العشية قبل حفل افتتاح إن شاء الله نهار جمعة. معي محمد جلاسي شيخته عطاير مساعد المدرب الإيطالي يعني فلاتشي. محمد جاهزين؟ بدأت حصة تدريبية، خلينا بيوتنا، ماتش الجزائر مهم جدا في الدخلة.
13: مرحبا بك، شكرا أخويا زياد، مرحبا بسي لطفي وكافة مستمعي ومتابعي الإذاعة الوطنية. أكيد نحن منتجين لهنا، فرصة لنا مع تصدر عصفورين بحجرة، تحذير مع مستوى عالي للبطولة الأفريقية، مع الموعد اللي نستناه فيه مع منذ السنة الفارتة، منذ بدايتنا مع المدرب كاميلو بلاتشي وكافة الأعضاء اللي تاع الفني. التجربة مع الألعاب المتوسطية مهمة جدا، مستوى الفرق أكيد مستوى عالي، فريق إيطالي فريق فرنسي اللي كنا واجهناه في القبة مقابلتين، فريق سربي فريق البرتغالي فريق الجزائري هذا نعرفوه، يعني اللاعبين الحمد لله جاهزين، ما عندناش مشاكل،
12: عندنا غياب فقط عوضناه
13: للأسف مع محمد ريدان، معناتها الاخر وقت كان مشي معنا، معناتها صار ظرف انه إصابة طفيفة فتعذر عليه وعوضناه بعشي، لكن عنده وزن كبير ريدان وان شاء الله يكون موجود في البطولة الأفريقية ان شاء الله.
12: يعطيك الصحة بارجومين الانسان في تونس دورة كبرى، لأن هذه مؤهلة لأولمبياد ألي 28 وكذلك المونديال، له موافقين إن شاء الله. محمد جلاسي شفتوا الصالة اليوم، تدربتوا حاضرين ماتش الجزائر غدوة الخمسة متاع العشية. لطفي كرة اليد تسمع فيها؟ لطفي
11: نسمع فيك 100%.
12: برافو، تحية لكل مستمعين. كرة اليد سيدات ورجال، رجال جونيور والسيدات كبريات والسندس حشانة هي القايدة واللي بترفع العلم في حفل افتتاح مع فارس قطوسي، وصلوا هم قدام ياخذوا في بيوتهم مع الإطار الفني. الكرة الطائرة حكينا عليها وخلينا كل التفاصيل مع محمد جلاسي مساعد الإيطالي في الستاف، حاضرين غدوة الماتش الخمسة مع الجزائر، بداوا تدريب وشافوا الصالة اليوم الصباح صالة مزيانة برشا. الكانوي وصل البارح رياضي والوفد في الطريق البقية، وبطلنا العالمي لطفي خالد بطلنا العالمي أحمد الجوادي.
11: الجوادي
12: أي الجود يوصل في القرية، كان معايا شفته في البيت هنا في باخرة أرويا، لبس صحته توب فورما مع ستاف نتاعه أحمد بن ضو مدرب جاك. تيكواندو في الطريق لطفي، تيكواندو في رأس القطوس اللي بجز العالم مع صد حشانة خليل جندوبي وفير مسخون، يضم الأبطال من ذهب مع البقية في الطريق إن شاء الله يوصلوا بين الهواء والطريق ما تعرف بين روما باري والبرنديزي، وصلوا هنا إلى تارانتو. نكمل معك المصارعة كيف كيف في الطريق، كامل باللاعج معها المصارعة الرومي المصارعة الرومانية، وبعد وفد المصارعة يوصل رويدا رويدا يعني على الدفعات. كرة قدم بين الهواء والطريق يعني يوصلوا أكيد أنيس وجلبان وتي متعرف قيمة كرة قدم من ذهبية علي الزيتوني 2001 تذكرها لوتي في رادة
11: أكيد.
12: الكرة الحديدية تيمون الباجي الأسطورة، خالد بوغريبا البورلونغ المقيدة والرافة في الطريق. سامي السعيدي قاعد نشوف فيه يجيب حذايا سامي السعيدي روسي بشزر،
11: مرحبا بيه، مرحبا بيه سامي
12: أكيد. دونك وصلوا هذوما اللي قلت لك، وصلوا اللي باش يوصلوا. شحال آخر الوفد الطبي يوصل اليوم، الوفد الوزاري وزارة الرياضة يوصلوا اليوم العشية، دونك توصلوا ل 175 رياضي. كنا قداش لطفي؟ كنا في ال 180 قبلها 184، وبعد طحنا شوية تعرف لي فورفي الإصابات معناتها منا ومغادي، دونك توصلوا اليوم عندنا 175 رياضي تونسي، 175 رياضي تونسي 25 جامعة 28 اختصاص، ألعاب متوسطية عندها قيمة في الأحداث الكبرى اللي جاية.
11: متابعة
12: اي باش ناخذوا في الاذاعه الوطنيه مدرب خمسه لكره اليد محليهم الوليدات محتين جاهزين. سامي في كلمه؟
14: ان شاء الله ان شاء الله. احنا جينا بالفريق الايفنت ايام تاعنا، حقيقه نحضروا في بطوله افريقيا وجايين كيف كيف ننافسوا على بطولة البحر الأبيض المتوسط. مجموعة عندها مدة تخدم مع بعضها، تحضر في البرومي أوبجيكتيف نتاعها هو بطولة إفريقيا الجاية إن شاء الله في شهر سبتمبر، ودخلنا معناها البطولة هذه المتوسطية باش تكون كتحضير البطولة الإفريقية، وفي نفس الوقت باش ننافسوا وباش نعطيو أكثر شانس اللاعبين هذم اللي راو فيهم إن شاء الله برشا عناصر باش يكونوا لاعبي المستقبل تاع منتخب وطني تونسي إن شاء الله.
12: احترامي الكوتش في الإذاعة الوطن.
11: يعطيك الصحة زيد.
12: لطفي محلاها التربية والأخلاق والقيم.
11: ويعطيه الصحة سامي.
12: سي سامي لطفي.
11: نسمع فيك.
12: نسيدك أخبار. نخلي لك خويا مسك الختام لو عندك سؤال.
11: دونك ريتم مش عادي. طقس فقط.
12: طقس مزيان.
11: ظروف الإقامة.
12: ظروف ترى يعني وماشي ما تعرف نهار الأول ديما صعيب لطفي على الإعلامي على الرياضي على الدبش على الطيارة على البر على الإقامة التدريبات كل بعد تمشي
11: توضح. تمشي وتوضح الأمور.
12: اي معلومات حصريه تصريحات حصريه في الاذاعه الوطنيه، واكيد على ذمتك لطفي خالد تحيه لكل الفريق وتحيه لكل اليوم عشان لو تكلمني لطفي او زملائنا تلقاو معنا البيتانك المصارع على كره القدم
11: واحنا في المتابعه زيد
12: الكانوي واحنا في المتابعه اكيد على الاذاعه.
11: يعطيك الصحة صديقنا وزميلنا زياد الخياري، وكذلك كما قلت في تاريخ الآن زميلنا أيضا شهير الكافي مع هذا الثنائي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. ستتابعون ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو 2026، كل صور تصريحات الهوامش وكذلك كل النتائج مع زياد وكذلك شهير الكافي. في بطولة الرابطة المحترفة الأولى رسمي ملعب ولي الأحوار بحمام سوسة يحتضن مباراة أمل حمام سوسة والاتحاد الرياضي المنستيري، مباراة يوم السبت 22 أوت الجاري. أعطيكم الموعد مع الدفعة الأولى من مقابلات بطولة الرابطة المحترفة الأولى بالنسبة للجولة الأولى يوم السبت، الموعد مع الدفعة الأولى 4:30 كل المقابلات كما قلت رسمي في ملعب ولي الأحوار أمل حمام سوسة يستضيف اتحاد الرياضي المنستيري، في ملعب بنجردين اتحاد بنجردين نادي حملنف، في ملعب الطيب لمهير بسفاقس تقدم سقيط الدير مع شبيبة العمران، وفي ملعب باردو الملعب التونسي يستضيف نادي الرياضي الصفاقسي. يوم الأحد الموعد مع الدفعة الثانية من المقابلات في ملعب حماد العقربي بيرادس مباراة الكلاسيكو المنتظر بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي. ملعب المتلاوي نجم المتلاوي يستضيف النادي الافريقي، في مراكب جرجيس الترجي الرياضي الجرجيسي والاولمبي البلجي، وفي ملعب 15 اكتوبر بنزرت النادي الرياضي البنزرتي يستضيف المستقبل الرياضي بالمرسى. أعلن فريق الاتحاد الرياضي المنستيري عن موعد للجلسة العامة التقييمية للفريق، جلسة عامة تقييمية يوم 5 سبتمبر القادم انطلاقا من 5 نتاع العشية. أعلن فريق النجم الرياضي الساحلي عن انتداب ثنائي لخط الدفاع الفرنسي فيليب لاكينتان والسينيغالي باباكير ديارا. فيليب لاكينتان عمره 21 سنة يشغل مركز مدافع محوري أيمن، وباباكير ديارا السينيغالي عمره 19 سنة مدافع محوري أيسر. ومن أخبار النادي الإفريقي غدو الموعد إن شاء الله مع ندوة صحفية للهيئة المديرة للفريق لتقديم المنوال الاقتصادي الجديد للفريق للفترة الخماسية المقبلة 2026-2031. ستتضمن الندوة الصحفية أيضا عرضا لأهم ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية. ندوة صحفية تنطلق مع الخمسة متاع العشية في أحد نزل العاصمة تحديدا في أحد النزل المنتصبة في شارع محمد الخامس. مباراة ودية اليوم للمتابعة البارسا برشلونة الإسباني والأهلي المصري، مباراة تنطلق مع السبعة متاع العشية منقولة على قناة أون سبور بلس. هكا نكملوا فلاش سبور، متابعة طيبة الجميع وإلى اللقاء.
15: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
16: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
17: من الإذاعة الوطنية التونسية نحييكم ونقدم إليكم موجز الثانية للأخبار. الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات توزيع المستلزمات الطبية تدعو في بلاغ لها اليوم إلى التدخل العاجل والسريع لتسريع خلاص الديون والمستحقات المتخلدة لفائدة الشركات لدى المستشفيات، وذلك على خلفية الأزمة المالية التي يمر بها القطاع. التقديرات الأولية تشير إلى أن قرابة 5% من المجتمع التونسي يستهلك المخدرات، أكثرهم من فئة الشباب حسب ما كشفه المختص في طب الإدمان والسموميات والمكلف بملف الإدمان بوزارة الصحة الدكتور نبيل بن صالح. وأشار الدكتور بن صالح إلى عدم توفر أرقام محينة حاليا حول عدد المدمنين على المخدرات في تونس، وإلى أن دراسة ستجرى أواخر السنة الجارية وأوائل سنة 2027 ستقدم كافة الأرقام المحينة بخصوص هذه المسألة. وأفاد الدكتور بن صالح أيضا بأن مركز جبل الوسط يتابع حاليا قرابة 1300 مريض من أجل العلاج من الإدمان، بالإضافة إلى 10 أشخاص مقيمين. وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن فتح مناظرات خارجية بالاختبارات للانتداب محللين بسلك المحللي والتقنية الإعلامية للإدارات العمومية. الوزارة تدعو الراغبين في الاطلاع على تفاصيل المناظرة والتسجيل زيارة الموقع التالي www.emploi.net.tn. وفي الشأن الدولي، البنتاغون يعمل على مراجعة خطط استخدام الأسلحة النووية بهدف منح الرئيس دونالد ترامب والقادة العسكريين خيارات أوسع للتعامل مع احتمال استخدام أسلحة نووية تكتيكية في صراع إقليمي، مع محاولة منع تحول أي مواجهة محدودة إلى حرب نووية شاملة تهدد العالم. جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تعلن اليوم استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 15 آخرين جراء غارات إسرائيلية استهدفت مقر شرطة البلديات في وسط مدينة غزة. رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يؤكد اليوم أن ما يتعرض له الجنوب ربما يكون قد تجاوز ما حصل ويحصل في غزة من جرائم ومجازر. شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
16: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
18: الإذاعة الوطنية
19: معها هي بداية تتواصل الحكاية،
20: أم البدايات.
19: الإذاعة الوطنية التونسية
18: انطلاقا من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات، على امتداد 15 يوم تعيش الحدث، أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس صوتا وصورة، مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكافي لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تارنتو 2026. كامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية، انطلاقا من 9 مساء. انطلاقا من 9 مساء.
16: اسمع وخليك على الموجة.
19: على الموجة.
16: على الموجة.

مساء الخير، اهلا وسهلا بكم اعزائي المستمعين على موجات اذاعه الوطنيه التونسيه. كالعاده لقاء جديد يجمعنا بكم مع الموجة على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه، معكم كل نهار اربعة في هذا اللقاء من ساعتين للاربعة متاع العشيه. نحاولوا نرافقوكم ان شاء الله، نعدي لكم ماده اللي تروق لكم واللي هكا تشان في اذانكم، سواء في الموسيقى والا في المواكبات. تحياتنا لكم وين ما كنتم، داخل تونس او خارج حدود وطننا العزيز. تحياتي لرفيق دربي اللي رافقوني اليوم، أيمن تنفوري في الهندسة التقنية، سيف ترابلسي في الإخراج الرقمي صفحة الإذاعة الوطنية التونسية، عبدي فلوسليتي في تنسيق العمل الحصة، ومعكم أماني بولعريس من أمام الميكروفون.

0: اليوم مع أماني بولعريس، ديما معكم، ديما على الموجة،
1: ديما على الموجة، معكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. موعدنا نهار الأربعاء وبرنامج يتعدى كل يوم مع زملائنا في الإذاعة الوطنية، ومعكم موعدنا يكون نهار الأربعاء. إن شاء الله تكونوا ديما في رفقة رائقة معنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. طريق سلام للجميع وين ما أنتم ماشيين، قاصدين ربي ربي يوفقكم وخليكم معنا على موجات إذاعتنا.
2: إشهار
3: باش تختار الكليماتيزور، ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك، وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها، وعدد الشبابك اللي فيها، وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه. اللي تقتصدوا تربحوا.
2: إشهار
4: من 1938
2: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
5: أم البدايات،
2: الإذاعة الوطنية التونسية،
4: أولى الإذاعات.
2: إشهار.
3: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتنقص من دخول أشعة الشمس، وعدله على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك.
4: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
2: إشهار.
0: اسمع وخليك على الموجة.

0: برشا برشا محبه ليكم اعزائنا المستمعين على موجات على الوطنيه التونسيه. مرحبا بكم الناس الكل مواصلين هذا اللقاء في موعدنا اليوم. وتوا شق عد على الصيف، عاد كبير وفات العمات والشيخات والناس، وكل واحد كيفاش. وما الناس راهو تمشي تخدم في الصيف، ما تمشيش تلامذة، نحكي على تلامذة ونحكي على طلبة، ربي يعين الناس الكل. المهم الراحة مهمة، وكذلك العمل مهم، وخاصة العودة المدرسية أهم وأهم بالنسبة لتلامذتنا. فما الناس اللي يقدروا عندهم شكون يصرف عليهم بطبيعة الحال، العائلة وكذا. وفما الناس زادة ميسالش كالمجتمع، زادة هي أسرة كبيرة والجمعيات قاعدين يخدموا في خدمة مهمة جدا، من بينها جمعية صوت. جمعية صوت هذه السنة تطلق حملة لنكون صوت الأمل الاثنين، بعد الحملة اللي صارت السنة اللي فاتت واللي كانت ناجحة، حملة تبرعات خاصة بالعودة المدرسية. ومعنا أنيس ليتي رئيس الجمعية، مرحبا بيك. صوت الأمل يتكرر هكا ولا ليه؟ عسلامة.
1: السلام، مرحبا مدام اماني، ومرحبا بكافة مستمعي الاذاعه الوطنيه.
0: يعيشك، مرحبا بك. اي احكي لنا اساء الناس اللي تسمعنا اول مره، تجي وحدينا قبل بطبيعه الحال، لكن تسمعنا اول مره، نذكروا بالجمعيه.
1: بالجمعيه التونسيه صوت هي جمعيه عملت تقريبا تويك عام وشهرين من التاسيس نتاعها. هي جمعيه ثقافيه وعندها بعد اجتماعي.
0: نعم.
1: اسست في مدينه المرناقيه. نخدم على كل ما هو ثقافي. سجل خدمنا آخر حاجة المهرجان الصيفي ليالي المرناقية. تويك بحكم عودة مدرسية عنا هدف أساسي اللي هو نشر ثقافة العمل التطوعي والإنساني. فليك علاش اخترنا أنه نواصل في الحملة اللي بديناها عم ناول بنفس الشعار بنفس الأهداف، ولكن بعدد أكبر متاع مستفيدين.
0: نعم، لنكون صوت الأمل. عم نقول قديش جمعتوا من حقائب من أدوات مدرسية تقريبا؟
1: عم نقول وصلنا بفضل معناها مجهودات المتطوعين اللي معانا، وبفضل ربي وبفضل تفاعل المكتبات والمواطنين، تقريبا 146 حقيبة كاملة. 146 حقيبة كاملة.
0: شو معنى كاملة؟ بكتب الكتب بالكرارس؟
1: بالكتب بجميع المستلزمات.
0: به
1: كرتبة كاملة، معناها كي نقولوا التلميذ يمشي يقرا ما يخصو حتى شيء.
0: نعم.
1: تشيلوا حتى كش للكتاب للكرتبة، كل شيء كامل.
0: ممتاز. وسنه شو باش تعمل؟
1: السنه بدينا في عملية تواصل مع المكتبات كالعادة، اللي هم تقريبا عم ناول في المرناقية أكثر من 15 مكتبة تفاعلوا معنا.
0: يعني المكتبات اللي في المرناقية فقط؟
1: احنا تواصلنا عم ناول مع المكتبات في المرناقية، ولكن ثم مكتبات خارج المرناقية من منوبة وإلا حتى من وسط البلاد تفعلوا معنا. لأن الحملة ما تقتصرش فقط على المرناقية، بالعكس فما حتى من دندان، فما من العقبة. نفس الشيء سنة بدينا في تواصل مع المكتبات اللي موجودة في المرناقية، اللي هم معناها تعودوا علينا ويعرفونا.
0: نعم.
1: هزينا لهم مراسلات رسمية، معناها طلب دعم للنشاط هذين. لقينا منهم تجاوب الحقيقة، رحبوا بالفكرة وقالوا احنا نستنوا فيكم. عنا قداش نستناو فيكم باش تجيو بحذينا. نورمالمون السنة باش نخدموا على هدف أكثر، عندنا 146 سنة إن شاء الله باش تكون 200 حقيبة إن شاء الله، علاش لا؟
0: إي إن شاء الله إن شاء الله. هل إنه المكتبات هذوما يعني يتبرعوا بهم وإلا يعملوا لكم سوم؟ الناس هذي نحبوا نسألوا معناه.
1: بالنسبة للمكتبات اللي موجودة واللي تفاعلت معنا عم ناول، واللي هم من أهالي المرناقية، الحقائب المدرسية مجانا من عندهم.
0: مجانا.
1: احنا فقط نعطيهم قديش حاجتنا من حقيبه ولا قديش من تلميذ عندنا.
0: نعم.
1: وكل مكتبه كيفاش، فما مكتبه كلنا عم نقول فما مكتبه عطتنا تقريبا 15 حقيبه كامل، فما مكتبه تعطيك كرتبه واحده، فما اللي يعطيك كتبه ويقول لك كمل انت الكرتبه. كل مكتبه كيفاش،
0: ميسالش خير من بلاش، معناها ميسالش
1: هكا هكا. بالعكس معناها مهما كانت المساهمه نتاعهم هذيك عندها قيمه
0: طبعا. وحركتوا فيهم روح التطوع، حركتوا فيهم يعني الحركات الإنسانية مهمة جدا. راهو مرة على مرة على مرة الناس الكل تولي تتضامن مع بعضها، وتونس باقي مازال فيها الخير، باقي مازال فيها الناس اللي تتضامن ونشجعوا العلم. زادة في تونس كل الصورة اللي تلقى البوه هز بنته في الجبال، ولا الأم اللي هز ولدها في الجبال وماشية، وحتى في تونس وحتى في مكان ماشيين للعلم، ذيك الحرص على العلم يخلي الناس تتحرك. وباقي فما كل جانب بالإنساني تقريبا 200.
1: يمكن احنا في المرناقية الحاجة الباهية انه معناها حتى الجمعية ماخذة معناها السمعة باهية بالأعضاء نتاعها، اللي هم مشكورين الحقيقة، اللي متطوعين
0: نعم
1: انهاروا لي، لان نقول ديما بالحق هم السياسة نتاع العمل هذا ولا اي عمل،
0: نعم
1: والعباد تعرفهم غاديك هذيك علاش يصير التفاعل في اي نشاط مهما كان، سواء
0: نعم
1: عادة مدرسية ولا رمضان، ديما نلقاو العباد انها تتفاعل معنا.
0: برافو. بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية دون ذكر أسماء بطبيعة الحال، فما شكون من المؤسسات اللي تفاعلوا معكم، اللي قالوا نعاونوكم، يعني المستشارين نحب نقول.
1: هو خلاف المكتبات اللي احنا تواصلنا معاهم، فما المواطنين العاديين اللي قاعدين يتفاعلوا، فما مواطنين يمشيوا للمكتبات وياخذوا لنا الكراتب واحنا نتعدي ونهزوا، هذه ديما معمول به من عام ناول. خلاف هذوما كيف كيف فما
0: من
1: اصحاب
0: غير ذكر
1: المؤسسات،
0: اسماء يعني، من غير
1: لا
0: ذكر.
1: لا اصحاب المؤسسات، مثلا المؤسسات اللي موجوده في المرناقي سواء التربويه الخاصه والا حتى المنشات الاقتصاديه،
0: يتفاعلوا معكم يعني.
1: فما عدد منهم يتفاعلوا معنا، كيف
0: نعم
1: كيف اصحاب المحلات قاعدين يتفاعلوا. بالنسبه للمؤسسات الكبيره الاقتصاديه الكبيره، احنا قدمنا مطالب، مازال ما لحد الان ما رجعنا حتى مطلب، ولكن اكيد اذا كان فما معناها حاجه باش توصلنا منهم، احنا فما مؤسسات تشرط عليك تقول لك تحط اللوجو نتاعي اصلا، وهذه من حقها معناها، هذيك علاش احنا اي مساهمه باش توصلنا باش نهبطوا انه جات
0: اي
1: من
0: لوجو
1: هذه.
0: ذي عمل خيري معناها، يحط لي الواحد نتاعي
1: فما
0: الشارة
1: فما
0: نتاعي كذي، دي عمل خيري هذي معناها، ما فيش
1: حنوضحوا النقطه هذه
0: كونش
1: فقط.
0: في
1: هو
0: اللافيش تاع الجمعيه معناها.
1: اي لا هو فما مثلا مؤسسات كي تعطيك مساهمه تدخل معك سبونسور عباره ممول.
0: اي ذيك انت كي ماكش تعمل في مهرجان انت ولا تعمل فيه كذي في حدث،
1: ما خاطر الناس الكل عادي، ما عندناش اشكال احنا فتره
0: انا نحكي على العقليه يعني نتاعهم، معناها كي مش تعمل الخير تعتبرك حتى جزء من من من حياتك اليوميه، معناها انك مش تعمل الخير فيه. لازم تشرط عليك حكايات كيما هكا،
1: فما مؤسسات هكاك، فما مؤسسات هكاك. خلاف هذا احنا راني قلت لك ماناش رافضين، معناها سواء يحبوا على اشهار وهذا من حقهم، والا اذا كان فما عباد تعطيك وفما مؤسسات تتواصل معنا ويعطيو ويقول لك ما تذكرنيش. فما مؤسسه تربويه مثلا عم ناول تفاعلت معنا بعدد من الخطاب، واحنا قلنا له نذكروك نقولوا اللي انت عطيت، قال لي من غير
0: يعني فما هكا وهكا. انتم بديتوا في الحمله، نذكروا انها لينا كنت صوت الامل اثنين عن الجمعيه التونسيه صوت، بديتوا في الحمله حتى الوقت ايش تكملوها؟
1: احنا انطلقنا تقريبا عن نهارين تويكا في عمليه التواصل مع المكتبات. بالنسبه للتجميع باش يكون بدايه من نهار الاربعاء بعد المولد النبوي الشريف، باش نبداو في عمليه التجميع المقر اللي هو مخصص لعملية التجميع هذه.
0: نعم.
1: نبدأ التجميع حتى النهار 10 سبتمبر.
0: حتى النهار 10 سبتمبر إن شاء الله.
1: 10 سبتمبر ونبدأ بعديك عملية التوزيع اللي هي باش تكون في المرناقية، وهذه عملناها ووزعنا تقريبا أكثر من نشطر فوق 80 مساعدة في المرناقية. وفما جزء من المساعدات عملناها مثلا مشينا المدرسة الريفية خارج خارج ولاية منوبة اللي هي في معتمدية في ولاية جندوبة. عمادة الفروحة.
0: نعم.
1: مدرسة فيها 61 تلميذ، استفادوا ال 61 تلميذ. السنة باش تكون فما مدرسة أخرى في ولاية أخرى مازلنا ما اخترناش الحقيقة، وهذا باش يصير تنسيق مع وزارة التربية.
0: نعم.
1: باش يختارونا عدد التلامذة والمدرسة اللي فيها عدد اللي احنا باش نخدموا عليهم إن شاء
0: يعني
1: الله.
0: يعني تنسقوا مع وزارة التربية باش هكا تحدوا الأماكن، باش تكون الأمور منظمة وقانونية زادة.
1: فما تراخيص كيف كيف في المرنقية، التوزيع في المرنقية يتم معناها تحت اشراف السلطات المحليه سواء معتمديه والا السلطات الجهويه بالتنسيق. علاش؟ لانه فما مثلا عائلات والا تلامذه ينجم ياخذوا من عندنا احنا وتمشي له جمعيه اخرى والا مؤسسه اخرى وياخذوا من عندها. لذلك علاش ديما نحاولوا انه القائمه تكون موحده بالتنسيق مع السلطات وكذلك الجمعيات اللي موجوده تقوم بنفس الحمله.
0: نعم، يعطيكم الصحه. الناس اللي تحب زيدة تكون معاكم، نجم ناس تحب مثلا تتبرع تتضامن معاكم، كيفاش نجموا يتصلوا بكم؟
1: احنا عندنا رقم الجمعيه اللي هو الرقم الرسمي والوحيد اللي هو 96 794 359.
0: يعني يتصلوا بك مع 96 794 359
1: هذا رقم الجمعيه، واللي نجموا يتواصلوا معنا على الصفحه الرسميه على الفيسبوك اللي هي الجمعيه التونسيه الصوت، وقال على الباج تاع الانستغرام الجمعيه التونسيه صوت.
0: نعم، الجمعيه التونسيه صوت، يعطيكم الصحه، برافو، شكرا لك انيس ليتي رئيس الجمعيه، بالتوفيق في هذه الحمله لنكون صوت الامل اثنين، وان شاء الله صوت الامل ديما عالي، وبالتوفيق لتلامذتنا الكل، وبالتوفيق وعوده ان شاء الله مدرسيه ميمونه للجميع. شكرا لك، مواصلين ديما معكم على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى،
1: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، تحية طيبة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وزارة التجارة وتنمية الصادرات تقرر ضبط هوامش الربح الخام القصوى لبيع المواد المعدنية المعلبة ب 15% القارورة على مستوى التوزيع بالجملة و 15% القارورة على مستوى التوزيع بالتفصيل، وذلك بداية من اليوم الأربعاء. الهيئة المديرة للشبكة التونسية للوداديات تؤكد أن كميات إضافية من زيت الزيتون ما زالت متوفرة لدى الديوان التونسي للزيت بسعر 11 دينار و600 مليم للتر الواحدة، وعليه فإن الوداديات والتعاونيات الراغبة في اقتناء كميات إضافية لفائدة منخرطيها مدعوة إلى التنسيق مع الديوان التونسي للزيت قصد إعداد وتقديم الطلبيات وفق نص البلاغة. الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات توزيع المستلزمات الطبية تدعو إلى التدخل العاجل لتسريع خلاص الديون والمستحقات المتخلدة لفائدة الشركات لدى المستشفيات، وذلك على خلفية الأزمة المالية التي يمر بها القطاع. انطلاق حملة بيع اشتراكات النقل المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي 27 و2026 و2000 في قسطها الأول يوم 24 أوت الجاري عبر 151 مكتب بريد بمختلف ولايات الجمهورية، بالإضافة إلى 5 وكالة تجارية. في بقية أخبار العالم، 17 شهيدا في غارة إسرائيلية على قطاع غزة خلال 24 ساعة الأخيرة. والاحتلال الإسرائيلي يشن غارتين على مرتفعات علي الطاهر ومحيط بلدة كفر رمان في قضاء النبطية جنوبي لبنان. بيانات حديثة لتتبع السفن وشحن البحري تظهر تراجعا ملحوظا في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز خلال الأسبوع الماضي، لتسجل عمليات العبور تراجعا حادا في أحد أهم الممرات الحيوية لتجارة الطاقة العالمية مقابل ارتفاع حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب. ختام هذا الموعد الإخباري، للقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: لما تصيف
6: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
7: من 6 ل 8 متاع العشية،
5: وانتي تحت الباراسول
6: تاكل في البامبلودي
5: ولا تقرمش في الكاكي،
6: نقترح عليك كتاب تقراه،
5: كي تروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه،
6: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، اخبار الفنانين والفنانات،
5: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
6: متاحف،
5: حسيلو معانا كينك حاضر.
6: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
5: وإذاعة الشباب.
6: لما تصيف بريحة البلاد.
1: اسمع وخليك على الموجة.
0: على الموجة.

0: اهلا وسهلا بكل مستمعين على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. احنا معكم على الموجه مواصلين لقانا معكم في موعد الاربعاء من ساعتين بدينا وحتى الاربعاء متاع العشيه. طيب باش نحكيو على اعرق مهرجان تونسي عربي افريقي، المهرجان الدولي للفيلم الهويت في قليبيا، الفيفاك اللي سنين ورا سنين ورا سنين قاعد يكون فيه اجيال لتنظموا الجامعه التونسيه للسينمائيين الهويت. ومعنا سيد هشام تومي رئيس الجامعة ومدير هذا المهرجان ودورة سنين دورة 39. عسليمة.
1: مرحبا، عايش كمان.
0: شنو أحوالك؟
1: والله الحمد لله.
0: مقاومة مقاومة
1: مقاومة مقاومة ومثابرة وجري وكل شيء.
0: هي المهرجان سنين بتعبوا تعبوا، يعني قاعدين احنا توقعنا انه ما هوش يصير، لكن اصريتوا انه نظموا، انه تحضروا فقراته، وانه دفعوا عليه كما مستنسين أولاد الجامعة يدفعوا على مهرجان.
1: هو توا معناها من حاجة لحاجة، معناها المهرجان الدولي للفيلم الهويت بإقليبيا اللي تنظمه الجامعة التونسية للسينما الهويت يتسمى قلعة السينما الحرة. دونك ما يلزمش يتمس، ما يلزمش ما يتعملش، يتعمل أيا كانت الطريقة. دونك
0: احنا كانت الظروف،
1: الظروف خدمنا سنة باش نحاولوا نتلافاو شويه النقائص اللي كانت موجوده. اما الحقيقه فما تجاوب، فما برشا حاجات ماشيه في الثنيه الصحيحه. معناها حاجه كيما مهرجان قليبيا ما تنجمش تخليه، ما تنجمش ما تدافعش عليه. قلعه من قلعات النضال، من السينما الحره، الكلمه الحره، حاجه تعدت بها اجيال وراء اجيال. مسؤوليه كبيره ما نجموش
0: نتخليو عليها، نتخليو عليها بالفعل. مسؤوليه كبيره خاصه انه تحمل تاريخ تونس، ماهيش تاريخ فقط السينمائيين الهويت، برشا ناس، برشا فنانين من العالم، من العالم العربي، جيوس شاهين كان موجود، عديد الاسماء، غاستون كابوري.
1: هو المهرجان
0: توينس.
1: هو المهرجان معناها فيه نجم نقوله الزوز جوانب. الجانب الأولاني اللي هو كان من هو انطلقت برشا مسيرات سينمائية محترفة تونسية وحتى عالمية، والضيوف اللي جات وحضرت المهرجان معناها أسماء كبيرة. لكن الخاصية زادة متاع المهرجان اللي حتى الضيوف اللي جات، اللي ممكن في الفترة اللي جات فيها للمهرجان ما كانتش معروفة، ما كانتش أسماء كبيرة، لكن بعد بعام وبعد بعامين تلقاه ماخذ جائزة في كان وفي فينيس وفي برلين. معناها
0: الناس كنت تسأل على السر متاع المهرجان، السر هذا التعلق، هذا التشبث. الناس حتى اللي يتكلمهم يجي يحبوا يجيوا، هما يسعوا انهم يجيوا، معناها فنانين مساوي من تونس ولا من العالم.
1: هو هذه زاد الخاصية الأخرى اللي من عام لعام نزيد نشوفه، حتى اللي جاء مرة من برا يولي يحاول باش كيفاش ما بين كونجيه وخدمته باش يحاول يجي لتونس ويحضر للمهرجان.
0: الضيوف من 23 حتى ال 29
1: حتى ال 29 اوت ان شاء الله. وباش يكون معناها الناس اللي تجي هذه هي راهي في الاخر بكل هي سفراء لتونس، سفراء للسينما، سفراء للمهرجان والعمل اللي تقوم فيه الجامعه التونسيه للسينمائيين الهوات على امتداد طول السنه. راهو المهرجان هو نجم نقولوا لا كونسيكراسيون، معناها الحاجه الاخرانيه بالكل اللي يظهر فيها العمل نتاع الجامعه والنوادي والكيف كيف المشاركين في المهرجان مختلف مسابقاته.
0: اكيد مختلف مسابقاته. العالم تطور، التقنيات تطور، وباقي يقول الناس ممكن يتسائل يقول لك كيفاش مازلتم حاضرين على مهرجان للهويت في عالم الصورة المتطورة اللي توا بأي آلة ولا بتليفون نجم تتصور.
1: هو هذا الخلط ساعات اللي يصير ما بين هوات ومحترفين. هوات معناها يهوى الحاجة، هو حبه للسينما، ماهيش المهنة متاعه، ماهيش هذا ما يمنعش اللي هو يكون يتعامل مع الفيلم والخدمة متاعه باحترافية. معناها المعدات موجودة، التقنيات موجودة، التكوين كالكسوا معناها في نوادي الجامعة وإلا طلبة المدارس وإلا حتى تو تكوين ذاتي، معناها نجمه موجودة،
0: نجمه يتعاملوا على الواحد،
1: نجمه موجودة الطرق. لكن يقعد هو اللي أنت قاعد تعمل في حاجة هذه هواية بغرام. دونك ما عندكش الضغوطات نتاع الاحتراف اللي هو وراك برودكسيون وراك توزيع وراك أهداف أخرى. دونك تقعد ديما كالحرية. فما برشا مخرجين توا كبار يقول لك أنا ماذا بيا نرجع نعمل فيلم في الافتساع.
0: صحيح. الجامعة التونسية للسينما الهولي.
1: إيه ماذا بيا نرجع نعمل فيلم ما عندوش هكا الضغوطات متاع الإنتاج، ما عندوش ضغوطات مادية، يعمل فيلم بالموارد اللي عنده
0: الموجودة.
1: بالموجودة. الفكرة هي أهم حاجة.
0: شفنا برشا فيلم في على تاريخ المهرجان اللي يمكن زيد الحاجة اللي جانب الحرية الموجود فيه، جانب الحرية الفكرية، النقاش، الاختلاف، لكن رغم هذيك ديما الاختلاف لا يفسد للعمل السينمائي ولا لا يفسد للقضية. تقعد أسرة واحدة.
1: هو ديما شو نقوله، احنا نقوله اللي الفيلم هو عمل فني. وأي عمل فني قبل القراءة كل واحد باش يغزرها من الخلفية متاعه، من قراءته هو، من تاريخه، من دراسته، من تكوينه، من أي حاجة. لكن يقعد ديما مستوى النقاش ومستوى معناها حتى في الاختلاف وإلا في التعبير على الاختلاف.
0: نعم.
1: هذا هو اللي يخلي فما نوع من الرقي في تبادل الأفكار في معناها قراءة الفيلم وإلا تحليل الفيلم متاعه. وحاجة أخرى ممكن برشا من المخرجين كلك سوا معناها الشباب وإلا اللي أكبر شوية اللي فما قابلية، فما صدر رحب القبول النقد حتى لو كان يبدأ ساعات ساعات حتى يبدأ كاسح شوية معناها يبدأ النقد.
0: إذا أول مرة علاقتي ديما بالفيفاك وبالجامعة التونسية للسينما الهوليين الهويت أنه أول مرة حضرت كان فيها عركة على الأرضية، نتذكر وكانوا قدامي وكبارات هكا والأرضية يعني عركة، لكن من بعد نشوفها أسرة واحدة في الأخير. أنت خذيت الجامعة والمكتب الجديد يعني مش برشا يعني توصل في فترة هذه نتحضروا مهرجان كما قلت لك، فما الناس توقعت أنه ما فيش يصير الدورة هذه يعني بتفاصيله تنحكيوا عليها، لكن فما حاجة مهمة جدا غابت لسنوات وهي التكوين. هل من يعني الحاجات اللي باش تعتمدوها تيلت في السنة القادمة اللي هي تكوين نوادي، التكوين في النوادي، نوادي الجامعة؟
1: هو توا معناها ملي تولى مهام المكتب الجديد معناها من شهر جانفي كانت المهمة الأساسية متاعنا هو إعادة النسيج والعلاقات والحاجة ما بين النوادي. دونك أول حاجة كانت إعادة هيكلة النوادي بالجلسات العامة متاحة، بالهيئات متاحة، باش تبدأ فما معناها هيكلة واضحة في التسيير في صلب النوادي. النقطة الثانية هي صار حركة كبير من جانفي حتى الماي، معناها نجم نقول لك النوادي الكلهم قامت بتظاهرات طيلة المدة هذه، من عروض، من ورشات تكوينية، من لقاءات، من نقاشات، معناها من منزل بورقيبة، زغوان، نادي طاهر حداد، نادي حملنف، سوسة، مستير، تطاوين، قفصة، الكلهم
0: يعني
1: قاموا الكلها قامت بنشاطات. قليبيا وحمام الغزاز ما نساهمش زادة. دونك كيف دونك حلت زادة كيف معناها أفلام الجامعة اللي هي ساعات نقولوا ما تتشاف كان في قليبيا، لكن هذه فرصة باش معناها النوادي ما عداوش كان الأفلام نتاعهم، راه عداو مختلف أفلام من
0: إنتاج
1: الجامعة باش الجمهور معناها العام قعدش كان مربوط بأولاد النوادي يكتشفوا زادة العمل متاع الجامعة. هذا بخلاف الورشات اللي قاموا بها النوادي اللي خلات السنة فما انتاج متاع تقريب 15 فيلم من
0: جانفي التوى،
1: اي من جانفي التوى اللي تقدموا للمسابقة
0: المسابقة الوطنية والمسابقة الدولية.
1: بتبيع احنا لجنة انتقاء الافلام هو يتقدموا لها الافلام، نحكيوا على الافلام التونسية. وهي لجنة انتقال الأفلام من الأفلام هذوكم اللي ترى فيهم الأفلام اللي ترتقي للمسابقة الدولية يوليوا يتعداوا للمسابقة الدولية ويقعدوا يشاركوا في المسابقة الوطنية
0: ويشارك الاثنين يعني في الدولية وفي في الوطنية بي 15 من إنتاج الجامعة التونسية للسينما الدولي غير ال 15 هذوما اللي هما من الجامعة بقية قد يجيكم من أفلام يعني في المسابقة الدولية
1: في المسابقة الدولية
0: المسابقة الوطنية عندكم مدارس زاد
1: أي في المسابقة الدولية وصلونا أكثر من 380 فيلم معناها لجنة انتقال الأفلام خدمت على روحها
0: بالسخانة هذه
1: دونك بالنسبة للمسابقة الوطنية وصلوا في الحدود 180 فيلم
0: يعني بين مستقل ومدارس
1: ما بين مستقل ومدارس جمعيات أخرى الحقيقة اللي لاحظناه وحتى مع اللجنة كي حكينا معهم معناها اللي فما هكا المستوى طلع شوية خاصة في المستقلين معناها الأفلام اللي ماهيش مخدومة بتأطير أكاديمي كالكسوا في الجامعة وإلا في المدارس لكن شباب مغرومين عندهم معداتهم وعندهم آلياتهم دونك خدموا أفلام والأفلام هذه ولات تنجم تنجم تنافس في المسابقة دونك من الأفلام هذوما تم اختيار تقريبا 30 فيلم باش يشاركوا في المسابقة الوطنية وفي المسابقة الدولية فما 26 فيلم منهم 5 أفلام توانسة باش يشاركوا في المسابقة الدولية
0: 5
1: أفلام من تونس
0: يعني مستوى دولي
1: أي مستوى دولي
0: البلدان تقريبا من
1: البلدان فما برشا بلدان فما فرنسا إيران الصين كازاخستان روسيا شكون آخر اندونيسيا
0: من العالم يعني
1: أي من العالم الكل ورؤى مختلفة مواضيع مختلفة أنماط مختلفة من الوثائقي للتجريبي للروائي معناها نلقاو
0: التحريكي
1: الكل جميع الأنماط موجودة
0: يعني. نعم هذه بالنسبة للأفلام لكل يوم في الليل يكون موجود لعروض الأفلام في مسرح الهواء الطلق في قليبيا دار ثقافة في قليبيا المسابقات لكن فما سهرات كوت كور ما فما سهرات فلسطين هكا ولا مش تكون موجودة
1: هذيك معناها فما علاقة كبيرة على الأخر ما بين الجامعة والمهرجان خاصة والقضية الفلسطينية معناها ديما عنا فقرة قارة اللي هي سهرة خاصة فلسطين دونك بالسينما الفلسطينية دونك سنة باش تكون مجموعة متاع أشرطة قصيرة باش تتعدى خاصة في السهرة خاصة في سهرة خاصة بفلسطين
0: تكون فما تكريمات
1: فما تكريمات الحقيقة هو ماهيش حاجة معناها تعبتنا شوية سنة فما برشا أصدقاء و

0: زوز افلام قصيره فلسطينيه اللي هي كيف كيف معناها في نفس اللحظه اللي هو فيهم محمد بكري
1: الله يرحمه محمد بكري
0: تكريم اللي
1: هو كان في قليبيا جاء برشا مرات
0: وعنده علاقه خاصه بقليبيا معناها هو من العباد اللي يبدا يسال يقول وقتاش المهرجان يجي ويجي زاد على نفقته الخاصه راهو يجي وحده يقص طيارته ويجي دونك حبيناها تكون تكريم دونك هذا زاد من الحاجات اللي خلت ممكن الجامعة تعيش للوقت هذا اللي هو بمختلف الأجيال اللي تعداوا عليها ديما قاعدتك العلاقة والتواصل ما بيناتهم حتى لو كان فما اختلاف ديما يقعد العائلة كما في
1: تقعد
0: العائلة
1: الأرضية
0: ديما تقعد الأرضية هي اللي تجمعنا بتبيع.
1: نعم صحيح طبعا فما الأفلام السهرات كذا مش يحافظوا طبعا على النقاش
0: بالطبيعة
1: موجود في بالطبيعة مدرسة السيد البحري
0: دونك في لا من غدوة في العشية
1: نقاش الأفلام
0: وهي ديما المخرجين سيرتو اللي الفيلم متاعهم الأولاني يتعدى بزوز مراحل نجم نقولوا فيهم شوية رهبة اللي هو باش يطلع يقدم الفيلم نتاعه قدام 1000 متفرج في المسرح في الليله هذيك
1: راه ماهوش مبالغه كي يقولوا 1000 متفرج بالحق اللي يحب يعرف يجي يشوف في قليبيا السينما الهويت هويت السينما وهويت المهرجان كيفاش تتعبوا عائلات زاد ما كان معناها شباب وحدهم كل شيء الناس الكل جي يبدا المسرح بالفعل كل ليله معبي
0: وهي هذه راهي هي النقطه الثانيه اللي تزيد الرهبة اللي على خاطر كي تمشي في حاجة نجم نقوله بتتر خاصة وإلا في قاعة سينما معناها ناس باش تلقى مغلب العباد ما معناها مباشرين للعمل السينمائي ولا العمل الثقافي لكن في المسرح باش تلقى كما قلت عائلات باش تلقى ناس الجمهور
1: المواطن اللي مش يستقبل اللي انت تعمل
0: وهذا هو زاد من اهداف المهرجان اهداف الجامعة اللي هو باش نعطيه فرصة للجمهور باش يشوف افلام مغايرة باش يشوف رؤى مغايرة باش يشوف افلام ما عندوش فرصة باش يلقاها فيلم هو من موزمبيق ولا من اندونيسيا ولا من روسيا ما عندوش كيفاه باش يشوفه رغم انفتاح معناها الوسائل التواصل الاجتماعي وكل شيء لكن هذوما الاعمال الفنيه المهمه ما يخلطوش
1: ما يلقاهمش على
0: دونك المخرج باش يقدم الفيلم نتاعو قدام جمهور خاصه ماهوش جاي وبالذمه اللي هو هو جاي باش يتفرج في افلام دونك انت جاي باش تقدم الفيلم نتاعك لازمك تقنع ومن غدوه باش تلقى روحك قدام مجموعه اخرى نتاع اشخاص شافوا الفيلم نتاعك
1: بين صحفيين
0: بين وبين نقاد وبين مخرجين اخرين وبين ناس
1: وبين القدماء وجدد زيدا فهمت
0: فوالا دونك هذا الكل باش يناقشوك في الفيلم نتاعك وباش يناقشوك في الافكار وفي الرؤى ساعات باش يشكروك لكن ساعات زادا باش يقولوا لك والحاجة الباهية ولا اللحظة معناها ديما عندنا رتور نتاع اللي الناس كلها استفادت من التجربة هذه معناها فما برشا مخرجين اللي الفيلم نتاعو الاولاني كي تعدى في قليبيا وتناقش ولاقى استحسان الجمهور كانت خليته هو يمشي في المسيرة نتاعو مثلا نجم نقول لسعد الوسلاتي لسعد الوسلاتي المخرج الكبير دونك اول فيلم نتاعو تعدى في قليبيا زبير الجلاسي كيف كيف معناها اللي عمل الانيماسيون اول فيلم نتاعو تعدى في اليونيكا عام 2009
1: 2009
0: تعدى توا هكا دونك توا هنا نشوفوه في المسيره نتاعو دونك فما هكا حاجات دي ديكليك يصيروا يخلي واحد يفهم روحه باش يكمل في الثنيه هذيك ولا لا
1: قسان قدام الجمهور وكالفرحه اللي تشوفها انه يطلع يقدم العمل نتاعو يبدا يحضروا في رواحهم ويتناقشوا شباب يعني حاجه مهمه جدا
0: باللي خلي ما نخطوش اذا كان ربح عاد في الاخر في
1: هذيك
0: تولى حكايه اخرى
1: الجوائز كيفاش؟ ذكروا
0: الجوائز دونك عندنا في المسابقة الوطنية دونك عندنا الجائزة الكبرى عندنا جائزة لجنة التحكيم ومن بعد عندنا جائزة أحسن فيلم مدارس جائزة أحسن فيلم هوات ومستقلين مع التنويهات الخاصة للجنة التحكيم. كيف كيف بالنسبة للمسابقة الدولية دونك اللي هي الصقر الذهبي الجائزة الكبرى، جائزة لجنة التحكيم، أحسن فيلم تحريكي، أحسن فيلم روائي، وأحسن فيلم وثائقي.

0: الحقيقي.
1: شكون فما جوائز موازية؟
0: فما عنا سنة جوائز موازية، دونك عنا جائزة قدماء الجامعة التونسية لسينما الهوات، جائزة منظمة العفو الدولية فرع تونس، عنا سنة شراكة جديدة مع جمعية كلام، دونك كيف كيف باش تكون عندهم جائزة باسم صديقنا زاد صديق الجامعة ياسر جرادي
1: الله يرحمه.
0: كيف كيف عنا جائزة بلدية قليبيا. دونك احنا الحقيقة معناها هذوما شراكات قديمة وموجودة، وديما نحبوا كل فما في لجان التحكيم رؤى مختلفة، توجهات مختلفة، معناها مثلا جائزة منظمة العفو الدولية باش تكون تهتم بالجانب الحقوقي، جائزة بلدية قليبيا تهتم ممكن تغزر بنظرة
1: بيئي مثلا،
0: ما تنجم تكون هكاكا. دونك كل لجنة تحكيم ولا كل جائزة باش يكون ممكن عندها توجه وفرصة أكثر لعباد باش تنجم تفوز وتلاقي
1: أكيد، وخاصة أنه فما جوائز مالية يعني
0: بالطبيعة،
1: كل جوائز مالية،
0: جوائز مالية بالطبيعة.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك هشام تومي رئيس الجامعة التونسية للسينما الهويت ومدير الدورة 39 لمهرجان الدولي لفيلم الهويت بقليبيا في فاك 2026. الناس الكل ان شاء الله مش يكونوا غادي،
0: ان شاء الله مرحبا بكم في مسرح الهواء الطلق زين الصافي في قليبيا.
1: زين الصافي الله يرحمه، زين الصافي زاد هو يعني عرسة من عرس قليبيا
0: بالطبيعة
1: هكا ولا لا، ومهرجان والمهرجان كذلك. هاد نسمعوا زين الصافي، يعطيك الصحة بالتوفيق ليك ولكل الفريق.
0: عشك شكرا.

0: اسمع وخليك على الموجة.
1: ديما معكم على الموجة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. كنا نحكيه على مهرجان من أقدم المهرجانات، هو أقدم مهرجان السينمائي تونسي عربي إفريقي، الفيفاك، مهرجان الدولي للفيلم الهواة، الدورة السنة الدورة 39، دورة بمعنى المقاومة. وطبعا كانت المعلقة ماشية في هذا الإطار من إمضاء الفنان خليل جوبجي بالتوفيق من 23 حتى 29 من هذا الشهر في قليبيا. مازلنا مواصلين معكم على الموجة، موجة الإذاعة الوطنية التونسية.

بدنا نوصل نهاية لقانا اليوم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. كنا معكم مع الموجة، تحياتنا ليكم مين ما كنتم، تبقوا ديما أحلى أصدقاء وأحلى أحبة. تحياتي رفاق دربي رافقوني اليوم، أيمن تنفوري، سيف الترابلسي، عبدي فلوس، ليتي كانت معكم، أماني بولاريس. إلى اللقاء.

حبيبي

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: إذاعة الطرب الأصيل.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية. منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص، وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها، ليكون جاهزا فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة vscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا المعدل الإخباري. رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كراء السيارات الحبيب معاوية يكشف عن إطلاق منصة رقمية خاصة بكراء السيارات بطرق القانونية قريبا، مرتبطة بقاعدة بيانات وزارة الداخلية والنقل والمالية، ويحذر من التحيل الذي يتم عبر صفحة وهمية.
7: المنصة بالفعل هي مشكون ثورة رقمية في عالم كراء السيارات. المشروع اللي يتعلق بكيفية متابعة وكيفية إرساء الشفافية والمعاملة النزيهة بين الحرفاء وبين شركات كراء السيارات من ناحية، وبين كل المدخلين في قطاع كراء السيارات، وزارة الداخلية، وزارة النقل، وزارة المالية، وزارة التجهيز كذلك، موضوع المخالفات وموضوع الرادار الآلي. سيدنا أرس القائمة متاع النشاط متاع الغرفة تحدلنا من هذه المخالفات في طريقة خلاصها. تبليغ العاملين الكراء مش يكون عن طريق منصة رقمية فيها حماية للشركة، فيها حماية للحريف، وفيها حماية كذلك للجهة الأمنية. اليوم انك بتتعامل مع شركة تقول له كلمة رشمانة تعطيني المتر فيسكال، ندخل للسيت على رنو الشركة هذيك، التاريخ متاعها، كل المعطيات متوفرة عليه، تطلب الهوية البنكية، جيك باسم ترزون مورال. دونك العملية سهلة وبسيطة، ما تطلبش مجهود كبير. أنا على الواتساب تنجم تجيك كل المعطيات، تشوفه متثبت وتتعامل معها بكل شفافية وبكل وضوح.
6: اليوم وغدا ينعقد المؤتمر العربي التاسع لمديري إدارة الجنسية والأحوال المدنية لمجلس وزراء الداخلية العرب. المؤتمر يناقش عدة مواضيع، من أبرزها وضع تصور نموذجي استرشادي لحماية البيانات الشخصية ومن المعلومات في سجلات الجنسية والأحوال المدنية. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلم أنه قد يتم اللجوء إلى قطع دوري للتيار الكهربائي بعدد من المناطق بمختلف جهات البلاد اليوم، وعمليات القطع ستتم على فترات متقطعة إلى حدود الخامسة بعد زوال، على أن تتجاوز مدة كل فترة ساعتين، وذلك وفقا لما تقتضيه وضعية الشبكة. ختاما، وفي العالم، مصادر إيرانية مطلعة تكشف عن أن إيران تدرس إمكانية استهداف مواقع عسكرية أمريكية جنوب شرق أوروبا وكابلات الألياف البحرية بمضيق هرمز. مستوطنون متطرفون يواصلون بحماية قوات الاحتلال اليوم 11 على التوالي حصار 3 منازل فلسطينية في بلدة قصرة شمالية الضفة المحتلة، والتي تم إعلان أجزاء منها منطقة عسكرية مغلقة. ختام هذا المعدل الإخباري، للقاء.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
8: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنا من نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات.
9: المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raide-store.tn.
10: من 38 بدينا ولليوم واحنا معاكم
11: عشرة دائمة،
12: والعشرة بالمواقف تتقاس.
10: عندك مشكل، تساؤل ولا رأي مع أهل الاختصاص، تسمع الخبر والمشكلتك نلقاه الحل.
13: قانون شكوك الحلذية الفصل 242
14: خاصة الطبقة العادية والنية بالعمومية
15: والمدخل نسعى اشتريته.
16: القضية من 2015
17: الحقق تلتجأ للمحكمة.
18: هذا عنده وضعية قانونية.
19: استشارات قانونية.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس ومجاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: استشارات قانونية.
1: متابعي أوفياء أولى الإذاعات أولى البدايات، إذاعتكم جميعا الإذاعة الوطنية التونسية، عسلامتكم ومرحبا بكم في هذا اللقاء الإذاعي المباشر ضمن شبكة صيف 2026. جبت الخريف وجيت، إن شاء الله في قادم الأيام نلتقي أستاذ المستمعين في شبكة متجددة في شبكة خريف وشتاء 2026-2027. إن شاء الله لقاء يتواصل بإذن الله إلى حدود الخامسة، وعلى ذمتكم في أي مادة قانونية مدنية احنا هوني باش نجاوبوكم، باش نفسروا لكم، نوعيوكم وننوروا ثنيتكم على 71-844-404 وإلا عن طريق صفحة الإذاعة راديو ناسيونال تونيزي. برنامج يختص في طرح القضايا القانونية إما العقارية أو المدنية أسبوع بأسبوع في هذه الشبكة الصيفية بأسلوب مبسط بعيد ديما على التعقيد. التوينسا يحبوا كل شيء مبسط بإذن الله. فقرة الاستشارة على الهواء وتكون معنا الأستاذة أمل همامي، إن شاء الله تفهموا الموضوع لأنه نحبوا نقربوا المصطلحات القانونية لسادة المستمعين والمستمعات مع المحامين ومع المختصين في القانون. اليوم مش نحكيه على التونسي اللي هو المستهلك اللي يشري دبوسة الماء، اللي قالوا اليوم الماء مقطوع وتزيد في السوق، الحم، الكراس المدعم، الخضرة، الماء التونسي ديما يشري ديما يستهلك، لكن فما مستهلك واعي ومستهلك ما هوش واعي. نتحدث عن المستهلك الواعي، نحبه التونسي وقت ما يشري يكون واعي شنو اللي عليه وشنو اللي مش عليه. المستهلك هو ركيزة السوق القوي والمستدام وحمايته واجب دستوري وقانوني في تونس. فماذا يقول القانون التونسي عن حماية المستهلك وكيفاش يتعامل المجتمع مع الأمر؟ يهدف قانون حماية المستهلك إلى إيجاد توازن عادل بين المستهلكين والمزودين زادة اللي زودوه في الخضرة، في الحم، في الدجاج، في الماء، في الكراس، وخاصة احنا مقبلين زادة على سنة دراسية إن شاء الله سنة دراسية موفقة لتلامذتنا والأوليائنا والمربينا، باش نضمنوا سلامة المنتجات والخدمات ومنع التلاعب بالأسعار وخطر تداول السلع خاصة المغشوشة والا الفاسدة، مع توفير آليات واضحة للحصول على المعلومات الصحيحة والتعويض زادة عن الضرر. مش نشريو الثلاجة وبالضمان متاع عام وثلاثة سنين وبعد نلقاوها ما تخدمش. حقوق المستهلك الأساسية منها حق السلامة، حق الأمان، التأكد من خلو المنتجات والخدمات من أي أضرار صحية وزادة مادية، جيبنا نخافوا عليه وبدنا نخافوا عليه. أذاك علاش اليوم تكون حاضرة معنا أستاذتنا أمل همامي باش توريكم كيفاش تكون الشفافية واضحة مع المزود، كيفاش تكون المعلومة دقيقة وقت ما نشريو حاجة، نعرفوا المواصفات والأسعار، شروط البيع والمخاطر المحتملة، حق الضمان، حق الاختيار والحق في جبر الضرر. أستاذتنا مساء الخير ومنورة ستوديو خامسة، ستوديو الراحلين نبيل بن زكري ووليد أتليلي ربي يرحمهم. مرحبا.
2: مرحبا بك مدام بسمة وبجميع المستمعين. مواصلة لكلامك مدام بسمة، باش نحكي اليوم على موضوع يهم شأن التوينسة الكل واللي هو المستهلك. المستهلك يعني لازم يعرف الحقوق متاعه شنية هي باش يكون واعي وقت اللي يقوم باقتناء المشتريات متاعه.
1: كل يوم نشري واحد،
2: هذا هو
1: كل يوم نشري.
2: باش نبدأ بتفسير مصطلحات القانونية. عنا المزود والمستهلك. شكون المزود؟ المزود هو صانع المنتوج وإلا اللي يورد ولا اللي يصدر وكل متدخل في سلسلة الانتاج والتوزيع. المستهلك هو كل شخص يعني ياخذ منتوج لغرض الاستهلاك. المستهلك القانون اللي يحميه هو القانون عدد 117 لسنة 1992 المتعلق بحماية المستهلك. كما قلنا أنه المستهلك عنده برشة حقوق لازم يعرفها. عاو باش نبدأ نقولوا لك
1: هل ترى التونسي يعرفوا هذا القانون؟
2: مش
1: القانون 92 وقاعدين يطبقوا فيه على أرض الواقع وإلا لا؟
2: لا، مش ديما، ما نقولوش ما ننفيوش بصفه قطعيه، ولكن مش ديما. حقوقك كمستهلك شنو هي؟ اولا حقك في السلامه، اي سلامه المنتوج، هوني نحكي لازم يكون المنتوج لا يلحق ضرر مادي او صحي بالطبيعه. اثنين حقك في الضمان، كما كنت تحكي مدام بسمه، المزود يجب ان يعرف انه عنده الحق ياخذ مقتنيات مشتريات، وانه عنده الحق في الضمان. هوني الضمان يشمل حاجتين، ضمان قانوني مستمد من القانون، وضمان تعاقدي
1: اللي هو الجارانتي.
2: الضمان التعاقدي هو الجارانتي. الضمان القانوني هو شنو؟ الضمان القانوني منظم بوسيلة مجال الائتمانات والعقود. هوني نحكيه على العيوب الخفية للمبيع. ساعات واحد ياخذ حاجه الكترونيه ويروح لبس عليها هي، يروح بها بعد
1: ياخذ فور، ياخذ
2: بعد يطلع فيها عيب خفي. عيب انا من الاول كي شريتها ما كانش ظاهر.
1: ساعات تمشي المغازه يجربها لك على عين المكان، ترجع تحط تمشي للدار، المسافه الفاصله بين المغازه والدار ما تمشي لكش. سبحان الله.
2: هوني نحكيو على العيوب الخفيه. حتى كان انت ما عندكش جارانتي في بعض المنتوجات، راهو عندك الحق باش تلتجئ للقضاء ويتم جبر الضرر على هذه العيوب الخفيه. باش نجيو تويكا للضمان التعاقدي اللي هو الجارانتي المعروف بالجارانتي. الجارانتي في بعض المنتوجات كما المنتوجات الكترومنزلية واجب. راه كي تشري اي حاجة، اي منتوج، اي آلة الكترومنزلية، راه لازم تاخذ معها جارانتي، راه بالقانون معناها واجب. مش معناها مزيه باش يجيك البائع يقول لك هيا شد انصحو جارانتي، لا راه واجب بالقانون. هوني نحكيو على يعني كي تاخذ انت الجارانتي بتاعك، حتى عيب غير خفي راه يتم جبر الضرر نتاعك. حاجه اخرى، راه انت شريت مثلا ما عرفتش انا اي منتوج الكترومنزلي وروحت به للدار وبعته بعد وهو لابس عليه، بعد هو مازال في فتره الضمان، بعد ما بعته البائع الثاني صار له خلل، راه ذاك ينتفع بالضمان
1: الشري الثاني.
2: الشري الثاني ينتفع هذا حسب الفصل 17 من القانون عدد 117 سنه 92. نجيو للحق الثالث اللي هو الحق في الإعلام. حق في الإعلام إما يعني بطريقة استعمال المنتوج، وإلا المخاطر متاعه، وإلا مدة الصلاحية. هذوما حاجات لازمهم يكونوا متوفرين في المنتوج اللي أنا باش نشري. حق الإعلام زادة يندرج فيه الحق الإعلام، حاجة مهمة برشا، بالأسعار وشروط البيع. يعني أنا كي ندخل لأي مكان يبيع منتوجات لازمني نلقى لافتات مكتوب فيهم الأسعار بوضوح. ساعات ندخلوا
1: ساعات تلقى سوم هو بمئة آلاف تلقاه بالمليمات.
2: صحيح، تلقى سوم يغلطوك يحطوا لك تيكي على معناها على منتوج مش هذاك مش تابعه. دونك هون باش يصير غلط ولخطة في ذهن المشتري. دونك راهو القانون أوجب عليه كمزود باش تحط الأسعار بدقة ووضوح على المنتوج نفسه، وإلا أفيشي في تيكي فوق المنتوج هو بيدو. وهني نحكي وراهو ذي الأمر هذا يضمن مقاومة الاحتكار والمضاربة اللي نظمهم المضاربة غير المشروعة اللي نظمها المرسوم عدد 16 سنة 22 مؤرخ في 20 مارس 22. هوني خاصة كما أنت كنت حكيت من الأول، نحكي خاصة على المنتوجات اللي ساعات في فترات معينة تتفقد كما الماء تويكا. الماء تفقد، حتى كان ما تفقدش تمشي تشريه بالسعر متاعه الدوبل. ألوخ أنا تويكا معناها بالصدفة معناها بعد ما حضرنا الموضوع متاعنا شفنا وأنه وزارة التجارة هبطت يعني ليستا فيها الأسعار القصوى المسموحة لبيع قرارات المياه المعدنية.
1: تو أستاذة ساعات تمشي باش تشري دبو زمان من أي مكان، هي تبدأ بدينار ويبيعها لك بلفي،
2: تلقاها بلفي. صحيح صحيح.
1: أنا نجم نتوجه لشكون في الحالة هذه؟
2: هوني في الحالة هذه
1: هي في القانون تتباع بدينار ونشريها أنا كمواطن عليها بالفي.
2: صحيت، احنا تويك نحب نوعي والمواطن، ما تسمحش لروحك باش أنه شخص آخر يستغلك وتشري منتوج مسعر بأسعار غير معقولة، حتى بالنسبة طويكة بمناسبة العودة المدرسية، حتى بالنسبة
1: للكراسي المداهم،
2: ترى مش كل مكتبات وإنه تبيع فيها تشريها بالسوم المداهم وتبيعها غير مداهم. دونك أنت ما ترضاش روحك وإنه يتم استغلالك بالطريقة هذه. فما أرقام، رقم أخضر تدخل حتى على الإنترنت، معناه تو يطلع لك
1: بتاع
2: وزارة التجارة ومتاع عوين المراقبة الاقتصادية، وتبلغ على الشخص اللي يبيع بهذه الطريقة.
1: أنت عندك الحرية الكاملة منين تشري وبالصوم المعقول، مش لازم
2: هذا هو. فما شكون اللي يرضى وفما شكون يقول لك يدخل ما عرفش على دينار على يستاهل كل، اما راهو دينار مع
1: اذا استغل هذا وهذا باش يولي يستغل الناس الكل. انت قادر تدفع للفين غيرك ما ينجمش يظهر.
2: وهذا الامر يعني موجب لعقوبات راهو سجنيه وماليه كبيره بموجب المرسوم عدد 16 اللي كنا نحكيوا عليه. نجيو للحق الرابع اللي هو الحق في الاختيار. المستهلك، انت كمستهلك باش تدخل تشري منتوج راهو عندك مطلق الحريه،
1: ما يضغط عليك حد،
2: ما يضغط عليك ما يضل حد. ساعات مدام بسمة يدخل شخص من عرشنا لأي مكان باش ياخذ منتوج واحد، يقول له البائع المزود يقول له اسمع ما تنجم نعطيك المنتوج هذا الا ما تاخذ معاه واحد حاجة اخر أخرى.
1: مثلا تمشي تشرح لي بيقول لك خذ معايا يغورت،
2: صحيح. جيت فتره باش تاخذ الزيت يقول لك لا تاخذ معاه ما نعرفش انا حاجه
1: بطاطا
2: اخرى،
1: وقت تغليت وفتفقدت خذ الطماطم والفلفل معاها.
2: صحيح
1: عليه.
2: هذايا يتسمى بيع مشروط. البيع المشروط راهو نص عليه الفصل 24 من القانون عدد 36 سنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015، والذي حجر إجبار المستهلك على ربط بيع منتج بشراء منتج آخر أو خدمة أخرى، حتى على لي سيرفيس نحكي
1: مش كان على حاجات خدماتية البيع.
2: هوني راهو بموجب القانون اللي كنا نحكيه عليه، هذا البيع المشروط يعاقب عليه بخطية مالية توصل 50,000 دينار مع إمكانية إيقاف النشاط وحجز المنتوجات هذيك اللي تم يعني معاينة مخالفة فيها.
1: هو
2: القانون راهو حامي كمستهلك، كما أنت
1: ما تساهمش معه.
2: صحيح، أنت لازمك تساهم في تطبيق
1: في الجانب الإيجابي أكثر منه سلبي للصالح.
2: هذا هو هذا هو. خمسة، الحق العدول في إطار، نحكي هوني في إطار البيعات اللي بالتقسيط وإلا البيوعات عن بعد. المستهلك رو أنت ما المشرع يعني خول لك وإنك ترجع في الشراء متاعك، معناه عادي تبدل رأيك، لكن في مدة محددة ما تجوزش 10 أيام من تاريخ إمضاء العقد. نجم ترجع في الشراء متاعك. ستة، الحق في جبر الضرر. المستهلك يعني عنده الحق كما قلنا يعني بموجب إما بموجب الضمان التعاقدي الجارانتي باش يرجع للمزود،
1: إذا كان معيب أظن
2: في المعيب أو غير المعيب،
1: أو كيف غير المعيب زادة
2: يعني المنتوج متاعك يبدأ فيه خلل الكل، ترجع للمزود باش يصلحوا لك على الكاهلو يعني بالفلوس متاعه، أنت ما عندك حتى دخل، يرجع لك المنتوج متاعك لابس عليه. وكيف كيف راهو هذا ما معناها ما يمنعكش من انك تزيد تقوم بطلب جبر الضرر.
1: ساعات يتبطئوا عليك، فما اسماء تاع مغازات كبيره صحيح. تشري حاجه على البلاصه تخدم تروح بها للدار ماهيش صالحه للاستعمال، ترجعها لهم يتبطئوا بالشهر.
2: هوني يعني تنجم تلتجأ للقضاء، معنيش يعني المزود ما قامش بالواجبات المحمول عليه، نجم راهو تلتجأ للقضاء. هذا هو اللي كنا نحكيو عليه باش طلب بجبر الضرر، خاطر انت شريت حاجه ما استعملتهاش ما انتفعتش بها يعني بطيله الوقت هذيك، راهو باش تطلب بجبر الضرر نتاعك. نجيو للحق الاخير اللي هو الحق في الحصول على الفاتوره. انت كمستهلك راكي باش تمشي تشري حاجه منتوج ما نعرفش انا بالاثاث منتوجات الكترونيه، يعني وقتها لازمك الطالب المزود تقول له تعطيني الفاتوره نتاعي، هذا من حقك راهو. يقول لك ليه راهو القانون يخول لك وانك يعني تاخذ الفاتوره نتاعك. وهون يعني نجي
1: تكون فاتورة واضحة ودقيقة،
2: فاتورة زيدة. واضحة ودقيقة وفيها الأسعار
1: الثمن وتفاصيل المعاملة زيادة.
2: صحيح صحيح. لازم تكون الفاتورة يعني واضحة، مش معناها هكي
1: مش نضمن
2: فاتورة وكهو باش تضمن أنت حقك كمستهلك. نجيو للمعاينة هذه المخالفات، تم معاينتها بواسطة إما أعوان الضبط العدلية أو متفقدي المراقبة الاقتصادية ولا أعوان الترتيب البلدي. وكما قلنا احنا باش نسهلوا على المستهلكين، ثم رقم أخضر نجموا تجبدوه، راهو وقت اللي تعينوا اي مخالفه تتصلوا بالرقم هذاك، وراهي العقوبات حسب القانون عدد 117 سنه 1992 راهي فما عقوبات ماليه وسجنيه. وهوني احنا نشجعوا كمستهلك، وانك هيك عرفت الحقوق نتاعك ساهم تويك، ما تقعدش مساهمتك سلبيه بل خلي تكون مساهمتك ايجابيه باش نحدوا من هذه المظاهر السلبيه.
1: شكرا لك استاذه. وكي نقولوا مستهلك الموقع نتاعو في دولتنا ديما ضحيه، ذاك علاش المشرع خمم في حمايته تماشيا مع المنظومه العالميه بقانون لسنه 92 يتعلق بحمايته. حقوق المستهلك في القانون التونسي ضمنه له الدستور والقانون، حمايه توزيع العلاقه بين المواطن والسوق، ما يقتصرش على تنظيم الاقتصاد فحسب بل يضمن العديد من الاشياء تخلي المستهلك يتعامل بانصاف وامان مع المنتجات والخدمات، تخليه في مركز اهتمام بدلا من أن يكون طرف ضعيف أمام القوة السوقية للموردين. وهكا يشمل المستهلك ويضمن حقوقه، حق السلامة والأمان كما ذكرت الأستاذة، حق المعلومات الدقيقة، حق الاختيار، حق التعويض والحماية القانونية، حق تقديم الفواتير، وحق الإعلانات اللي قد تكون مضللة والوعود الكاذبة. وهكا يبقى المستهلك الواعي، ثم الواعي هو ركيزة السوق القوي والمستدام. هكا تضمن حقوقكم يا توانسة، وإن شاء الله ديما حد ما يعديها عليكم، لأنه الإذاعة الوطنية ديما تحاول تفسر لكم في النقاط هذية، وتكون معاكم في فقرة قانونك في دقيقة مع الأستاذة أمل همامي كيما كل أسبوع. موضوع شيق، موضوع هام، إن شاء الله لب والخ

0: استشارات قانونية.
1: كان هذا صوت فنانتنا التونسية رها لطيفة تارتار، لكن انتم ما ترتوش لأنكم على موجة الإذاعة الوطنية التونسية تكونوا معنا على 71 844 404 في باب تساؤلاتكم واستشاراتكم اللي توصلنا سواء عن طريق البريد أو الصفحة وإلا طبعا غيرها من وسائل التواصل الفاكس وإلا تليفون، يعني التفاصيل كلها متاع أسئلتكم الموجهة للأستاذة تكون حاضرة معنا عن طريق البريد الصفحة وإلى التليفونات. طبعا أستاذة فما سؤال موجه عن طريق صفحة الإذاعة راديو ناسيونال تونيزيان.
2: سي عبد العزيز يسأل فينا، قالنا هذا ينطبق على التجارة الإلكترونية ولا القانون هذا والحقوق هذه كل كيف كيف زادت تنطبق على

0: التجارة الإلكترونية أو التجارة عن بعد.
1: واضح. واللي حب يرجع للصفحة يلقى تسجيل الحصة كاملة، وهكا نضمن لكم حقوقكم سيد المستمعين في أنكم تزيدوا تتوعاوا أكثر عن طريق هذا البرنامج المتخصص في المضمون والجمهور المستهدف. جمعة بجمعة اليوم مدني، الجمعة الجاية مع سي جعفر الربعاوي طبعا في الجانب العقاري. نبدأ مع المدخل الأول. ألو ألو
2: ألو عسلامة.
1: عسلامة، مرحبا.
2: مرحبا مدام عسلامة،
1: أهلا وسهلا بيك. أنت خيرت أنك ما تقولش اسمك، مرحبا بيك. مستمع كريم لحصتنا ويحب يستفسر، والسؤال معك الأستاذة تسمعك وتعطيك إجابة، تفضل سيدي.
2: عسلامة يا أستاذة.
0: عسلامة، مرحبا.
2: مرحبا يا أستاذة. يا أستاذة أنا عندي قضية نفقة من سنة 2017.
0: أي
2: من 2017 طلقت المرأة، ما عطيتش حتى مبلغ.
0: أي
2: هي أثناء وقت اللي إحنا في ما هي بقاش معايا بريود طويلة، ثلاث شهرين ثلاثة. ما راعني أني هي معناتها قالوا لي راهي حبلة وولدت وحبلة وولدت وجابت بنية. به من 2017 ل 2022 ما عطيتش حتى فرنك، عديت مدة سجنية ثلاثة أشهر. به ومن 2022 حتى 2025 كنت نعطي كل مرة مبلغ.
0: هو الحكم النفقة قديش فيه المبلغ بالضبط؟
2: فيه بقوله معناتها مبدئيا وقت اللي طلقت فيها 80 جراية طلاق.
0: اي
2: وقت اللي زادت الطفلة زادوني 120 دينار.
0: دونك 200 دينار كل في الكل.
2: 200 دينار كل في الكل 200 دينار. ما حبيتنا باش نعطيك التفاصيل الكل باش تبدا ملمة بالوضعية.
0: اي
2: في 2025
0: دونك انت سامحني، من 2022 قاعد تدفع في مبلغ النفقة.
2: مبلغ ما هوش كدفع المستمر، فهمتني؟
0: بي
2: في 2025 هي كيفاش تعمل لي يا استاذه؟ مثلا انا في كل شهر تشكي 4-5 مرات، فهمتني؟ على ديما تشكي، فهمتني؟ وقت اللي مشيت للمحكمة نلقى أنه 4 قضايا ضمتهم لي محكمة الناحية في قضية واحدة.
0: شنو هو 4 قضايا؟ الكل متاع جريمة إهمال عيال؟
2: الكل ما عندي حد شيء أنا الحمد لله. ما
0: وإلا دفع ليه مش ما نعرف
1: القضايا
0: شنو يعني؟
1: أربعة قضايا في شهر
0: تبعين النفقة، ونتصور من حد سكن عدم دفع.
2: لا لا
0: من حد سكن.
2: لا لا لا ما فماش من حد سكن.
0: باهي دونك كلهم تابعين النفقة.
2: كلهم تابعين النفقة. شديت عليهم فترة سجنية 4 شهور.
0: اي
2: خرجني القاضي الصراحة الشرطي شهرين.
0: باهي
2: تبعني يا استاذة مليح. وقت اللي مشيت انا عندي شوي كف تفتيش في المحكمة ولدى المركز المعني بالامر. قالوا لي راهو استنى الساعة راهو عندك حكم بالنفاذ العاجل. يا ودي انا خرجت الجمعة اللي فاتت.
0: فما قضية أخرى بارامون كور خلطت عليك.
2: يعطيك الصحة. قابلت محكمة حاكمة الناحية خلتني في حال، عديت ليلتين وخرجت في حال صراحة. فهمتني؟ خلتني في حال صراحة، عملت كلفت محامي، المحامي ما عطانيش معناتها شنو السبب اللي قالوا لي جيب مضمون حكم جزائي. جبت لهم مضمون حكم جزائي في لي دو بيريود اللي شديت عليهم
1: في الفترتين.
0: شكون قال لك جيب لنا مضمون حكم جزائي؟
2: المحامي.
0: اي باش ياخذ لك كف تفتيش.
2: لا باش خاطر انا في الوقت اللي تشديت المره الثانيه قعدت ليلتين انا في السجن.
0: تعديت
2: على محكمه الناحيه وخرجتني.
0: باه
2: فهمتني؟ قالت لي جيب مثلا ما يفيد انك عديت الفتره السجنيه، مديت مضمون حكم جزائي. مضمون حكم جزائي قال لي المحامي لا راهي انا خاطر بحكم البعد برشا، هي انا في ولايه وهي في ولايه حوالي 300 كيلومتر فهمت
1: الحكايه. بعد برشا
2: ما عادش نجم نمشي ونجي. المحامي يقول لي راهي قالت لك جيب لي ايش نعمل لك التحيينات على لي بيريود معناتها
1: الفترات
2: المقدرات. انا شديت دي بيريود فهمتني؟ ما راعني اني انا وهي اثناء الجلسه اونكور تمشي تعمل قضيه اخرى. قالوا لي عندك 18 مليون وانا الفتره الثانيه وقت اللي شديت فيها 14 مليون وقت اللي راهي تحت بموجب العقاب البدني.
0: اي صحيح تولي المطالبه مدنيه كها وما عادش تلتجا للقانون.
2: المحامي قال لي في القضيه الخرارية قال لي راهي معناتها انت ما جبتش ما يفيد. انا قلت له راهو عندي مضمون حكم جزائي. جبت
0: شو مضمون الحكم الجزائي ما تبينش الفترات اللي انت قضيت عليهم الحكم بالضبط. هي ابارامو حاكم الناحية حاب يحرر عليك يعمل تحريرات باش يثبت انيهم الفترات اللي قضيت فيهم عقوبات سجنية. خاطر مضمون الحكم الجزائي ما في شيء ورقة بشي معناه يقول لك راو الفلين الفليني شد عقوبة سجنية قدروا درا 3 أشهر ولا 4 أشهر، ما فيهمش الفترات اللي انت قضيتهم في السجن.
2: لا يا دكتورة، لا يا أستاذة، سمحني عايشك
0: اسمح قل
2: إذا أقول لك مضمون حكم جزائي تحت إيدي تسمع فيه ولا لا؟ مضمون حكم جزائي ولا
0: بشي
2: الفترة الثانية قضت نهائيا كذا وكذا من الفترة الممتدة من 22 2022 إلى غاية 24 مارس 2022. البريود الثانية من 2026 من نوفمبر 2025 إلى غاية جانفي 26.
0: هذوما هما الفترات اللي دجا شيكي معاودة شيكي بيهم نفس الفترات وإلى لي
2: نفس الفترات ديما تكفي معناتها هي
0: على نفس الفترات على نفس الأشهر
2: البريود هي تعرف يا أستاذة وقت اللي تقلق تمشي تشكي.
0: اي هو المحامي نتاعك اش قال لك بالضبط؟ قال لك المضامين
2: قال لي انا راي المحكمه حطت في 3 شهور.
0: اي ليه اش قال لك بالضبط في خصوص مضامين الاحكام الجزائيه؟ قال لك هذا ما كل ما يكفي وشنو طالبين المحكمه؟
2: طالبه قالت لي جيب لي محضر بحث عدد كذا وكذا.
0: اوكي دونك باش تثبت هاني قلت لك راهو المضمون اسمعني مضمون حكم جزائي وحده
2: يعيشك 2 ثواني. محضر البحث عدد كذا وكذا المحرر في 20/6/2013
0: محضر البحث اللي معناها تحكمت فيهم هذيكم هما هي تحب تثبت من التفاصيل متاع الفترات خاطر مضمون حكم جزائي وحده ما يكفيش. محضر علاش هما طلبوا محضر البحث؟ محضر البحث فيه الفترات الكل
1: خاطر اكثر ايضاح
0: اكثر ايضاح خاطر هو كي باش تحكم نجم يكون فما شهر والا شهرين ما خارجين ماهمش مقضي عليهم العقاب فهمت دونك هي هو المحامي نجم يستخرج ما المحاضر البحث هذيكم ويضيفهم. شنو الاشكاليه؟
2: الاشكاليه قال لي انا ما نجمش نخرج لك محضر بحث بحكم اللي انا في ولايه ساحليه وهي في ولايه داخليه.
0: هذا ما هوش اشكال قانوني، هذا ما نعرفش
1: خدمته هو المحامي.
2: قال لي تجي انت تعمل معطلب للنيابه العموميه وهم يخرجوا لك المحضر فهمت شي
0: هوني ما شو انا ما نجمش نفيدك حتى خلني قلت لك هذا ماهوش اشكال قانوني وانه واحد
2: يا استاذه انا تو قاعده نصب لها بانتظام من عمليه ونتو قاعده نصب لها بانتظام لانه هي متبلوكيتني على التليفون وما لقيت كيفاش نبقى معناتها نقول لها راهي الماندا عدد كذا وكذا.
0: باهي انت صبيت لها برشا مانديت هكا ولا؟ اي
2: عندي الاخر
1: لي ريسو عندك بالطبيعه
0: لي ريسو كيما تجبدهمش هي في ظرف ما نعرفش قداش
1: يرجعوا لك
0: يرجعوا لك انتوك انت تويك شنو تعمل باش تضمن روحك وما تخليهش تعاود تشكي مره اخرى. تمشي للبوسطه المكتب البريد اللي بعثت لها واحد اللي بعثت اللي ماندا نتاعك تعاود تجبد الفلوس الكل نتاعك اجبدهم الكل وهزهم الى عدل التنفيذ يعمل لك محضر اعلام يعني يمشي يعلمها يقول لها هو الفلوس كانت تتسلم بالوقت والا تولي تمشي تامنها في الخزينه العامه. هذا باش تحمي روحك
1: باش ما تعاودش
0: باش ما تعاودش تشكي بيك خاطر باش تبعث لها لي موندا وهي ما تجبدهمش راهو تنجم تمشي تشكي في اي وقت.
1: انت قلت تقعد وتمشي تشكي ما تعمل ما تلقى ما تعمل تشكي.
2: ده يا استاذه بالله ما يخص الحكم معتبر حضوري فهمتني خاطر معتبر حضوري 3 شهور. قال لي لو عندك ما عندكش اجل في الاستئناف ما عندك نجم تستئنف في كل وقت.
0: اي تستئنف في كل وقت هذا كان ما علموكش
1: في صوره عدم الاعلام يا سي
0: هما ما جابولكش حتى استدعاء
2: ما جابولي حتى استدعاء محاميه المحامي هو اللي قال لي راهي تحكمت لك ب3 شهور.
0: باهي اوكي
2: فهمتني معتبر حضوري انا وقت اللي خرج المحضر البحث يا ترى نعاود نستئنف محاضر البحث هذوما اللي عندي او المضامين اللي
0: انت الحكم هذايا اللي تحكي عليه باش تستينفوا بالطبيعه وتجبد محاضر البحث هذوما اللي قاتلك عليهم المحكمه محكمه الناحيه وتقدمهم في المحكمه الابتدائيه باعتبارها محكمه استئناف.
1: شكرا لك سيدي. واضح إجابة الأستاذة. باش نخلو فرصة لباقي المدخلين على 71-844-404 ونمكنوهم من إجابات في فقرة الاستشارة على الهواء في اتصالاتهم التليفونية وإلا عن طريق الصفحة. خونا حسن الرياحي من مجز الباب وعنده قضية بنكية. مرحبا سي حسن.
3: مرحبا بكم.
1: منورنا منور الإذاعة الوطنية. معك الأستاذة أمل تسمعك وبعد تعطيك إجابة لسؤالك. تفضل سيدي.
3: أنا عندي فيني إشكال فيني كبير فيني يعني فترين دوبي فيني 98
1: من عام 98
3: المشكل اللي قدمت أنا فيني مشروع
1: فيني
3: لحد البنوك اللي منبات على الاتفاقية ذي أنت عارفه برودي تنمية جهوية البنك ساعة ما احترمش الأجال فيني بتاع التمويل خطر عليش لانجاجمون تاع البنك انطلاقا من على من الاتفاقيه هذه اللي مصحه اللي مصدق عليها مع وزاره الماليه مع الدوله سوا ديزون يقولوا اللي تم النظام العام
0: باهي
3: فما عندي ليدو 45 جور ما قاش ما احترمتش البنك
0: يعني ما عطاوكش التمويل اللي انت طلبته
3: اي مش هدايا برك يقع الاستيلاء على التمويل الذاتي
0: تمويل اللي كنت تشتري انت تم الاستيلاء عليه من قبل البنك
3: اعطينا كوسيون لولاني ماهوش كونفورم للريغلمون المعمول بها
1: في الاتفاقيه حسب الرسميه
3: اللي هو فيني من الى اكلي تعدت 45 جور ما جابوش نمشي كل مره هي صحيح في النهايه باش كذا وكذا
0: هذا وقتاش بالضبط هذا وقتاش بالضبط
1: عام 98
0: من عام 98 هذا
3: ورغم نعم اي
0: اي
3: ورغم اللي دولينتي طلعوا على تفاصيل المشروع
0: اي
3: وقع في يعني كشف مشروع طرف اخرى
0: كيفاش
3: ثابت يعني ماهوش مجرد كلام لانه مشاو معايا لينيت نطبقوا في الواحد وعاينوا كل شيء
0: اي
3: حاسيلو اخيرا فيني يعني ال البحث اعتبر كونه فيني يرجع لك فلوسك فيني بركه
0: انت قمت بقضيه
3: اي
0: ضد البنك باش تتحصل على فهمنا التفاصيل يا سي حسن
3: نعم
1: زيد فسر لنا التفاصيل.
0: التفاصيل انت قمت خاطر نقز قمت بقضيه انت
3: قمت برشا قضايا مش يعني أكثر من 30 قضية.
0: إيه قمت بقضايا ضد البنك أي شنو تحكمت؟
3: البنك
0: آخر قضية.
1: آخر قضية شنو حكمها؟
0: قضايا في شنو؟ ساعة قضايا في التعويض وفي استرداد التمويل
3: الذي. المشكلة اللي يتمحور حول فني التعويض وليس سرية على فلوس بنك. ممكن أغني. الخسارة إيه اللي ممكن أغني؟
0: بيانسور إيه بتبيع.
3: فوات
0: فرصة.
1: ما فاتك من ربح وما لحقك من خسارة.
3: يعطيك صح يعني ماجري هذا فيني اللي ظاهر يعني من خلال الدراسه من خلال يعني لوردمون تاع ليتود
1: الدراسه
3: يعني دونك سيرفيس سور دوليت ني سيرم وحتى معطيات من الناسيونال دو ستاتستيك المشكل كونه فما شو اسمه الشؤون البنكيه ماهيش قرات كلها فيني شاطره فيهم صراحه فيني واخا لازم نعترفوا به قالت لي اوي رجعوا لك تاع التمويل
0: اخر حكم وقتاش صدر؟
3: اخر حكم 2025
0: باهي
1: عام التالي
3: للاسف انا ما عادش نجم فيني صرفت فيني فلوس
1: لا تقدم لا توخر
3: ما عادش نجم فهمني دونك حكمة المحكمة فيني رجعوا لك جزء من التمويل الذاتي علاش ترجع جزء هو ما تجزأش هو انا عطيت التمويل الذاتي ما تنسوش هذاك التمويل الذاتي
1: نتاعك هذاك
3: فهمني يعني انت شابل هذاك وزيد انا عملت فيه بلاسمون فهمني دونك يعني شوف العملية عمل فيه بلاسمون وش يعملوا رغم المخالفات البنكية تجاه المحكمة المخالفات البنكية شو يقول restitution de taux perçu sur caution et intérêt sur placement sont déterminés la période.
0: Mm-hmm.
3: Zdar en 2003, en 2003, حكم. إيش قال؟
2: قال لا الله بيعرف هو الحكم الابتدائي اللي خدوا قال بعد سمع دعوة ما حبوش عينه اللي خديه الناس قالت نحن لا الغير موجودة وغير غير مقدرة
0: بي
2: حكمة شو اسمه بينأخذ الحكم الابتدائي والقضاء الجديد برفض الدعوة
0: رفض الدعوة
2: نعم
0: رفض الدعوة خاطر مش نفس سبب متاع الابتدائي رفض الدعوة خاطر ماكش محرر الطلبات متاعك
2: يعني لا رفض الدعوة لأن فيني ما عينوليش خبير قالت الأضرار غير مقدرة
0: اي حتى اي خاطر المحكمة الابتدائية ما عينتلكش خبير باش يقدر لك الأضرار
2: لا لا بالضبط يعني هون نعطيك حتى نفس الحكم إذا كان
0: اي اي
2: فهمني الحكم
0: شنو عاودتهاشي القضية هذيك نجم راهو تعاودها مرة
2: مشيت لا جوستومون مشيت عملت إذن على العريضة في تعيين خبير
0: باهي
2: لأن واثق هما اللي ما يحبوش عينوا الخبير واقع حتى المسؤولين لازم يبدا لها بينا من على علم بالإجراءات هذه فهمني
0: مشيت عملت إذن على العريضة في تكليف خبير
2: في تكليف خبير عينوا خبير وخبير رايس يعني خبير اللي سي سيريو معروف فهمني يا ايفاليو مع لومونكا جنيت لي سي مليار نفسه هيك البحث ما حبش تاخذ به
0: انت معني بالخبير
1: يعني لانه المغلب المبلغ كبير برشا
0: انت بالاختبار هذاك مشيت عملت قضيه اخرى في التعويض المحكمه مشيتش بالاختبار هذاك مشيت عملت خبير اخر
2: لا ما حبوش يعينوا لي خبير اخر
0: ما لاش عملوا المحكمه بالضبط كي انت قمت بقضيه على اساس الاختبار هذاك شنو عملت المحكمه
2: اي المحكمه ما حبش تجاوب عليه وتاخذ بعين الاعتبار
0: كيفاش شنو اسباب عدم اخذه بعين الاختبار الاعتبار هو الاختبار من يعني من طرف المحكمه ماذون مش هكيك
2: ماذون به يا نعم
0: اي
2: ماذون به وزيد اللي انا من هذا البنكة بعترضش رام الخبير قلت اخويا عاود استدعاها مره ثانيه
0: اي المحكمه شنو اسباب الرفض نتاعها ليش
2: تسل به القضاء
0: لا هوني هما هوني عرفت انا دجا قلت لك من الاول قلت لك باش تعاود قضيه اخرى راهو ما يسالش المحكمه هوني كي تحكم باتصال القضاء او اتصال القضاء لازم يكون بين نفس الاطراف ونفس الموضوع ونفس الـ يعني الـ الـ الـ الحاجه اللي طلبت بها انت هوني انت هوني اديسكوتي القضيه الاولى اللي قمت بها ترفضت على خاطر طلبات غير مقدره
2: اي
0: مش على خاطر ما عندكش انت حق
2: عملنا اذن
0: اي هي البنك اكيد باش تتمسك باتصال القضاء خاطر انت عملت قضيه كيفها قبل وترفضت لك اما انت هوني كنت نجم تتمسك وانه راهو اسباب الرفض ما هيش رفض لاصل الحق
2: كما تحكي بالضبط مسكنا بيك وراهو موضوع لم يتصل به القضاء
0: صحيح خاطر مم خاطر هو كي انت تشوف الحكم القرار الاستئنافي باش تلقى اسباب الرفض مش على خاطر انت ما عندكش حق في التعويض
2: اي لا هما في الغايه ثم حاجات نقروا بها كل واحد يحب يحيف بطرق فني تخرج ونعرف هذا السبب يعني واش انا برك نعرف يعني ما يعينكش خبير شو معناه يعني نقول لك رفض مع اضرار تقول لي ما عندكش خبير فني وزيد عند 105 حكم اخر يقول راي سمع الاضرار راي شو اسمه البلاسمون
0: اللي
2: موجود ولكن غير محدد اي ها ما صبوه شيء ها ما صبش في الكونت وانا نبهت عليك انا من 45 يوم ترجع لي ليتود نتاعي ترجع لي
1: الدراسه نتاعي
2: ما رجع لك حتى شيء فهمني
0: مشكل عظيم سيدي
2: يعني الحكم خسرته في التعقيب علاش؟ التعقيب في
0: هذا حكم في شنو؟ هذا تابع قضية شنو؟
2: البنكة
0: أي قضية شنو؟ مش قضية التعويض هذا باش تحصل على التمويل الذاتي نتاعك
2: يعني المبلغ اللي نتاع التمويل الذاتي جزء من مبلغ التمويل الذاتي فهمني هاو نرجعوا له جزء منه
0: هاو
2: الطيب القانوني نتاع خذوا الطيب القانوني هذاك
0: انا علاش جزءك هاو شنو هو اسباب وانه يرجعوا لك جزءك هاو من التمويل الذاتي مش الكل
2: الباقي اعمل فيهم قضيه واحد
0: علاش يعني انت عطيتهم تمويل ذاتي مش مجزء
1: انت عطيتهم لهم الكل دفعه واحده
2: نحب انا الاشراف تكون على بينه التلاعبات هذه البنكيه اللي برشا كل تضررت منها.
1: انت هك بلغت صوتك عن طريق الاذاعه الوطنيه يا خويا، وان شاء الله يكون صوتك مسموع هكا باش السلطات العليا بالحق تنتبه الى مثل هذه التلاعبات في القانون.
0: صحيح صحيح, صحيح. خاطر اللي يحكي فيه ماهوش لوجيك معناها. انا ما عنديش شو، انا يا سي حسن سي حسن، انا ما عنديش التفاصيل الكل نتاع الملف، ما نجمش معناها نعطيك معلومه واضحه ودقيقه.
1: حسن تنجم الاسبوع القادم ان شاء الله عنا قضايا عقاريه اللي بعده، نجم تتصل بينا قبل انطلاق الحصه تكون الاستاذه حاضره
0: على
1: معنا في الكليس، نشوفوا
0: الوثائق
1: ونشوفوا الاشياء المضامين تاع الاحكام الجزائيه، وبقدره الله الاستاذه تنجم توجهك وهك بلغت صوتك، صوتك وصل لاعلى السلطه عليا. شكرا لك يا حسن، ان شاء الله ربي يرجع لك حقك. نمشي للمكالمه المواليه خونا حسين، وتكون اخر مكالمه لانه الوقت دامنا. مرحبا سي حسين.
4: عسلامة.
1: مرحبا.
0: مرحبا.
4: شنحوالك حاجه؟
1: الله يبارك لك يخليك يفضلك. شكرا على
4: الحاجه، انا ديما نسمع في البرنامج، كنت والاستاذ جعفر الربعاوي.
1: يعيشك الاستاذه الكريمه امل همام.
4: من متابعي الاذاعه الوطنيه بصفه عامه ليل النهار.
1: يعيشك يعيشك، شكرا للوفاء. وعلى ذكر الوفاء نشكر اخونا هشام خليل من نمسا اللي يقول حفظكم الله وشكرا على الافاده. محمد الشاوي، محمد محمودي، بن مبروك خديجة، حسن رحيم، فرجاني مراد، مبروكة بن بلقاسم، سيدة موسى البقلوتي، زياد تغازي، رياحي سمير، والعشرات العشرات من الأسماء المتابعين. شكرا جويني من تبرسق يقول بالنجاح وتوفيق لأسرة البرنامج، إن شاء الله نكونوا في مستوى انتظاراتكم وتطلعاتكم، أنتوما أوفياء أولى الإذاعات والبدايات. يا سيدي معك الأستاذة.
4: الأستاذة
0: تفضل.
4: السلام عليكم.
0: على السلامة
4: أستاذة، الله يبارك لك. انا خديت التلفزه المده اللي فاتت من مجازين جنرال،
0: خديت التلفزه
1: ما غير ما نسمي، وعملت لها اشهار.
4: اي سامحني سامحني،
0: مجاني
1: مجاني مجاني، بلاش ما عطتنيش حتى جايزه، لا عطتنا ثلاجه ولا قال الطبخ.
0: باهي خديت التلفزه من مغازه.
4: خديت التلفزه من مغازه وما عطونيش الجارانتي.
0: اي انت ما طلبتهمش وقلت لهمش اعطيوني الجارانتي؟
4: بعد وقت نحتفل الجرانت معاها باش نرجع نهز باش يعمروه. ما كنتش فيها. مشيت لهم عدة مرات، كانوا يجيبوا لك كانوا يجيبوك إلى يومنا هذا.
1: بطرق ملتوية ديما بالحق، فما مغازات أرجع غد وأرجع غد، المدير مش موجود، المدير عنده خدمة، عنده اجتماع.
0: شنو الأسباب ومعليش قاعدين يعطلوا فيك الجرانتي؟ تاخذوا راهو بقوة القانون كما كنا نحكيو من الأول. التلفزة هو جهاز إلكترومنزلي لازم يكون مع الجرانتي. يعني تحل الباكو نتاعو تلقى الجرانتي في وسطه.
4: اي اي انا حتى لا هذاك اش عملت؟
0: اي
4: كي روحت للدار ما لقيتش الجرانتي، مشيت لهم يا وليدي.
0: شنو قالوا لك بالضبط؟
4: ها وربما تو يجيبوا لك من تو يعاودوا يجيبوا لك، تو نتصلوا به الى يومي هذا.
1: سي حسين ما عندكمش فرع منظم دفاع المستهلك؟
4: عندنا.
1: تتصل
4: عندنا
1: وبقدرة الله المسؤولين عليها، رئيس الفرع يعمل معاك.
0: انت ساعة قبل ما تتصل بحتى حد تمشي تعاود ترجع للمغازة، قول له نحب راني نقابل المسؤول،
1: مدير المغازة
0: باش ناخذ انا
1: قابلتو للمدير، لا تقابل اعوان لا شيء.
0: كان قابلت خاطر الاعوان ما ينجموش يفيدوكم بطبيعتهم مسيرين، فهمت؟ انت تمشي تقابل المسؤول غادي وتقول له، تحكي معاه تقول له راني انا خديت التلفزه وتعطيني الجارانتي تاعو، ولا راني باش ناخذ الاجراءات نتاعي.
1: راهو
0: نعطاوك
1: حمايه المستهلك يا سي حسين واجب دستوري وقانوني راهو في تونس.
0: كي نعطاوك الواحد نتاعك سي بون، امورك تحلت
1: بموجب سلاسه
0: بسلاسه. كي قالوا لك لا، كي ما قلنا فما رقم اخضر تمشي تتصل به
1: وتشكي لوزاره
0: وتشكي على المخالفه هذه راهو، فهمت؟
4: بربي يا استاذه عندي مشيخله مع العديل حكي بسمة الدربالي.
1: اي تو في الكوليس نكلمك يا سي حسين. شكرا ليك، شكرا لكل الاوفياء اللي تبعوا في اسره البرنامج والبرنامج بكل تفاصيله. كانت فقره استشاره على الهواء، خذينا فيها برشا مكالمات، وفقره قانونك في دقيقه حكينا عن قانون اللي يحمي المستهلك اللي يحب يرجع ويتفرج على الحصه ويفهم اكثر القانون التونسي اللي نص على مجموعه من الحقوق اللي تكفل المستهلك التعامل بانصاف وامان مع كل منتجاته واهم الخدمات اللي تقدمها له يرجع للحصه. شكرا لايمن التنفوري اللي كان معنا في التنفيذ التقني، عبد اللطيف الصيد في التنسيق العام وتبويب مكالمات الساده المستمعين والمستمعات، سيف طرابلسي في الاخراج اخراج الصوره، ومن امام الميكروفون بسمه الدربالي والاستاذه امل همامي. اهداء خاص من اسره البرنامج من مدام نسرين من السبيخه اللي روزي قط رزقها ربي بتوأم خيال وخليفه، ان شاء الله يتربها في عزك، وعندها اشكال عقاري ان شاء الله نتصلوا بك الاسبوع القادم باذن الله. شكرا لكل الاوفياء. نغمه نغمتك مع امين شبلي، ثم لما تسيف مع كريمه وسليتي ومالك الترابلسي من 6 ل 8، والبقيه تكون متابعات إذاعية إلى حدود الساعة منتصف الليل في صيف تونس 2026. إلى اللقاء.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية.
1: تونسية 100%.
0: تونسية 100%. تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: الإذاعة الوطنية.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا المعادلة الإخبارية. وزارة التجارة والتنمية التصديرات تعلن عن ضبط هوامش ربح الخام القصوى لبيع المياه المعدنية المعلبة، وذلك بمقتضى قرار صادر عن وزير التجارة يدخل حيز التنفيذ بداية من اليوم. وينص القرار على تحديد هامش ربح الخام الأقصى عند مستوى التوزيع بالجملة ب 15 مليم للقارورة وب 15 مليم للقارورة على مستوى التوزيع بالتفصيل. كما ضبط القرار وفق سعة القارورة الأسعار القصوى للبيع للعموم، وذلك على لا تتجاوز أسعار الشراء الصافية المبينة بالفواتير هذه المستويات: 600 مليم للقارورة ذات سعة 0.5 لتر و 800 مليم للقارورة ذات سعة لتر واحد و 850 مليم للقارورة ذات سعة لتر ونصف و 950 مليمتر للقارورة ذات سعة لترين. ديوان الخدمات الجامعية للشمال يدعو الطلبة الجدد المتحصلين على البكالوريا والموجهين إلى المؤسسات التعليمية في ولايات الشمال من الراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي، يدعوهم إلى إدراج مطالبهم عن بعد انطلاقا من يوم غد الخميس. ارتفاع منتظر في درجات الحرارة بداية من يوم السبت يكون ملحوظا خاصة يومي الأحد والاثنين، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 16 درجات وفق نشرة متابعة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. ختاما وفي العالم، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقج يقول إنه نقل للوسطاء أن طهران لا تقبل وقف إطلاق النار بل تطالب بإنهاء الحرب بشكل شامل. وزارة الصحة الفرنسية تعلن تسجيل 1243 حالة وفاة تزيد عن المعدل الطبيعي خلال موجات حر ضربت البلاد بين 23 من جويلية. وفاة 100 شخص على الأقل في انهيار أرضي بمنجم للذهب يستغل بطرق تقليدية غرب جمهورية أفريقيا الوسطى بالقرب من الحدود مع الكاميرون وفق مصادر محلية لوكالة فرانس بريس. ختم هذا المعدل الإخباري، للقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
6: الإذاعة الوطنية
0: معها هي بداية تتواصل الحكاية،
7: أم البدايات.
0: الإذاعة الوطنية التونسية
6: انطلاقا من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات، على امتداد 15 يوم تعيش الحدث، أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس صوتا وصورة مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكافي لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تارنتو 2026. كامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية انطلاقا من 9 مساء. انطلاقا من 9 مساء.
0: النغمة نغمتك.
8: دنيا تفن وكيف عيش بنينا وعيش بنينا ومن دنيتهم فوقنا يزينا.
9: أحداث هذه الفترة برعاية إذاعة الإذاعات.

0: لما تصيف
1: لما تصيف نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
2: من الستة للثمانية متاع العشية
0: وانتي تحت الباراسول
1: تاكل في البامبلودي
0: ولا تقرمش في الكاكي
1: نقترح عليك كتاب تقراه
0: كتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا المهرجانات أخبار الفنانين والفنانات
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة رياضة
1: متاحف
0: حسيلو معانا كينك حاضر
1: لما تصيف
0: لما تصيف
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب
1: لما تصيف
0: لما تصيف
1: بريحة البلاد
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: تلم الحباب، تكلم لصحاب. الفرحة اليوم بدات، ويكثر المشي والجي كما يقولوا، الحركة تزيد في البركة. تتغسل الملاح، تتسيق الدار، يتفرش الكلموات،
1: ويعلى الزغريت، ويشعل الكانون، ويترمى فيه شق وداد على عينين الحساد.
0: وفرحكم القدام والحنة في الأقدام،
1: هذا وأكثر، نهزوكم على جناح الفرحة
0: كل جمعة من 6:15 ل8 متاع الليل.
1: فرحكم دايم مع عبد الستار عمامو في بدوبة

0: صباح التوانسة
1: مع ريم بالشعلية
0: ومنى الماجري من الاثنين للخميس من العشرة النص نهار. صباح التوانسة بنبض الشارع، تفاصيل من حياتنا اليومية. صباح التوانسة نافذة نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة،
1: أخبارها،
0: حكاياتها، أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة.
0: وكل مرة عبس الطرع ميمو يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي، شاكر بن بالقاسم، أحلام مساحلي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: يوم سعيد من الاثنين الخميس مع نبيل عبيد،
1: الجمعة مع حبيب جغام،
2: وسبت وحد مع وداد محمد.
1: يوم سعيد، مساحة من التفاؤل، جرعة من الطاقة الإيجابية.
3: يوم جديد، يوم سعيد.
2: برنامج يرافقك في تفاصيل يومك. يوم سعيد تلقى فيه الخبر اللي ينفعك،
0: المعلومة اللي تفيدك،
1: والأغاني اللي تونسك.
4: يوم سعيد.
0: الإذاعة الوطنية موجة، بريحة البلاد.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: لما تصيف
1: لما تصيف نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
2: من الستة للثمانية متاع العشية
0: وانتي تحت الباراسول
1: تاكل في البامبالوني
0: ولا تقرمش في الكاكي
1: نقترح عليك كتاب تقراه
0: كي تروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا المهرجانات أخبار الفنانين والفنانات
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة رياضة
1: متاحف
0: حسيلو معانا كينك حاضر
1: لما تصيف
0: لما تصيف
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب
1: لما تصيف
0: لما تصيف
1: بريحة البلاد.

0: من بر البر
1: من بر البر
0: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر.
1: تجيب معاك الكادوات
0: حلمة وبرشا حكايات
1: توانسة وعلينا الكلام
0: برشا كلام. نجاحاتنا قصصنا أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا.
1: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
0: من 10:30 النهار الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: موجة بريحة البلاد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: فلاش سبور. أجمل تحية، ثالث مواعيدنا الرياضية على موجات الإذاعة الوطنية. البداية بخبر يهم الترجي الرياضي، الترجي اللي ميركاتو الفريق هذا في فترة انتقالات مازال متواصل. آخر الأخبار إمكانية كبيرة لاتفاق حاصل بين فريق ماكشكالا الروسي والترجي الرياضي بشأن انتقال المهاجم الدولي حازم المستوري إلى الترجي. ساعات القادمة تجيب جديد في هذا الموضوع. إمكانية كبيرة لتعاقد الترجي مع مهاجم المنتخب الوطني التونسي حازم المستوري بعد القطيعة مع عادل بالطيب. الترجي يجد البديل، وكما حكينا حازم المستوري من المنتظر يكون المهاجم القادم للترجي. طبعا الحدث نهاية هذا الأسبوع عودة نشاط بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، جولة أولى على دفعتين. البداية يوم السبت 22 أوت 4:30 متاع العشية في ملعب بارد، والملعب التونسي يستضيف النادي الرياضي الصفاقسي. رسميا مباراة ملحة ممسوسة والاتحاد المونستيري تتلعب في ملعب بوعلي الأحوار في حمام سوسة. تقدم ساقيت الدائر في ملعب الطيب المهير يستضيف الشبيبة الرياضية بن عمران، وفي بنغردان اتحاد بنغردان يستضيف نادي حمام الأنف. دفعة ثانية نهار لحد 23 أوت 4:30 متاع العشية، قمة كلاسيكو في ملعب رادس. الترجي الرياضي يستضيف النجم الرياضي الساحلي في ملعب 15 أكتوبر بنزرتي. النادي البنزرتي يستضيف مستقبل المرسى في ملعب المتلوي، نجم المتلوي النادي الإفريقي. وفي ملعب جرجيس الترجي الجرجيسي يستضيف الأولمبي البيجي. تم الإعلان عن التركيبة الكاملة للإدارة الوطنية للتحكيم، نذكر بها المشرف العام طبعا السيد ناجي الجويني، مدير التطوير مراد بن حمزة، مساعد مدير التطوير مكلف بالفار وليد الكشو، مساعد مدير مكلف بالمتابعة محمد سعيد الكردي، مكلفة بالتحكيم النسائي شافية الهنداوي، مساعد مدير لتطوير الحكام المساعدين سيف السوسي، مدير دائرة التعيينات بالنسبة للرابطة المحترفة محمد بن حسانة، الأعضاء وليد الحراق، رياض المسعي، ونبيل عقير. مكلف بتعيينات رابطة الهواة مستوى أول وسيم بن صالح، مكلف بتعيينات رابطة الهواة مستوى ثاني رمزي الحرش، الأعضاء وليد معلا، فرج مشموم، وخالد السويح، مدير الشؤون الإدارية والمالية منذر لطرش، رئيس دائرة الحكام الشبان نصر الله الجوادي، مساعد رئيس دائرة مكلف بالمتابعة محمد مزيد، ورئيس دائرة التعيينات كرة القدم النسائية السيدة مونيا البدوية. خبر يهم فريق الاتحاد الرياضي ببنغردان، اليوم رسميا تم الإعلان على الحصول على الإجازة اللي تخول للفريق المشاركة في الرابطة المحترفة الأولى هذا الموسم. وأيضا خبر يهم فريق الاتحاد الرياضي ببنغردان، الاتحاد أعلن اليوم رسميا ضم مختار العفاوي حارس مرمى الترجي الرياضي لمدة موسم ضمن نطاق الإعارة. من أخبار الاتحاد الرياضي ببنغردان، أخبار يهم فريق الاتحاد المونستيري وبلاغ الهيئة التسييرية اليوم، بلاغ فيما يتعلق بعقد الجلسة العامة التقييمية، تاريخها يوم 5 سبتمبر القادم 5 متاع العشية في قصر الرباط بالمونستير. نذكر غدوة في أحد النزول في العاصمة فريق النادي الإفريقي يعقد ندوة صحفية للحديث عن المنوال الاقتصادي للفريق وبعض المواضيع الأخرى. هذه أخبار لهم النادي الإفريقي. من كرة القدم من الكرة الطائرة ومونديال أقل من 17 سنة المقام في الدوحة القطرية، غدوة المنتخب الوطني التونسي يبدأ المشوار في المونديال، غدوة 9 متاع الصباح المواجهة الأولى ضد المنتخب الفرنسي. نذكر المباراة الثانية بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي نهار السبت 22 أوت أمام منتخب فنزويلا، والمباراة الثالثة نهار الأحد 23 أوت ما 3 متاع العشية بتوقيت تونس، المنتخب الوطني التونسي يواجه المنتخب القطري. نبقى مع الكرة الطائرة المرة هذه الحديث على الألعاب المتوسطية تورنتو، والبداية بالنسبة للرياضات الجماعية من خلال الكرة الطائرة. غدوة أول مباراة للمنتخب الوطني التونسي 5 متاع العشية مواجهة ضد المنتخب الجزائري، هذه مباراة أولى. المباراة الثانية يوم 22 أوت أمام المنتخب الإيطالي، المباراة الثالثة 23 أوت أمام المنتخب الصربي، يوم 25 أوت المواجهة ضد المنتخب الفرنسي، و 28 أوت المنتخب الوطني التونسي يواجه المنتخب البرتغالي. نذكر مختلف الوفود من مختلف أنحاء العالم تتوافد على مدينة تورنتو الإيطالية، منها الوفد التونسي، وبدأ يرتفع عدد الرياضيين اللي وصلوا للقرية المتوسطية في مدينة تورنتو الإيطالية. ومن خبر يهم المشاركة التونسية وحسب خبر عن الوكالة تونس أفريقيا للأنباء، في رياضة الجودو مريم جمور مش بإمكانها المشاركة في الألعاب المتوسطية بسبب الإصابة، والملاكم فتحي بوساع لأسباب فنية مش باش يكون حاضر في الألعاب المتوسطية تورنتو 2026. نذكر الإذاعة التونسية باش تكون حاضرة لحظة بلحظة لمتابعة الألعاب المتوسطية، نذكر شهيرة الكافي مبعوثة الإذاعة التونسية لتغطية الألعاب، إن شاء الله انطلاقا من غدوة يكون حاضر معنا مباشرة من مدينة تورنتو الإيطالية، وغدوة حصة خاصة مع مهدي عبيد من 6:15 إلى 8 متاع الليل تقديم للألعاب المتوسطية، برشا فقرات عدة ضيوف. ونذكر التغطية بالنسبة للإذاعة الوطنية مجلة يومية من 9 متاع الليل لل 9:30 آخر الأخبار لاستضافات ومتابعة لأخبار الرياضيين، وإن شاء الله النتائج تكون حاضرة والميداليات تكون حاضرة بالنسبة للمشاركة التونسية. نكمل أخبار الرياضة بكرة القدم العالمية، والحدث بعد تقريبا ساعة من الآن مباراة ودية رهانها الحصول على لقب خوان جامبر. كل موسم المباراة هذه تصير بين برشلونة وفريق آخر، المرة هذه فريق من القارة الإفريقية، فريق عربي، الأهلي المصري سيكون منافس فريق برشلونة في المباراة الودية هذه اللي تنطلق 7 متاع العشية. هكا نكملوا أخبار الرياضة، أجمل تحيات رفقي، إلى اللقاء.
0: الإذاعة الوطنية التونسية، أخبار على رأس الساعة، رياضة، ثقافة، موسيقى، 24 ساعة على 24، مش من عام ولا حتى من 20، معاكم من 38.
2: الدكتور حكيم.
3: اللي قص ومس الدجاج وإلا الحمني بدي ماذا بيه يغسلهم بالماء والصابون قبل ما يمس خضرة وإلا غلة؟ نغسلوا يدينا باش ماكلة ما تعديش ماكلة في كل مرة، هنصيحة نأكدوا عليها خاصة في المطاعم والكونتينات.
2: الدكتور حكيم. مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم في عرض الاختتام سفيرة السلام وأيقونة الموسيقى العربية، ملاك الطرب العربي، الفنانة ماجدة الرومي.

0: الأربعاء 19 أوت 2026، العاشرة ليلاً، بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم في ثالث نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها. المياه المعدنية المعلبة المعروضة في الأسواق مطابقة للمواصفات الصحية بنسبة 100% وتخضع لرقابة صارمة وفق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية. وزارة التجارة تحدد هوامش الربح والأسعار القصوى لبيع المياه المعدنية بداية من اليوم. البريد التونسي يؤكد أن عمليات التسجيل المدرسي والجامعي ودفع الرسوم تتم حصريا هذه السنة عبر البطاقات البريدية والبنكية. ودوليا، مجزرة صهيونية جديدة في قطاع غزة، والطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة غارات على بلدات عدة جنوب لبنان. وفي تفاصيل الأباء، قررت وزارة التجارة وتنمية الصادرات ضبط هوامش الربح الخام القصوى لبيع المياه المعدنية المعلبة ب 15% لقارورة المياه على مستوى التوزيع بالجملة و 15% لقارورة المياه على مستوى التوزيع بالتفصيل، وذلك بداية من اليوم. وحسب بلاغ وزارة التجارة، فتطبق هوامش الربح سالفة الذكر على أسعار شراء الصافية المبينة بالفواتير، على أن لا تتجاوز الأسعار القصوى للبيع للعموم في كل الحالات المستويات التالية: قارورة المياه سعة نصف لتر ب 600 ملي، ولتر واحد 800 ملي، ولتر ونصف ب 850 ملي، ولتران ب 950 ملي. كما أعلنت وزارة التجارة تحديد الأسعار القصوى لبيع بعض أصناف منتجات الدواجن كما يلي: الدجاج الحي ب 5300 ملي للكيلوغرام الواحد، والدجاج الجاهز للطبخ ب 7900 ملي للكيلوغرام على مستوى المذابح، و 8900 ملي للكيلوغرام على مستوى البيع للعموم. وفي سياق متصل، أكد رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية محمد الربح اليوم، أكد أن المياه المعلبة المعروضة في الأسواق التونسية مطابقة للمواصفات بنسبة 100%. وأوضح خلال استضافته في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية، أوضح أن كل وحدات التعليب مطابقة ومطالبة بإجراءات الرقابة الذاتية عن طريق المخابر ومد الهيئة بالنتائج.
4: المياه المعلبة اللي يتم توزيعها مطابقة للمواصفات 100%، صاحب الوحدة يلزم يعطينا البرنامج متاع المراقبة الذاتية من المصدر، يتعامل مع مخبر ويحلل، والنتائج تكون على ذمة الهيئة. حتى على مستوى الدبوزة، فما مواد في ظروف معينة كما الحرارة إلى غير ذلك، والمكونات متاع الآنية هذيك تمشي للماء. هك علاش ما عندوش الحق يحط ماء في دبوزة ما هيش حاصلة على شهادة صحية من طرف الهيئة. يبقى أنه في بعض الأحيان الناس اللي تخزن الماء تحت أشعة الشمس وفي الهواء الطلق، هذاك مخالف وهذاك نحجزوه. أي مصدر خدمات، سواء كان ناقل، سواء كان عارض، سواء كان مخزن، إذا نوجدوه في محل ما هوش مطابق للمواصفات، فيه رطوبة عالية، ما هوش مهوى، وإلا تحت أشعة الشمس مباشرة وعرض للغبار، هذاك يتم حجزه وتحرير محاضر عدلية ضد المخالفين. الخطايا بآلاف مئات الملايين، وفي حتى عقوبات سلب الحرية.
3: وفي سياق آخر، أكد رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية محمد الرابحي، أكد حجز أكثر من 60 طنا من المواد الغذائية وإتلافها، وتحرير أكثر من 80 محضرا عدليا خلال شهر واحد.
4: في شهر أكثر من 60 طن من المواد الغذائية اللي تم حجزها وتلافها بسبب تلفها. الأسباب هي عديدة ومتعددة، تشوف حشرة السعوس والديدان الحية، فما اللي فيها كل الفطريات. خلال الشهر اللي فات تم تحرير أكثر من 80 محضر عدلي، راو مش سهلة، لأنه أنت وقت اللي تعمل محضر عدلي راو فيه المحجوزات، فيه الخطايا. احنا تو في الفترة هذه غلقنا عديد المحلات إلى حين تدارك النقائص. بالنسبة للمحلات المفتوحة للعموم، تو احنا منا في فترة متاع استعداد للمولد، يعني زقوقو ماهوش موجود بكثرة. بالنسبة للمحلات المفتوحة للعموم راهو ثم نسبة كبيرة، 90-95% من المنتوجات عنا فيها الجزم اللي هي مطابقة للمواصفات، لأنه المحلات المفتوحة للعموم هي حل متابعة لصيقة بصفة يومية.
3: إلى موضوع آخر، حيث أكد الناطق باسم الجمعية التونسية لمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواس عدم تمتع أي مؤسسة إلى غاية اليوم بقروض التصريح على الشرف، مشيرا إلى رفض عدد من البنوك قبول المطالب في الغرض. ودعا في تصريح لخولة سليتي البنك المركزي إلى تفعيل آليات الرقابة وتسليط العقوبات بما يمكن من التسريع في تفعيل الأمر الصادر بالرائد الرسمي والمتعلق بإسناد تمويلات صغرى على شرف دون فوائد موجهة لأصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة والأفراد بسقف يتراوح بين 5,000 و25,000 دينار.
5: إلى حد الآن مازالت المؤسسات ما تحصلتش على القروض، فما عديد من المؤسسات طبت مطالب لكن تم رفض القبول نتاع المطالب هذه، يقولوا لهم لا مازال ما بعثتناش الإدارة، مازال ما عندناش معلومات. هذا الكل يخلي أنه المؤسسات مازال ما بدتش في البروسيدور نتاع صبين المطالب نتاعها. إلى حد الآن شفنا ممكن عدد ضعيف ياسر نتاع عباد اللي نجم تصب المطلب نتاعها تحصلت على ديشارج. المطلوب هو تسريع العملية هذه، ونطلب من البنك المركزي أنه يفعل آلية الرقابة نتاعو باش ينجم يسلط عقوبات في حال أنه البنوك ما تخضعش إلى القروض هذه. زاد في نفس الوقت طبعا مشكل أنه حتى المونتون اللي محطوط 25 أقصى تقدير يبقى ضعيف جدا قدام حاجيات المؤسسات الصغرى المتوسطة مع غلاء أسعار المواد الأولية وحتى أسعار السلع.
3: بعد فاصل قصير ودائما في الشأن الوطني، البريد التونسي يؤكد أن عمليات التسجيل المدرسي والجامعي ودفع الرسوم تتم حصريا هذه السنة عبر البطاقات البريدية والبنكية. قبل ذلك دعت الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات توزيع المستلزمات الطبية إلى التدخل العاجل لتسريع خلاص الديون والمستحقات المتخلدة لفائدة الشركات لدى المستشفيات، وذلك على خلفية الأزمة المالية والتي يمر بها القطاع. وحذرت الغرفة في بلاغ صادر عقب اجتماع مكتبها التنفيذي أمس، حذرت من أن استمرار هذه الوضعية قد يدفع عددا من الشركات إلى التوقف عن النشاط أو مواجهة صعوبات أكبر في الإيفاء بالتزاماتها تجاه المزودين والموردين بالخارج، بما قد يؤثر بدوره على انتظام تزويد المستشفيات بالمستلزمات الطبية. ودعت الغرفة النقابية السلطات المعنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وعملية لتسوية المستحقات المتخلدة بما يضمن ديمومة المؤسسات واستقرار تزويد المستشفيات. أكد البريد التونسي أن عمليات التسجيل المدرسي والجامعي ودفع الرسوم تتم حصريا هذه السنة عبر البطاقات البريدية أو البنكية. عن الوحدة المركزية للتحول الرقمي منى الجرامي بيّنت أن البريد التونسي وفر مجموعة متنوعة من وسائل الدفع الإلكترونية الآمنة.
6: جينا الحملة من نص جوان ووفرنا عدة وسائل الدفع باش تمكنوا من خلاص معالين التسجيل المدرسي وإلا الجامعي بخلاص المنصة الجديدة vscolaire.education.ca. السنة حصريا باش تتم عملية التسجيل المدرسي باستعمال بطاقات المسبقة الدفع وإلا البطاقات المرتبطة بالحسابات البريدية وإلا حتى مش البريدية. ما شاء الله عنا أكثر من 2 ملايين بطاقة مسبقة الدفع، عنا زادة بطاقات فيزا إلكترون مرتبطة بالحساب البريدي الجاري، واللي ما عندوش البطاقات هذوما وفرنا لهم بقى المحفظة الرقمية الواليت دينار. هي محفظة مجانية وصالحة لحتى 10 سنين. بطاقات تابعة البريد التونسي ولا لأي بطاقة تابعة لأي مؤسسة مالية في تونس يجمو يخلصوا بها.
3: وفي سياق متصل، أكدت ممثلة البريد التونسي منى الجرامي بيع أكثر من 150 ألف محفظة رقمية، محذرة في ذات السياق من مواقع وهمية تنتحل صفة البريد التونسي.
6: وصلنا لتويك لأكثر 150 ألف محفظة رقمية بعناها يعني في الحملة هذية. الحقيقة برشا مواقع تنتحل صفة البريد التونسي من الحرفاء متاعنا، البيانات الشخصية متاعهم. احنا حب نقول الحرفاء متاعنا راهو ردوا بالكم، رانا احنا بريد التونسي ما نطلبوش المعطيات الشخصية متاع الحرفاء، يثبتوا بالقدير راهو اي موقع باش يخلص به راهو اللي تابعين البريد التونسي وفيو .tn، هذوك ما تابعين البريد التونسي. المواقع الاخرين الكل راهو ما همش تابعين للبريد التونسي.
3: بعد فاصل قصير، ودوليا مجزرة صهيونية جديدة في قطاع غزة، والطيران الإسرائيلي شن سلسلة غارات على بلدات جنوبية لبنان.
2: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
3: واستشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم في غارة نفذتها طائرات مسيرة إسرائيلية استهدفت مقرا للشرطة وسط مدينة غزة، كما استشهد فلسطيني آخر جراء غارة صهيونية استهدفت دراجة نارية وسط القطاع. وفي أعقاب الهجوم الصهيوني أمس على ميناء غزة والذي أسفر عن استشهاد 7 فلسطينيين، اتهمت حركة حماس رئيس وزراء الاحتلال بتعمد إفشال جهود المفاوضات. شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم سلسلة غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان بالتزامن مع عملية تفجير وقصف مدفعي في عدد من البلدات الحدودية. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه نقل للوسطاء أن طهران لا تقبل وقف إطلاق النار بل تطالب بإنهاء الحرب بشكل كامل. من جهته نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود أي محادثات حاليا أو مرتقبة مع إيران. بهذا نصل إلى ختام نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. المياه المعدنية المعلبة المعروضة في الأسواق مطابقة للمواصفات الصحية بنسبة 100% وتخضع لرقابة صارمة وفق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية. البريد التونسي يؤكد أن عمليات التسجيل المدرسي والجامعي ودفع الرسوم تتم حصريا هذه السنة عبر البطاقات البريدية أو البنكية. مجزرة صهيونية جديدة في قطاع غزة، والطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة غارات على لبنان. هذه الأخبار وأكثر تجدونها بالتفصيل على الموقع الرسمي للإذاعة الوطنية التونسية. في أمان الله.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: لما تصيف
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف
0: بريحة
1: البلاد.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذه لمة صيف بريحة البلاد على موجات الوطنية والشباب. معكم كريمة وسليتي من الوطنية ومالك طرابلسي من الشباب. مرحبا مالك.
1: مرحبا كريمة. كما العادة مع بعضنا ان شاء الله ديما في الخير في لمة صيف. بث مشترك بين الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب 6:15. النهار بقى قاعد يمشي ويقصار، ما عادش احنا نقولوا قايلة تو ولات عشوية قريبة قريبة للمغرب. ان شاء الله اللي يسمعوا فينا الناس كلها بخير، ان شاء الله عشوية طيبة للناس الكل. كما العادة الفقرات الحصة كريمة باش نلقاو شوية آخر
0: كتاب بحر وحكاية شط والسبور ديكالي والجو متاعنا الكل وضيف اللمة باش تكون ضيفة خاصة وقريبة من قلوبنا ومن قلوب الكثيرين.
1: هذا بداية من وقتاش؟
0: سبعة كالعادة ديما، سبعة كالعادة وألا ليقتنا عادة.
1: نمشي نعملوا تنفيسة مع الموسيقى وراجعين.

0: لما تصير
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف
1: بريحة البلاد،
0: لما تصيف بريحة البلاد. والحمد لله ديما لباس لطفي بوشناق بدينا بيه لقانا اليوم. فلما مالك
2: شحوالك كريمة؟
0: ديما لباس رغم كل شيء، لباس والله ديما نقول أنا ديما لباس
2: الحمد لله.
0: تحية لديما بنتي اللي يلزم تخليني ديما لباس.
2: ربي فضلها، ربي فضلها. ولا تاخذ لك في دبشك هذول.
0: اي كنت تسمع في التليفون.
2: كبرت كبرت كيما الصغار الكل، كيما البنات. ربي فضلها. باهي نحكيو على اسعار المياه. كان سمعت شويه قبيله في الاخبار لوزاره التجاره تحدد اسعار القصوى لبيع المياه.
0: القصوى
2: علاش
0: ما يلزمش يفوتوا معنا؟
2: بالضبط. لانه ولات فما اسواق مختلفه. كي تمشي لبلاصه يقول لك لا هذاك انا بردت الماء تزيد 100 فرانك 100 مليم. ديما اكدوا عني باللي يقولوا 100 مليم فرانك، لا هذاك فرانك هذاك في العهد السابق في وقت الاستعمار 100 مليم. كل واحد وقاعد يحط في الاسوام اللي يحب عليها هو. دونك نذكروا اللي احنا الدبوزه زوز ايترات 950 مليم، الايترا ونص 850 مليم، اللتر 800 مليم، ونص ايترا 600 ملي.
0: هذو القصوى. اما بيان سور هذوما اللي في نقولوا احنا كي نقولوا اسعار القصوى اللي باش نلقاهم في العطار في الاكشاك.
2: بالضبط.
0: في المقاهي والمطاعم والكل حساب اخر.
2: حساب يدولي. اخر
0: وهذاك المفروض يكون مقنن زاد حسب الفندق 5 نجوم 3 نجوم يظهر لي، ما عنديش فكره ما نجمش نتكلم فيها. مي المهم انه عند التجار ما يزموش يتجاوزوا، والمفروض ما يتجاوزش مهما كانت الوضعيه. انا اليوم اترا ونص في سيدي بوسعيد في غرغور القاهره اليوم مشينا للنجمة الزهراء في زيارة هكا للمعلم المهم جدا واللي ندعو التوينسا، خاطر برشا أجانب يزوروا فيه والتوينسا قلة قليلة إلا الباحثين والمهتمين بشأن الموسيقى. فما خزينة وطنية فيها برشا إنتاجات سمعية موسيقية. دونك دعوة للتوينسا، مثالش كي نمشيو ناخذ شوية بامبالوني وشوية أجواء من سيدي بوسعيد نتعديو للنجمة الزهراء ونكتشفوا ما تركه البارون دي
2: رونجي. مكان ممتاز جدا
0: جدا جدا جدا. والحكايه مغريه الحقيقه. دونك انا كي كملت الزياره وهابطه في غرغور القايله متعديه بكل ثقه في النفس ايترا ونص يظهر لي الدبوزه ولا هي ايترا نسيت. المهم انه انا مخي باش نعطي 900 فرانك ديجا يا اخي قال لي 1500. عطيتهم كل مره هكا
2: الصبوره
0: الصبوره خاطر زيد شنو قد نحكي فهمت.
2: لانهم يعرفوا انه العباد مستحقين، لانهم يعرفوا انه العباد
0: تعطش. لا وانا وقتها مازال ما عنديش فكره.
2: الكونسوماسيون الكونسوماسيون اكثر اكثر في الصيف، فللاسف انه يستغلوا هذا.
0: لا وانا وقتها ما بالظهر كي روحت نلقى الاخبار قلت شفت كيف كان جا في بالي هذا راني ما ديت له الاخبار هذاك توا تعطيني ما تفوتش 900 فرنك.
2: انت تتصور باش معناتها يمتثل؟
0: ما هو اذا ما امتثلش ما هي لهناك اللي ليل الافلات من العقاب. واحد يقعد يشد ما اعطيك ثلث البال ويلزمك تبدا ما عندكش برشا مشاغل باش كل واحد مخالف حتى انت كمواطن تساهم في الردع. اما وين وسع البال وين الوقت وين زاد البلاتفورم اللي انا كتير لي حكايه كشكايه نعمل هكا ندخل على الكونت
2: في بتاعي وقتها.
0: في وقتها تك تك تك ونبلغ. هذه مش موجودة وإن شاء الله تكون موجودة.
2: إن شاء الله إن شاء الله تكون موجودة. إن شاء الله زاد الماء اللي نشربوا فيه وكما سمعنا 100% صحي صالح للشرب. ولو أنه راهو إحنا توينسا رانا مانيش قاعدين في برجنا العاجرة ونبداو ندور ونشوف يبداو راهو مرميين في الشمس.
0: أي شمس.
2: هنية هنية ماذا بينا تتدخل
0: المحافظة عليها
2: تتدخل مواطن الرقيب كما نلقاو في بعض الدول الأخرى أنه تلقاو البلدية تصور لها بالأبليكاسيون هاو دباب زوين محطوطين مباشرة يجيو ويتم
0: هذيك. اش قلت لك انا يلزم ابليكاسيون تبدا مربوطه في كل وزاره عندها ابليكاسيون ولا حاجه جامعه وبعد تتوزع للمعنيين بالامر وبالوقت معناتها في اطار المخالفات والرصد واللي يلزم يصير فيه تفاعل مباشر. انا ما وقفتش رحلتي في العوده خاطر خيرت اني نتجول هكا ونستعمل النقل العمومي زاد في العوده من سيدي بوسعيد اليوم لتونس. نطلع في الكار المحطه 347
2: اللي تنزل تونس
0: الكار اللي تأي تونس سيدي بوسعيد والمرسى ومحلاها الجوله نتاعها. تنذكر مرة مرة خذيتها في المرسى حبيت هكا الكيران جدد سمعنا وكل دونك عشت التجربة وكانت عادية ومحلاة. المرة هذه معناتها أولا كي وقفت الكار سريعا سريعا وقفت الكار تحل الباب اللي بحذا الشوفر واللي هو نورمالمون يتحل الوسطاني واللي وراه باش يلقاو الخلاص. دونك هذيك غلطة العباد تمهمشت وبعد ما وصلوا للباب قالوا لهم أرجعوا للوسطاني الباب الوسطاني. دونك في الرجعة هذيك واحد من المواطنين اللي هما غير صالحين في يده كاستي سخون ديجا طالع بيه للكار ومعري مش دبوزة مسكرة ماء ولا حاجة أوكي دونك
2: ينجمي
0: تضرب. دونك بيان سور سمعنا ما شاء وطاب من الكلام الجميل وطالع بيقي دز ويمشي مباشرة للشوفر يقعد مع جنبه ويتبادل معه أطراف الحديث وفي يده كاستي هذيك
2: وبعد يهبط الحديث مع السائق
0: أي في الأخر يهبط بعد في المحطة اللي بعد. دونك هو شوف قديش من مخالفة في 10 دقائق وبيان سور تولي تتهز وتتنفض ويجيك ستريس وتقعد تغلي التوى اللي هي في بالهم حركة عادية للمواطنين اللي كيفنا اللي ثبتوا برشا حاجات تمرض كيف هكا بصراحة.
2: صحيح صحيح وعندك الحق. وللناس اللي قاعدة تسمع فينا والأخطر من هذا هو التعود بمثل هذه المظاهرة واللي قاعد يسمع فينا يقولك بالله يا كريمة تيزي كثرت لها وبرا طالع بكستي وبرا دز عبد وطش شوية راهو فما ناس ما تحبش هكا وراهو هذا اعتداء على الغير. أي كلمة اعتداء

0: يبطل. دونك هذه على السريع توا هكا فرغنا قلوبنا يا مالك ربي.
1: بلي انا في اطار باش نزيد نفرغ لكم ميساج نحب نوصل.
0: هذا اللي بيك باش تقول لك نبيها كراولي من بعد فرغ قلبك.
1: نداء نداء هذا وصلوه متساكني منطقه المنازح بصفة عامة، المنزة خامس السادس وين لزيوفيكات، أيضا المنارات، أيضا المنزة نفسي، أيضا كارتاج، من كثر السرقات في الفترة هذه
0: في القوي
1: سرقات أي متاع الديار وأيضا البركاجات. إذا بالله هنا نداء نوصله
0: للمعنيين بالأمر،
1: للمعنيين بالأمر
0: اللي مسؤوليتهم الحفاظ على الأمن والأمان.
1: مع تراوى ذو ما ناس تعرف، تعرف الناس وقتش تخرج وقتش تدخل لديارها، ربما فما ناس قراب من المنطقة هذيك عادة راهو ينجموا يعرفوهم، فهذا نداء هنا وصلناه.
0: وهذا هو إن شاء الله ربي يحميكم من كل أنواع السرقات. سي مالك لزوفيكات عندي فيها ذكريات جميلة وبرشا، تهبل الحومة.
1: هو علاش هي تهبل الحومة وتهبل زاد الناس من السرقات؟ لأنه سهل أنه
0: يخرج
1: من شارع آخر، فيها برشا نهوجات،
0: برشا نهوجات ومتفرعة ياسر، ونجم يفصع بكل سهولة السارق. 26 دقيقة و 29 دونك فيسع فيسع هذا اللي بيك، وبعد نمشيو في زيارة القربة مع محمد بن حمودة.

0: هذا اللي بيك وهذه نبيها كراولي والريتم يختلف. هكا لطفي بوشنيق نبيها كراولي، فما شكون يحب لطفي فما شكون يحب نبيها، والاذواق بطبيعه تختلف وصعب
1: لا تناقش
0: ارضاء الجميع. هكا ولا نحاولوا نحاولوا
1: ان توكا ديما على الاذاعه الوطنيه نلقاو التونسي ما شاء الله
0: برشا تونسي
1: برشا اغاني تونسيه، وهذايا اللي عودتنا به الاذاعه الوطنية.

0: الوطنية الداعم الأول للأغنية التونسية.
1: نذكر إن احنا في بث مشترك بين الوطنية والشباب، تحية الأيمن عبد اللطيف العمار،
0: نجم الدين بن سالم أيضا. نعم، في الإخراج بالفعل. التقني نمشي كما العادة للفقرة الأولى وحكاية من حكاية الشطوط متاعنا.
1: حكاية شط، حكاية شط اليوم باش تكون سريعة وفيها إيقاعات الجري هكا والجو في الوطن القبلي. مالك؟
0: أنا اللي عجبني فيه محمد بن حمودة منظم من المعمورة البارح هكا يكمل في نفس الخط. واليوم باش يمشيو زادة منطقة جميلة جدا،
1: ولاية نابل،
0: من ولاية نابل اللي هي قربة. محمد بن حمودة مهتم بالهوية الثقافية التونسية، مرحبا بيك.
2: اهلا مالك، مرحبا، تحيه ليك، تحيه الكريمه لكيب تكنيك تاع الوطنيه اذاعه الشباب وكل المستمعين.
1: وعندي توا مستمعين، راهو توا بالحق عندي مستمعين يموتوا على قربه، دونك يلزمنا نفرحوهم بقربه.
2: يلزم التوانسه كل يموتوا على قربه.
0: قربه قريبه من القلب.
2: ايوه، وحكيتوا بكر على قصر البارون دي لونجي اللي هو جميل جدا، وتاريخ تونس غادي قربه فيها تاريخ تونس. واذا كان العباد مشات القصر باردو ومتحف باردو باش يلقاو قربة موجودة، ولكن حد ما يلفت انتباهه. تنقول لكم بعد
1: هيا به
2: قربة في باردو
1: كيفاش الحكاية.
2: قربة وشط الزهور، احنا نعرفوا حي الزهور في القصرين، حي الزهور في تونس، ولكن فما شط اسمه شط الزهور
1: في قربة
2: في ولاية نابل. مكان معناه يكفي انك تجلس كريمة قدامه وتخلي عينيك تنظر الى البحر واذنيك تسمع الموج وتسأل الشاطئ الزهور قديش من قدم مرت من هناك، قديش من سفينة وقفت في الميناء، قديش من حالم وعاشق للبحر وللغروب والشروق يقف في ذلك المكان، وقديش من فلاح أرجع متعب بالخدمة متاعه، فالبحر غسله غبار التعب متاعه في شاطئ الزهور اللي يرجع إلى قرون غابرة. نحكيه على العهد القرطاجي والروماني، مدينة قربة اللي هي كيريبيس أصلها، وقعد هو فيدو ما تبدلش، جد نحين الإيسوك أو قعدت قربة،
1: قعدت قربة وحدها.
2: مدينة ساحلية، موقع مهم جدا في الساحل الإفريقي سواء في عهد قرطاج وإلا بعد حتى في الحضارة الرومانية. النقوش والأثار في سيفوسي، علاش قلت لك باردو؟ المتحف باردو على يدك يسار، وانت داخلة باش تتمتع
1: باللوحات الفسيفسائية،
2: تهز عينك فوق تلقاش لوحة في محيط فيها حوت وفيها
1: صغيرة. هذيك من قربة؟
2: هذيك من قربة، يعطيك الصحة. توصف كيفاش الزيتون وكيفاش الصيد وكيفاش منطقة كانت غنية جدا بالخزف، غنية بالزيتون، غنية بالصيد، بالقمح. جيل سيزار وما أدراك قال خلنا نعمل فيها ميناء بشربتها بالمدن الشمال البحر المتوسط، وعمل لها طريق زادة معبدة بالحجر تربطها بالعاصمة كارتاج. وما أدراك ما كارتاج، علاش؟ لأنه عندها الزيت، زيتونة اللي هو من أبن وما أحلى ما تذوق زيتونة قربة، اللي تلقى برشا معاصر موجودة في ذلك المكان، اندثرت ولكن ما زالت موجودة الأثار بتاعها. وأيضا نحكي وزادة على الكروم العنب، ونحكي وزادة على
1: الفراولة توعدة
2: تويك الفراولة، وانت داخل القربة تلقى رمبوا فما كل حجرة، معناها كل أقواس موجودة فيه وخلصة. هذاك المثال نتاع كعبة فريز. والمشكلة الفريز برك الحاجات اللي مربوطة باللون الأحمر، الفلفل،
1: الطماطم،
2: الفريز واللحوم الحمراء، من أبن ما تاكل الحم نتاع العجول نتاع قربة، معناها تاكل المشوي وانت على شط الزهور. أيضا المكان هذايا معناها تحس أنه البلاد مرت عليها الحضارات نتاع الرومان، ودخلوا لها المسلمين، بنو هلال وبنو سليم وبنو رياح، هذوما الكل اللي عاشوا غاديك. وبعد زادوا دخلوا العثمانيين في القرن 13 قبل العثمانيين الدولة الحفصية وبنوا الجامع القبلي اللي نسخة مطابقة الأصل من جامع القصبة الموجود في تونس. حتى كي بعد تغيرت السمعة التو قاعدة تحافظ على نفس الخصائص العمرانية متاع جامع القصبة. الحضارات هذوما الكل اللي تعديوا تمشي ناس وتجي ناس، ولكن قربة تقعد هي قربة والشط يقعد هو الشط.
1: بالفعل. والباهي في الحكايات ديما أنه ما نمشوش نصيفوا ونعوموا كهو، تاريخ المكان مهم جدا والحكايات
2: من هذاك اللي يصنع الحدث. أنت تعوم في بلاصة عام وفيها رومان
1: الرومان وما أدراك،
2: والبلاصة هذيك ما هيش معناها
1: بسيطة في التاريخ يعني.
2: والكسيفوسية الموجودة ونحكيه على بحر من أجمل الشواطئ يعني، رمل متاعه ذهبية، المياه تركواز
1: بلار
0: دمعة كما يقول ممتاز جدا بصراحة.
2: والبيوت القديمة، البيوت الأندلسية الحوم العربي
1: قاعدة محافظة، هي
2: التركية زاد اللي موجود منها بعض الأماكن. العمارة هذيك والعصور هذوكم ما وقفوش غادي لتوا إلى يوم الناس في هذايا. تمشي تلقى البارك متاع شط الزهور اللي هو جميل جدا زادة، اللي فما مطاعم على اليمين وعلى اليسار
1: موجودة.
2: تلقى مسرح الهوات التو مازال
1: المسرح هذاك اللي ينشطوا فيه زادة، عندها مهرجان المسرحين الهوات.
2: مهرجان المسرحين الهوات يعطيك الصحة،
1: مهم جدا هذاك جونا. اللي ما يلزمش يندثر على خاطر المدن نعرفوها بالتظاهرات كيما توا في المحرس مثلا، فنون تشكيلية، الأثر الذي قاعد يقاوم حتى لا يزول. أما فما حاجة ما نعرفش مازالت موجودة ولا وقع إزالتها، أنت حكيت على لوحات الفسيفسائية، كان في مدخل المدينة نسخة من اللوحة الأثرية الأصلية، نسخة منها هدية يظهر لي من متحف تحصلت عليه البلدية يوما ما، ما نعرفش ما زلت موجودة نحاوها مصيرها.
2: اللي نعرف ما زالوا آلات لوحات الفسيفسائية تحت الأرض، زالوا ما خرجوش. المدينة غنية بالتاريخ، منطقة التقاء معناها بين البحر، بين الفلاحة، بين التراث، بين الذاكرة، حضارات تعديت على المنطقة ذيك، خليت شط الزهور من أجمل المناطق، واللي القربة إلى يوم الناس هذي ما زالت تستقبل في الناس، معناها الناس قاعدين يمشيوا ويجيوا
1: ويصيفوا غادي
2: ويصيفوا، ولكن قربة ما زالت موجودة والشط ما زال يستقبل في العباد، ما زالت المنطقة ما زالت الفلاحة موجودة فيها، ما زالت الفلفل والطماطم والطماطم الشريحة من أبن المتاب
1: تقربة
2: قربة، وأيضا الصناعات الأخرى صناعات مهزلة، ولكن ديما نعاود نقولوا النظافة، نظافة الشواطئ سواء البلاستيك ولا غيره
1: حاجة مهمة.
2: أوقات قربة عانيت شوية من
1: التلوث،
2: ولكن الحمد لله وقفوا أهالي صحيح. ونشوفوا في شواطئ جميلة وجميلة جدا نحافظوا عليها، احنا خطعش نحافظ عليها لأنه هذيك مغيلة في القدم، واقف على التاريخ. ثم عباد في دول معينة يحبوا يشريوا ويربعوا التاريخ، يجيوا يلقاو شي زرة، يلقاو شي حكاية يحطوها يقولوا هذية هاو كان عاش
1: هنا بالضبط. دونك احنا عندنا تاريخ مهم جدا يقع تثمينه وإبرازه ويولي الزائر القربة راهو كي يدخل يحس الدنيا الكل. بالضبط هذا هو سي محمد. بالضبط يعطيك صحة.
2: نفس العلاقة بين كارتاج وبين قربة في ذات الوقت، نحكيوا على الصناعة ونحكيوا على اليد العاملة،
1: نحكيوا
2: على الفلاحة، ونحب نحيي النساء
1: في آخر المداخلة. شكون باش تحيي
2: نساء قربة الفلاحات اللي في الشوانط متاع الطماطم ومتاع الفلفل الكريمة، واللي تعرف الشموسات،
1: وإن شاء الله حقوقهم تكون مضمونة،
2: قائمين على المرأة.
1: بالضبط. يعطيك صحة سي محمد بن حمودة المهتم بالهوية الثقافية التونسية، شكرا لك. حكينا على
0: قربة،
1: على قربة وشط الزهور،
0: قوية بأهلها بناسها بالمجتمع المدني. هو يحكي على الأوساخ والبلاستيك، مع تنهارين التالي بدأت حملة البلاستيك اليوم مستقبل غدوة، تمتد على مدة 20 يوم بالشراكة مع بلدية قربة، لأنه مشكل كبير في تونس وفي جميع الشطوط اللي هو البلاستيك والأوساخ، ولكن قربة مدينة كما قلنا مجتمع المدني متاحها قوي
1: ناشط
0: يحبوها نظيفة، فما حاجة موجودة في قربة اللي هي الروح العائلية، معناتها الناس كلها تعرف بعضها غادي كي تمشي،
1: العائلات الكل يعرفوا بعضها،
0: تحس انه فما كوميونيتي مع بعضهم، سوليدير
1: القرابة.
0: بالضبط
1: هذم هما القرابة، جاونا القرابة ومشينا للقرابة.
0: أنتوكا
1: يعطيك صحة مالك
0: يعطيك أنت زاد الصحة ومحمد بن حمودة اللي حكينا اليوم على قربة
1: بالضبط ونعملوا دعوة احنا للناس الكل باش يزوروا ويخرجوا ويمشوا للمناطق والقرى هذوما والمدن اللي هي مش كبيرة برشا مازالت محافظة على الروح كما قلت أنت متاع كل العائلات اللي تعرف بعضها حتى الاصطياف يكون زاد
0: مريح
1: ومش مكلف برشا مش شو نصيفوا في قربة شكرا لكم احنا يلزمنا ليه حمزة مرحبا سفارة خاطر من بعد شمشيو لسي الحبيب شوف لنا حل في بلتي زعما بلتي ولا مهدي عايشي يلا

0: المتسيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لمتسيف بريحة البلاد.
2: يا مرحبا وهذه شيطانة مهدي عايش
3: ربي بعد علينا الشواطن
2: انك هو مش شيطانة اللي متعنا نحن طيب شيطانة دونك نمشي للجو متاع الكتب والبحر مع حبيب بن صالحة.
0: كتاب بحر
3: مشكور جدا لحبيب بن صالحة. اليوم باش يحكي على شط رادس وكتاب بحر. مازلنا نحكيه على شط رادس، عندنا برشا ما سمعناش عليه. شط رادس ديما نسمعوا حاجات خايبه، تلوث، حتى اللي يسكنوا في رادس للاسف قليل الكلام على البحر هذا. انت اليوم كانك استفزيتنا شويه بالعنوان نتاع الكتاب هذا وقلت لي لا بلاج دو رادس سو ترانسفورم اون سين لا مير اوسي في ريفي. مازلنا نحلموا بحر رادس
2: حبيب بن صالح.
4: في محمد العريض عسلامة. في محمد العريض الساعة هو كان من كنوز الأدب التونسي، والحقيقة رعامة كتاب عطتنا الكتاب لمؤسسة الإذاعة، قلتنا عنهم حصة اسم كتاب بحر ونشكرهم، لأن ولد باب العسل ومدينة حمام لانوس هو من جماعة تحت السور هذوما. كان ثم الأنس والسرور والمرح والنقد، ينقدوا مع بعضهم. وكان فما الأدب والفن، وكان ساعات يعملوا حملة للنهوض بالأغنية التونسية. السيدة ذاية راه محمد العريبي يعني كتب غنيات اللي شكون هادي جويني، حسيبة رشدي، فتحية خيري، شافية رشدي، يعني فما مجلات. شنو اسم في الوقت هذاك بين الحربين؟ الزمان، السرور، السردوك. شوفك الزمار هذاك النص اللي لقيته لكم اليوم. هو ساكي يحكي على البحر، يقول عيناك بحر من رؤى. والسيدة ذا ما عاشش ياسر، وكما رامبو، كما بودلير، كما الشاب عندنا 33 سنة.
2: هو 1915 وتوفى 46.
4: 1915 شنو خلى تونس؟ خلانا نصوص رائعة. يحكي على رادس ويحكي على حمامات. كانت تونس كل تمشي لغادي تيقول كان شاطئ رادس أو قطعة منه هو المسرح، كان مسرح لهذين العاشقين إبراهيم ومنجي. نشوفهم شكونهم
2: إبراهيم ومنجي.
4: لقد تعارف من أول يوم أتت فيه عائلة هذه ونزلت في براكة محاذية لبراكة، بين البراكة والبراكة. شوف جسير عائلة إبراهيم، وكان هو وقتها سيد وقت وصول الكريتة. كانت الكريتة تجي، كانت الناس تمشي بالكريتة وتزل أدباش والزربية
2: والقيتون والجو
4: ايش يعمل يسمع وقت يستمع إلى صوت الموج الذي بدأ يصب للريح الغربي وأصابعه تعبث بالرمل الناعم. نحكي على رجل وحانت منه التفاتة فرأى يدا بضة ناعمة تحاول فتح نافذة ورفعها إلى فوق، وبعد جهد قصير فتحت النافذة وأطل منها وجه أبيض بعينين زرقاوين وشعر ذهبي لامع، وكانت تلك منجية.
2: عملت فيه
4: وشنو الوقيت؟ تفتح النافذة البراكة تستنشق في شراها نسيم البحر الذي بدأ يداعب شعرها. انفتح كل نافذة وكأنها لم ترى إبراهيم الذي جعل يحدق في هذه الجارة الجديدة. ماذا براكة وبراكة، جار وجارة، وهواء وبحر وجو ونسيم البليل، وأطال إبراهيم التحديق، وأطالت هي الوقوف، ولم تفق إلا على صوت أجش يخاطب إبراهيم: يا أخويا بالله إيجي عاوننا شوية. برا عرفوا بعضهم يخي
3: أخوها مش عاون.
4: هبطوا للبحر سنين.
2: دونك هبطوا للبحر رادس سنين وقت اللي كان يهبطوا له ويعوم ومحمي.
4: فوجدها تستحمه وقد لبست ثوب استحمام أزرق وشدت على رأسها بمنشر تريد أن تجعلها نقابا فيأتي الموج وينزعها. أصبحت الموج
2: شفت من العمل عملها في منجية. أما إبراهيم يساعد الموج ينزعها نورمال.
3: هذا في الأربعينات كتبوا يعني.
4: نعم
2: فماش موج في الأربعينات، فما موج
3: الموج
2: كبير.
4: قال صحة ما جاوبتوش. قال صحة يا للا ما جاوبتوش. قال مسكينة طلعت بكوشة. فهذا فحاجة بس من نظرة ورمتهم بين أسنانها البيضاء عزاك قاتلوا
2: هذيك حصيلة كي قالها ما تسمعش بش
4: وقال الحمد لله يا ربي قال
2: طلعت تسمع وتحكي
4: كنت مستخايلك قالت شو تستخايلني لا ما نعرفش شوف شوفك النسك فنوة
2: إيه أحفادهم وين توا سيمونجي وسيمون منجية وإبراهيم أحفادهم وين يا سي حبيب أحفادهم يعانيوا توا في التلوث نتاع رادس
3: هو سي الحبيب مشكور محمد بن حمودة قاعد يسمع فينا قالك محمد العريبي سهر شكون حسب رأيك كريمة ترى خلينا نشوف
2: أنا سهر
4: عبد العزيز العروي
3: عبد العزيز العروي اللي هو جي خو مرته
4: يا نعم
2: هذا الكاتب هزنا الكاتب وانا حبيت نشوف احفاد منجية وابراهيم
3: وصلوا هم عملوا احفاد ولا لا
2: هذاك اش حبيت نعرف
4: عنده نص امي وما احلى نشيدا عندما تنطق الشفاه بامي شعاع انار ظلمة سجني ملاكا من السماء يغني ليس هذا وذاك بل صوت امي
2: حلو ياسر دونك
4: غناها هذه اسمها هانة تونسية
2: اي
4: معناها الراجل هذا راهو
2: كتب برشا حكايات ونسيبوا عبد العزيز العروي عاده كان حبيت معناتها
4: معناها الراجل هذايا يحكيوا عليه يقول فلتن فتات زمن حتى النص هو يقول قش امشي وقش عليه سموه معرفه خلاع خلاع راهو فما براكه وبراكه وفما
2: هذايا اللي حكيته انا حكيته مره انا الحكايات هذوما تاع الخلاعه وانت ماك من طبلبه عاده وتعرف الجو هذا سي حبيب
4: انا من لمته
2: لمته قلت طبلبه سامحني لمته صياده بحجر لمته تحديدا
4: هي مشكله كبيره لمته صياده بحجر
2: انت دونك
4: بعضهم سلامبوه
2: دونك لمته وردانين ومساكن متصاهرين العائلة كي مشوا للبحر في مستير جيتون مع جنب جيتون كيما بريكة مع جنب بريكة يتساهروا كل ويتزاوجوا دونك برشا مناسبين وردنية ومساكنية والبحر هو سبب يا سي حبيب
4: شو راو كيشوس يكتب نسكن هذاك يقول لي من يكتب الشعر يقول لي نفسي أهلي أنصاف المتعلمين ما يتقلق هو لكن بعد يقول قدر الشعر أن يتحول المواطن العادي فيه إلى إنسان أين إنسانية التونسي توا بربي يطول باله على الواقع يطول باله على روحه يطول باله على خاطر نعيش بتصاور ولينا راهو توا
2: راهو
4: شيء يخوف والله سامحوني كريم ندخل على فيسبوك نولينا نرعش
2: خاف
4: شنو هذا شنو هذا
2: أي برشا منسوب عنف
4: معقول هذا توا تونس
2: أنتو كا أنت هزيتنا
4: شفته اليوم في راس الدماس اكل الالوان
3: تو سي الحبيب سي محمد العريبي من قبل احنا كي كنا نقراو على الشعر ولا ادب كانوا يقولون تخيل شنو اللي نجم يتخيل الشعر سي محمد العريبي كان يرجع اليوم ويشوف بحر رادس شنو نجم يكتب
2: باش يكون حزين على بحر
4: شنو نجم يكتب هو قاعد في قهوه تعدى واحد احنا نقولوا بصير وفي يده قفه وكل قليبات قال شنو توا هذايا الشهر روعه الراجل يختم على واحد بكلا قاعدين وينقدوا ويحسبوا وشكون تعدات وشنو عطات وكل ما دين يديهم توا وقت تقول له هاي نشيل لك الدواء يقول لك لا اعطيني فلوس وتقول نشيل لك خبز يقول لك لا اعطيني فلوس وبرا عاد عنده نصوص راهو المجموعه هذه كتاب بحر كنوز الادب التونسي
2: فوالا احنا
4: ونشكر ابتسام الوسلاتي وتصدير خالد كشير وعبدين السنوسي هذوما جماعه هذا كان وذوما راهو نجم يكونوا افلام يكونوا مسرحيات
2: بالضبط هذاك علاش انت يعطيك صحه سلطت الضوء على الشخصيه اكيد نتاع الكاتب والكتاب ورادس المدينه اللي توا زادت عاني شويه من الوسخ ومن برشا الاهالي قاعدين يعانيوا انت كان شكرا ليك حبيب بن صالحه يعطيك صحه نذكروا بالكتاب
3: اكيد زين عبد السنوسي صور حيه من كنوز الادب التونسي محمد العريبي كما قالوا تحقيق وتقديم ابتسام الوسلاتي تصدير خالد كثير كل مرة سي الحبيب بن صالح
2: يودنا بالحق
3: بالحق معناتها كاينو ساعات ريت احنا نحبوا برشا الماكله التونسيه هو شهيك باش تقرا تلتهم
2: الكتب وتمشي الشخصيات بعينها كما العريبي وكي نذكروا راد زاد ما نجموش توا ما نحكيوش على عبد الله فرحات وصفيه فرحات وما نحكيوش زاد على مركز فنون الحيه برادس الثنائي اللي عملوه دون لو طون رادس زاد ديما يتذكر برشا حكايات زاد عندها صيله بالفن وبالثقافه توا يوما ما سي حبيب زاد يلقانا ثنيه ونحكيوا على المسائل هذه شكرا لكم احنا سمعنا غنية وتوصلنا لموعدنا مع موجز السابع وبعد نستقبلوا ضيفتنا نقول عليها من توا.
3: قول عليها من توا. موجز السابع نذكره في الإذاعة الوطنية
2: وفي الشباب أغاني.
3: إذاعة الشباب أغاني بعد باش يكون فما زاد أذان المغرب وبعد شكون ضيفتنا؟
2: ضيفتنا قالت لي ما تقولش اللي أنا معاك خليها لها مفاجأة. معايا ملك ترابلسي يا زينب. زينب المالكي صديقتنا وزميلتنا اللي نفرحوا برشا باش تكون حاضرة معنا باش ناخذوا هكا فكرة على شوية جوانب نجم تكون مخفية وتنجم تكون مش مخفية والمش مخفي نعاودوا نذكروا بيه. مرحبا بيك زينب، نورنا بعد شوية في الوطنية وفي الشباب.

0: الإذاعة الوطنية
1: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
2: أم البدايات
1: الإذاعة الوطنية التونسية
0: انطلاقا من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات. على امتداد 15 يوم تعيش الحدث، أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس صوتا وصورة مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكيفي لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تارنتو 2026 كامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية انطلاقا من 9 مساء. انطلاقا من 9 مساء.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. وزارة التجارة وتنمية الصادرات تقرر ضبط هوامش الربح الخام القصوى لبيع المياه المعدنية المعلبة على أن لا تتجاوز الأسعار القصوى للبيع للعموم في كل الحالات المستويات التالية: قارورة مياه سعة نصف لتر ب600 مليم، قارورة مياه لتر واحد ب800 مليم، وقارورة المياه سعة لتر ونصف ب850 مليما، وقارورة المياه سعة لتران ب950 مليما. كما أعلنت وزارة التجارة اليوم أيضا تحديد الأسعار القصوى لبيع بعض أصناف منتجات الدواجن كما يلي: الدجاج الحي 5300 مليم للكيلوغرام الواحد، والدجاج الجاهز للطبخ ب 7900 مليم للكيلوغرام على مستوى المذابح، و 8950 مليم للكيلوغرام على مستوى البيع للعموم. في موضوع آخر، فتح باب التقديم للحصول على منح جامعية لإنجاز مشاريع ختم الدروس بكندا بداية من 16 من سبتمبر المقبل بالنسبة للسنة الجامعية 26 و 2027. تتجه الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة إلى توسيع شبكة شحن السيارات الكهربائية في تونس، وتعمل الوكالة مع مستثمرين خواص على تطوير شبكة من محطات الشحن، وذلك وفق ما أكده مدير إدارة النجاعة الطاقية عبد الحميد قانونية. ختاماً، وفي العالم، فرنسا تعلن تسجيل 1243 حالة وفاة خلال موجات الحر الأخيرة التي ضربت البلاد. انهيار أرضي بمنجب للذهب في غربي جمهورية إفريقيا الوسطى يخلف 100 قتيل في حصيلة أولية. مسؤولون في حلف الناتو يعلنون الاستعداد للرد على أي تهديد إيراني محتمل، وذلك في ظل تقارير تتحدث عن إمكانية شن طهران هجمات ضد مواقع عسكرية أمريكية في أوروبا. نهاية هذا الموعد الإخباري، والآن عودة لبرنامج لما تصيف مع كريم الوسلاتي وملكة طرابلسي على الإذاعة الوطنية.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
0: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس ومجاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: لما تصيف
1: لما تصيف نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
2: من الستة للثمانية متاع العشية
0: وانتي تحت الباراسول
1: تاكل في البامبالوني
0: ولا تقرمش في الكاكي
1: نقترح عليك كتاب تقراه
0: كي تروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا المهرجانات أخبار الفنانين والفنانات
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة رياضة
1: متاحف
0: حسيلو معانا كينك حاضر
1: لما تصيف
0: لما تصيف
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب
1: لما تصيف
0: لما تصيف
1: بريحة البلاد لما تصيف
0: لما تصيف
1: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب
1: لما تصيف
0: لما تصيف
1: بريحة البلاد
3: لما تصيف سي بون عرفني لما تصيف بريحة البلاد
4: إن شاء الله ديما ملمومين في الخير
3: إن شاء الله ديما ملمومين مرحبا مالك نذكروا اللي نحن في ربط مشترك كريمة وسليتي من الوطنية ومالك طرابلسي من الشباب
4: أنا عجبتني البلاصة هوني الحقيقة
3: سي إيه لا لا هو حتى كان ما عجبتكش باش نخلي وقت عجبك
4: باهي وين نمشيو
3: تو؟ نمشيو وين وين؟
4: نمشيو ضيفة اللمة خلينا نقولوا بالنسبة لليوم كما العادة في الفقرة الأخيرة للبرنامج.
5: ضيف اللمة
3: توحشت الراديو لسا أهلا وسهلا
6: أهلا وسهلا ديما متوحشت وأنا الغدو وأنا فيه وأنا متوحشت أهلا وسهلا بي
3: مرحبا زينب المالكي
4: من صوتها تعرف
3: شفت
4: خير كنت ما سلتيش أوك توحشت الراديو من صوت من نبرة متاع صوت اللي هي نبرة سبيسيال برشا يعرفوها برشا التوانسة في مختلف التجارب متاعك اللي في الإذاعات وهذه خلينا نقوله موهبة دوما عند ربي أن واحد يكون عنده صوت صوت محلي وانا ما بين زوز اصوات ما شاء الله عليهم
3: وانت زاده مش ناقص زاده صوتك باهي
6: انت في حضرة كريمه وسيتي ما تقول حتى
3: صوت
6: يا
3: صح عاده تو انا مش نقول لك في حضرة
6: كريمه تنجمش تقول لا تنجمش
3: نعملوا مباريات مساء النور مساء الخير اهلا وسهلا مرحبا بيك زينب نورتنا اليوم في لمة صيف مرحبا بيك
6: تعدى بعد الصوت الجميل هذا كريمه ميرسي بوكو ربي فضلك ميرسي يعيشك انا فرحانه برشا اللي موجوده بحداكم اليوم وميرسي انتم الاثنين على هاللمه محلي لديوم تاعكم خليني نقول لكم وان شاء الله مبارك للاستوديو للاذاعه الوطنيه وان شاء الله برشا نجاحات يا رب
3: ان شاء الله تسمع في الصوت ما هذا الاذاعه صوت وبعد نحكيو
6: الحمد لله ولي.
4: صوت وسلاسة وحضور وبرشا حاجات
3: اي مملول صوت ساعة والسلاسة اذا ما عندكش تو نخليوها عندك والحضور اذا ما عندكش تو نخليوك تكون حاضر
6: هذا كلام الموتور تو
3: اما مملول صوت راهو اعطيني الصوت وبعد الاخر تو كان ما جاش بسلامة كان جاي مرحبا تقعد اما تو ما عادش الإذاعة صوت وتلك مشكلة اخرى يعني.
4: قصة اخرى
3: اي هكا ولا زينوبة
6: هو لازم اسمع انا نقول لهم الراديو قاعده الميديا الوحيد اللي في الانتيميتي نتاع الناس
3: أي.
6: قاعد في الكهرباء قريب برشا من العباد قاعد في بيت النوم فك الراديو غيبي وقاعد في الكوجينه قريب 50 سنتي على اللي طيب وعلى اللي يحط الطاوله
3: اللي يحرك
6: دونك لازم لازم على الاقل الطريقه تكون قريبه من اللي قاعد يستمع
3: وهذا هو مهم جدا واللي مش مسانس يسمع واحنا ساعات نغطسوا رانا ونقعدوا برشا ما نسمعوش بعضنا كي تويتي فك الكهرباء بون انا خاطر ما عنديش كهرباء ممكن انتوما عكسي تستهلكوا اكثر راديو في الكهرباء قديش تحس بالراديو محليه وانت في الكهرباء
6: على الاخر
3: وفما شكون يقول الاذاعه لن تموت مادام مازلت فما سيارات
6: بالضبط ومازلت ماشي وتكسر السيارات
4: الحمد لله توم
3: دونك هي زينب علاش بحذانا اليوم يا مالك
4: مالكي اوكي عندها
6: برشا ابالي انتم تحبوني
3: احنا نحبوك
4: اللي زينب المالكي ما عرفناها احنا في الراديو عرفنا صوتها في كمقدمة برامج في الإلكترونيك اللي نسمع فيهم في مختلف الإذاعات واللي هما من زملائنا كلهم نحييهم ولكن اليوم أنت جايتنا كممثلة هكا ولا
3: ممثلة ومذيعة نعم. وبرشا حكايات كزينب بالمالكي
4: لكن هي اليوم ماخذة جائزة واللي هي فرحانة بها جائزة
6: جدا الحقيقة
4: جائزة أولى في أول دور تمثلوا
3: كنت في المغرب جائزة
4: في الدار البيضاء
6: أنا كنت في المغرب هو ابن بطوطة متاعنا ديما لازم يقول للبلاد وعندها الحق أنا كنت في المغرب كنت في تحديدا في كازابلانكا في مهرجان الفيلم العربي الدورة السابعة لهالمهرجان هذا اللي قاعد ياخو في اللومبلوغ متاعو بدأ مهرجان فتي تو قاعد يحرص على الكاليتي متاع الأفلام اللي موجودة فيه قاعد يحرص على تكوين لجان تحكيم عندها قيمة كبيرة وهذا اللي يعطي قيمة للجوائز متاعو أو يعطي قيمة للغوغاغ متاع المهرجان هذا للأفلام المشاركة كنت الحقيقة سعيدة هذا ماهيش أول مشاركة
4: جائزة أفضل ممثلة
6: جائزة أفضل ممثلة عن دور عايدة لفيلم كأن لم تكن للمخرجة سارة العبيدي. والحقيقة كما أنت قلت مالك، أنا سعيدة جدا جدا جدا بالجائزة هذه لعدة اعتبارات
3: اللي هي أهمها بها. أهمها وقت اللي تفرح حتى هذه بالذات تكون فيها فرحة كبيرة ويحق لك الفرح. الاعتبارات شنية بالضبط؟
6: الاعتبارات أنه هل الاعتراف هذه وقت اللي يجي من عند جائزة من لجنة تحكيم فيها أسامي مهمة وأسامي عندها من الخبرة الكافية أنها تقيم الأداء متاع الممثلات. الاعتبارات أنه الأفلام المشاركة فيها ممثلات من غير أدنى مجاملة خارقين للعادة. كان عندي الفرصة أني شفت فيلم عراقي وفيلم مصري وفيلم أردني، الممثلات رائعات فعلا، معناتها أنك أنت تحط في نفس الإطار مع الممثلات هذوما واللجنة تجي تقول بين هالممثلات البهين برشا هذوما احنا اخترنا زينب مالكي باش نعطيوها الجائزة، نوع من الاعتراف يجيك يقول لك كمل انت تنجم تواصل في الثنية
3: هذه، تنجم تواصل وتنجم تنجح وتنجم خطرية. تجربة من الأول اللي سمعنا زينب مالكي في سينما
6: كيف فما استغراب
3: ونفهم اي لا انا ما نستغربش ما نحكي الاستغراب
4: انا بدي الحقيقة ما استغرب
3: ليه معناتها اما فما استغراب
6: سمعت وريت وفما تقال لي حتى
3: وبطولة ومان واحنا الممثلين وكل جو هذاك الكل واسكو باش تنجم روحها ولا معناتها ان شاء الله تنجم روحها. دونك اللي يحب
4: تصور ان الأسئلة هذم هي سألتهم اول حاجة الروح الاختيار كان سهل
3: سألت ولا الروح
6: هو الحقيقة انا سألت روحي وسمعت التساؤل وجاني حتى مباشرة وانا نتفاهموا على الاخر. خليني نقول انه في تونس هذه فما ممثلات من الطراز الرفيع والطراز الاول ومش الكل كان عندهم الحظ والفرصة اللي جاتني انه يكون عندهم الامكانية يوريوا قدراتهم في دور كبير ولا في دور بطولة. انا عندي حظ كبير بلقاء سارة العبيدي اني كنت في هالكاستينج هذية، انه هالفيلم هذا مكتوب للشخصية الرئيسية اللي هي عايدة وكان عندي فرصة أنه نجم نعبر على هالشخصية هذه في المساحة هذه. ونتصور لي برشا ممثلات أخرين كان عندهم الفرصة هذه كانوا زادة يبدعوا ويوريوا برشا حاجات. دونك سألت
3: زادة سارة سألتش قلتش علاش اخترتني أنا
6: سألتها برشا مرات سارة حتى اللي مفدت من السؤال. خليني نقول لك اللي
3: علاش انت سألته برشا يا أخي لدرجة هذه ما كنتش باش تقولها علاش
6: الحقيقة كنت خايفة ياسر
3: خايفة
6: كنت خايفة لا جوستومون وقت اللي تبدا اكسبوزي ميدياتيكمون بارلون تعرف شنو معناتها الغوفير نتاع الاكسبوزيسيون تخاف لا الناس يقول لك يا اخي هي شنو تحب تعمل بالضبط تحب تقدم برامج تحب تعمل تلفزه تحب تعمل بودكاست تحب تمثل يقدش منه شيء وديما نعاودها ونقولها مع حفظ كل الفوارق مقبل في الدنيا حتى حد ما يمنع شاعر انه يهتم بالرياضيات ولا يهتم بالفلك ولا يهتم بالادب عنا
4: اقعد في انت
6: في اعمل الحويجه بركه
3: لا خلي نجربوا
6: صحيح مش كان في تونس راهو القوالب الجاهزه نتاع اعمل اختصاص في الجامعه واعمل اختصاص هذاك كهو اخدموا كهو يخلي الناس يمكن تحصل روحها. انا حاولت فقط تبع الشغف نتاعي واكهو من غير تساؤلات حتى لو كان خوف
4: شغف نتاعك ولكن انت تعرف اللي كلامك يداوي فما شكون يقول انه الحاجات اللي عملتها
6: الحمد لله
4: مهمه برشا ما تخافش انه اوكي جرب في برشا حاجات ولكن الحاجه اللي تتميز فيها تمشي لصالح حاجة أخرى شغف متاعك متفاهمين ولكن الفقرة متاعك والفقرات وكلامك بصفة عامة أثر احنا رانا نجيبه في الفقرة هذه زادة من الناس
3: اللي
4: مؤثرين وانتي أثرت في برشا عبيد ونحكي مع كريمة قبيلة قلت قلة في تونس بالذات حتى في العالم باش تلقى دي بيرسوناج بوبليك عليهم إجماع كما زينب
6: الحمد لله يعيشك ديجا على الرأي متاعك هذية كان أثرت حتى شوية في وقت ما على بعض الناس أنا نكون فرحانة وإن شاء الله التأثير هذا يكون إيجابي.
3: وريت كلامك قبيلة أنه نزمنا نجربه وتبع زادت نجم تأثر في توا حد يسمع فينا كلي هو ماشي في ثنية وحاشم أنه يعمل حاجة أخرى ويتشجع بيك
6: وهذاك اللي لازم. أنا ظهر لي الحاجات اللي نحبهم في الإذاعة في البودكاست في التمثيل هو انه تكون قناه نتاع التاثير
4: شو معناتها التاثير
6: ريزو سوسيو زيد مش طريقه التاثير نتاع نحبك تعمل هذا وما تعملش هذا. انا حتى حد باش نقول حتى شخص يعمل وما يعملش حتى انسان ما لازم يكون مخول انه يعطي ان مود دو في للناس
4: أكيد.
6: لكن الحاجه الباهيه انه ندعو الناس انها تتسائل وتلقى اجاباتها الخاصه وهذه حاجه جميله جدا. هذا نجم نعملوه بالراديو نجم نعملوه بالسينما ونجم نعملوه
3: تثير فينا الاسئله يعني خليك تتسائل مش بالضرورة تعطيك الإجابة تدفعك نحو السؤال
6: ما عنديش إجابة إيجابياً طبعا نحاول على خاطر
4: الأسئلة البسيطة هذوكم قديش نا في حاجة اليوم هكا اللي تحطهم انت هكا على شبكات التواصل الاجتماعي، شنو هو الحاجه اللي تفرحك، شنو هو الحاجه اللي تزهي لك نهارك، كل الاسئله اللي هما يظهروا سهلين و...
3: وعندها طريقه وبس... كي تبدا انت ماكش ليها جمله وتجاوبها
6: مراك سعاد
4: علاش نجاوب
6: اجا نقول انا راهو حتى السؤال هذاك اللي نحطه اللي سميته انا سؤال السهره وذا تجربة عند 10 سنين تقريبا واللي سؤال السهره والله نحب على الاخر ورديته سؤال لقويل ورديته برشا اسئله اخرين والأسئلة هذوك هما اللي جمعتهم في البودكاست برشا الناس يقولوا لي الأسئلة تعمل كيف وتعمل كيف قلت لهم ليه اللي جمعت الأسئلة هذوك في البودكاست الحقيقة أنا نسأل روحي زيد وقديش يهمني نتعلم من تجارب الناس الأخرى وقديش حاجة محليها أنه كما قبلك أنت ميل وكما قبل كريمة اليوم مش الناس كل عندها الفرصة تقبلكم راو في الدنيا دونك ناخذ رأيكم في موضوع نجموا زادة تفيدوا الناس اللي صوت الإذاعة يوصلها وين مكانه لي ريزو سوسيو يوصلهم وين مكانه دونك هذا ينجم يخلينا ببالك ننفعوا زادة فديما عندي نفس ظهر لي نفس الهاجس في كل حاجة نعملها أنه التأثير يكون
3: باهي هذا هو تأثير باهي وزينب نفتقدوك احنا زيدا ونحبوك تكون حاضرة ديما ونتلفت ونلقاوك خاطر تعطينا بالحق شحنات اللي يجي. احنا
4: ما هي تتعب
3: هي تتعب
4: خاطر تعطينا شحنات اما هي او ميم طون تتعب نحب ناخذوا جانب سلبي مثال
6: احنا ما ديما نسالك يلا طبعا اكيد
4: خلي مش نستفزوا
3: نزلوا 8 دقائق
4: مثالش نستفزوها شويه هي بالكش زيدا قاعده تخمم ما تراش انه زينب بال لومباتي الموفرت نوعا ما بين الفرين اللي موجوده عندك اللي في الاكسبريسيون تاعك في الاكسبريسيون دو فيزاج في عينيك ساهمت في انه خاطرك انت خطاب نتاعك ياسر موجه تقول للناس اللي حاملينها من الدنيا للناس اللي في الغربه الناس اللي تعبه ما ساهمت شويه هكا كالدور الضحيه يزيد عند بعض الناس اللي هو ماهوش ضحيه فينالمون ولكن اترافير كلامك تلقى برشا من الناس تبارتاجي في الحاجات نتاعك وحنا نعرفوهم في الدنيا
3: ضحايا زينب مالك ان
6: شاء الله ما يكونوش برشا
4: يجي يقول لك اي بالحق انا مسكين وانا معذب وحياتي
6: ايجا نقول قولي انا نسمع الديسكور هذا برشا اللي يقول لك فما ايجابيه مفرطه حتى لين تخنق خطاونا يا اخي راهو ما فماش مثاليه في الحياه راهو النهار هكا ونهار هكا لهذا الكل ساعات انا بدي نتسائل نقول اسكو نكمل هكا والا جونيونس ومن بعد نقول الحقيقه فما برشا خيوبيه مالك في الحياه يزي هكاك في البرك وفما برشا ناس يطيحوا من قدر برشا ناس ويهينوا برشا ناس ويعاملوا برشا ناس بالخايب يمكن في المغالاه نتاعي اون فولونتي ديكيليبري يمكن مش صحيح برشا لكن على قد ما نرى فما ناس تعامل الاخرين بطريقه خايبه برشا نحاول نهون على الناس بطريقة ما وفما حاجة أنا ديما نسألها
4: وهي مش مسؤولة في الأخير
6: على حتى على حتى كومبورتمون فيكتيمير ولا اللي هو لكن فما أنا سؤال ديما نسأله لصحابي نقول لهم كان تقابلوا ملايكة غدوة كيفاش تعاملوهم ديما نسأله سؤال هذا أي إنسان نقابله ونحب نفتح معه حوار كان تقابل أنت ملايكة كريمة كيفاش تعامل معه
3: طيبتك
6: والعادية وكل جميل مالك كان تقابل ملائكة كيفاش تتعامل
4: كيف معناتها نحاول اني
3: انت طيب
4: لا لا نسالو كان قابل ملايكة نسالو
6: جميل
4: كيفاش نجم نكون نركح النفس الأمارة بالسوء نتاعي
6: جميل والله باهي
3: عندك نفس أمارة بالسوء
6: أو اعترافات اعترافات جميل كيف كل إنسان ما دمنا إنسان لكن في نفس الوقت كمؤمنة نعتقد أنه ربي فضلنا على هالكرياتور اللي احنا اون ايدياليز ونقولوا كان نقابلوا ملايكه وكان نعيشوا مع الملايكه تو نبداو باهين ومحلانا ونتعاملوا بالكدا هاو احنا مقدسين شبينا ما نتعاملوش بالكدا مع بعضنا هاو الاخر مقدس كان هو يعرف مدى قداسته تو يمكن يعامل نفسه باكثر حلم وباكثر طيبه وتعامل اللي مقابلك زاد باحترام وطيبه ومحبه
3: المحبه والاحترام والكلمه الطيبه ونقول انا ديما كل واحد يعمل اللي عليه
6: راه صح
3: اللي جيت. عليك انك انت بتعدي في الثنية مش لازم
4: كون انت
3: كون صح. انت,
4: كون انت
3: ما تمسخش الدنيا اللي حولك ما تقولش كلام بذيء يعني حاول تكون هكا محليك مقبل على الحياه وتصارع من اجل هذه الحياه صراع زاد باهي
6: والله حتى في الصراع ذي فيه عندي أنا وجهة نظر منش موجودين باش نتصارعوا ما حتى حد ما حتى شيء
3: ليه صراع متاع كل يومي متاعنا راهو صراع راهو اليومي للأسف
6: هو متعب اليومي يا كريمة ولا نسمع هذا ونعيش فيه وأنا كيما الناس الكل أما هي نعاود نقول الدنيا صعيبة بما فيه الكفاية هيت نهونوا على بعضنا مش معناتها لعبت كيهون على ناس الأخرين مش معناتها يكون سلبي مش معناتها ما عندوش موقف مش معناتها ما عندوش رأي مش معناتها ما عندوش رؤيه لتغيير الاشياء. لكن انا نرى حسب رايي انه تغيير الاشياء ما يجيش انك تكون عنيف مع الاخرين،
4: صحيح.
6: انك تنعتهم بنعود خايبه، انك تقول الاخرين مش فاهمين وبهم
4: علينا. احنا قديشنا اليوم في حاجه كريمه بالحق، معناتها في حاجه الى كونتينو على الاذاعات في التلفز
3: في المواقع،
4: في المواقع في السوشيال ميديا كيما اللي تحكي فيه زينب المالكي على مستوى، انا ما تعرف نتبع في الكوره في السبور، ايضا في المحللين، واحنا قادمين على موسم رياضي جديد. معناتها الكلام هذا لازم يتقال، لازم نبدلو حتى في الطريقة متاع الخطاب الموجه إلى الجماهير العريضة، كسوا على المستوى الرياضي، على المستوى الثقافي.
3: وزينب هي بما أنه مازال شوية وقت، احنا ممكنش نستغلوا زادة الكلام على مسألة التأثير. زينب انت واللي حولك والعالم الموسع، معناتها العلاقة هذه كيفاش تراها انت؟ ما عادش زينب اللي مربوطة بخمسة ستة من الناس يعرفوها كها وتوا
6: الحمد لله.
3: دونك كيفاش تعيش الحكاية هذه؟ الانبوكس متاعك
6: والله الانبوكس شنو جو؟ والله تعرف عندي حاجة نحمد عليها ربي على الاخر، اللي الناس اللي تعاملوا معايا ولا يتفاعلوا معايا ولا يعرضوني في الشارع ولا على غيزو، اللي يحبوا الناس يسميهم كوميونيتي، انا نسميهم ناس يتفاعلوا على درجه كبيره من المحبه ومن اللطف ومن انه حتى كان يعطيك ملاحظه والله يعملوها بكل لطف. كل اللي يقول لك اسمع راني نحبك وانا كيما اختي ومقربتك كيما عائلتي، اما كان هذه تحسنها مثلا مش ما يعطيكش لا كريتيك، يقول هيك اما تحس قديش فما كونسيديراسيون وقديش فما محبه، وهذه تعطيه لك الغديوره مش حاجه اخرى. خاطر الناس يعتبروك حد من العائله، يعتبروك قريب، فما ناس تعيش معنا كل يوم في الغديو، احنا الونيس نتاعهم، احنا اللي نهونوا عليهم الخدمه قرايه غربه، فكي يسمعك وعنده ملاحظه عليك تكون بكل ود. الحقيقه الناس الكل اللي اتبعني، فما مره عملت ان لايف تيك توك بور بارلي على البودكاست، مش نحكي على البودكاست

0: موجوده ساعه بحذكم لهنا في الاذاعه الوطنيه وسعيده بذلك والشباب دوك تحيه لكم انتم مستمعين الاذاعه الوطنيه واذاعه الشباب وموجوده ان شاء الله نحاول نعمل عوده في البودكاست ان شاء الله في موسم ثالث ماهوش حاجه سهله بالكل بالكل ونعاود نحيي الناس كل يعملوا دي بودكاست المساله صعيبه لكن انا مكبشه نحب الحوارات نتاع البودكاست ان شاء الله يا ربي في موسم اذاعي جديد مازلنا نحضروا في الموسم الثالث ان شاء الله في ديوان اف ام قاعدين نحضروا في موسم ثالث الساعه سعيده
1: والجو نتاعها
0: ابسوليومون والجو نتاعها الكل وزيدا ان شاء الله يا ربي في الغونتري سينماتوغرافيك ان شاء الله مع فيلم كأن لم تكن وماذا بيا الناس يجيو للقاعات وماذا بيا نقبلهم وماذا بيا يتفرجوا الحقيقه لدات بالضبط ما عنديش اما بين شهر اكتوبر واذا وخرنا يتسمى شهر نوفمبر مي نورمالمون بدايه شهر
1: قبل
0: اكتوبر
1: قبل الجي سي في كل حالات قبل موعد
0: قبل موعد الجي سي سي اكيد
1: السينما اي نورتنا زينب المالكي
0: بوجودكم شكرا لك كريم شكرا لك
2: يعطيك الصحه زينب حاجه اخيره باش نختم بها مثالش اللي هو باقي نعاود ناكد على شبكات التواصل الاجتماعي زينب راو كل كومنتير راه مش حاجه سهله راو تتفاعل معه تحط أيه. عليه قلب
0: وتجاوب
2: وهذا أيه. وهذا يعطيك فكره يعطيك فكره
0: نحاول.
2: على تينة شخصيه زينب
0: ميرسي كريمه
1: شكرا, شكرا لكم يعطيكم الصحه الاخبار على الشباب وفي الوطنيه
2: تنفيسه مع الموسيقى
1: اي سوسن الشيف شنو هديولها الاغنيه هذه خصيصا لها هي فاتت سنه

0: لما تصيف
1: لما تصيف نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
2: من الستة للثمانية متاع العشية
0: وانت تحت الباراسول
1: تاكل في البامبالوني
0: ولا تقرمش في الكاكي
1: نقترح عليك كتاب تقراه
0: تتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا المهرجانات أخبار الفنانين والفنانات
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة رياضة
1: متاحف
0: حسيلو معانا كينك حاضر
1: لما تصيف
0: لما تصيف
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب
1: لما تصيف
0: لما تصيف
1: بريحة البلاد
3: لما تصيف لما تصيف بريحة البلاد على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وإذاعة الشباب الربط هذيك هي أحكامه دونك جماعة ميادة الحناوي وفاتت سنة قولهم سامحونا القصة جات لغالب هذيك هي باش نربطوا من جديد مع الإذاعتين واللقاء يتواصل في لما تصيف أكيد
4: في الجزء الأخير
3: في الجزء الأخير منها ربع ساعة وبعد نعطيه المشعل للزملاء اللي بعد احنا في الوطنية نقولوا المشعل منعرفش في الشباب شو
4: كيف, كيف كيف كيف كيف مش على الموبة في الأخيرة نفس اللغة هي به نمشي للفقرة الأخيرة اللي هي سبور ديكالي
3: يلا
5: سبور ديكالي
3: سبور ديكالي ومعاكم انتم انا منحكي حتى شيء نقعد نسمعك ونعلق حسب أي الاخبار
4: الحاجه الباهيه في كريمه اللي عمرك ما سالتني قبل ما نحكيو على سبور ديكالي على شو باش نحكي
3: نحب نكتشف
4: وانا زاد نحبك تكتشف
3: وتكون التعليقات من وحي اللحظه
4: صحيح البارحه تذكر احنا حكينا على اللاعب الاسباني رودري اللي قلنا لاعب عاقل وكان عنده مسيره وحشام وحتى ما فهمش لا تتواج لا كشرك لا حاجات اليوم باش نحكيو على لاعب اخر لاعب قديم لاعب معروف لاعب برازيلي بارح شفنا الخبر متداول جدا عبر شبكات التواصل الاجتماعي قعدنا نثبتوا بالحق الخبر والا فيك نيوز اللي هو روبرتو كارلوس اللاعب المعروف البرازيلي اللي اعلن اعتناقه الدين الاسلامي وتعرف اللي برشا شخصيات عامه تمشي تعتنق الدين الاسلامي وتحظى بمتابعه
3: تفاعل كبير
4: معروف روبرتو كارلوس اللي لعب في ريال مدريد في البرازيل بالتسديدات القويه نتاعه والهدف مره ذا انه هدف كبير بالنسبه ليه يعتبره في حياته ولكن الديكالي اللي نحكيه عليه اللي روبرتو كارلوس في التصريح متاعه بعد الإسلام قال أنه تعرض إلى حادث وكان بشي فارق الحياة في الحادث هذا في ريو دي جانيرو وكان حادث صعيب
3: خطير
4: خطير جدا ويتفاجأ بأنه هناك داعية اسمه جهاد حسن يقوم بزيارته في المستشفى ومن وقتها ولا هو صديقه ولا هو صحاب وقعد بيت كيفاش معناتها جي زار متاعه ولا يحكيه على الإسلام إلى آخره ودعاه وجاوبوا تقريبا على كل الأسئلة لهذه معلومة مهمة برشا جاوبوا على الأسئلة وأقنعوا بالدين الإسلامي ومع مرور الزمن اقتنع بالدين الإسلامي ودخل إلى دين الإسلام وعليش حكينا على الحكاية ذي مرة أخرى أن يقولوا لدين راهو دين ترويجي ماركتينج ممكن شبهتوا من الكلمة دين ماركتينج ولكن كل شيء في الدنيا هذه ماركتينج بما فيه الدين بتاعنا انه دين اخلاق وانه راهو الناس تقتنع بالكلمه الطيبه الناس تقتنع حتى بال كوميونيكاسيون نون فيربال معناتها مش بالضروره بالكلام انت تكون قدوه احنا
3: بالسلوك
4: نتاعك وهذا اللي قد يغير في الناس هذا قد انه كي تشوف دين هذا دين الإسلامي متاعنا كي تشوفه على أرض الواقع تبدل رأيه لأنه تعرف أنت في الإعلام الغربي برشا يتكلموا على الدين هذا على أنه دين يعني مش باهي دين معناتها
3: فيه العنف
4: إلى آخره
3: الصورة يلزم زادة يساهموا المسلمين في تغييرها
4: تاريخيا أكثر الناس اللي دخلت للدين الإسلام كان بالسلوك أكثر من أنه تكون بحاجات أخرى وأن هنا أنا نقول الأولى أحنا نكون قدوة حتى للمحيطين
3: المحيط الضيق متاعك
4: نرجع
3: ونقول كل واحد يعمل اللي عليه
4: يعمل اللي عليه
3: هذه الكلمة السحرية راهو أعمل اللي عليك ويهمكش في الباقي ما ترميش الوسخ ما درشني ما
4: صحيح.
3: تكون هكا
4: منضبط بالأخلاق متاعك
3: توا الأمور الكل تبدأ 5 على 5 شكرا لك
4: هذه الأخبار اللي داولوه البارح على
3: اللي دار بالقدي برشا فما خبر آخر زاد هيك اللي على الاخر اللي ما نعرفش نحكيوا عليه وحسام حسن ومشاكله في مصر ديك اللي على الاخر دي الاخبار للأسف. وصلت للاسف دونك شكرا ليك مالك يعطيك صحه
4: احنا اليوم يعطيك صحه زاد انت كريمه
3: كملنا لما تصيف خاطر غدوه الموعد باش يكون رياضي متوسطي تحديدا واحنا نتقابل ان شاء الله كفريق مره اخرى
4: ان شاء الله الاسبوع بدايه الاسبوع الجاي ان شاء الله
3: بدايه الاسبوع الجاي وانا نتقابل مع المستمعين في ليالي تونس نهار الجمعه في الليل نعيشوا مع بعضنا اجواء السهر والمرح والفرح في تونس في الليل
4: اي انا حتى انا باش نتقابل معاكم زيد ان شاء الله غدوه الخميس في الليل في اذاعه الشباب في برنامج ملا كره بدايه من 9:30 نتاع الليل موعد الاسبوعي اللي يتعودوا به الناس
3: خبيا دوك تسمع ملكو. انت زملاء في الوطنيه تاخذش من المكتب من الاخبار وبعد ما بتبيع زاد المذيع الذكي يستقي يعرف منين تأكل الكتف هكا ولا ملا كوره وملا مالك
4: من غير ما نسمع ناس تليفون ديريكت
3: الو عندنا مبعوثين عاد للالعاب احنا زياد وشهير
4: شهير
3: شهير
4: شهير
3: كيفي وزياد الخياري
4: اللي باش يكونوا ان شاء الله يتبعوا كل الحيثيات بالنسبه للالعاب المتوسطيه وفيما يخص خاصه الوفد التونسي اللي باش يكون وفد كبير. استثنائي كبير كبير من 2001 بون 2001 في تونس ولكن هذا خارج تونس ان شاء الله ان شاء الله بالتتويجات وان شاء الله بالميداليات
3: ان شاء الله شكرا لك شكرا لكم ليكيب الكل من الوطنيه حمزه عبد اللطيف عمار
4: ومن اذاعه شباب نجم الدين بن سالم
3: شكرا لكم باي باي وحشتيني هذه سعاد محمد توا نحن جماعتنا يا خويا الطرب الاصيل والوطنيه الشباب طولوا بالكم
4: باش نكمل نسمع في الكرهبه
3: اي وحشتيني حلوه ياسر راهو مالك

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في توزر على 95.5 FM، في سيدي بوزيد على 104.6 و105.9 FM، في صفاقس على 100.5 FM، في قفصة على 104.6 FM.
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
4: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع، متعة الاستماع.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. مجلس وزاري بإشراف رئيسة الحكومة سر الزعفراني الزنزري خصص اليوم للنظر في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 27 و2000. ورئيسة الحكومة سر الزعفراني الزنزري تؤكد في هذا السياق على ضرورة مواصلة دعم الاستثمار وخلق الثروة وتسريع نسق إنجاز المشاريع العمومية والخاصة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. الاستثمارات الخارجية في تونس تسجل أو تتجاوز 1.9 مليار دينار خلال النصف الأول من سنة 26 و2000، وذلك وفق معطيات نشرتها وكالة نهوذ بالاستثمار الخارجي. هذا وسجلت الاستثمارات الخارجية في تونس بذلك نموا بنسبة 11.5%، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000. غدا انطلاق تسجيل مطالب السكن الجامعي للطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا والموجهين إلى المؤسسات التعليمية بولاية شمال. فتح باب التقديم للحصول على منح جامعية لإنجاز مشاريع ختم دروس بكندا بداية من 16 من سبتمبر المقبل. وزارة التجارة وتنمية الصادرات تعلن تحديد هوامش الربح والأسعار القصوى لبيع المياه المعدنية بمقتضى قرار يدخل حيز التنفيذ بداية من اليوم. كما أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات أيضا في بلاغ تحديد الأسعار القصوى لبيع الدجاج الحي والجاهز للطبخ. ختاماً وفي العالم، مصادر مطلعة تؤكد لرويترز إجراء رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي مباحثات مع وزير الخارجية السوري حول الوجود العسكري التركي في سوريا. جماعة الحوثيين في اليمن تعلن استهداف 8 سفن نفط سعودية ومنع 48 سفينة أخرى من العبور. شبكة CNN تنقل طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من كبار مبعوثيه وقف المحادثات مع إيران. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
7: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم في عرض الاختتام سفيرة السلام وأيقونة الموسيقى العربية، ملاك الطرب العربي، الفنانة ماجدة الرومي.

0: الأربعاء 19 أوت 2026، العاشرة ليلاً، بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو، بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام، يقدمان هذه السلسلة: الموسيقيون العرب.
3: توفيق النمري، سردية الأغنية الوطنية. من إنتاج إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.

توفيق النمري. سهول الحصن تفرش سجادة القمح تحت شمس الشمال، ومضافة الجد تفتح بوابتها للضيف والشعر. هناك استيقظ صبي يقتفي خطى نغمة الراحلة تحرسها طيور الشنار. كان الصوت يومئذ أقصوصة عابرة تذروها سهرات المواقد، وكانت الربابة تقاوم النسيان وحدها حماية للوجدان من محو السنين. خطوات أولى سارها الفتى حاملاً أهازيج المحارث، فصنع منها هوية وطن وشيد بها سردية دولة عابرة للأزمان.

0: ميتنا.
1: فمن تلك الأرض التي تحفظ رائحة المطر وتعرف أسماء المواسم خرج صوت حمل ملامح المكان كله معه، صوت عبر الوديان والسهول ورافق النهر في جريانه وصعد مع القوافل إلى الهضاب ودخل البيوت من نوافذ الإذاعات حتى صار مألوفاً كأغنية يعرفها الجميع وعزيزاً كذكرى لا يطالها النسيان.

0: توفيق النمري اسم تتجاوز عنده الحقول والألحان وتتلاقى في رحابه القرية والمدينة، ويجتمع في فضائه الفلاح والعاشق والجندي والمسافر. في صوته تلوح فتاة تحمل جرتها عند عين الماء، وفي ألحانه يمتد ظل زيزفونة على طريق ريفي طويل، وفي أغنياته يلمع نهر الأردن تحت شمس النهار، وتتعالى هتافات النشامة، وتخفق رايات الوطن، وتفوح رائحة الزعتر والقمح والتراب المبتل بالمطر.
1: يا ما أيام جمعتنا.

0: في بلدة الحصن ولد توفيق النمري عام 1918، ومنها رحل عن الدنيا عام 2011 بعد مسيرة امتدت قرابة قرن من التحولات الفنية والوجدانية. خلف خلالها ما يناهز 1000 عمل بين أغنية ولحن وأهزوجة، توزعت بين التوثيق والتأليف وإعادة صياغة الموروث الشعبي في قالب إذاعي وفني حديث، حتى غدا واحداً من أبرز من أسسوا لملامح الأغنية الأردنية ودونوها صوتاً وهوية. وللقراءة في القيمة الفنية والموسيقية لهذه الألحان يوضح الأستاذ الدكتور محمد الغوانمي، أستاذ الموسيقى العربية في جامعة اليرموك.
1: فنان شامل، هو شاعر وكاتب كلمات جميلة جدا، ملحن من الطراز الرفيع، ومطرب صاحب إحساس مرهف، وكذلك هو باحث في التراث الغنائي الأردني والعربي. الفنان توفيق النمري مواليد مدينة الحصن شمال الأردن في محافظة إربد. سنة 1918 امتدت مسيرته حتى 2011. خلال هذه المسيرة تعلم الموسيقى في مدينة الحصن في المدرسة، ثم طور موهبته الفنية من خلال تعلمه النوت الموسيقية في دمشق على يد محمد محفوظ الموسيقي العربي السوري. كذلك تعلم العزف على آلة العود قبل ذلك على يد ألفريد سماوي عازف العود الشهير في مدينة إربد، وله الحقيقة صولات وجولات في الريف الأردني والبادية الأردنية، بحثا وتنقيبا عن الكلمة الجميلة وعن اللحن الجميل من تراثات الغناء الأردني.

ينابيع التكوين. في بلدة الحصن كانت البدايات تنبض في المجالس وتلوح في الحقول وتسري مع نسيم المساء حين تفرغ الأرض من عناء النهار، ويجتمع الناس حول حكاياتهم وأشعارهم وأغنياتهم. هناك أبصر توفيق النمر العالم، وبدأت تتشكل الملامح الأولى لصوت سيغدو لاحقاً واحداً من أشهر أصوات الأغنية الأردنية.

0: خليها. ارتقى سلمه نحو الفن، حيث لا معاهد موسيقية أو مسارح عامرة أو مؤسسات تصنع النجومية. يتيماً آوته أبوة الجد رزق الله المناع، وعلى صرير ربابته الماهرة نبت العشق الأول للشعر النبطي ووقار الكلمة. في تلك الأجواء تفتحت ذاكرة الطفل على الإيقاع قبل أن يعرف اسم اللحن، وعلى النغم قبل أن يدرس قواعده، وعلى الشعر قبل أن يخط حرفه. وكانت الذاكرة سخية معه، تلتقط الكلمات سريعا وتحتفظ بالألحان طويلا. وللإبحار في أبعاد هذا التراث نستمع إلى الأستاذ نبيل سيطان عماري، الكاتب والباحث في التاريخ الأردني والتراث الشعبي.
1: أبوه قتل في الحرابة اللي صارت بين أهل الريف الشمال الريف الأردني والبدو، وقتل شو اسمه، وتربى عند جده رزق الله المناع النمري اللي هو كان له المضافة وكان عازف ربابة وكان يحكي بالشعر النبطي. وتربى هو طفل صغير على الديوان الحلو اللي كل يوم فيه تعاليل وفي ربابة وفي شعر نبطي. كان بدايته كيف يتعلم؟ كان عندهم خابية حطوا فيها مية كبيرة، حط رأسه بالخابية يصير يطلع نغمات موسيقية، هو بيغني بالخابية. جده رزق الله المناع شاف انه عنده موهبة، ولكنه الموهبة أميت بينت عنده لما دخل المدرسة في الحصن، وكان أستاذه اسمه متري حمارنة. متري حمارنة شعر انه هذا عنده موهبة رهيبة جدا، وأخذه على حيفا ويافا وغنى لسيد درويش وغنى لمحمد عبد الوهاب، وأول أغنية غناها للشاعر الأردني حسني فريز.

0: وحول الحصن كانت الأرض تواصل دورها في صناعة ذلك الوعي المبكر، حقول تمتد مع النظر، ومواسم تتعاقب على مهل، وأغان ترافق الحصاد والفرح والعمل، ومشهد ريفي كامل ظل يرسخ في وجدانه عاما بعد عام، حتى غدا جزءا من تكوينه الفني والإنساني.
1: إنا إلى الأبد إلى الأبد.
0: ولم تقف منابع التأثير عند حدود القرية، ففي الكنيسة أيضا وجد بابا آخر إلى عالم الموسيقى، أنصت إلى الترانيم البيزنطية في كنيسة الروم الكاثوليك، وشارك في أداء تلك الطقوس اليونانية العتيقة، فتعرف إلى أنماط لحنية مغايرة. وكان الشغف يكبر كلما اتسعت المعرفة، اتسعت الرغبة في المزيد، فأقبل على تعلم العود في الأردن وتتلمذ على يد ألفريد سماوي، ليلتقي بعدها بالمعلم السوري مسعد فؤاد محفوظ، حتى أصبح من أوائل الموسيقيين الأردنيين الذين امتلكوا القدرة على قراءة النوتة الموسيقية وكتابتها وتدوينها العلمي. من زاوية تاريخية يضعنا الأستاذ نبيل سيطان عماري، الكاتب والباحث في التاريخ الأردني والتراث الشعبي، في تفاصيل تلك المرحلة.
2: تعلم العود على عازف العود اللي كان موجود في إربد عايش ألفريد سماوي، بعد ما تعلم العود راح على سوريا على دمشق، بسوريا تعلم على يد السوري مسعد فؤاد محفوظ، تعلم النوتو، هو أول أردني أو أول فنان أردني بكتب النوتو أو بتعلم النوتو. بعدين اشتغل في طريق بغداد حيفا، فهو هناك أخذ من التراث البدوي والتراث القريب عليه التراث الرمثاوي، وكان يقعد بتعرف الصحراء بأيام الصيف، الجوم حلوة وقاعدة حلوة، يمسك العود ويدندن، عمل أغنية أسمر خفيف الروح بلحظة رماني،
3: أسمر خفيف الروح بلحظة رماني، حكيت الجسم يا يوم وما حكاني، أسمر خفيف الروح بلحظة رماني،
0: رام الله الميقات الأول للمشروع. تجلت رام الله كإحدى اللحظات الفارقة في مسيرة توفيق النمري، ففي أواخر أربعينيات القرن الماضي حمل الشاب الأردني عوده ومضى نحو المدينة التي كانت تحتضن آنذاك واحدا من أهم المنابر الإعلامية في المنطقة. لم يكن يعرف كثيرا من الناس هناك، ولم تكن الشهرة تسبقه، غير أن ما تراكم في داخله من معرفة وشغف وتجربة كان يتهيأ للخروج إلى فضاء أرحب. وهناك عند أثير إذاعة رام الله بدأت صفحة جديدة، حين طلب منه إعداد عمل لشهر الصيام، وكان الميقات قريبا، فجلس إلى عوده وسهر حتى أنجز أغنية هل هلالك يا رمضان، لتنطلق عبر الأثير معلنة حضور صوت أردني جديد على مسرح البث الإذاعي.

0: ثم جاءت اللحظة التي ظلت نابضة في الذاكرة سنين طويلة، زيارة الملك المؤسس عبد الله الأول رحمه الله إلى رام الله، إذ أريد للأثير أن يستقبل الملك بما يليق بالمقام.
1: سنة 49 راح افتتحوا إذاعة رام الله 49، كان مديرها اسمه راجي صهيون، كان وقتها رمضان وغنى أغنية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، هل هلالك يا رمضان. وبعدين الملك عبد الله كان في زيارة إلى رام الله، غنى له أغنية تاجك غالي يا أبو طلال، تاجك غالي علينا يا أبو طلال، وكيف عليها الملك عبد الله لأنه غناها باللون الحجازي، لأنه الملك عبد الله بتعرف من الحجاز.
0: وصل اللحن إلى سمع الملك، ووصل الصوت أيضا، فعظم في عينه ما سمع وأوصى به خيرا. هذه الأغنية لم تكن مجرد ألحان، بل وثيقة شعبية يقرأها لنا الكاتب والباحث في التاريخ الأردني والتراث الشعبي الأستاذ نبيل سيطان عماري.
1: وبلشت مع توفيق النمري مرحلة الغناء، وكان يملك ثلاثية جميلة جدا، وهو كاتب غنائي وكاتب شعري، في شعر في له أغنية بالموزونة القافية، وملحن ومؤدي أو فنان مطرب بصوت جميل.
0: ومنذ تلك المرحلة أخذت ملامح القناعة تترسخ لدى النمري، قناعة رافقته طوال مسيرته وانعكست في ألحانه وأغانيه واختياراته الفنية، أن للأردن صوته الذي يستحق أن يسمع، وأن الأغنية الأردنية ليست ظلاً لأغنيات الآخرين، بل هي هوية ثقافية وذاكرة شعبية وصورة لمجتمع كامل تستحق أن تصاغ بعناية وأن تقدم بثقة وأن تجد مكانها الأصيل.

0: المزيوني المزيوني.
1: جامع الذاكرة الأردنية من القرى إلى الأرشيف. كان توفيق النمري يلاحق ما يوشك أن يضيع، فمن قرية إلى قرية، ومن سهل إلى سهل، ومن مضارب إلى مضارب. كان يصغي إلى الأهزوجة قبل أن تذروها الريح، ويلتقط النغمة قبل أن تبتلعها الأيام. هناك امرأة تغني عند مورد الماء، وحصادون يرفعون أصواتهم مع سنابل القمح، وراع يرسل نداءه في الفلا، ودبكة تشتعل في ساحة عرس. وكان هو يجمع ذلك كله كأنما يجمع خرائط الروح الأردنية، ويبحث عن الذاكرة نفسها، يحفظ اللهجات كما يحفظ الألحان، ويقرأ اختلاف النبرة بين قرية وأخرى كما يقرأ الموسيقي اختلاف المقامات، ثم يجلس إلى الورق فتتحول الأصوات العابرة إلى نوتة، واللحظة الزائلة إلى وثيقة، والذاكرة الشفوية إلى أثر قابل للبقاء. لهذا كان النمري واحدا من حراس الذاكرة الأردنية، ومن الذين أنقذوا جزءا من صوت البلاد من الغياب. وللتحليل الموسيقي الأكاديمي نستمع إلى أستاذ الموسيقى العربية في جامعة اليرموك الأستاذ الدكتور محمد الغوانمي.
2: توفيق النمري كان يعني حقيقة لديه رغبة جامحة بأن يتعلم أصول الغناء الأردني والعربي، وتابع هذه المسيرة من خلال أبحاث موسيقية. أنا قرأت له أبحاث جميلة جدا ومكتوبة، وقدمت في مؤتمرات موسيقية عربية في مختلف العواصم العربية، بحكم أنه كان ممثل الأردن في المجمع العربي للموسيقى لسنوات طويلة، يمكن ربع قرن. هذه الشخصية تلاقحت ثقافتها مع موسيقيين عرب كثر في العواصم العربية، ولقاءاته حتى في العواصم العالمية، هو يعني تردد على كثير من العواصم العربية والعالمية في مؤتمرات ولقاءات وحفلات موسيقية. لذلك تكونت لديه شخصية موسيقية خاصة ونادرة، يمكن تميزت عن سائر الشخصيات الفنية الأردنية بمسيرة وشكل ومضمون فني خاص به.

0: وفي هذه المرحلة تجلت الحكاية الأصعب، فعملية جمع التراث شيء وصناعة الهوية الفنية شيء آخر. كان توفيق النمري يأخذ المادة الخام من أفواه الناس ثم يعيد صوغها بيد الصائغ الماهر، يهذب العبارة ويسقل الإيقاع ويمنح اللحن اتساعا جديدا، لكن من دون أن ينتزع منه رائحة التراب التي ولد منها. ومع السنين تشكلت طريقته الخاصة في بناء الأغنية، فيكفي أن ينطلق اللحن ليعرف المستمع أن النمري مر من هنا.
1: بلف وبدور جاهرن ومبهور، بلف وبدور جاهرن ومبهور، بطلع

أجنحة النغم، العبور العربي والامتداد العالمي. لم يغادر توفيق النمر أرضه، لكنه جعلها تسافر. خرج اللحن من الحصن وعبر السهول والوديان، ثم مضى أبعد إلى المسارح والإذاعات العربية، فإذا بصوت الأردن يتردد على ألسنة كبار المطربين العرب.

هجرة توفيق وديع الصافي ونجاة الصغيرة وهدى سلطان ونصر شمس الدين وكروان وسعاد هاشم ودلال الشمالي وسمار وفرقة الغناء المصرية الثلاثي المرح، كلهم يغنون، بيد أن العابر للحدود في كل محفل هو روح المكان الأردني ذاته.

0: قاير.
1: ويلي يما
2: حزنك يا زين جنني وخلالي عقلي طاير.
1: ويلي يما
2: وانت سافر.
3: الطمد الجرة والبيادر والسهول ولهجة الناس معهم لتحمل الأغنيات نفحات من رائحة الحقول ودفء القرى وإيقاع الحياة التي نبتت من رحمها.

الأثر الباقي، الجسور نحو المستقبل. بعض الفنانين يورثون أغنيات، وبعضهم يورثون مدرسة. أما توفيق النمري فقد ترك وراءه شيئا أشبه بالنهر يجري ويتشعب ويواصل الإرواء، فما تزال أغنياته تعود إلى المسارح وتنهض في المهرجانات وتستعاد في الندوات والمؤتمرات والدراسات. ومن فكت الأجيال الجديدة تعثر فيها على شيء من الأردن الذي عرفه الآباء والأجداد. ومن هنا

باهي أن توفيق النمري كان يدقق على لفظ الكلمة الأردنية بالدرجة الأولى، بالإضافة أنه كان ما يقبل أنه نلفظ مثلا، في ناس بيجي بيروحوا وهو مغني بأخذ هالنص بيغنيه باللهجة المدنية مثلا أو بدون ما يعني ينتبه لما يريده الملحن اللي هو الأستاذ توفيق النمري. بالإضافة أنه كان يعني ألحانه خفيفة الظل، كمان كانت يعني فيها شجن، مش مجرد أنه يعني صف كلام وعماله يعني ينقال أو يتلحن، كان يعني كان يهتم كثيرا كثيرا بالأداء وباللفظ وبالشكل العام.

بالإضافة أنه توفيق النمري كان بحكم أنه لغته الإنجليزية جيدة غنى باللغة الإنجليزية وكان يمسك العود مثلا ما يمسكش مثلا جيتار أو يعزف بيانو كان يمسك العود ويغني على آلة العود اللي هي آلة شرقية محضة 100% ويغني الأغنية وباللغة الإنجليزية وبإجادة غير

وأضف إلى ذلك أنه كمان لما سافر إلى كوريا الشمالية في ذاك الزمن، وهذا الحكي يعني يعتبر مستهجن، أنه كيف أنه أنت تمسك مثلا عودك وتغني يعني هذا يدل على أنه عنده فطنة وذكاء.

0: لهذا بقي اسم توفيق النمري حاضراً بعد رحيله في مهرجان جرش وفي احتفاليات إربد وفي المؤتمرات الموسيقية وفي الدراسات الأكاديمية وفي مشروعات التوثيق والموسوعات التي تعود إلى أعماله جيلاً بعد جيل. وفي آخر الطريق لا نرى فناناً يقف عند نهاية سيرة، بل نرى صوتاً يبتعد في الأفق، يمضي فوق سهول الشمال ويعبر حقول القمح ويمر بمحاذاة النار ويتردد بين القرى والبوادي. هناك في مكان ما من ذاكرة الأردن ما تزال ربابة الجد تعزف، وما يزال الصبي الذي خرج من الحصن يواصل الغناء.
1: كنتم مع حلقة توفيق النمري ضمن سلسلة الموسيقيون العرب، إعداد مالك ماضي ومحمد الرحاحلة، كتابة النص فادي المعاني وعبد اللطيف أبو دوش، قراءة النص لؤي مسلم، التسجيلات الإذاعية عمر الكركي ومحمد عبيدات. القسم الموسيقي أوس مرجي. التبادل البرامجي والإخباري ليث عكروش. توفيق النمري سردية الأغنية الوطنية. الإشراف والإخراج محمد الرحاحلة.

0: في قلبك.
1: يا بخت روحي عايشة في حبك، من كتر خوفي بيدق قلبي، من كتر خوفي بيدق.

0: ذنبي إنك في قلبي لو إني ذنبي.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس ومجاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

0: هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: من 1938
2: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
3: أم البدايات،
2: الإذاعة الوطنية التونسية،
1: أولى الإذاعات.

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn. تسمع برامج الإذاعة الوطنية في تونس الكبرى على 94.3 و105.3 FM، في زغوان على 94.3 FM، في نابل على 89.8 و93.9 FM.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تمام 9 مساء هنا في تونس. مستمعينا الكرام، أسعد الله وأوقاتكم بكل خير. مجلس وزاري بإشراف رئيسة الحكومة سر الزعفراني الزنزري يخصص للنظر في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027، وشددت رئيسة الحكومة في هذا الإطار على ضرورة مواصلة دعم الاستثمار وخلق الثروة وتسريع نسق إنجاز المشاريع العمومية والخاصة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني بما يجعله قادرا على الصمود أمام التحول والتقلبات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية وتواتر الصدمات المؤثرة في النشاط الاقتصادي. كما شددت على ضرورة الإسراع في استكمال إعداد مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 بالاعتماد على المعطيات الاقتصادية والاجتماعية والمالية المحينة وأولويات مخطط التنمية للفترة 2026-2030 مع ترتيب هذه الأولويات وفق الجاهزية وقابلية التنفيذ وتوفر التمويل والجدوى والأثر الاقتصادي وال اجتماعي. قيمة الاستثمارات الخارجية في تونس في الأموال النصف الأول من سنة 2026 تسجل نموا بنسبة 11.5% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025 وبنسبة 41.7% مقارنة بسنة 24 و2000 وفق معطيات نشرتها اليوم وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي. قريبا إطلاق منصة رقمية خاصة بكراء السيارات وفق رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كراء السيارات الحبيب معاوية، الذي أوضح في تصريحنا اليوم لإذاعة الشباب أن هذه المنصة مرتبطة بقاعدة بيانات وزارات الداخلية والنقل والمالية، وستمكن من حماية الشركات والحرفاء والجهات الأمنية، مجددا التحذير من تنامي ظاهرة التحيل الإلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي. في العالم، استشهاد 11 فلسطينيا بينهم عدد من ضباط الشرطة بقطاع غزة، ليرتفع إلى 17 عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص الاحتلال خلال 24 ساعة الماضية. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينفي وجود أي مفاوضات جارية في الوقت الراهن مع إيران دون أن يستبعد إمكانية استئناف المحادثات لاحقا مع طهران. إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.
3: مساء النور، مساء الخير، مرحبا بكم مستمعينا في ليالي تونس كالعادة. نتقابلوا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية هذه حصة نهار الأربعاء 19 أوت 2026. كالعادة احنا نمنسوكم من 9 حتى النص الليل. مرحبا بكم الكل وين ما كنتم تسمعوا فينا وتابعوا فينا. مرحبا بالفريق اللي معايا اليوم في سهرية الليلة. حمزة صفار مرحبا بك معنا في الهندسة الصوتية، عمار جبالي معنا اليوم في الديجيتال، حميد الورغي في التنسيق العام للحصة، وانتم معنا زاد مستمعينا تنجموا تتفاعلوا معنا سواء على الباج اوفيسيال نتاعنا الاذاعه الوطنيه التونسيه ولا كيف كيف زاد على التليفون نتاعنا على 71 844 404. الليله في ليالي تونس باش نواكبوا فيها من المواعيد الثقافيه والفنيه في مختلف جهات بلادنا، ونعيشوا مع بعضنا اجواء المهرجانات الصيفيه بين العروض الموسيقى والتظاهرات اللي تزين ليالي تونس بطبيعه. اما الموعد الابرز الليله هو من قلب مهرجان قرطاج الدولي وين نعيشوا اختتام دورة 60 مع الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي في سهرة منتظرة برشا من الجمهور، من جمهور قرطاج. ماجدة الرومي يحبوها الكبير والصغير، يظهر هكا ولا لا حمزة؟ اليوم سهرة في انتظار انه بعد شوية تكون معنا زميلتنا على عين المكان وداد محمد باش نقول لنا شنو هو الأجواء غادي، الأهم الاستعدادات قبل دقائق ملي تخرج ماجدة الرومي على الركح. انتم نقولكم خليكم معنا، برشا موسيقى حلوة باش تسمعوها معنا، برشا أخبار ثقافية تنجموا تفيدكم وين تنجموا تسهروا وين تنجموا تمشيوا. دونك خليكم معنا تابعونا باش نبدأ مع الموسيقى ذي وراجعين.

0: ليالي تونس.
1: استمعنا ليلى مراد سنتين وانا حايل فيك انا وصلنا حتى ل 9:16 دقيقه. مرحبا بالناس الكل في ليالي تونس اللي خلت علينا توا في الاستماع. احنا مواصلين معكم اللقاء المباشر هذايا حتى نص الليل ومن اجواء المهرجانات الصيفيه والفنيه باش نهزكم في جوله صغيره لمدينه القيروان، المدينه اللي عندها مكانه خاصه في الذاكره والوجدان التونسي واللي تعيش في الفتره هذه لايقاع احتفالات دينيه وثقافيه مميزه بمناسبه ذكرى المولد النبوي الشريف. الدورة 9 سنين من احتفالية المولد النبوي الشريف بدأت نهار 15 أوت وما زالت متواصلة حتى 25 أوت. باش نكتشفوا أكثر تفاصيل على الدورة الحالية، أهم الفقرات والفعاليات، مع سي سليم بشير رئيس جمعية الاحتفالات الدولية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا سي سليم.
2: مرحبا سيدة منى، مرحبا بجميع مستمعي الإذاعة الوطنية.
1: مرحبا بك، نورت يا سيدي. نحكي معك على الدورة 9، شنو اللي يميزها وشنو جديد فيها مقارنة بالدورات اللي فاتت؟
2: أكيد بعد أن انطلقت الدورة بداية من يوم 15 أيام الترويجية، أيام الترويجية هذه هي عادة في الدورات السابقة، دابت على تنظيمها جمعية الاحتفالات الدولية بمناسبة المولد النبوي الشريف. بعد 6 دورات وبعد 6 أيام ترويجية قمنا بها في سنوات فارطة في تونس العاصمة، مع كما نعرف أن موعد المولد النبوي الشريف قاعد يقدم كل من سنة إلى أخرى، وبالتالي الملك خل في موسم الصيف تقريبا ولينا نتوجهنا للمناطق الساحلية. عملنا الدورة في عملنا اليوم الترويجي في مرسى القنطاوي في سوسة، السنة عملناها في ساحة المدن المتائمة في سوسة اليوم الترويجي الأول يوم 15، ثم تنقلنا يوم الاثنين لساحة فنون بعاصمة الرباط المنستير. في الأيام الترويجية هذه كانت تقريبا هي نسخة مصغرة للحاجات للتظاهرات اللي نجم يلقاها كل زائر مدينة القيروان. هديناها سيركلاس، عملنا أنا بنقول المولد، عايشناهم معنا جو المولد، وكانت دعوة غير دعوة مباشرة باش يتنقلوا الزوار من جميع ولاية الجمهورية ومن دول الجوار أيضا من الجزائر ومن ليبيا، أنهم ومن بقية الدول العربية أنه يجيونا ويعيشوا معنا أجواء المولد النبوي الشريف.
1: الليلة شو فما في البرنامج؟
2: يوم الأحد انطلقت المسابقات الدينية في رفع الأذان في تسجيل وحفظ القرآن الكريم وفي رفع الأذان وحفظ الأحاديث النبوية. واليوم إن شاء الله تنطلق السهرات الليلية بعد تدريج الفنان حسن سعدة في ساحة المغرب العربي الكبير أمام مقام أبي زمعة البلوي. السهرات الليلية كلها مشكون في الساحات العمومية وفي ساحة المغرب العربي الكبير في ساحة الشهداء باب جلادين، ثم في الليلة الكبيرة إن شاء الله مش نكونوا في ساحة دولة فرحان المحادية الجامعة والنافعة، الساحة اللي تشهد كل مولد الحفلة الكبيرة. الدورة هذه من الحاجات الجديدة هي عودة الإسقاط الضوئي المابينج على صومعة جامع عقبة بطريقة تقنية جديدة بحكاية جديدة، مش المابينج اللي مثالين به. إن شاء الله نعيشوه مع بعضنا، مش تكون ليلة المولد معناها نهار الاثنين 24 ويوم المولد النبوي الشريف يوم الثلاثاء 25 إن شاء الله، مش تكون فما عملية إسقاط ضوئي للحكاية تهم القيروان. إن شاء الله بداية من غدوة معناها انطلاق المحاضرات الدينية والعلمية.
1: يعني فما مشاركة متاع مشايخ وأئمة وباحثين زادة هما باش يقدموا المحاضرات هذه
2: أكيد هما مشايخ فما الندوة الدولية اللي تنظمها وزارة الشؤون الدينية في كل سنة في القيروان واللي يأسسها دكاترة وشيوخ من جميع العالم الإسلامي. برك الله برنامج سري ومميز ان يخلينا نعيشوا اجواء القيروان، اجواء المولد النبوي الشريف، وحاجه فما حاجات خصوصيات تهم مدينه القيروان اللي تخلينا نعيشوا الجو اللي نعرفوه نتاع المولد في مدينه القيروان.
1: بالنسبه للاطفال والعائلات اللي يسمعوا فينا، حضرتوا لهم برنامج لهم هما حاجه خاصه هكا؟
2: أكيد أكيد، هي تظاهرات فما تظاهرات تنشيطية مدينة القيروان معناها تعيش في أيام المولد معناها في جميع ساحاتها العمومية وفي جميع المراكز نتاعها تظاهرات. أي عائلة معناها تجي، مش الشباب مش يلقى السهرات اللي تهمه، الكبار الأولياء مش يلقاو الاهتمامات نتاعها، مش يلقاو المحاضرات الدينية، مش يلقاو المؤتمرات الدينية اللي ما تصير في مختلف الزوايا أو جوامع مدينة القيروان. معناها تبارك الله ليلة تجي على يوم كامل تلقى تلقى الاهتمام تاعها، تلقى الحاجه اللي تحب عليها تلقى ان شاء الله.
1: اي ان شاء الله. كيفاش كانت التفاعلات في نهار 15 اوت لليوم؟ عليها كان تحكي لنا على الاقبال على مختلف الفعاليات اللي قدمتوها.
2: هو الحمد لله معناها كانت ايام ترويجيه ناجحه في مدينه سوسه. معناها عشنا امسيه ترويجيه من احسن الامسيات معناها اللي تعدات، كذلك في مدينه المنستير. كان عايشنا ما قلت كما قلت لك معناها العائلات اللي موجوده في اجازاتهم الصيفيه، اجواء القيروان خارج القيروان، ريحه القيروان المولد بدات تفوح. اليوم كان معناها في المسلك السياحي مثلا، كان فما تنشيط المسلك السياحي بالحزب القيرواني بالحضرة القيروانية معناها اللي نعرفوها اللي بالعوامرية، بحضرة العوامرية. ثم تفاعلات جميلة وحلوة وحلوة برشا ومباشرة معناها مع المواطنين، على خاطر كما قلت لك معناها تظاهرت كلها مباشرة في ساحات عامة في أنهج المدينة،
1: تقربوا أكثر للناس
2: مع الزوار.
1: به سيدي سيسليم، كلمة أخيرة منك أنت للمستمعين ليالي تونس وكل التوانسة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وبمناسبة الاحتفالية متاعكم، شنو تنجم تقول لهم؟
2: نقول لهم مرحبا بكم في القيروان، القيروان حال يديها وترحب جميع زوارها من مختلف الولايات من دول الجوار. تعرف في القيروان معناها في كل سنة يجيونا من جميع مختلف الدول العربية والإسلامية، جونا من موريتانيا، من الأردن، من مصر، من المغرب.
1: وليت موعد للسياحة زيدا، موعد تظهر هذه موعد للسياحة الثقافية زيدا والدينية.
2: أكيد فما حتى حفلات، فما رحلات منظمة في اتجاه مدينة القيروان بمناسبة المولد النبوي الشريف. فهمتني؟ قل مرحبا بكم، إن شاء الله نفحوا مع بعضنا وإن شاء الله كل عام حيين فيه.
1: يعطيك صحة، شكرا لك على مداخلتك هذه. سي سليم بشير رئيس جمعية الاحتفالات الدولية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان سنة دورة 9، انطلقت الاحتفالات من نهار 15 أوت وما زلت متواصلة حتى 25 أوت، يعني نهار اللي بعد المولد نهار المولد نهار 25 أوت. شكرا لك سي سليم مرة أخرى. والقروان ديما تبقى مدينة الروحانيات، تاريخ التراث واحتفالات المولد فيها مناسبة باش تلقى فيها ذاكرة دينية والثقافية مع أجواء الفرحة والاحتفال. احنا ما زلنا بتبيع مواصلين معاكم مختلف الفقرات متاعنا في ليالي تونس. بعد شوية باش نمشي والركح مسرح قرطاج ونشوفوا شنو الأجواء غادية. اليوم اختتام الدورة 60 المهرجان قرطاج الدولي، الاختتام هو مع المطربة اللبنانية اللي يحبوها برشا التوانسة ماجدة الرومي، وعندها غيبة، عندها تقريبا 8 سنوات غايبة على ركح قرطاج وترجع سنة لجمهورها. شوي آخر تكون عندنا مصافحة مع زميلتنا وداد محمد اللي موجودة غادية على عين المكان. لكن قبل هذا شنو رايكم نسمعوا فضل شاكر هواي هواي.

0: العربية هي الفنانة اللي غنيت للحب، غنيت للوطن، غنيت للإنسان، وخليت بصمتها حاضرة في وجدان أجيال كاملة من بدايتها الأولى لليوم. رحلة فنية طويلة حافلة بالنجاحات وبالأغنيات اللي ولات جزء من ذاكرة الجمهور العربي. اليوم شنقدم لكم فقرة أهلا وسهلا، بتبيع الرحب بها بالفنانة الكبيرة ماجدة الرومي. مش خليكم مع أهم المحطات، مسيرتها الفنية، أبرز أعمالها وحكاية صوت كبير اختار ديما أنه يكون الفن فيه رسالة وإحساس. هات نسمع مع بعضنا.
1: أهلا وسهلا.
2: فما أصوات ما تتقاسش بعدة الأغاني إما بالأثر اللي تخليه في الوجدان، وأكيد من بين هالأصوات نلقاو اسم ماجدة الرومي. في لبنان تولدت ماجدة الرومي سنة 1950 في عائلة يعشق أفرادها الفن والثقافة. هي ابنة الموسيقار حليم الرومي، الرجل اللي كان من أوائل الناس اللي أمنوا بموهبة السيدة فيروز في بداياتها وفي دار يتنفس موسيقى. كبرت ماجدة وتعلمت من صغرها أنه الغناء مسؤولية قبل ما يكون شهرة، ورسالة قبل ما يكون تصفيق. أول ظهور كبير لها كان في سبعينات القرن الماضي من خلال برنامج استوديو الفن، وين لفتت الأنظار بصوتها القوي وإحساسها الراقي. من وقتها بدأت رحلة فنية مختلفة على امتداد أكثر من 40 سنة. ماجدة الرومي ما كانتش تطرح ألبومات بكثرة، أما كل عمل كانت تخدم عليه بسنين وكأنها تنحت فيه نغمة نغمة وكلمة كلمة. البداية كانت عام 1977 مع ألبوم ودائع اللي قدمها للجمهور العربي بصوت مختلف، وبعدها توالت المحطات ألبوم ضوي يا قمر سنة 1986، ثم يا ساكن أفكاري اللي كان سنة 88، الألبوم اللي يعتبروه برشا من النقاط نقطة التحول في مسيرتها، اللي هو ألبوم كلمات، الغناية المستوحاة من كلمات للشاعر الكبير نزار القباني واللي لحنها الموسيقار إحسان المنظر، ولات واحدة من أشهر الأغاني في تاريخ الأغنية العربية. وفي عام 94 أصدرت ألبوم ابحث عني، ومن بعد رسائل اللي كان عام 96، وبعدها أحبك وبعد سنة 1998، وين واصلت تمزج بين القصيدة العربية واللحن الراقي. وفي 2006 رجعت بقوة مع ألبوم اعتزلت الغراء اللي حمل الأغاني حققت نجاح كبير، ومن بعد ألبوم غزل اللي كان سنة 2012 بعد سنوات من التحضير، وختمت المرحلة بألبوم نور من نور اللي كان في 2013، وهو عمل روحي احتفت بالأناشيد والترانيم. وربما أكثر ما يميز ماجدة هو اختياراتها، تعاملت مع نخبة من أهم الشعراء والملحنين في العالم العربي، غنيت كلمات نزار قباني، محمود درويش، جبران خليل جبران، كما شدت بقصائد أبو القاسم الشابي. أما في التلحين تعاونت مع أسماء صنع تاريخ الموسيقى العربية، من بينهم الياسر الرحباني، إحسان المنظر، جوزيف خليفة، مروان خوري، إلى جانب والدها الموسيقار حليم الرومي اللي كان أول من آمن بصوتها. وماجدة زيدا معروفة بمواقفها الإنسانية، شاركت في حفلات خيرية ودافعت عن قضايا الطفولة والسلام، وآمنت أنه الفنان الحقيقي مش يغني كهو بل يكون صوت للناس وقت الفرح ووقت الوجيعة. زيدا إما مع تونس في الحكاية عندها طعم آخر، علاقة قديمة مبنية على المحبة والوفاء، في كل زيارة تلقى جمهور يحفظ أغانيها عن ظهر قلب ويستقبلها وكأنها واحدة من أبناء الدار. وبدورها كانت ديما تعبر على اعتزازها بالوقوف فوق ركح قرطاج، الركح اللي مر منه عظماء الفن من مختلف أنحاء العالم. واليوم في الدورة 60 من مهرجان قرطاج الدولي يتجدد الموعد مع واحدة من آخر سيدات الطرب العربي الأصيل. سهرة ماهيش مجرد حفل غنائي بل لقاء مع تاريخ من الإحساس، ومع صوت مازال رغم مرور سنين يحتفظ بنفس النقاء، نفس القدرة على أنه يلامس القلوب من أول نغمة.

0: ليالي تونس.
1: هذه مي فاروق غنيت الوردة. مرحبا بالناس كل على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. هذه ليالي تونس، مازلنا واصلين معكم اللقاء المباشر حتى النص الليل. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا، إن شاء الله نكونوا منسينكم من خلال المقترحات الغنائية اللي قاعدين عديوا فيها، وإن شاء الله تكون نالت أعجابكم. مازلنا في متابعة مواكبة أهم تظاهرات والمهرجانات الصيفية اللي تعيش على وقعهم بلادنا في المدة الأخيرة، وانا توا باش نهزكم للجنوب التونسي تحديدا ولاية قابس، باش نمشيو بالضبط لمدينة بوشمة لتستعد لاحتضان دورة 22 من مهرجان بوشمة، الموعد الثقافي والفني اللي ولى على امتداد السنوات فضاء للاحتفاء بالفن والتراث والخصوصية الثقافية للجهة هذه. باش نعطيكم أكثر تفاصيل ونتعرفوا على أهم فقرات الدورة الحالية، معنا السيد وجيه أحمد مدير مهرجان بوشمة من ولاية قابس. مرحبا بك، مساء النور، أهلا وسهلا.
2: مساء الورد دكتور منى، تحية ليك وتحية لكل مستمعي إذاعة الوطنية اللي من خلالهم نرفع شعار هذه الدورة على إيقاع هذه الأرض نلتقي.
1: مرحبا بك يا سيدي، معنا آخر الاستعدادات متاعكم، نعرف غدوة إن شاء الله الافتتاح متاع الدورة 22، شنو آخر التحضيرات، شنو حضرتوا وشنو يميز الدورة الحالية على بقية الدورات السابقة؟
2: والله الدورة 22 لمهرجان بوشمة ما شاء الله تويك مهرجان أصبح عنده تاريخ وعنده أثر نتاعه، أهل المنطقة كل عام يستنوا في المهرجان هذا. أثناء حبيناه يكون بلغتنا غير تجاري، هو مهرجان ثقافي يركز أكثر على الرقي أكثر من معناها العروض التجارية. باش يكون إن شاء الله العرض الافتتاحي غدوة مع الفنانة روضة عبد الله، هي بنت قابس، العشرة متاع الليل بفضاء مدرسة عبد المجيد بوشماوي. إن شاء الله نهار جمعة باش يكون عنا لقاء مع الحضرة بمناسبة المولد النبوي الشريف بالفترة قريبة. نهار الثالث إن شاء الله باش يكون مميز نوعا ما، الصباح باش العشرة متاع الصباح باش يكون عندنا ندوة فكرية حول مخاطر المخدرات بالتنسيق مع مدرسة عليسة، وفي الليل العشرة متاع الليل باش نخرجوا من الفضاء المدرسة اللي استأنسنا أن نعملوا فيه المهرجان، باش نمشوا الفضاء آخر اللي هو موجود في حومة. الفضاء هذا كانت عنده خصوصية على أساس أنه في الستينات والسبعينات كانت تصير دي بروجيكسيون يعملوا له أفلام لعبد الحليم وفريد الأطرش وكذا، حبينا نعاودوا نحيوا المكان هذايا ونعود ونعطوا للروح للمكان هذايا.
1: سي وجيه تسمع فينا، المكالمة انقطعت، نشوفوا شنو الحكاية ريزو ولا شنو الحكاية، مسيش نعود نتصلوا به مرة أخرى كان نجمنا في ساعة نتحصلوا. نذكركم اللي كان معنا بتليفون سي وجيه أحمد مدير مهرجان بوشمة من ولاية قابس الدورة 22، وإن شاء الله الافتتاح باش يكون غدوة والمهرجان يتواصل حتى نهار 23. قاعد يقدم لنا سي وجيه في أهم العروض اللي برمجوها بالنسبة للدورة الحالية، مهرجان يستناوه أهالي الجهة أكيد كل عام يستناوه باش متنفس، معناه هو المتنفس الوحيد بالجهة باش يتفرهدوا شوية، الصغيرات باش يلقاو حاجات يحبوها، أنشطة يحبوها، وكيف كيف الشباب والعائلات باش ناخذوا أكثر تفاصيل. إذا كان رجع معنا سي وجيه باش يكمل يقدم لنا بقية الفقرات اللي مبرمجينهم حسب ما فهمت، فما في النهار وفما زادة عروض ليلية. سي وجيه رجع لنا مرة أخرى، مرحبا بيك.
2: مرحبا بك، نعتذر على الاتصال.
1: اي مرحبا يا سيدي. نواصلوا
2: كيما حكينا، نواصلوا وكيما حكينا الاختتام باش يكون مع المسرح، مع مسرحيه المجرب التحيه للفنانه حنان الشبراني.
1: وفي النهار فما انشطه ورشات بكري كارك، قلت فما ندوه ان شاء الله باش تكون موجوده.
2: عندنا ندوه فكريه لمخاطر المخدرات. هي باش يشرف عليها عدة معنى أخصائيين نفسيين ومهتمين
1: أهل الاختصاص
2: أهل الاختصاص
1: بي
2: وفي الليل باش يكون كيما حكيت لك معنا على الفضاء هذا هو باش يصير بروجيكسيون الفيلم قدحة إن شاء الله
1: باهي ان شاء الله باش يكون المجاني الدخول والاسعار رمزيه
2: اللي يميز الدوره هذه اللي هي باش تكون مجانيه بالكامل كل الفقرات والسهرات باش تكون مجانيه للجمهورنا باش يواكب اكثر عدد ممكن الفقرات هذه لخاطر المنطقه نتاعنا كما هي نوعا ما تستقر ثقافيا لهذه الأنشطة على مدار السنة
1: طبعا يستنوا في الموعد هذا
2: في الفترة هذه حبينا نمكنوا أكثر ما يمكن من الناس أنها تكون موجودة وتواكب على خطر الغاية ما هيش كما حكيت لك تجارية رغم الصعوبات المادية وضعف الإمكانيات وضعف بتاع لكن اشتغلنا على أساس حاولنا نمسوا أكثر
1: يعطيكم الصحة شكرا لك سي وجيه على التفاصيل اللي قدمت هنا موافقين إن شاء الله كان معنا بالتليفون سي وجيه أحمد مدير مهرجان بوشمة في دورته 22 المهرجان هذي وإن شاء الله نذكركم اللي الافتتاح غدا يتواصل حتى لنهار 23 نتمنى ونجاح بتبيع على التظاهرة الثقافية هذي وإن شاء الله تكون دورة مميزة تجمع بين الفن التراث وأجواء الفرحة في ولاية قابس تحديدا في مدينة بوشمة. احنا مستمعينا بعد شوية باش نعطيو كلمة لقسم الأخبار قبلها باش نرجع بيكم مع كواليس حفل الفنان صابر بيعي في اختتام مهرجان صفيقس الدولي في الدورة الحالية.
0: كواليس
3: نحن برشا نكون أولا في صفيقس ثانيا في اختتام مهرجان كبير كما مهرجان صفيقس أمام جمهور عمر ما خذلني او كان دائما في معناها في الموعد كما احنا زاد كيف نحاولوا كيفاش نكونوا دائما في مستوى تطلعاته دونك سعاده كبيره وان شاء الله الله يرحمنا عاده ممكن يوم من الايام يكون فما كونسيبت حلو نفتتحوا به مهرجان صفاقس يستاهل ان الواحد يفكر في افتتاح كبير لما لا يوم ما معناها حسب الرؤيه بتاع اداره المهرجان وحسب برشا ظروف اكيد يعني لازم تكون متوفره ليسونسيال انه معناها وقت نكون موجودين في مهرجان مثل مهرجان صفاقس مهما كانت يعني الافتتاح ولا اختتام ولا في وسط البرمجه لازمنا نقوم بدورنا على احسن ما يمكن.

الاغاني اكيد كل اغنيه جديده كما المولود الجديد ما تعرفش عليه اسكو ما تعرفش عليها الاغنيه اسكو تلقى النجاح تلقى الانتظارات اللي انت مستنيها منها ردود الفعل. ما في شك انه احنا كنا ضامنين انه الاغنيه تنجح رانا ديما نخرجوا الاغاني كان اللي توصل للناس بالنهايه لكن ما نقدرش نلبي كل الاذواق نحاولوا انه نحافظ على مستوى معين من الكلمات الحلوه من الالحان اللي تزيدنا معناها تزيدني في تقدم وفي مسيرتي الفنيه ما في شك. والغناء من جمهور سفيرتس ديما عنده خصوصيه كبيره سواء كانت في مهرجان المدينة ولا مهرجان سفيرتس دونك الجمهور هو الداعم الكبير اولا الصابر هو اللي يخلق الجو ونغني قدام اصحابي واهلي وبلاد يعني اللي تربيت فيها وقريت فيها وولدت فيها دونك احساس اخر يعني.

تسمعوا برامج جديدة على الوطنية؟ في سليانة على 104.9 و97 اثنين أفام، سوسة والمنستير على 94.3 أفام، في القصرين على 104.6 أفام، في القيروان على 94.3 و105.9 أفام، في المهدية على 102.94.3 أفام. مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم في عرض الاختتام سفيرة السلام وأيقونة الموسيقى العربية، ملاك الطرب العربي، الفنانة ماجد الرومي.

0: الأربعاء 19 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: العاشرة ليلا هنا في تونس. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. مجلس وزاري بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري خصص للنظر في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027، وشددت رئيسة الحكومة في هذا الإطار على ضرورة مواصلة دعم الاستثمار وخلق الثروة وتسريع نسق إنجاز المشاريع العمومية والخاصة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني بما يجعله قادرا على الصمود أمام التحولات والتقلبات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية وتواتر الصدمات المؤثرة في النشاط الاقتصادي. فتح باب التقديم للحصول على منح جامعية لإنجاز مشاريع ختم الدروس بكندا بداية من 16 من سبتمبر المقبل بالنسبة للسنة الجامعية 2026-2027. غدا انطلاق تسجيل مطالب السكن الجامعي للطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا والموجهين إلى المؤسسات التعليمية بولايات الشمال. وزارة التجارة وتنمية الصادرات تعلن تحديد هوامش الربح والأسعار القصوى لبيع المياه المعدنية بمقتضى قرار يدخل حيز التنفيذ بداية من اليوم. كما أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات أيضا في بلاغ تحديد الأسعار القصوى لبيع الدجاج الحي والجاهز للطبخ. تظاهرة تثقيفية بمناسبة الذكرى 25 لاتفاقية اليونسكو لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه بمناسبة مرور 25 سنة على اعتماد اتفاقية اليونسكو لسنة 2001 الخاصة بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه. وزارة الشؤون الثقافية تنظم بالشراكة مع وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية وبالتعاون مع المعهد الوطني للتراث تنظم الجمعة المقبل تظاهرة تثقيفية ببرج غار الملح من ولاية بنزرت تهدف إلى التعريف بأهمية التراث الثقافي المغمور بالمياه والتوعية بضرورة حمايته وصيانته. في العالم، 17 شهيدا وعشرات الجرحى في غارات إسرائيلية طالت خلال يوم واحد مناطق متفرقة من قطاع غزة، وحماس تصف التصعيد الصهيوني الجديد بجريمة الحرب. هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية تحذر دول الخليج من أن أي مساعدة أو تسهيلات تقدم إلى الجيش الأمريكي ستعتبر بمثابة مشاركة مع القوات العسكرية الأمريكية. وجماعة الحوثي تعلن استهداف 8 سفن نفط سعودية ومنع 48 سفينة أخرى من العبور في البحر العربي والمحيط الهندي وفي البحر الأحمر. دمتم في رعاية الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس

0: مرحبا بمستمعينا على موجة الإذاعة الوطنية التونسية مرة أخرى في ليالي تونس. وتوا باش نمشيو مباشرة إلى المسرح الأثري بقرطاج وين الأجواء مميزة اليوم والأنظار الكل متجهة ليلة إلى اختتام الدورة 60 من مهرجان قرطاج. معنا زميلتنا وداد محمد، أهلا وسهلا بك.
1: مساء النور منى، تحياتي ليك ولكل السادة المستمعين في لقاء اليوم استثنائي بيتم معنا الكلمة باعتبار اختتام فعاليات مهرجان قرطاج الدولي في الدورة 60. ومش أي اختتام، مش أي صوت، مش أي اسم يعلو الرفحة في هذه الليلة. ما نحكي لكش على
0: شنو الأجواء غادي عندكم في قرطاج.
1: حضور كبير كبير، الناس جيت بالعشية معناها مع 7 ساعة عنا تقريبا شر المسرح مقضي وطوى حتى معناها أغلب الضيوف بشدوا في الحق ما نجموش يتحصلوا حتى على أماكن، وقاعدين حتى مع الجمهور. شفت برشا ناس زاد عندي مده ما شفتهمش لهنا، والبرنامج كذلك بالنسبه للجرو برنامج محترم اللي بنقدمه، صغار وكبار، مختلف الشرائح العمريه، مختلف النخب زاد موجودين، من سياسيين، من سفراء، من اعضاء مجلس النواب، من كتاب، من مدربين، من الحضور كبير كبير.
0: ما زالت على الركح، ما خرجتش ماجدة
1: الآن. أكيد صوت الزميلة صابرة لهذيني بعتز برشا أنه عنا الإذاعة الوطنية، عنا أصوات كما هكا وعنا بسمة في المهرجانات الكبرى. تعلن على حضورها بعد قليل، لكن تسمح لي تعرف أنه 8 سنوات ما زارتش تونس منى، وتعرف انه بدايتها ونجاحها كان في قرطاج وقت اللي كانت كيما الفراشه بس اللون الاصفر بالموسيقى بالاغاني برقصتها المعروفه. ثم شفنا تطوراتها على مستوى اختيار الاغاني، على مستوى الاعمال، على مستوى توجهاتها الانسانيه، وقوفها كذلك مع تونس في عده مناسبات، وهي تعرف انه عندها مكانه كبيره لدى الجمهور. معنا الليله منى يسأل وليس يسأل على الأغاني اللي
0: باش تقدمها. قداش من أغنية تقريبا؟ وشو اللي باش تبدأ؟ كان عندك فكرة؟
1: تقريبا عندنا 12 أغنية ليلة، أكثر ووصلين حتى لل14. نعطيك بعد قليل عندنا مقدمة موسيقية بتغير الدقائق. عم يسألوني عنك الناس، خذني يا حبيبي، ميلي يا حلوة ميلي، اسمع قلبي، عينك ليلي صيفية لا تسأل، ثم بلا ولا أي كلام، ثم بتغني الصوبة لا تغضبي، قل يا قلبي قول، ملك قلبي.
0: ثم أغاني جديدة باش تقدمها لأول مرة.
1: نعم، أحبك جدا، اعتزلت غرام، مطرحك بقلبي، بدا يرجع ترجع بينا للحنين كما بدايتها مع الحنين، ثم عسامة تونس هذه أغنية رقم 15، بعد كوكتيل تونسي في تقريبا 4 أغاني، لبوني اللي غاروا مني، لم العوينة الزرقاء، خلي بدني، يا خليلة، وتختم بكلمات الأغنية رقم 20 في سهرة الليلة، كلمات ليست كالكلمات، سهرة بتكون ليست ككل سهرات، اسم يعتلي الركح ليس ككل الأسماء، في ستينية محترمة أنا نشوفها جدا لمهرجان قرطاج الدولي. لكن ديما منى لحقيقة نجيب برشا حفلات وبرشا عروض وشفت برشا ناس برشا.
0: لكن اليوم حاجة أخرى،
1: لبنان، جيت إليسا من لبنان وجيت ماجدة روبي من لبنان، ونلقى تقريبا نفس معناها المسرح كومبلي بنفس العدد تقريبا. نتسائل أنا أنه الجمهور على قدر ما فما جمهور ذواق في قيمة ماجدة الروبي، على قدر زاد ما فما جمهور رومانسي يحب الأغاني الخفيفة كيما إليسا. وهذيك هي تونس، ديما نشوف أين جمهورها وحضورها في المهرجانات فسيفساء استثنائية.
0: يعطيك صحة وداد، نقول لك سهرة ممتعة. أنا شكرا لك على التفاصيل الكل اللي قدمتهم لنا. كانت معنا زميلتنا وداد محمد مباشرة من ركح مسرح قرطاج، واليوم ده اختتام دورة 60 المهرجان بعرض استثنائي، سهرة استثنائية كما قالت وداد، أجواء غادي عالمية، جمهور كبير من القايلة من العشية يستنيه في المطربة اللي يحبوها واللي استنيوها 8 سنين كما قالت وداد، غايبة 8 سنين على قرطاج. أنا ما حبيتش نحرم زاد الناس اللي ما مشاوش ومستمعين اللي ما نجموش يمشيوا زاد لسهرية الليلة واللي يحبوا مجد الرومي برشا لكن ما حالفهمش الحظ انهم يعيشوا مباشرة سهرة اختتام الدورة 60 مع الفنانة الكبيرة مجد الرومي. حابين نرجعوهم شوية للذاكرة والذكريات لقاءات سابقة خلدتها مجد الرومي على ركح قرطاج، وباش نبداو الرحلة هذية معاكم في ذاكرة المهرجان نرجع بكم إلى سنة 1998 إلى واحدة من مشاركات مجد الرومي التاريخية على ركح المسرح الأثري بقرطاج. نسمعكم مقتطفات مختلف الأغاني لمجد الرومي وراجعين.

0: ليالي تونس.
1: رجعنا معكم مستمعينا للحظة من ذاكرة قرطاج، لحظة من سهرة مجزرومي سنة 1998. نذكركم اللي انتم مازلتوا تتابعوا في منوعة ليالي تونس في ساعتنا الثانية، ومازلنا متواصلين معكم حتى نص الليل. نحكي على سهرة مجزرومي سنة 1998، وقت اللي كان صوتها بيملأ المدارج مسرح الأثري، والجمهور يعيش معها كل كلمة وكل نغمة. نعرف حكاية ماجدة ما تلخصش في أغنية ولا في مقطع واحد، هي حكاية لقاءات وذكريات وأصوات ما زالت حاضرة في ذاكرة المهرجان. احنا مستمعينا ما زلنا باش نواصلوا الرحلة في الأرشيف تلك السهرة من سنة 1998، ونسمعوا مقطع ثاني من الحفل ماجدة رومي. نخليكم مرة أخرى مع ماجدة من مسرح قرطاج. Thank you.

11 درجين على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. مساء الفل، مساء النور، مرحبا بكم مستمعينا مرة أخرى. هذه ساعتنا الثانية وآخر ساعتنا الثانية من ليالي تونس. احنا مازلنا مواصلين معكم اللقاء المباشر هذايا حتى نص الليل. معايا كامل الفريق، نعاود نوجه لهم تحية كبيرة. حمزة صفار معنا في الهندسة الصوتية، عمار جبيلي رافقنا في الديجيتال، حميد الورغي في التنسيق العام الحصة، معكم منى المجري من قدام الميكروفون. مستمعينا، بما انه برشا منكم نجمتوش تحضروا الليلة في قرطاج وتعيش مباشرة سهرة الاختتام مع مجد الرومي، وبما أنه زاد حقوق بث الحفلات المباشرة ما تسمح لناش بالنقل المباشر للحفل، حابين نعوضوا هالغياب هذية برحلة في الذاكرة ونرجع بكم مرة أخرى إلى سنة 1998، إلى حفل حسنة قرطاج، وين كانت مجد الرومي حاضرة على ركح المسرح الأثري بقرطاج. نواصلوا معكم الرحلة بأرشيف هالحفل هذية ونخليكم توا مع مقطع ثالث من حسناء قرطاج، مجد الرومي من قرطاج سنة 1998.

0: الإذاعة الوطنية
1: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
2: قموا البدايات.
1: الإذاعة الوطنية التونسية
0: انطلاقا من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات. على امتداد 15 يوم تعيش الحدث، أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس صوتا وصورة مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكيفي لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تارنتو 2026. وكامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية انطلاقا من التاسعة مساء. انطلاقا من التاسعة مساء.
3: ما بين سلام يرد ووعد يوفى به وأمانة تؤدى واحترام بين الناس تولد أجمل صور الإيمان. برنامج رحمة للعالمين، نافذة نقترب من خلالها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. رحمة للعالمين، قيم تعاش وأخلاق تبنى، كل جمعة من الساعة الثانية بعد الظهر إلى الرابعة مساء
0: مع معز الغربي ومحمود جاب الله.
4: معنا احنا بديت الحكاية
3: ومحلاها حكاية،
4: محلاها محبة،
3: محلاها عشرة.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: الحادية عشرة ليلا بالإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. مجلس وزاري بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري خصص للنظر في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027، وشددت رئيسة الحكومة في هذا الإطار على ضرورة مواصلة دعم الاستثمار وخلق الثروة وتسريع نسق إنجاز المشاريع العمومية والخاصة، كما شددت على ضرورة الإسراع في استكمال إعداد مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 بالاعتماد على المعطيات الاقتصادية والاجتماعية والمالية المحينة وأولويات مخطط التنمية للفترة 2026-2030 مع ترتيب هذه الأولويات وفق الجاهزية وقابلية التنفيذ وتوفر التمويل والجدوى والأثر الاقتصادي والاجتماعي. قيمة الاستثمارات الخارجية في تونس إلى موفى النصف الأول من سنة 2026 تسجل نمواً بنسبة 11.5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وبنسبة 41.7% مقارنة بسنة 2024 وفق معطيات نشرتها اليوم وكالة نهوض بالاستثمار الخارجي. قريبا إطلاق منصة رقمية خاصة بكراء السيارات وفق رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كراء السيارات الحبيب معاوية، الذي أوضح في تصريح اليوم لإذاعة الشباب أن المنصة مرتبطة بقاعدة بيانات وزارات الداخلية والنقل والمالية وستمكن من حماية الشركات والحرفاء والجهات الأمنية. اليوم بالقرية المتوسطية بمدينة تارنتو الإيطالية تنظيم مراسم رفع العلم التونسي بحضور ممثلين عن اللجنة المنظمة واللجنة الوطنية الأولمبية التونسية. ويذكر أن تونس تشارك في النسخة 20 من الألعاب المتوسطية المقررة من 21 من أوت الجاري إلى 3 من سبتمبر المقبل بوفد يضم 176 رياضيا ورياضية موزعين على 28 اختصاصا. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينفي وجود أي مفاوضات جارية في الوقت الحالي مع إيران دون أن يستبعد إمكانية استئناف المحادثات لاحقا. وثلاثة قتلى وعدد من المصابين إثر انفجار عبوات ناسفة من مخلفات الجيش الصهيوني بمحافظة نبطية في جنوب لبنان وفق الإعلام الرسمي اللبناني. دمتم في رعاية الله.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
7: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية. معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.
3: سهرتنا مازالت متواصلة معكم حتى نص الليل. مرحبا بكم الناس كل اللي اخترتوا تابعونا على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. قاعدين نسمعوا في منوعة ليالي تونس وبعد أخبار وموجز الحديث نتاع الليل باش نرجعوا نتواصلوا معكم ونواصلوا رحلتنا في ذاكرة قرطاج مع صوت ماجد الرومي. وبعد ما عشنا معكم مقتطفات من حفل حسناء قرطاج اللي كان سنة 1998 باش نرجعوا بكم المرة هذيا إلى سنة 1999 ونسمعوا مع بعضنا مجموعة من المقتطفات من سهرة أخرى لمجد الرومي على ركح المسرح الأثري بقرطاج. خليكم معنا مستمعينا مع صوت مجد الرومي اللي مهما تعدت سنين يبقى حاضر في ذاكرة قرطاج.

كلمات ليست كالكلمات. 11:25 دقيقة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية، قاعدين تبعوا في منوعة ليالي تونس. احنا مازلنا معكم مواصلين اللقاء المباشر هذايا حتى نص الليل. مرحبا بكم الناس الكل اللي عدت الموجة وتابعوا فينا وين ما يصلكم صوتنا وصورتنا. اليوم في ليالي تونس عشنا معكم أجمل لحظات حفل حسناء قرطاج اللي كان سنة 1998، حفل ماجد الرومي، وكيف كيف استرجعنا واستحضرنا أجمل الأغاني اللي ما زالت اليوم يطلبها الجمهور التونسي ويحبها. وذاك علاش الليلة جمهور كبير في قرطاج اللي بالساعات يستنى قبل انطلاق حفل ماجد الرومي في اختتام مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60. توا باش نرجع ونكمل نستحضر معاكم مقطع أخير من سهرة سنة 1999 لماجد الرومي على ركح المسرح الأثري بقرطاج، في مشهد يبقى محفور في الذاكرة. ونوصلوا الآن إلى لحظة الختام وين يعلو صوتها مفعم بالحب والحنين لتونس وتودع جمهورها بأسلوبها الخاص والمؤثر. أبقى معنا مع ماجد الرومي في المقطع الأخير هذايا وين تختم السهرة بأغنية عسلامة عسلامة يا تونس، وهي تهمس مودعة جمهورها بسلامة يا تونس.

0: وهكا ختمت ميزة رومي حفلتها في قرطاج سنة 99 بغنية بسلامة بسلامة. إن شاء الله تكونوا مستمعين تمتعتوا بمختلف المختارات اللي عاديينهم اليوم، مقاطع من حفل 98 و99 حفل قرطاج الفنانة المطربة اللبنانية ماجدة الرومي. وإحنا ما زلنا في قلب الأجواء الصيف والمهرجانات، باش نطلع عليكم توا بآخر المواعيد الثقافية والفنية في مختلف جهات البلاد. غدوة الخميس 20 أوت، نعرفوا اللي غدوة إن شاء الله فما برشا مهرجانات، ومنها اختتام دورة 31 من مهرجان النسيج بعرض زيارة بقيادة سامي النجمي، وهو من أبرز مواعيد غدوة. دورة 31 المهرجان النسيج هو بمدينة قصر هلال من ولاية المنستين. نمشيو مع بعضنا لسبيتلة من ولاية القصرين. غدوة عندكم موعد مع سهرة الراب مع الفنان كازو ضمن دورة 45 من مهرجان العبيد الدولي، والعروض تنطلق على الساعة 10 ليلا بالمسرح الأثري بسبيتلة. نتعداول قفصة، غدوة اختتام دورة 46 من مهرجان قفصة الدولي بعرض صوفي جهوي عنوان شويش الحاضرة من تقديم عمر خلفلة ولمجد بالحسن. نمشي ولولاية صفاقس وتحديدا مدينة جبيرنا، تتواصل فعاليات مهرجان التراث. وغدوة في البرنامج فما حوار فكري في الصباح وتنشيط شبابي مساء، وبعد مسرح هي مسيو بروبر لوليد الزين. هذه تقريبا أهم المواعيد اللي سنة فيكم إن شاء الله غدوة 20 أوت 2026. أنا في الختام حبيت نشكر الناس الكل اللي تبعتنا من تسعة حتى التوا في ليالي تونس، وشكر خاص للفريق اللي رافقني في المنوعة المسائية هذه: حمزة صفار في الهندسة الصوتية، عمار جبيلي في الديجيتال، حميد الورغي كان معنا في التنسيق العام للحسة، وانتوما مستمعينا بالطبيعة كنتوا أحسن رفيق لينا. باش نخليكم انا مع فقره الركح الخالد، تتمتعوا شويه باغاني تونسيه 100%. حفل عنوانه غني يا بلبل الفن والحياه، اللي هو تكريم الفنان علي الرياحي في افتتاح مهرجان قرطاج الدولي في دورته 36 اللي كانت سنه 2000. الركح الخالد الفقره دي هي حضرت هنا زميلتنا انتصار المينع، اللي نشكرها برشا على المجهود امتاحها. تخليكم هنا تتمتعوا أكثر أحسن ما غنى علي الرياحي من حفل قرطاج سنة 2000. ليلتكم زينة، باي باي.
1: الركح الخالد
2: هو رمز من رموز الأغنية التونسية، صاحب أغاني خالدة كما أنا كتير في وكر نغني ويا شاغلة بالي ويلي ظلمني والروح معاك، وبرشا غنيات كانت من تلحين وغناء مطرب الخضرة علي الرياحي. تولد نهار 30 مارس 1912، وتوفى على ركح المسرح البلدي في 27 مارس 1970.

قرا علي الرياحي في المدرسة الخلدونية ثم مدرسة خير الدين، ومن بعد قرا في ليسي كارنو، لكن قبل عام البكالوريا خرج من القراية. حب الفن والطرب من خلال عائلته، وخاصة عموماته الزوز الصادق والهادي الرياحي اللي كانوا يتميزوا بأداء الأدوار والأغاني الشرقية. وأولى خطواته في الغناء بدأت بأدوار وأغاني السيد درويش ومنيرة المهدية وأم كلثوم ومحمد عبد الوهاب. وأول مرة طلع غنى على الركح كان في دار الثقافة ابن رشيق، وتعامل مع شعراء مهمين كما محمود بورقيبة، بالرغم من أنه كان يدندن اللحن ومن بعد يلحنوا على آلة الطار. أما التدوين والترقيم الموسيقي فكان يكلف به أصدقاء وملحنين آمنوا بموهبته كما أحمد القلعي والناس كريم. علي الريحي فنان عصامي وثق بروحه وبموهبته، فخلينا أكثر من 300 أغنية مزج فيها بين اللحن الشرقي والتونسي، ويعتبر واحد من المجددين في الموسيقى ورمز من رموز الأغنية التونسية.

0: من الدورة 36 لمهرجان قرطاج لسنة 2000 اخترت لكم مسامة من عرض غني يا بلبل الفن علي ريحي.
1: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية متعة الاستماع، متعة الاستماع.
2: الليلة أرسلت لمحات ضوء على الإرث التاريخي معلنة عن افتتاح مهرجان قرطاج الدولي قرطاج 2000. هذا المهرجان رسم منهجا مخصوصا أرضيته الإمتاع والإفادة، فكل العروض المبرمجة تهدف إلى إذكاء الذوق والارتقاء بالمشهد الثقافي في تونس إلى أسمى درجاته. الدورة 36 راهنت على الإضافة وأكدت على الانفتاح، فعانقت العروض بتوجهاتها المختلفة عديد الجنسيات. إن قرطاج الثقافة، قرطاج المهرجان، تؤمن بالتواصل وتدعو إلى التقارب من خلال 44 سهرة وأنماط تعبيرية هامة من أصقاع عديدة. ولتكتمل مقومات الإبداع، آثرنا أن يكون عرض الافتتاح انغراسا في الهوية التونسية، هو لمسة وفاء، تحية إلى روح فنان شدى بأعذب الألحان وردد أمتع الكلمات. فنان تمر 30 سنة على رحيله، ولكن الأجيال المتلاحقة ما زالت تترنم بأغانيه، ونحن نستحضر الليلة طيفه من خلال غني يا بلبل الحب والفن والحياة، عرض فرجوي احتفالي كتب نصه محسن بن فيسا وأخرج مشاهده البشير دريسي. إذن سهرة رائقة مع الأصوات والمواقف التي تعيد إلى الذاكرة حقبة فنية متميزة ببصمات المرحوم علي الرياحي، وشكرا.
1: الإذاعة الوطنية التونسية.
3: في الحركة السريالية فما بريتون، بيكاسو، ماغريت وسيد علي. عجب مثبت تي هاك نسيت روح وداري سلفادور وما أدراك. أما لست لبريتون اللي هو أديب وعمره ما كان رسام، قد أبقى والرسم اللي يرسم فيه رسم عباقرة. أما أنت ياسر متواضع يا سيد علي،
4: زعما
3: اللوحة حلوة ما عندي فيها ما نقول.
4: أما
3: لو كان صلح الكوندومبر هذايا وتزيد تميل عرف النوارة وسمات صفيها شوية هكا والشمس تطفيها، نتصورك تعمل حاجة.
4: أنا نصفي ولا نطفي ولا تتصور زيت، شت خذ كملها أنت وأنت على دينك.
3: علاش لا؟ ما تنجم تكبر في الفن إلا ما تقيس روحك بالكبار.
4: واش تقولوا من الكبار اللي أنا باش نقيس بهم روحي عايشك؟
5: أنا شكار نفسه يقرئكم السلام. أنا في هاللوحة دي لا ريت لا سريالية ولا فترية، ماني قاعد الراكب في تفاحة وانزاصة وعنقود عنب في سبت الديسكا والعشر تقول أنت قريب ينطق. أما يا سيد علي فتحي ولدي، يظهر لك الرمانة هذيك شوية لونها شعشعي كانت تبدلها ياسر هكا دق في العينين.
4: ها يا سيدي ما فهم حتى مشكل، نبدل هيك رمانة زرقة.
5: لا أحباري، ماذا بي أحباري؟
4: أحباري بس عينيك تقعد لباس.
3: هاي موهوب تبارك الله في الرسم الغناء والتلحين والمخذب الخاطر. أنا اللي بهتني الصحنة اللي يسمع بالوقت يحفظ.
4: هكاك نحفظ نحفظ ونزيد نحفظ. وتعرف الفضل شكون يرجع؟ السيدي الفضل ربي فضله. كل صحني سلفهولي يقعد يجري في جرتي، الكبده نتاعي مرجهيري باش نرجحولو، اترسلي نحط في قلايبي باش نحفظ الدواير اللي هلي قبل ما يفكوا.
3: صحه وفرحه شيخ الفاضل وشبع ديسكوات عذمنا اخويا. شكون كيفك؟
4: اسمك عايش
5: اللي السلف ولصحنا بدا يندم في بالي باش يحفظ ويترك ويعطينا من عنده ويعطينا من ذاته ومن احساسه. يا اخي هو شد لي في الشرقيات ورقد ونسى نغمه جدوده.
4: بالله يا تحبوني نعمل ترى شنو اللي تحبوني نعمل؟ تاني الغنيه اللي نسمعها ما نجمش هكا فيسع فيسع ليه ليه، ما تسكن لي في جاشي وتدغدغني في مخي وتبدا هكا هكا هكا هكا وحدها خارج على لساني، ما نجمش نقعد ما نغنيهاش.
5: غني غني علي فتحي ولدي، غني يا بلبل، غني للحب والفن والحياه.
4: هاي سيدي تحبش نغني لكم الدوائر اللي نسمع فيه طب؟
5: لا لا لا لا عاد ما فهمنا شرقيات، لا هي تعطينا من تونسي هي تعطينا من عندك.

0: الإذاعة الوطنية. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
1: قالت لي كلمة وعاودتها، وذني من مرة حفظتها. قالت لي نحبك، وروحي عندي من قلبها مش من شفتها. قالت لي يا رمز حياتي، يا متعة في عز وقال، يا مرايا نشوف فيها ذاتي، ما تكون إلا أنت صورتها.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: يا ساهر بين أحبابك، تتسجر في نغماتي، تتذوق في معانية وتعاود في غناياتي. هذه غناية جديدة ألفتها على جالك، لحنتها بتنهيدة حتى تجي على بالك. مباركة وسعيدة على عشرتي وحياتي. اسمع وخوذ كلامي، مأخوذ من تنهيدك، فيه ضحكتي وآلامي، تاريخي بكله فيدك.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: متعة الاستماع.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
3: انتصف الليل هنا في تونس مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. وفي عناوين هذه النشرة: مجلس وزاري يخصص للنظر في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027، وزارة التجارة تحدد هوامش الربح والأسعار القصوى لبيع المياه المعدنية، فتح التسجيل للطلبة الجدد بداية من اليوم الخميس للانتفاع بالسكن الجامعي، وفي العالم استشهاد 11 فلسطينيا في غارات صهيونية على عدة مناطق من قطاع غزة. تفاصيل الأنباء. نظر مجلس وزاري بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفرانية الزنزري أمس في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027، وشددت رئيسة الحكومة على ضرورة الإسراع في استكمال إعداده بالاعتماد على المعطيات الاقتصادية والاجتماعية والمالية المحينة وأولويات مخطط التنمية للفترة 2026-2030 مع اعتماد مقاربة استباقية تقوم على تعزيز السيادة الاقتصادية وتدعيم الموارد الذاتية وتنويع مصادر التمويل والرفع من القدرة على الصمود. سميرة الساعي.
4: قرر المجلس الوزاري المنعقد أمس بإشراف رئيسة الحكومة التركيز بالخصوص على مزيد تحسين بيئة الأعمال ودفع الاستثمار العمومي والخاص وتعزيز التنمية الجهوية المتوازنة وتسريع إنجاز المشاريع العمومية والحسم في الملفات الاستثمارية العالقة، تطوير الاستثمارات الرقمية في مجال الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، التسريع في التحول التكنولوجي والرقمي الشامل، تعزيز الاستقلالية الطاقية ودعم الانتقال الطاقي والتسريع في تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة ودعم النجاعة الطاقية في مختلف المجالات، تعزيز السيادة الاقتصادية من خلال دعم الانتاج الوطني والتصدير، إعادة تنظيم وإصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية وتطوير نظام حوكمتها. وكان المجلس قد استعرض جملة من المعطيات الخاصة بالاقتصاد الوطني، سجل فيها بالخصوص تطور نمو الناتج المحلي الثلاثي بنسبة 2.3%، تحسن النشاط الاقتصادي خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية مقارنة الثلاثي الأول حيث تطور الناتج المحلي بنسبة 1.4%، تطور الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4% خلال السداسي الأول لسنة 2026، تماسك القطاع السياحي وتحسن الاستثمارات الخارجية المباشرة وتراجع التضخم، الحفاظ على مستويات مقبولة من الاحتياطي من العملة الأجنبية وتراجع معدلات البطالة، حيث تم تسجيل تواصل المنح التنازلي لنسبة البطالة المسجل منذ الثلاثي الأول من سنة 2025 لتبلغ 14.9% مقابل 15.3% خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، والدفع الإيجابي للاستثمار في الطاقات المتجددة.
3: ضبطت وزارة التجارة وتنمية الصادرات بداية من يوم أمس هوامش الربح الخام القصوى لبيع المياه المعدنية المعلبة ب 15% القارورة على مستوى التوزيع بالجملة و 15% القارورة على مستوى التوزيع بالتفصيل، وتطبق هوامش الربح على أسعار الشراء الصافية المبينة بالفواتير على ألا تتجاوز الأسعار القصوى للبيع للعموم في كل الحالات المستويات التالية: القارورة سعة نصف لتر 600 مليم ولتر واحد 800 مليم ولتر ونصف 850 مليما ولتران ب 950 مليما. كما أعلنت وزارة التجارة تحديد الأسعار القصوى لبيع بعض أصناف منتجات الدواجن كما يلي: الدجاج الحي 5.3 دنانير مليم للكيلوغرام الواحد، الدجاج الجاهز للطبخ 7.9 دنانير مليم للكيلوغرام على مستوى المذابح و 8.95 دنانير مليما الكيلوغرام على مستوى البيع للعموم. أكد الناطق باسم الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواس أكد عدم تمتع أي مؤسسة إلى حد الآن بقروض التصريح على الشرف، مشيرا إلى رفض عدد من البنوك قبول المطالب في العرض. ودعا في تصريح لخول سليتي البنك المركزي إلى تفعيل آليات الرقابة وتسليط العقوبات بما يمكن من التسريع في تفعيل الأمر الصادر بالرائد الرسمي والمتعلق بإسناد تمويلات صغرى على الشرف دون فوائد موجهة لأصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة والأفراد بسقف يتراوح بين 5,000 و25,000 دينار.
0: إلى حد الآن مازالت المؤسسات ما تحصلتش على القروض، فما عديد من المؤسسات طبت مطالب لكن تم رفض القبول نتاع المطالب هذه، يقولوا لهم لا مازال ما بعثتناش الإدارة، مازال ما عندناش معلومات. هذا الكل يخلي أنه المؤسسات مازال ما بدتش في البروسيدور نتاع صبين المطالب نتاعها. إلى حد الآن شفنا ممكن عدد ضعيف ياسر نتاع عباد اللي نجم تصب المطلب نتاعها تحصلت على ديشارج. المطلوب هو تسريع العملية هذه، نطلب من البنك المركزي أنه يفعل آلية الرقابة نتاعو باش ينجم يسلط عقوبات في حال أنه البنوك ما تخضعش إلى القروض هذيا. زاد في نفس الوقت كما مشكل أنه حتى المونتون اللي محطوط 25 أقصى تقدير يبقى ضعيف جدا قدام حاجيات المؤسسات الصغرى المتوسطة مع غلاء أسعار المواد الأولية وحتى أسعار السلع.
3: أكد البريد التونسي أن عمليات التسجيل المدرسي والجامعي ودفع الرسوم تتم حصريا هذه السنة عبر البطاقات البريدية أو البنكية عن الوحدة المركزية للتحول الرقمي منى الجرامي.
5: وفرنا عدة وسائل للدفع باش تمكنوا من خلاص معاليم التسجيل المدرسي وإلا الجامعي بخلاص المنصة الجديدة vscolaire.education.ae. السنة حصريا باش تتم عملية التسجيل المدرسي باستعمال البطاقات المسبقة الدفع وإلا البطاقات المرتبطة بالحسابات البريدية وإلا حتى مش البريدية. ما شاء الله عنا أكثر من 2 ملايين بطاقة مسبقة الدفع، عنا زادة بطاقات فيزا إلكترون مرتبطة بالحساب البريدي الجاري، واللي ما عندوش البطاقات هذوما وفرنا لهم المحفظة الرقمية الولاية دينار. هي محفظة مجانية وصالحة حتى 10 بطاقات تابعة للبريد التونسي ولا لأي بطاقة تابعة لأي مؤسسة مالية في تونس يجب يخلصوا بها.
3: في شأن جامعي أيضا، ينطلق اليوم الخميس تسجيل مطالب السكن الجامعي للطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا والموجهين إلى المؤسسات التعليمية بولايات الشمال. في شأن الثقافي الآن، وسط حضور جماهيري غفير أحيت الفنانة ماجدة الرومي الليلة على المسرح الأثري بقرطاج حفل اختتام الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولية، وذلك بعد غياب لقرابة 8 سنوات. وقدمت الفنانة ماجدة الرومي باقة من أشهر أغانيها إلى جانب أغاني جديدة ومختارات طربية من التراث التونسي.
2: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tn.
3: في العالم، استشهد 11 فلسطينيا وأصيب آخرون أمس باستهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة، بينهم 8 من ضباط الشرطة ارتقوا في غارة إسرائيلية استهدفت محيط منتزه البلدية وسط مدينة غزة. وفي رد فعله على التصعيد الصهيوني الخطير في القطاع، أدان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية أدان القتل المتعمد الذي يرتكبه الاحتلال، محملا الوسطاء والضامنين مسؤولية كبرى ومفصلية لإلزام الاحتلال بوقف عدوانه والعمل على حماية الاتفاق من الانهيار. في ملف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس وجود مفاوضات مع طهران في الوقت الراهن، دون أن يستبعد في المقابل إمكانية استئناف المحادثات مع إيران في وقت لاحق. وكانت تقارير إخبارية أشارت في وقت سابق إلى أن ترامب طلب من كبار مبعوثيه وقف المحادثات مع إيران. في الأثناء، حذرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أمس دول الخليج، حذرتها من أن أي مساعدة أو تسهيلات تقدم إلى الجيش الأمريكي ستعتبر بمثابة مشاركة مع القوات العسكرية الأمريكية. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمناه لحضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا أبرز ما جاء في النشرة من عناوين. مجلس وزاري يخصص للنظر في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027. وزارة التجارة تحدد هوامش الربح والأسعار القصوى لبيع المياه المعدنية. فتح التسجيل للطلبة الجدد بداية من اليوم الخميس للانتفاع بالسكن الجامعي. وفي العالم استشهاد 11 فلسطينيا في غارة صهيونية على عدة مناطق من قطاع غزة. دمتم في رعاية الله.

جسور المحبة مع أنيس الحرزي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، مرحبا أهلا وسهلا بكل الأحباب أينما يصلكم صوت الإذاعة الوطنية التونسية. نلتقي اليوم الخميس 7 من ربيع الأول ربيع الأنوار 1448 موافق 20 أوت 2026 في رحلة أثرية جديدة نعود إليكم بكل محبة واشتياق مع كل أصدقاء والصديقات في سهرة سنتحدث فيها عن فرص الحياة. ثم فرصة في هذه الحياة، شنو الفرص اللي جاتك في الدنيا هذه واللي ربما فرطت فيها واللي مازال ربما أمل كبير أنك أنت تغير وتبدل في حياتك؟

قلت عدنا إليكم بعد إجازة لمدة 15 يوم، ونعود إليكم بهذه المحبة اللي تجمعنا. ننتظركم باشتياق كبير، باش تسجلوا حضوركم بامتياز على رقم 71 844 404، 71 844 404. صديقنا حميد الورغي سعيد جدا يكون بيننا، وهو ينتظر طبعا مكالماتكم الهاتفية 71 844 404. ألفة بشير في الإخراج الإذاعي، من أمام المزدح صديقكم جميعا دون استثناء بعد إذنكم أنيس الحرزي. ونحن ننتظر برشا فرص في الدنيا هذه تجيك، ننتظر مكالماتكم، ننتظر مداخلاتكم، ننتظر مشاركتكم في هذه السهرة الصيفية. نحن نعيش أيام درجة حرارة مرتفعة، إن شاء الله من خلال هذا اللقاء ومن خلال الأغاني ربما نغير شوية من هذه الدرجات، لأنه باش تكون هنالك درجة تاع محبة تاع مودة تجمعنا بين كل الأحباب والأصدقاء والصديقات اللي يجمعونا اللي يتواصلوا معنا في جسور المحبة. هذه الجسور ابتسامة لكل الأصدقاء والصديقات، وأيضا نحب الناس اللي ديما تتبع فينا وتسمع فينا وترفق فينا، تشارك أيضا في هالسهرة دي. ربما أنا باش نهزكم من منطقة معينة في هالسهرة الليلية اللي هي ثم فرص في حياتك وانت الآن لا تفرط فيها، ما تفرطش فيها بالكل، ما تفرطش فيها ما حدث. يعني هذيك علاش أنا الليلة باش نحكيو على فرص الحياة، شنو الفرص الحياة، شنو مازالت الفرص اللي مازالت عندك توا اللي انت بين يديك لا تفرط فيها. خلنا نسمعوا الفرص نتاعكم في الحياة هذه، وللتواصل معنا 71 844 404. الأسبوع القادم باش نحكيو على القدوة. ألف شنو قدوتك أنت؟ شكون القدوة نتاعك؟ قدوة تقعد تفكر شوي، شكون قدوتك؟ أكيد كل واحد يقول قدوته، واحد يقول قدوتي مثلا ممثل مشهور، جوار تاع كورة يعني رياضي، قدوته أبوه أمه، القدوة نتاعو معشان المعلم الأستاذ الفيلسوف الفلاني الشاعر، كل واحد شنو القدوة نتاعو. لكن أنا مش هذيك القدوة نحبكم تحكيوا عليه الأسبوع القادم. القدوة نتاعنا اللي هو علمنا برشا حاجات واللي نتعلموا منه برشا حاجات واللي باش نحتفي ونحتفل بمولده ونحن في شهر الأنوار، شهر ربيع الأول. كل واحد بيحكي على قدوته، حتى الأسبوع القادم حكيوا على قدوتكم، خلينا نشوف كل واحد شنو قدوته. ولكن لو أنا بالنسبة لي أنا حب تحكيوا على سيد الخلق الرسول صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، فزينوا ألسنتكم بصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه 12 ربيع الأول هو المولد النبوي الشريف. الأسبوع القادم باش نحكيوا على القدوة، وقدوتنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تقول لي لا بابا ولا أمي ولا شاعر ولا فيلسوف ولا معلم ولا أستاذ ولا ملك ولا سلطان ولا أي حد، أنا قدوتنا هو رسول صلى الله عليه وسلم. ونحمد الله ونشكره أننا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأمرنا الله بالصلاة عليه والسلام. يعني إنسان يصلي وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم في خير كثير، فيه يعني تفريج للكروبات والهموم والغموم وكل، ويفتح لك كل أبواب الخير بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. قلت خلنا نرجع الموضوع اللي هي فرصة الحياة. حسين عام العفريت غنى على الرسول صلى الله عليه وسلم، على نبينا، وهذاك علاش حبيت نذكركم بالموضوع نتاع الأسبوع القادم، لأن موضوع الأسبوع القادم ننتظر فيه إن شاء الله ربي يكتب لنا الحياة لذلك الأسبوع، حتى نتحدث عن الحبيب المصطفى، القدوة الحسنة، أسوة حسنة اللي علمنا برشا أشياء واللي مازلنا نتعلم منه، وثم برشا ناس غافلة على المنهج اللي سطر هنا الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى نقي أنفسنا وأهلينا وأبنائنا ونحبوهم من نار جهنم. يلا نمشيوا لحسن عامر أو حسين عامر العفريت على نبينا.

جد تحية لكل الأصدقاء والصديقات تابعوا فينا في جسر المحبة. مرحبا بكم في هذه السهرة الليلية مع بعض منتصف الليل، ونحن نحط رحالنا بين كل أحبابنا وأصدقائنا. ألفا وصلتش للإجابة، شفتم مش مسيبك رأو، ما قلتليش تو القدوة، ما عارف شكون قدوتك لحد الآن، خليها للجمعة الجاية كان قبل شمبي. يلا قلت لابد أن تستقر في ذهن كل واحد منا، أنا ألفا حميد، المستمعين الأعزاء اللي يسمعوا فينا لتوا في الطريق، طريق السلام الجميع ليشتغل ربي يعينه أينما يصلكم صوت الإذاعة الوطنية التونسية في تونس وخارج تونس. الناس اللي تتبع فينا لابد أن تستقر في ذهنك هذه الحكمة المأثورة. ثلاثة، لابد أن تستقر في ذهنك لا نجاة من الموت، ما تنجمش تفر من الموت لأنه ملاقيك هالحياة هذه. شوفوا ربي يرحم كل توفى، لا نجاة من الموت، لا راحة في الدنيا، متصورش أنه الدنيا يعني راحة واستجمام واسترخاء، لا راحة في الدنيا ولا سلامة من كلام الناس. هالحكمة المأثورة هذه لابد تستقر في كل ذهن واحد فينا، لا نجاة من الموت، لا راحة في الدنيا ولا سلامة من كلام الناس. هذه الكلمات يعني تعكس فلسفة عميقة يظل تشخص الواقع نتاعنا، الواقع البشري. ايش معناها؟ خلنا نبداو بالجزء الاول، لا نجاة للموت. مثلا حتى واحد سينجو من الموت، حتى حد مهما كان، كبير صغير، امير ملك سلطان، اي كان، يعني حتمية الموت الحقيقة المطلقة، الموت هو نهاية الحتمية لكل كائن حي، ولا يمكن لأي قوة أو ثروة أن تمنعه أو تؤخره مهما كانت. أنت تجبر كما تحب كسلطان، كمعاشنا تجبر كما تحب، كإنسان صاحب نفوذ، عندك ثروة كبيرة، ورينا في المبثوثة في القرآن يعني قصص، القصص القرآن يعني قديش من واحد كان يحكم بحكم، ولكن في الأخير الموت هي الحقيقة المطلقة. ما الهدف من هذا؟ شنو تذكير الإنسان، تذكيرنا بضرورة الاستعداد للرحيل بالعمل الصالح وعدم الانغماس الأعمى في ملذات الحياة. نجي ورا الدنيا، ما لا نجاة مع الموت، لا راحة من الدنيا، يعني لا راحة في الدنيا، مش تلقى راحة التامة في الدنيا. هذه هي طبيعة الحياة، كتب على الدنيا أن تكون دار كبد ومشقة واختبار ومشقة يعني وتعب، يعني هي ليست دار جزاء واستقرار. والهدف هذا دفع الإنسان لتقبل الأزمات بصدر رحب والبحث عن السلام الداخلي وسط هالتحديات، بدل من انتظار حياة خالية من الهموم، يعني حياة كلها مشاكل صعوبات تحديات. ما لا قلنا، لا نجاة من الموت، لا راحة في الدنيا ولا سلامة من كلام الناس. استحالة السلامة من كلام الناس، طبيعة البشر يعني إرضاء الناس غير تدرك، فالمجتمع ينتقد الشخص مهما فعل، سواء أصاب أو أخطأ، سواء انعزل أو اختلط بهم. لنا دعوة الإنسان المرء إلى التحرر من قيود أراء الآخرين، تقعدش تركز مع العبيد الآخرين، والتركيز على إرضاء ضميره وخالقه فقط، لأن محاولة إسكات الألسنة جهد ضائع، يمكن خلي يقول وش يحب. ما لا

تندم يعني أنك ارتكبتها وقمت بها. أحبابي في كل مكان بشمشوا ياسمين علي، فرصة للتغيير، إنسان فرصة، إنسان يتغير، نجم يغير، لا يغير الله ما بكم حتى يغير ما بأنفسهم، فرصة، ثم برشا فرص في حياتك. يلا نمشيوا ياسمين علي.

0: جد تحية لكل أحبابنا وأصدقائنا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في جسور المحبة. نتحدث عن فرص الحياة، شنو الفرصة اللي أو الفرص اللي تتاح لك وقد فرطت فيها، أو هنالك فرص أيضا قد تأتيك وتهدرها. لذلك أردت أن نتواصل مع كل الأصدقاء والصديقات، كل المستمعين، وباش ناخذ أولى المكالمات الهاتفية في سهرة الليلة. مساء الخير هدى، اهلا وسهلا بك هدى.
1: تحياتي في انيس عوده ميمونه،
0: اهلا وسهلا بك.
1: احنا بيك وبعودتك، واني احسن فرصه في حياتي اني توا نحكي معك.
0: مرحبا بك
1: والله بدون مبالغه.
0: مرحبا بك هدى،
1: نستنى فيك توا جمعتين كل اربعة نحل، معناها نشوفك وقتاش باش ترجع، واني احسن فرصه اني نحكي معك تويكا.
0: وسعادة جدا نسمعك هدى،
1: برشا برشا برشا،
0: ربي ديما يفرحك، ان شاء الله ديما فرحانة.
1: ان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى.

0: أكون استمتعت بالعطلة ورجعت لنا هيك
1: الحمد لله.
0: بحماس ونشاط
1: وهوك
0: وصحة جيدة.
1: يعيشك الحمد لله وشكرا لك. هوك جينا لكم بالفرص،
0: ليك ولعائلتك.
1: بارك الله فيك يا هدى، ربي يخليك يعيشك.
0: عايشك.
1: احنا قلنا جيتك بالفرص الان باش نشوف الفرص نتاع هدى
0: إيه.
1: ونحكيو على الفرص اللي الانسان لازم يستغلهم قبل ان يفوت الاوان وياتي الاجل، لان برشا عباد عندهم فرص عديده ويهدرها في اشياء قد تضرها اكثر من تنفعه. يعني انسان عنده عداد كونتور قاعد يمشي معاه مع كل استفاقه، يعني مع كل ما انه يبدا يوم جديد في حياته. تفضل هدى.
0: صح، قبل كل شيء احسن فرصه في حياتي اني نشد كتاب القران نتاعي ونبدا نقرا.
1: نعم.
0: المناشيات، سوره الملك، سوره ياسين.
1: نعم.
0: سوره السجده، هذوما اللي ينجيو من عذاب القبر وعذاب النار.
1: نعم.
0: واني وكالدعاء اللهم اني اعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته وعذاب جهنم. معناتها هيك نبدا نقرا في القران وناخذ في الدعاء اللي فيه معناتها ونستنبط منه معناتها، وكل الايات الكل هذيك نبدا نقرا فيها بحراره وبشوق، ونبدا نقرا فيها ودموعي تقطر. معناها مشني نقرا فيها كيكو برا. احسن فرصه في حياتي اني نشد كتاب القران ونبدا نقرا فيه بعمق وبهكا
1: بتدبر. نعم، وهذا المطلوب.
0: ايه.
1: لانه على فكره لابد كل انسان منا عنده ورد من القران، اقرا حتى صفحه، شوف في كل حرف حسنه، وروا الحسنة بعشرة أمثالها، والله يزيد لمن يشاء، لأن الله رو كريم، خزائنه لا تنفد. لذلك يعطيك صح، أنت قلت حكاية يعني هامة جدا في حياة كل منا، في حياة يعني من أمة سيدنا محمد. نحن كلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه فرصة يعني الإنسان أنه يتعامل مع القرآن، يعني رو القرآن وخاصة
0: نور. نور. نعم. تعرف. نعم. نور يكفيك.
1: نعم.
0: يهدك معناتها في عالم اخر، ينحي لك كل افكارك اللي انت مثلا تمشي للخدمه وتروح تاعب وتبدا تفكر في فلان وعلان وش عمل لي اليوم وش عملت له وش تعركت وش هزيت وش حطيت، معناتها هذيك الكل. معناتها نقول اني كي نقرا كتاب القران ننسى الجوج ما هذيك اللي في مخي الكل، صدقني.
1: نعم.
0: معناتها ننسى العارك، ننسى التعب، ننسى الوجيعه، ننسى قديش بكيت، ننسى قديش تالمت، ننسى قديش تجرحت. فهمت كيفاش؟
1: نعم.
0: كي نقرا القران والله صدقني كي نقرا سوره الملك ولا الواقعه، خاصه الواقعه.
1: نعم.
0: راهي فيها فلا اقسم بمواقع النجوم. هذيك راهي حتى لين يعني اخر ايه راهي فيها معناها تقيله من عذاب النار وعذاب القبر، معناتها شيء كبير هذيك.
1: نعم.
0: فلا اقسم. وعندك السجده. نعم.
1: نعم. نعم. هو القران شفاء تام للقلوب، شفاء.
0: أيوة.
1: يعني انسان ريت من الشبهات الشهوات، وتعرف انت الانسان اللي يقرا القران ويتدبره في اسرار، في حكم، في وانت حكيت ربما على بعض العناوين تاع الصور، ولكن هو الانسان وقت اللي يرقد يقرا سوره الملك ستنجيه من عذاب القبر، واي ايه يقرا. نعم. نعم نعم نعم. كل القران
0: والملك هذوما.
1: نعم.
0: تقراهم كل ليلة، وزاد أواخر لله مفتوح أواخر سورة البقرة، صدقني هذوما يكون.
1: نعم.
0: من عذاب النار.
1: نعم.
0: وإني ثم دعاء اللهم نجينا من الهم والغم والكرب العظيم، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عباد خلق يعني اللهم عبدك وعلى عهدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت
1: أبوك بنعمتك علي
0: وبو ذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب.
1: هذا سيد الاستغفار. هذا سيد الاستغفار. نعم.
0: الله اكبر، سبحان الله، لا اله الا الله اكبر. هذوكم كلها
1: الصالحات، البقيه الصالحات. نعم.
0: اي هذوكم راهو شيء كبير.
1: بيه.
0: كي تقراوا كل واحد 33 مره. خنفسروا
1: الناس. نعم. 33 مره بعد الصلاه هكا ولا خاصة صلاة المكتوبة، ولكن تنجم تقولها في أوقات أخرى بالمئات، يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بالألاف، يعني ما لا تحسب، ما تحسبش مع ربي. أنت قول رو هذاك، يعني أنت عندك معك قرين، معك زوز ملائكة اللي تكتب الحسنات واللي تكتب السيئات، رو اللي يجيب يكتب السيئات يقعد يستنى، يعني حتى وأنك أنت تستغفر أو أنك أنت تقرأ القرآن، لأنه كي تعمل الحسنة تمحو السيئة.
0: يعني عندك زاد المعوذات، المعوذات
1: نعم
0: قل
1: نعم
0: والله أحد،
1: نعم نعم
0: الحمد لله،
1: نعم نعم
0: معوذات قل
1: نعم
0: والله أحد، قل
1: نعم
0: أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، راهو كي تقراهم خاصة قل هو الله أحد، كي
1: نعم
0: تقراها معناها برشا
1: توحيد،
0: مرات
1: نعم
0: راهو
1: نعم
0: الحمد لله. آيات
1: سورة
0: الكرسي،
1: الفاتحة،
0: آيات الكرسي،
1: نعم
0: آيات الكرسي، تعرف أني يعني أول ما بديت نحفظ في القرآن بآيات
1: نعم
0: الكرسي،
1: نعم
0: هذيك اللي شرحت لي صدري باش يعني اللهم اشرح لي صدري بآيات الكرسي معناها
1: نعم نعم وعلى فكرة الإنسان يصلي الصلوات المكتوبة الخمسة، الصبح
0: أي.
1: وظهر، الصبح وظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويقعد بعد الصلاة يعني بعد ما يفرغ من الصلاة ويقرأ آية الكرسي، يقرأ ثبت معي يقرأ آية الكرسي بعد صلاة، ما هو يسبح ويستغفر و يعني معقب ما يسمى بمعقبات الصلاة، وتقرأ سورة الكرسي. مثلا الإنسان جاته المنية وقتها، ربي ربي مباشرة يعني يجعله من أهل الجنة مباشرة، يعني
0: سبحان الله.
1: آية الكرسي بعد كل
0: الله.
1: بعد كل
0: سبحان
1: شوف أنت
0: الله
1: منجيات
0: العظيم، سبحان الله وبحمده،
1: نعم
0: هذيك زاد عندها
1: نعم
0: حاجة
1: كلمتين
0: كبيرة
1: خفيفتان
0: على
1: الإنسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. باهي احنا توا أنت جبت موضوع هام جدا، جبت أنه فرصتك الآن باش تقرأ القرآن، فرصتك باش تذكر الله،
0: فرصتي جدا كي نقعد مع صديق يفيدني في المعنى، نحب نقعد
1: نعم
0: معهم في الأصدقاء،
1: الصحبة الصالحة،
0: الصحبة الصالحة
1: نعم
0: نحب
1: نعم
0: نقعد مع صاحبتي كل معناها كلامها ينفعني مش يضرني، فهمت؟
1: نعم
0: تبدأ هي تنصح فيا وأنا ننصح فيها، وزادة
1: نعم
0: معناتها تعطيني ونعطيها، معناتها تشحنني ونشحنها، تعرف
1: نعم
0: كلنا نمشيو في بعضنا ونمدوا
1: نعم
0: في الكلام الباهي ونسأل على بعضنا ونحبوا
1: نعم
0: بعضنا، فهمت كيفاه؟
1: نعم
0: زادة تعجبني كي القعدة مع بابا راجل كبير هذاك اللي يعطيني الكلام الطيب، فهمت كيفاش؟ أمي زادة كيف كيف
1: هذيك سيرة الأرحام يعطيك صحة، هذه فرص صحيح. أنت توا بديت تجبد لي
0: ونخرج
1: في
0: للخدمة،
1: نعم
0: أي نخرج
1: نعم
0: البلد أو نخرج الخدمة، نمشي نحوس شوية مثلا كي
1: أكيد
0: نمشي للبحر،
1: أكيد
0: جيني فرصة باش نخرج كنترا، مشيت للمهدية كي نمشي نخرج، فهمت؟
1: نعم روحوا عن
0: نمشي نحوس ونتقابل أني وأصحابي الباهيين،
1: نعم
0: نتفاهموا كيفاش نعملوا قاعدة أني وصحيباتي، نعملوا جو كنترا وما نكونوش معناتها يمكن تبقى قاعدين بحض بعضنا كل براءة محلاها وكلمة طيبة،
1: نعم
0: العمل كي نتفارق والله تبدا دموعنا تقطر والله، معناتها ياتر ياتر محلاها كل، حتى كي تبدا تقابلته بعد مدة طويلة يعني
1: نعم
0: معناتها محلاها الفرصة هذيك
1: يعطيك صح
0: فرصة باش تراها كصديقة كل عمرك ما ريته ونهارتها تراها
1: أو عندك مدة ما ريتوش وانقطعت أخبارك
0: وقابلته ايه.
1: نعم نعم هذا هو
0: تقبلش نحوالك وتقبل بعمق كبير معناتها
1: نعم.
0: فهمت كيفاش كيما
1: نعم.
0: أني توا نكلم فيك بشوق كبير والله
1: نعم.
0: مشني
1: مرحبا
0: معناتها
1: نعم.
0: على خاطر بالحق استحشتك برشا
1: بارك الله
0: معناتها بالحق وإن شاء الله ربي يديمك وربي يطول في عمرك
1: بارك
0: وإن شاء الله ديما يديمك لينا وربي يخليك
1: شكرا
0: وربي يحفظك كل ولكم مني كل الحب والاحترام والتقدير
1: شكرا
0: هدى
1: يعطيك
0: ورب يعطيك كل ما تتمناه وشكرا
1: شكرا, شكرا لك شكرا هدى يعطيك صحه شكرا هدى جيت بعض الفرص يعني تحدثت على بعض الفرص في برشا فرص روعة وحكيت على جانب اخر اللي هي لانه حياه كل منا من أم السيد محمد فرص عظيمة يعني الإنسان باش يتقرب لربي سبحانه وتعالى من خلال كما قالت هدى المحافظة مثلا على الفرائض الإكثار من النوافل التوجه بالدعاء العمل الصالح أيضا تلاوة القرآن حكيت أشياء وهذا هو الإنسان وأيضا يعني الإنسان يروح على نفسه ساعة بعد ساعة لأنه النفس إذا كلت عميت يعني الإنسان يخرج في صحبة طيبة يخرج إلى أماكن شوف خلق الله شوف ماذا خلق الإنسان تتمتع أنت بالبحر وتتمتع بالجمال هذه الكل وتشوف تقول سبحان الله خالق الأكوان وخالق هذا الجمال وخالق هل الناس هذوم الكل وخالق الجبال والبحر والسماء والنجوم والقمر أنه يتمتع بخلق الله ويحمد الله أنه بصحة وعافية وأنه يستطيع أن يتكلم ويمشي يلا نمشيو سي أحمد سي أحمد مساء الانوار وسهلا بك مرحبا بك
2: اهلا اهلا سي انيس مساء النور
1: مرحبا بك
2: نضم صوتي للسبقوني فعلا توحشناك
1: بارك الله
2: بشكل
1: فيك.
2: كبير
1: بارك الله فيك
2: يعني وان كان مده قصيره ولكن توحشناك فعلا
1: بارك الله فيك
2: عيشك سي انيس سي انيس انا باش نبدا بالمقدمه ثم ندخل في الموضوع
1: نعم
2: ندخل موضوع الندم وكذا يعني أولا جيران الله يوم القيامة هم عمار المساجد اللهم من جعلت الصلاة مفتاحا إلى الجنة ومعراجا إليك أعني على أدائها وآدابها واجعلها قرة عيني للقرب من ساحة نورك والفرحة بمتك. هذه يعني هذه المقدمة اللي لابد باش نكون يعني بالنسبة للموضوع يعني
1: لا سي أحمد، أنت قلت كلمة عظيمة ما نقفوش عندها، تمشي مرور الكرام. ريت انت دعيت بدعاء جميل جدا، وهذا بالنسبه للرجال. الناس اللي يسمعوا فينا واللي هو ربما ثم ناس في غفله من امره سي احمد، راهو المسجد عمار المساجد عندهم خير كثير في كل خطوه يخطوها، يعني ترفعه درجه وتمحو عنه خطيئه في كل خطوه. يعد لك الله منزل في الجنه، شوف في روائحك وغدوك. يعني اي انسان يتردد على المساجد وقت الأذن الأذان وخاصة الناس اللي تدخل أحد المساجد، أو ما شاء الله المساجد موجودة في كل حي في كل قرية في كل، يعني تنجم تمشي وتنجم تربح الأجر العظيم. إن شاء الله نكونوا من عمار المساجد وإن شاء الله نكونوا جيران الله.
2: والله يهدي للأسف الشديد. يعني أنا يعني السائرون للمساجد الظلمات هي نور على الصراط، لكن للأسف يعني أنا حصلت لي كم مرة نصلي صلاة الفجر أنا يعني والمؤذن أو الإمام اللي فقط شخصين، يعني شيء مؤسف بصراحة. يعني والله يهدينا،
1: الله يهدينا وإن شاء الله يرجعنا ربي إليه، لأنه لابد من أمين. أن أمين نفر إلى الله ونعود إن شاء الله ربي يهدينا جميعا، لأنه ثم ناس تناموا على صلاة الفجر ولكن كان جات عنده قضية ولا عنده كذا تلقاه قائم قبل الجيل، يعني كان عنده لقاء مع مسؤول ولقاء في الوقت هذاك تلقاه محضر روحه وكوستيم والدنيا والعالم
2: جلسة في المقاهي أو من عارف. يعني أشياء أكيد ربي يهدينا. بالنسبة أنا الأشياء اللي ندمت عليها يعني شيء من الوفاء، لأنه أنا في رأيي أنه الوفاء يسكن إلا نفس كريمة لا يتغيرها المواقف ولا تتركها المصالح. هناك من يسألني لماذا أنت متفائلا، أجيب أستحي أن أكون من الأحزان وأمري بيد الله. فالشيء الوحيد اللي ممكن ندمت عليه التوبة مبكرا، لأنه توبة الشباب أفضل بكثير جدا. ممكن هذا الشيء اللي صحيح أن ربي سبحانه وتعالى أنعم علي زرت بيت الله كم مرة، هذه نعمة كبيرة جدا
1: وهذه فرصة.
2: فرصة أكيد،
1: لأنه ثمانيس عندها الفلوس وعندها المال وعندها الإمكانيات، ولكن أكيد الصحة قد تخونها الصحة. يعني انت مادام عندك لا واحد يستنى حتى نخرج تقاعد، حتى نكبر مازال، حتى نكبر صغار، حتى نبني الدار، حتى معاش انا نعرس البنت ونعرس الولدي
2: حتى نزوج اولادي. أكيد. اكيد
1: يعني وينسى انه هذاك فرض سواء حج او عمره، يعني تمشي ما فيها باس.
2: نعم ولكن الدنيا لا تسوى جناح بعوذه، قول الله سبحانه وتعالى لا تسوى جناح بعوذه. فالموت لا يستأذن، الموت ياتي بغته. إذا في الحالة هذه فالأفضل الإنسان يعني خاصة يزور بيت الله هو شاب.
1: نعم في صحة.
2: أفضل بكثير.
1: نعم.
2: سيانيس أنا عندي بيت واحد يعني لو سمحت يعني
1: فضل.
2: بيت قصيد يعني.
1: نعم تفضل تفضل.
2: حول الإذاعة الوطنية يعني هو موجه بالذات ل هي نسمة تسري نشوى على النهر، موجة تغري أقوى من السحر. يعني كتبتها من القلب، وهي طويلة القصيدة ولكن قدمت لك فقط
1: من الجوارح. هذه من الجوارح، يعني من
2: الجوارح
1: من أعماقك. نعم
2: فعلا، وأنا صديق البرنامج غير أني ممكن كمل لا يعني إنسان صديق دائم، يعني مش حلقة ما شاركتش فيها. والحمد لله الحمد لله الحمد لله، إن شاء الله برنامج يتواصل في البرمجة الجديدة، وإحنا نسهر الوقت هذا خصيصا باش نتقابلوا معك باش نحكوا معك باش نسمعوا منك باش نتعلموا منك.
1: عفوا واحنا زاد نتعلموا منكم وبإضافاتكم، يعني راهو هالبرنامج نتاعكم انتوما سي احمد راهو انت بكلمتك
2: هو هو احيانا تدخل يضيف يضيف للبرنامج تدخل بعض المستمعين يضيف يعني اشياء جديده للبرنامج، ولكن احنا نتعلموا منكم، انتم معلميين نتعلموا منكم كل شيء كل شيء اي حاجه نتعلموها منكم. والحمد لله الحمد لله.
1: نعم شو الفرص الأخرى اللي تنتظر فيها سي أحمد؟
2: والله ننتظر فرصة واحدة، ننتظر حج بيت الله.
1: نعم هذه فرصة، هذه تسمى فرصة العمر، يعني
2: فرصة العمر اللي أنا جاهد في الدنيا لا أبالي الدنيا، جاهد في الدنيا لا أبعد حد، طاعة فقط ننتظر الحج إلى بيت الله.
1: وسجلت فقط. ومسجل في المنظومة في وزارة الشؤون الدينية سي أحمد؟ معايا سي أحمد؟ ألو؟ يبدو أن المكالمة الهاتفية غابت عنا. يلا انقطعت المكالمة الهاتفية. قلت إذن كل وقتنا هي فرص عظيمة. أي وقت الإنسان من يقوم الصبح بكري حتى وين يرقد، كل لحظة فرصة من الفرص أنك أنت لا تتركها تذهب سدى، ما تخليهاش تمشي هباء منثورة. بذكر الله، بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، بالاستغفار، ويا فوز المستغفرين بالأسحار، بالمحافظة على الصلوات الخمس، ما قلتش نوافل، أعطيني الصلوات المكتوبة، لأن الصلوات المكتوبة فيها أجر عظيم. شوف أنت الإنسان من صلى يعني الفجر فهو في ذمة الله، الفجر معناها قبل صلاة الصبح فهو في ذمة الله، من صلى يعني البردين هو الصبح والعصر، من صلى البردين دخل الجنة. شوف أنت الخير العظيم اللي ينتظر فيك، فرص عديدة في الحياة، أنك أنت فرصة أنك تعرف على إنسان مثقف، إنسان ينجم يضيف لك في حياتك، فرصة أنك أنت أمك وبوك حاضرين، أنك تهتم بهم وتقفي لجانبهم وتسمحهم وتخفض لهم جناح الذل من الرحمة، فرصة أنك أنت تقبل على العلم والمعرفة. يعني هذه فرصة، لأنه بعد ما فرصة أنك أنت يعني تتوب دائما، لأنه نحن دائما خطائين، كل إنسان خطأ بالكلمة بالإشارة بالفعل، عاش الإنسان قد وقد يخطئ. الإحسان للناس يعني قضاء حوائجهم، إدخال السرور عليهم، هذه وقت أنت تفرح عبد، وتو احنا جايين على عودة مدرسية، تفرح يتيم، تفرح عائلة فقيرة، عائلة فيها برشا صغيرات، البو تاعب حتى كان يخدم لكن شهريته ما تكفيش، المرأة ما تخدمش، يعني لو تنجم تعمل برشا أشياء فرص في الحياة تسجل لك، لا عليك تسجل لك، تسجل لك شنو الحاجات اللي عملتهم الباهية، مش تسجل الحاجات الخايبة، الشر اللي تعمل فيه، النميمة، القيل والقال، الحقد، الحسد، يعني كل تلك الأشياء اللي هي ضيع لك برشا من حياتك، وضيع لك أيضا من مقامك أمام الله. يعني لذلك الإنسان دائما يسعى أنه يستغل كل لحظة ما دام هو يتنفس ويمشي ويتحرك وقام في هذه الدنيا، فليسعى إلى التقرب إلى الله، ويحافظ على كل الأشياء اللي هي باش تنفع بعض مش باش تضر. حبيت نحيي كل الأصدقاء والصديقات، رقم الهاتف 71 844 404، حكيوا على فرص الحياة، وكل صديق يقدر يتحدث من زاويته، واحنا مازلنا ننتظر كل الأحباب والأصدقاء باش يحكونا على بقية الفرص. نمشيوا توا فرصة أخيرة، ذكرى محمد.

0: الإذاعة الوطنية التونسية. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. مجلس وزاري ينظر في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 27 و2000، ورئيسة الحكومة تشدد بالمناسبة على ضرورة الإسراع باستكمال أعداده بالاعتماد على المعطيات الاقتصادية والاجتماعية والمالية المحينة وأولويات مخطط التنمية 26 و2030 و2000، مع اعتماد مقاربة استباقية تقوم على تعزيز السيرة الاقتصادية وتدعيم الموارد الذاتية وتنويع مصادر التمويل والرفع من القدرة على الصمود. وزارة التجارة تضبط هوامش الربح الخام القصوى لبيع المياه المعدنية المعلبة ب 15% للقارور على مستوى التوزيع بالجملة و 15% للقارور على مستوى التوزيع بالتفصيل، وتطبق هوامش الربح على أسعار الشراء الصافية المبينة بالفواتير على ألا تتجاوز الأسعار القصوى للبيع للعموم في كل الحالات المستويات التالية. بالنسبة إلى القارورة، سعة نصف لتر 600 مليم، بالنسبة إلى القارورة سعة لتر واحد ب 800 مليم، ولتر ونصف ب 850 مليما، وبالنسبة إلى القارورة ذات سعة لترين ب 950 مليما. اليوم ينطلق تسجيل مطالب السكن الاجتماعي لطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا والموجهين للمؤسسات التعليمية في ولاية شمال. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن منذ قليل عما سماه أشد عملية اقتصادية ساحقة بمستوى غير مسبوق على إيران لم تتخذ على الإطلاق من قبل ضد أي دولة. ترامب أضاف أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو هيئاتها الحكومية بتوفير أي شريان حياة لإيران ستواجه بعواقب اقتصادية هائلة. ويتابع مستنتجا، هذه الإجراءات التاريخية حسب تعبيره ستشل حركة إيران وتقضي على قدرتها على